0: جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. ساعة وقاية تظاهرة تنظمها غدا الخميس وزارة الأسرة في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. والمندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله يطالب الأولياء بالإصغاء إلى أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم والتفطن لأي تغيرات قد تطرأ عليها، وذلك ضمن جهودهم للتوقي من آفة المخدرات. اليوم 7 أكتوبر الذكرى السنوية 3 لطوفان الأقصى. نتنياهو يتوعد بمزيد من الاغتيالات في قطاع غزة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يهدد بشن هجوم واسع في الضفة الغربية على غرار ما نفذه جيشه في غزة ولبنان. فلسطينيا حماس تحذر من اتخاذ مزاعم إسرائيلية بشن استخدام مستشفيات قطاع غزة لأغراض عسكرية، اتخاذها ذريعة لاستهداف ما تبقى منها. وزياد نخال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يقول العام الرابع من الطوفان سيكون عام الثبات والصمود وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومرحبا باللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من لقائنا اللي ننطلق فيه كما العادة بغنية ونرجع لبقية التفاصيل.

مرحبا بكم. الليلة أصدقائي المستمعين مش نحكي لكم على رواية الكافكا. الرواية اسمها المسخ. فرانس كافكا هذه انشرها عام 1915. على شنو تحكي الرواية هذه؟ تحكي على شاب يدعى غريغور سامسا، يقوم في الصباح باش يمشي يخدم على روحه، هو راجل يخدم ويعول عائلته، يلقى روحه تحول إلى حشرة ضخمة شبه الصرصار. غريغور كان يخدم يتعب على خاطر هو العائل الوحيد لأسرته ويسدد في ديون والده. الرواية فيها كثير من الحفر في الذات الإنسانية وفي التركيبة الذات الإنسانية وفي الإنسانية عموما، خاطر هو وقت اللي قام ولقى روحه فقد شكله الإنساني ما كانش هذه مشكلته، كانت مشكلته أنه هو باش يمشي مأخر الخدمة متاعه، كيفاش باش يخلط، كيفاش باش يمشي، كيفاش باش يخرج من الباب، لأنه ما نجمش يخرج من الباب على خاطر هو ولا حشرة ضخمة جدا. العائلة المتكونة من البو والأم والأخت صدموا وقت اللي شافوه وخافوا منه. أخته في البداية حاولت أنه تتلهى بيه، تحضر له الماكلة، لكن النظرة اللي في عينيها كانت نظرة تقزز وخوف، والنظرة هذية انتقلت من عينيها لعينين بقية أفراد العائلة، وتحول غريغور من عائل منقذ إلى عبء ثقيل ومقرف في نظر الأسرة متاعه. تواصل سجن غريغور في جسد الحشرة هذية اضطر العائلة باش ترجع تخدم، تعتمد على نفسها ماديا، وهذا زاد في قسوتهم تجاهه، وتعرض غريغور للإيذاء والضرب من قبل والده اللي كان هو يخدم عليه ويخلص له في ديونه، وأدى هذا إلى أنه يصاب جروح بليغة، والجروح هذيك حشاكم تتعفن ويموت غريغور وحيد منبوذ تحت وطأة الإهمال والحزن. شنية شعور العائلة وقتها؟ العائلة حست بالارتياح التام وقررت أنها تبدأ حياة جديدة ومشرقة وتجاوزت ذكراه، بالعكس هم مشاو يحتفلوا ومشاو في نزهة. الرواية تحكي على الاغتراب، على قسوة المجتمع والعمل اللي يحول الإنسان إلى أداة مادية ما عندها حتى قيمة إنسانية. نظرة الاستلاب وقت اللي يتخلى الناس القراب على الشخص اللي هو كان عائل ليهم وقت اللي فقد منفعته المادية، حولت هالإنسان هذايا. الحقيقة الرواية مخيفة على خاطر نزعت عن هذا الإنسان وجوده الإنساني، ولا قيمته تتحدد في درجة نفعه للعائلة. وقت اللي هو كان العائل الوحيد، وقت اللي هو كان يوكل ويشرب ويخلص في الديون ويخلص في الكراء والماء والضوء، كان أهم شخص في العائلة. وقت اللي هو مر بأزمة تحولت العائلة إلى عدو، وتحولت إلى جلاد يضرب بسياط الاحتقار وبسياط الخوف وأحيانا التقزز. ظهر ونفسية هذا الشخص اللي كان هو الأكثر دعما لها العائلة هذه. غريغور لقى نفسه وجه الحيد، لقى نفسه وحيد، ولقى نفسه في شكل لا هو متقبله لا الآخرين متقبلينه، ولقى نفسه ما عادش عنده أهمية في حياة الناس. وكأنه السؤال، مع أنه كافكا هو رائد الأدب العبثي خاصة مع الرواية هذه، وكأنه السؤال منين يكتسب الإنسان قيمته أهميته؟ هل من خلال ما يستفيد به الآخرين منه، وإلا من خلال فقط وجوده الإنساني هو اللي يخلي عنده هالقيمة هذه؟ إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم أصدقائي المستمعين وما صعبتاش. حبيت الليلة نشارك معاكم واحدة من أشهر الروايات في العالم، والحقيقة ما زالت الناس تقرأها وما زالت الناس تتناقش فيها من وقت اللي صدرت حتى التوى. أهلا وسهلا بكم، نسمع أغنية وهنا راجعين.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مانيش باش نكمل أصدقائي المستمعين في الروايات، هكا تو نختاروا كل مرة رواية نحكيو عليها تكون واحدة من أهم الروايات في تاريخ الأدب العالمي. الأسبوع اللي فات حكينا على بعض الخرافات من الهند، الليلة باش نمشيو اليابان باش نحكيو على قصة قاطع الخيزران ولا حطاب الخيزران. فما حطاب يجمع في الخيزران من الغابة نهار من النهارات، وهو يمشي لاحظ أنه فما ساق من سيقان الخيزران خارج منها شعاع هكا إضاءة مبهمة. وقت اللي قام بقطع الساق هذه لقى في وسطها بنية رضيعة صغيرة بحجم الإبهام، وخاطر الراجل ما كانش عنده صغار خذاه هكا البنية هذيك وقرر هو ومرته باش يربيوها وسموها كاغويا هيمي أو الأميرة كاغويا، والاسم هذايا معناه الضياء أو شعاع الضوء. ومن هكا الوقت هذاك كان الراجل كل ما وين يمشي حطب يلقى الذهب داخل كل ساق متاع القصب الخيزران اللي يقصه، حتى ولات الأسرة من أشهر وأغنى الأسر. بعد 3 شهور كبرت هكا الطفلة بشكل غريب جدا، من قد الصبع ولات امرأة بالحجم الطبيعي وبجمال استثنائي. في الأول حاولك العجوز هذاك أنه يخفيها على الغرباء، لكن أخبار جمالها انتشرت بسرعة في جميع الأنحاء، وهذا جبلها عديد من الخاطبين اللي طلبوا يدها للزواج، وكان منهم 5 من النبلاء والأمراء. واحد من الأمراء أقنع الراجل بو كاغويا أنه يقنعها باش تختار ما بيناتهم، لكنها ما كانتش مهتمة بالزواج أصلا، حطت 5 طلبات مستحيلة وباش تطلب من كل شخص منهم بالترتيب باش يجيب لها حاجة مستحيلة باش توافق على أنها تتزوجه. وهالأشياء هذية أنه يجيبوا لها وعاء التسول الحجري البوذا من الهند وغصن شجر

مليء بالجواهر من جزيرة هوراي الأسطورية، وجلد جرد النار الصيني، وجوهرة ملونة من عنق تنين، والصدف اللي يولد طائر الخطاف. على خاطرهم الكلهم كانوا يعرفوا أنه الطلبات هذه مستحيلة، النبيل الأول قدم وعاء حجري مزيف، لكنه تم كشفه بعد مرات الأميرة كاغويا أنه ما فيهش الضوء المقدس. النبيل الثاني جاب غصن طلب من أفضل تجار المجوهرات باش يصنعه له، لكنه تكشف وقت اللي جاء الحرفيين المنزل كاغويا باش يخلصوا في أتعابهم من السيد اللي صنع هالغصن هذايا. والنبيل الثالث تعرض للخداع من تاجر صيني، جاب له فراء مزيف تحرق بسهولة وقت اللي تم اختباره في النار. والنبيل الرابع مشى للبحث عن تنين في البحر لكنه انسحب واستسلم بعد ما ضربته العاصفة وخرج من السباق. والنبيل الخامس طاح في بلاصة مرتفعة جدا وقت اللي حاول الوصول إلى عش الطائر اللي يبيض في الصدف. بعد هذا جاء إمبراطور اليابان بنفسه باش يشوف الأميرة كاغويا، ومباشرة وقع في حبها وطلب منها أن تتزوجه دون ما تخضعه للطلبات المستحيلة اللي واجهوها النبلاء. رفضت هي طلب الزواج وقالت له أنه هي ما هيش من البلاد اللي يحكمها، وأنه ما تنجمش تمشي معاه هكا بسهولة للقصر. وقعدت على اتصال مع الإمبراطور، لكنها استمرت في رفض طلبات وعروضه للزواج حتى تعدت 3 سنين كانوا يتواصلوا خلالها بالرسائل. في الصيف هذاك وقت اللي شاهدت الأميرة كاغويا القمر المكتمل، عينيها تملات بالدموع، وهذا أثار قلق كبير لدى بوها وامها اللي ربوها. فسألوها، لكنها ما نجمتش تقول لهم على حقيقة، وبدأ سلوكها يتغير ويولي مضطرب أكثر، حتى كشفت لهم في الآخر إنها ما ياش بالعالم هذايا، إنه لازمها ترجع لشعبها وأهلها اللي موجودين في الجمرة، وإنه هكا الذهب اللي كان يلقاه الراجل في الخيزران كانوا يبعثوا فيه شعب القمر للسيد هذايا باش يدفعوا تكاليف رعاية ونفقات الأميرة كاغويا. مع اقتراب موعد عودتها بعث الامبراطور مجموعة من الحراس باش يحميوها من شعب القمر، لكن وقت اللي نزل وفد الكائنات القمرية المنزل الحطاب باش ياخذوا الأميرة، ظهر ضوء غريب خلى انه هالحراس هذوم ما نجموا يشوفوا حتى شيء. والأميرة كاغويا أعلنت بالرغم أنها أحبت العديد من أصدقائها على الأرض، إلا أنها لازم ترجع مع الوفد لموطنها الحقيقي على القمر. فكتبت العديد من الملاحظات اللي تعتذر فيها من الراجل والمرأة اللي ربوها ومن الإمبراطور، واعطات هيك الراجل وزوجته ردائها الخاص كتذكار، وخذت القليل من أكسير الخلود وأرفقت معاه رسالة للإمبراطور وسلمته الواحد من ضباط الحراسة. بعد ما عطته الأمانة فما رداء من الريش تحط على كتافها، وهزك التعاطف متاحها مع سكان الأرض وحزنها على فراقهم جملة، وتلاشى هذا الشعور ومشيت مع وفد الحاشية للقمر، وتمت إعادتها إلى العاصمة بلادها. وهكا فارقت والديها بالتبني على الأرض، وبتبيع الناس اللي حبوها الكلهم تعبوا بسبب فراقها، خاصة الإمبراطور اللي وصلته رسالة من الأميرة وسأل على أعلى جبل موجود في الإمبراطورية، دلوها عليه مشايل قمة الجبل وهز الرسالة وحرقها على أمل أنه ردوا يوصل إلى الأميرة البعيدة الموجودة في القمر. وأمر الضباط متاعه باش يحرقوه كأكسير الخلود اللي بعثته له، لأنه الإمبراطور ما كانش يرغب في أنه يعيش إلى الأبد دون أنه يتمكن من رؤية الأميرة كاغويا. الأسطورة تقول أنه كلمة الخلود الواردة في القصة تلفظ فوشي، والكلمة أصبحت فيما بعد جبل فوجي، وتعني حرفيا جبل مليء بالمحاربين. والصورة مشتقة من هالجيش الكبير متاع الامبراطور اللي طلعوا للجبل باش ينفذوا أوامره بحرق الرسالة والأكسير. يقال أيضا إنه هالدخان متاع الحرق هذايا على قمة الجبل مازال إلى حد الآن يرتفع من حين إلى آخر، وهذا ربما يعود إلى إنه جبل فوجي هو بركان خامد، لكنه في الماضي كان أكثر نشاط، فكان الناس يشوفوا بعض الأدخنة تتصاعد منه. حطاب الخيزران هذه نموذج أولي للخيال العلمي، الخطر القصة تشتمل على كثير من عناصر الخيال العلمي. اسمه

حبيتنا دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرفت قصتنا دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرفت

عرفتنا واتعرفت قصتنا، سهر العزل في سيرتنا على حس محبتنا، تقلوا في الأمثال حكايتنا واتعرفت قصتنا، تقلوا في الأمثال حكايتنا واتعرفت

ده احنا اللي من صبرنا

وشفنا منه العجب شفنا منه العجب على طول ليالي.

بالمنى.

مكتوب ودارينا خفنا ودارينا خفنا خفنا ودارينا على شمع الحب لا يدوب انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا انسونا.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مدير ديوان وزيرة المالية زهير عطلة يؤكد نجاح الدولة التونسية رغم الأزمات العالمية المتتالية، نجاحها في الصمود وتحكم في نسب التضخم والعجز، ويضيف أن تونس تتجه منذ سنوات في مسار التحول الرقمي وتحديث النظم المعلوماتية في مجالات حيوية متعددة. دعت عمادة المهندسين إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 27 و2030 و2000 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وأكدت العمادة أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترة ذروة الطلب. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، تنعقد غدا وبعد غد بمقر منظمة العرف بالعاصمة الدورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب، وفي الإطار ورشات علمية لمساعدة المشاركين على تحسين ملفاتهم المهنية أمام أدوات الفرز الآلي وبناء هويتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية التي تضمن مسارا مهنيا مستداما. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري، ويؤكد أن واشنطن تريد خطوات ملموسة من قبل طهران قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
0: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة زغبي.
1: مرحبا بكم. باش نختموا الليله لقائنا اصدقائي المستمعين مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ في رساله من تحت الماء، وهي من كلمات نزار قباني الحان محمد الموجي، وهي من اجمل ما غنى عبد الحليم حافظ، واللي تميزت بكلماتها المؤثره والحانها الجميله. غناها اول مره في افريل 73، وهي اول تعامل ليه مع نزار قباني، وحققت رساله من تحت الماء نجاح كبير برشا منذ صدورها، ولات واحده من الاغاني الرومانسيه اللي يحبها الجمهور العربي. هي الأغنية عندها قصة نحاول نختزلها لكم، أنه في لقاء تلفزيوني نزار قباني كان يقرأ في القصيدة، وكان عبد الحليم موجود وسمعها. عبد الحليم كان يعشق القصائد اللي فيها معاني عميقة ومشاعر صادقة، ولقى في كلمات نزار قباني تقريبا تجسيد لها المشاعر هذه والأحاسيس، فقرر تحويل القصيدة هذه لأغنية باش تولي واحدة من أغانيه الخالدة. نجات صغيرة كانت تحب تغنيها في البداية، وقتها كان عبد الحليم مريض. بعد عام ونص مشيت لبيروت وطلبت من نزار قباني باش تغني القصيدة، لكنه اعتذر لها على خاطره هو مرتبط أدبيا بعبد الحليم حافظ. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

ಕುರಿತು ಬಗ್ಗೆ

أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق إني أغرق.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل ولاية الجمهورية، ويعلن قرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. بعثة من خبراء البنك الدولي ومكتب دراسات فرنسي تقدم عرضا حول نتائج المساعدة الفنية لدعم نظام الإنذار المبكر متعدد المخاطر المزمع إنشاؤه ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث والممول بالشراكة بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بإسهام من الحكومة التونسية. منحت الحكومة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ترخيصا لمدة 3 أشهر يمتد إلى 2 جانفي 2027، وذلك لجمع التبرعات في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، وتتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى SOS أشرف السعيدي أوضح أن هذه الآلية ستتيح إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف، على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء مؤكدا شفافية هذه العملية. في اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لهيئة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدف مطار عدن الدولي دون أنباء عن وقوع إصابات. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في تعز لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. وأفادت تقارير أمنية بتنفيذ القوات السعودية هجمات طالت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى من 11:30
3: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثاء
3: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من أعلام وأنغام. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن عدد من أعلام الموسيقى في مدينة القيروان قديما وحديثا، من الذين أناروا بإبداعاتهم درب الموسيقى. ورينا في الحلقة هذه الجديدة من البرنامج أن نواصل التذكير بأبرز الأعلام اللي ساهموا خلال القرن العشرين في إثراء رصيد الأدب والموسيقى التونسية بأعمال وإبداعات بقي أغلبها راسخا في ذاكرتنا ومثلت جلها محطات طبعة الحياة الأدبية والموسيقية في تونس. تعمدنا في مختلف الحلقات باش نخصص حديثنا حول شعراء كتبوا نصوص لحنت وتم أدائها من قبل مطربين ومطربات من أجيال مختلفة. من بين الشعراء اللي حبينا نخصوا ليهم حلقة تاع اليوم شخصية ملأت الساحة الثقافية بأعمال في ميادين مختلفة، علمية أكاديمية أدبية وإعلامية وغيرها. هو إذن علم من أعلام مدينة القيروان لا يشق له غبار في ما أنجزه في الميادين اللي ذكرتها. عرفتوه زعما؟ هو الدكتور جعفر ماجد. شكونه بالضبط جعفر ماجد؟ أشنو أبرز ما خلاه من أثار في المجالات اللي أنا ذكرتها؟ أشنية خصائص إنتاجه؟ نعرف بكل ذلك ونوشي حديثنا بمختارات من أعماله التي لحنت وسجلت. وقبل ذلك نستهل حلقتنا بمعزوفة مشرقية. علاش اخترتها؟ لأنه تألق في أدائها أحد أبرز العازفين على الكمان في بلادنا، سي بشير السالمي ابن القيروان، اللي عرفته أنا ملي كان شاب في أحد التربصات الخاصة بالموسيقيين الهواة. جاء وقتها من القيروان صغير وتألق أيما تألق في العزف بعد ما التحق بفرقة الإذاعة والرشيدية وغيرهم من الفرق الخاصة، وأصبح اليوم علم من أعلام العزف على آلة الكمانجا. إذن اللي اخترتها هي تحميلة سوزناك من الرصيد المصري، اللي هالرصيد تخل قلوب التوانسة يحبوه واتألق فيه عدد من العازفين منهم بشير السالمي ضمن هالمجموعة الموسيقية اللي ضمت نخبة ممتازة من العازفين منهم توفيق زغند على القانون، وكان هذا بمناسبة عرض قدمته لوردكاش في تونس في إطار مهرجان المدينة. نسمعوا تحميلة سوزناك وفيها عزف طبعا ارتجال من قبل بشير السالمي.

كانت هذه ملا حميلة سوزناك اللي سمعنا فيها البشير السالمي عازف على الكمان في جمل يرتجلها، وحطينا هذا في إطار الحديث عن عازفين وموسيقيين وأدباء أصيلي مدينة القيروان. نعود للعلم اللي اخترنا باش نتحدثوا عليه ونركزوا عليه في الحلقة هذه، هو الشاعر الدكتور جعفر ماجد اللي تولد في القيروان وحفظ جانب من القرآن الكريم في أحد الكتاتيب قبل ما يواصل دراسته الثانوية والعليا بالمدرسة العربية الفرنسية وبدار المعلمين العليا، وين تحصل على الإجازة في الأدب العربي عام 1963، وتابع دراسته العليا في باريس في السوربون، واخذ دبلوم دراسات العليا عام 1964 والتبريز عام 1965، واخذ بعد دكتوراه الدولة في الأداب والعلوم الإنسانية عام 1977 بأطروحة حول الصحافة الأدبية في تونس منذ نشأتها إلى حلول الاستقلال. قبل ما نواصل استعراض مسيرته الثرية نقترح عليكم قصيد انتظار اللي كتب كلمات بتاعه جعفر ماجد، ويعتبر من أول ما لحنت أنا للفنان سلاح مصباح. نسمعه انتظار ونعود.

كنا نسمع في قصيد انتظار اللي تقدم في إطار الفرقة القومية للموسيقى بان تأسيسها خلال الثمانينات من القرن الماضي تقريب عام 84 بالضبط، علما أني لحنت كذلك من شعر الدكتور جعفر ماجد قصيد واحد آخر اسمه تعب تسجل في الإذاعة، ولكنه لم يعرف نفس الانتشار، وقد يكون ذلك راجع إلى أنه يشير فيه وقتها جعفر ماجد إلى غياب الحرية في تونس، وكان يتغنى بشيء كأنه يظهر معناه يتغنى ويتغزل بامرأة وما يوصلش بشي يتحصل عليها، ولكن في نهاية القصيد يظهر أنه ينشد الحرية اللي ربما كانت مفقودة، وهذاك علاش ربما القصيد ما ألقاش الرواج الكافي في الوقت ذاك. جعفر ماجد عمل أستاذ بكلية الأداب بالجامعة وقدم عدة برامج ثقافية بالإذاعة التونسية، نذكر بعضها: آخر ما ظهر، ديوان الصبابة، بين الشعر والخيال، أغنية وقصيدة، أدب الطرب، ومن روائع الشعر العربي اللي قدمه بالاشتراك مع زميله المرحوم نور الدين سمود، وعنده برنامج آخر يقدم فيه الكتب الصادرة الجديدة اسمه عناوين جديدة، عنده ديوان الصبابة وسهرة الأحد اللي كان يقدمها مع الإعلامي بالإذاعة بوراوي بن عبد العزيز. كنت نتقابل أنا وياه في استوديو عندما كنت أسجل حلقات من برنامج إذاعي موسيقي، وكان هو كذلك يسجل أحد البرامج هذه، وكنا نتبادل الرأي حول ما يمكن أن تتضمنه تلك البرامج الإذاعية اللي ما كانش يبخل عليا ببعض الملاحظات اللي استفدت منها. نسمع توا من الأعمال اللي خذت شهرة وانتشار واسع من كلماته من شعره، قصيد الساحرة اللي هو من ألحان الفنان القدير سي محمد رضا ربي طول عمره، أدته عليا، وكان سي عبد الحميد العلجية بعد ما سجله في الإذاعة كان القصيد هذايا يقدم في عدة مناسبات بصوت الراحلة عليا اللي توفيت نذكر عام 1990. نسمعوا الساحرة.

كان هذا إذن قصيد الساحرة أداء سيدة عليا الله يرحمها وألحان سي محمد رضا ربي طول عمره، كما قلت من القصائد اللي أخذت حظها الحقيقة في وسائل الإعلام، ويظهر لي ناس كل سمعت الأداء متاعها وطريقة تلحينها. نواصل الحديث على ما تركه من أعمال جليلة جعفر ماجد اللي ساهم في تأسيس اتحاد الكتاب التونسيين، وكان عضو للهيئة المديرة متاع الاتحاد، كان عضو كذلك في العديد من لجان التحكيم الأدبية والثقافية التونسية والعربية، كان عضو هيئات تحرير عدة مجالات أدبية وعدد من الجمعيات، وتوج العمل الصحفي متاعه بتأسيس مجلة عنوانها رحاب المعرفة. المجلة هذه كان لي شرف بأن دعاني الشاعر الأديب جعفر ماجد بأن أسهم فيها بمقال حللت فيه قصيدة نزار قباني رسالة تحت الماء اللي غناها عبد الحليم حافظ، وحللتها من النواحي الأدبية وخاصة التركيبة الموسيقية متاعها. نواصل مع ما تركه من أعمال فنية أدبية شعرية وتلحنت، جلها الحقيقة هي مكتوبة بالفصحى، مكتش برشا سي جعفر ماجد باللهجة الدارجة، كان يخير العربية الفصحى. من الأغاني اللي غنتها السيدة نعمة: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك سيفك أن يذهب، هي في مقام مشرقي لحن سي محمد رضا كذلك، هو بين الحجاز وخاصة الهزام أو راحة الأرواح، هذه من مقامات المشرقية اللي هي من قبيل ما يسمى السيكا. إذن نسمعها بصوت السيدة نعمة.

0: جبلي ويعود الصيف، يعود الصيف ولا تلعب العب العب.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم. نحن نتحدث في الحلقة هذه قلت عن جعفر ماجد، هذا الرجل الفرد في سيرة الجمع، الأستاذ الشاعر المنتج في الإذاعة التونسية، وكي قلت شاعر مذكر اللي صدرت له عدة مجموعات شعرية منها نجوم على الطريق، غدا تطلع الشمس، الأفكار، تعب، هذا اللي ربما أخذ منه القصيد اللي كنت حدثت عليه أنا، إلى جانب عدة مؤلفات أخرى عنده في مجالات أدبية فكرية، من الكتب اللي أصدرها فصول في الأدب والثقافة، المعاني والمغاني، محمد النبي الإنسان، هذا خرجته بيت الحكمة، المتنبي مال الدنيا وشاغل الناس، الرسائل، القيروان في قلوب الشعراء، وكان هذا آخر كتاب قدمه قبل رحيله اللي هو أنطولوجية قيروانية من البداية إلى اليوم. هذا تقريب أبرز ما تركه جعفر ماجد من كتب صدرت له. وقبل ما نواصل الحديث عليه ونركز ربما على معرفتي الشخصية به، نقترح عليكم تعالي من القصائد الناجحة اللي كذلك لحنها محمد رضا وغناها سليم دمق، نسمعوها ونعود للحديث عن الدكتور الشاعر جعفر ماجد.

0: غير المحال.
1: جميل هذا القصيد في لحنه وإيقاعه وكلماته. أنا عرفت جعفر ماجد ووددت في نهاية الحديث عنه أن أستحضر بعض الذكريات. أول ما تقابلت معاه أنا تلميذ في صدقية في الثانوي، لم أدرس مباشرة في القسم اللي كان يدرس فيه العربية الشعر، لكن كنا نتقابل. ثم تقابلنا في كلية الأداب لأني أنا درست كذلك الأداب العربية، ما كنتش من طلب متاعه لكن كنا نتقابل كذلك. زرت في بيته في حي المنار عندما كنا نهيئ لتلحين أحد القصائد متاعه، وقال لي اللي هو كان وراء تسمية الحي بالمنار. عرفته في أروقة الإذاعة في لجان مهرجانات كما مهرجان الأغنية، وما لمست فيه هو الجدية، المعرفة، حذقه للشعر وللعروض، وعنده كتاب في العروض كما سي نور الدين صمود للتلامذة يستعين به طبعا، ومجلة رحاب المعرفة اللي ساهمت فيها في عدد 7 الصادر في جانفي فيفري 1969 كانت زادة مناسبة باش تحدثنا فيها عن المقالة اللي كتبتها وعنوانها من مظاهر التجديد الموسيقي في لحن قصيد رسالة من تحت الماء. هذا تقريب في عجالة ما يمكن أن يقال باختصار عن جعفر ماجد ومدينة القيروان اللي حدثت عليها في حلقة سابقة. في الحلقة هذه هي مدينة تعج بالمثقفين، بأهل الفكر، أهل الفقه، لها تاريخ طويل وثري. حاولنا أن نسلط الضوء على بعض مظاهر الحياة الفكرية والأدبية فيها. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج، أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى السيدة سونيا الهدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا وإلى اللقاء.
2: أعلام وأنغام، أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية 27 و2000. عمادة المهندسين تقدم خارطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035 و2000 وتؤكد أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط الاستباقي. قريبا افتتاح وحدات توزيع أدوية خصوصية بسليانة وزغوان ورديف. اليوم بالعاصمة تظاهرة وطنية محورها منصة الشراكة من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات، وورشة عمل وطنية تبحث النفاذ للتمويل المناخي متعدد الأطراف وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية. في ذكرى طوفان الأقصى، المقاومة الفلسطينية تؤكد أن العام الرابع للسابع من أكتوبر سيكون عام إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونتنياهو يجدد تأكيد منع حماس من العودة إلى حكم قطاع غزة ومواصلة ملاحقة عناصرها. في اليمن، القصف الحوثي يطال العاصمة المؤقتة عدن، والقوات الحكومية تتحدث عن سيطرتها على موقع استراتيجي بتعز، ومنظمة الصحة العالمية تحصي أكثر من 950 قتيلا ونحو 200,000 نازح بسبب النزاع. في الأثناء، مصدر في المكتب السياسي للحوثيين يقول: وقف الحرب مصلحة مشتركة، ومستعدون للقتال في أي جبهة دولية إذا تورطت أي دولة في النزاع. وفي الملف الإيراني، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يشترط لإنهاء الحرب خفضا إيرانيا جوهريا لتخصيب اليورانيوم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: ولما يئس الإخوة من تخليص أخيهم بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده إليه وأن يحافظوا عليه، خرجوا من قصر عزيز مصر وانفردوا عن الناس وأخذوا يتناجون بينهم لعلهم يجدون حلا لمشكلتهم.
1: ما الحل أيها الإخوة؟ لا أعرف ما أقول، لقد ضاقت بي الأرض.
2: حتى أنا يا شمعون، أحقا سنرجع إلى أبينا بلا بنيامين؟ لا أصدق هذا، أخبروني ما العمل؟
3: أما أنا فلن أفارق مصر أبدا حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه راضيا عني.
1: ماذا قلت يا روبيل؟ أعز ما قلته؟
3: لقد سمعتم ما قلت لكم، والله لن أبرح هذه الأرض حتى أتمكن من أخذ أخي معي.
1: أصبت بالجنون أم ماذا يا روبيل؟
3: أكاد أصاب به الآن.
1: اتق الله، اتق الله يا روبيل، وهيا لنعود إلى ديارنا ونحكي لأبينا ما وقع.
3: اسمع يا شمعون، لقد أقسمت ألا أعود إلى الديار وأبي غاضب مني، فلترحلوا الآن وأخبروه بما حدث دون زيادة ولا نقصان حتى يكون لكم عذر عنده. هيا استعدوا للرحيل، هيا
4: هيا بنا أيها الإخوة لنغادر مصر.
0: غادر الإخوة أرض مصر في اتجاه كنعان، وكلهم إحباط وحزن، يفكرون في الذي سيصيب أباهم إذا أخبروه بما وقع مع عزيز مصر، وكذلك بقاء روبيل في مصر ورفضه المغادرة معهم.
2: أراك تبكي يا شمعون.
1: لا شيء يا لاوي.
2: قل لي ما يبكيك يا أخي ولا تخفي عني دموعك.
1: لا لا يا لاوي، لكني أفكر في أبي دائما نخذله يأمننا على شيء ولا نحافظ عليه. كنت جد مسرور بأننا سنرجع بالمؤونة إليه وبنيامين معنا، وندخل الفرح والبهجة على قلبه، ونقدم لأهلنا وأهل ديارنا المؤونة لننقذهم من الدافة التي نزلت به. فإذا بنا نرجع خائبين بدون بنيامين وروبيل.
2: أليس بنيامين من سرق؟ ألا يستحق أن يسجن؟ أليست شريعتنا تنص على ذلك؟
1: نعم، أبونا نبي الله ويعرف الشريعة حق المعرفة، ولكننا خذلناه في يوسف من قبل.
2: نتحدث معك عن بنيامين وليس عن يوسف.
1: إذن سنوقد فيه حزنه على يوسف بتفريطنا في بنيامين.
2: لا تقل فرطنا فيه يا شمعون، بل اقترف ذنبا ووجب أن يجازى عليه.
1: اسكت اسكت يا لاوي واتركني لحالي.
2: ها أنا ساكت.
5: يهودا يهودا،
4: ماذا هناك يا جاد؟
5: فيما تفكر؟ لقد ناديتك مرارا ولم تسمعني.
4: طوال الطريق لم تفارقني صورة أبي، أفكر في الذي سيقع له لا قدر الله إن نحن أخبرناه بما جرى مع عزيز مصر.
5: ليس فقط بنيامين ولكن روبيل كذلك.
4: ستكون صدمة كبرى له يا جاد، أليس كذلك؟
5: أتمنى أن يتفهم الأمر ويصدقنا.
4: لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، فأبي فقد الثقة فينا منذ أن فرطنا في يوسف، وأخذ وعدا منا للحفاظ على بنيامين، وها نحن فرطنا فيه كذلك ورجعون إليه دونه ومن غير روبيل أيضا. لا أظنه سيصدقنا.
5: هذه المرة لن نكذب عليه، بل سنقول الحقيقة ونقر بما حدث مع ذلك الرجل. أما بخصوص روبيل،
4: انظر يا جاد، انظر،
6: هي كنعان تتراءى لنا.
7: هيا استعدوا للدخول إليها، استعدوا فالله معنا.
1: انتظروا وانظروا أيها الإخوة، نحن على علم بأن أبانا لن يصدقنا، لكن سنحاول إقناعه. أريدكم أن تدخلوا عليه وكلكم ثقة في أنفسكم، لا يرى عليكم الحزن والإحباط. إن نحن أقنعناه بالخبر ذلك ما نريد، وإن لم يصدقنا فالله على ما نقول شهيد. هل فهمتم؟
5: أجل يا شمعون، سنفعل ما قلت إن شاء الله.
0: أصبح الإخوة في حيرة من أمرهم، فتفريطهم في بنيامين صدمة كبرى لأبيهم يعقوب عليه السلام، ستوقد فيه ذكرى لم يندمل جرحها بعد، ألا وهي تفريطهم في يوسف عليه السلام من قبل، فتفكيرهم منصب على ردة فعل أبيهم، فالمصاب جلل بالنسبة إليه.
7: يا معشر كنعان، يا معشر كنعان، أبشروا أبشروا.
8: ماذا هناك يا رجل؟ ماذا رأيت؟
7: أبشروا أبشروا، ها هم أبناء يعقوب عليه السلام قد وصلوا.
8: صدقت صدقت، ها هم قد وصلوا، حمد لله على سلامتهم.
1: ها أنتم قد وصلتم بحفظ الله ورعايته أيها الإخوة، حطوا رحالكم. هيا
4: أجل يا شمعون، شكرا لله على سلامتنا.
8: حمد لله على سلامتكم يا أبناء نبي الله يعقوب.
1: السلام عليكم أيها الرجال.
9: وعليكم السلام. السلام
2: يا شمعون، كيف مرت رحلتكم؟
1: بخير والحمد لله، وكيف حال أبي؟
8: لا تقلق، الحمد لله، إنه بخير، ينتظر وصولكم.
4: اسمح لي يا يهودا، لا أرى روبير وبنيامين، تركناهما في مصر، ولما تركتموهما هناك؟
10: ليس الوقت مناسبا كي أشرح لك ما نقوم به الآن. الأهم ساعدنا كي يأخذ كل واحد ما يكفيه من المؤونة، فأهلنا قد أوشكوا على الهلاك، أليس كذلك؟
4: أجل أجل أجل يا هدى، هذا ليس وقت النقاش. ساعدني ساعدني لأحمل هذا الكيس من هنا. تعال.
10: أيها الإخوة، هل انتهيتم من إدخال المتاع كله؟
7: نعم يا يهودا.
10: إذن اجتمعوا كي ندخل على أبينا، هيا.

0: السلام عليك يا نبي الله. أبي، ها نحن قد وصلنا ولله الحمد.
1: كيف حالك يا أبي؟ لقد اشتقنا إليك كثيرا.
2: أهلا بك يا أبي، ها نحن وصلنا وقد جئنا بالمؤونة لأهلنا.
0: يا أبي، نريد إخبارك بشيء، لكن نريدك أن تصدقنا.
1: أجل، يجب أن تصدقنا، والله ما سنقول لك هو الحقيقة، لا زيادة فيها ولا نقصان ولا كذب. لقد استضافنا ذلك الرجل الكريم كعادته، وأكرمنا بفضله، وأنزلنا دار كرامته، وأخذ أخانا بنيامين عنده ليستفسره عن الذي أخبرناه به. ولما جهزنا بما طلبناه منه قام بنيامين
0: أكمل يا يهودا.
1: قام بنيامين بسرقة صواع الملك
3: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
4: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
3: صدق الله العظيم.
1: نحن نعلم أنك لن تصدقنا يا أبي، والله
0: أنا سأكمل يا يهودا. اسمع يا أبي، والله ما قاله يهودا حق، وحتى تصدقنا وتعلم أننا لا نكذب عليك اسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي رافقناها.
5: يا أبي، والله إنا لصادقون فيما أخبرناك به، فبعد أن فتشوا رحالنا وجدوه عند بنيامين فحبسوه لديهم، وأنت أعلم بشريعة جدنا إبراهيم عليه السلام.
1: أبي، أنت نبي الله، والله على ما نقول شهيد، نحن لا نكذب عليك ولا نريد أن يقع لك لا قدر الله مكروه بسببنا.
0: أجل يا أبي، لا نريد أن يقع لك مكروه، ولتعلم صدقنا فأخونا روبيل بقي هناك لا يريد العودة إلى هنا حتى تأذن له أو يرجع معه بنيامين، لأننا وعدناك بالحفاظ عليه، فوالله لقد أخرج السقاية من متاعه أمام أعيننا. لا نتهم أخانا بالسرقة، لكننا حكمنا عليه بما شهدناه.
3: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
4: قال بل

0: الحكيم.
1: صدق الله العظيم. ولما أخبروه بما جرى مع عزيز مصر، أحيا له فقد الابنين ألمه الدفين، وابيضت عيناه من الحزن، فأصبح أعمى من شدة البكاء، ومرت الأيام.
2: يهودا، ألا ترى ما آل إليه أمر أبي من كثرة البكاء والحزن على فقد إخوتنا؟ لقد هزل جسمه.
3: وما عسى نفعل؟ لقد أعرض عنا ولا يكلمنا.
2: والله إني خائف عليه إن استمر على حاله.
3: هيا هيا لندخل عليه ونكلمه، عسى أن يسمع منا وأن يعدل عن ذلك.
2: لا أظن ذلك، لا أظنه يا يهودا، فأبي يعلم ما لا نعلم.
3: هيا يا شمعون لندخل عليه ونترجاه.

0: يا أبي رفقا بنفسك، بالله عليك لقد هزل جسمك من كثرة البكاء والشوق.
1: أجل يا أبي، ما تزال تتذكر حتى تنحل جسدك وضعفت قوتك، لو رفقت بنفسك كان خيرا لك.
2: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام،

0: صدق الله العظيم.
1: نعلم ذلك يا أبي، لكن يجب أن ترحم نفسك وترأف بها، ونحن نرجو ذلك يا أبي.
2: دعوا الآن يا شمعون.
3: أجل يا يهودا، ربما نكون قد أثقلنا عليه، هيا نخرج.
2: نتركك في أمان الله يا أبي، هيا يا شمعون.
3: استودعك الله يا أبتي.
1: كنتم في الاستماع للحلقة 14 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، محمد تويرتو، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجاهد، محمد خدي، عبد الغالي موفق، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

إلهي، وأنت العليم بحالي، أغثني بعفوك يوم السؤال. أيا رازق الخلق، حكمك عدل، فزدني ثباتا على الامتثال. عليك إذا ما توكلت أمضي، وعزمي بكل الورى لا يبالي. بنورك أسعى، لذا لا أتيه وأنت السنى في ظلام الليالي. صراطك يهدي خطايا، وزادي إليك التقى إن شددت رحالي. يؤيدني العون منك، فما من رجاء بإذنك صعب المنال. خبير بعبدك سرا وجهرا، وعلمك بحر يفوق خيالي. إذا ما نظرت إلى الكون أجثو، فينبئني أنك المتعالي. عجائب صنعك آيات رب، تقدس سبحانه بالجلال. أنا يا إلهي كخلقك عبد ضعيف، وأنت كمال الكمال. أنا في رحاب جمالك عبد، تنيره منك بظل الجمال.

عشقتك ربي فنورت قلبي وشوقت روحي لكشف الأعالي إلى عالم الغيب أصبو ونفسي تهيم بدنيا الهوى والزوالي. دعوتك ربي فلا تفتنني بزينة أرضك قبل ارتحالي. تباركت ربي إله البرايا، لك الحمد مني على كل حال.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

إذاعة الجمهورية التونسية، الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بليل بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز، رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعادل الإخباري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية والفرضيات والتوجهات لميزانية السنة المقبلة وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. اتحاد الفلاحة ينظم اليوم بتوزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور لمواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي المقبل. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل، وذلك يومي 8 و 9 من أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم يوما إعلاميا لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بألمانيا يوم 4/28 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الأولوية في المشاركة للمترشحين الذين انطلقوا في تعلم اللغة الألمانية، وذلك حسب مستوى التعلم وعدد المقاعد المتوفرة بالقاعة. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى سكنيا في القدس الشرقية مساء أمس يأوي 70 فلسطينيا على الأقل. القوات المسلحة اليمنية تعلن تصديها لمحاولات تقدم القوات التابعة للسعودية في الوازعية وباب المندب وإيقاع العشرات من أفرادها بين قتيل وجريح. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول اليوم أنه على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب واشنطن وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. ختاما وفي المقابل، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن واشنطن قد خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. نقطة النهاية في هذا المعدل الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

ما أجمل الإخلاص والوفاء بين الأحبة خاصة وبين الناس عامة. وقد زخر تراثنا بعدة أمثلة، من بينها قيس بن ذريح الذي رأى لبنى في بعض أسفاره فأحبها وأرادها زوجة له، فمنعه أبوه من ذلك خوفا على ثروته أن تنتقل إلى قوم غير قومه. فسعى قيس عند الحسين بن علي وكان أخاه في الرضاعة، ورجاه أن يتوسط بين أبيه وقوم لبنى، ففعل الحسين وتم الزواج، وأصبح قيس ولبنى سعيدين هانئين. ولكن أم قيس نغصت هذه الهناءة، فسعت عند ابنها في الطلاق لغيرة أصيلة في نفوس كثير من الأمهات، وحار الفتى في إرضاء أبويه أو إغضاب زوجته، ونزل أخيرا عند إرادتهما بعد الذي رأى من تعاسة أبويه بهذا الزواج وشقائهما برؤية هذه الزوجة. ولم يكد قيس يطلق لبنى حتى فقد هناءته وقراره، فأصابه ذهول وراح يبكي ويتحسر حتى مرض وأشرفت به العلة على الموت. فلما رأى أبواه ذلك أغروا به صحابه وفتيات حيه أن يسعوا إلى تسليته لعله يسلو، فلم ينفع معه دواء أو حيلة. وقال يصف حاله عندئذ: لقد خفت أن لا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا، وأزجر عنها النفس إذ حيل دونها وتأبى عليها النفس إلا تطلعا. وزاد مرضه وألمه حين وقعت الواقعة وتزوجت لبنى غيره، ففقد بذلك عقله وصبره، وراح يتلمس موضع خبائها ويمرغ خده على ترابها ويبكي وهو ينشد: إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكى إلى الله فقد الوالدين يتيم. يتيم جفاه الأقربون فجسمه نحيل وعهد الوالدين قديم. بكت دارهم من نائيهم فتهللت الدموع فأي الجازعين ألوم. فإني وإن جمعت عنك تجلدا على العهد فيما بيننا لمقيم. وإن زمانا شتت الشمل بيننا وبينكم فيه العدا لمشوم. أفي الحق هذا أن قلبك فازع صحيح وقلبي في هواك سقيم. وقيس يشتد في الشقاء لفراقها حتى لا يحس باليتم، فهي عنده أبوه وأمه وقد نحل جسمه شوقا وانهملت دموعه، وهو ما يزال على العهد مقيم يلعن الزمان المشؤوم، ولو أنه يتساءل عن قلبها وهواها إن كانا يشبهان قلبه وهواه. وهذه معان في الشكوى والبكاء تشبه ما أصاب جميلا عند بعد بثينة. وظل قيس يرسل الشكوى ويظهر البلوى وينادي ويسترحم حتى بلغ به اليأس والهوى مبلغا يصدع منه القلب ويسيل الدمع، فيقول: أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لليل هزتني إليك المضاجع. لقد رسخت في القلب منك مودة كما رسخت في الراحتين الأصابع.

بعض القصائد لوحات من الفن والإبداع لما تصوره من رقيق المشاعر ولطيف الأحاسيس التي تصورها برقة ودقة، كقول الشاعر سعود الأسدي: لك من حقول القمح والذهب، لك من كروم التين والعنب، ولأنت لي في النخل باسقة، لي منك شدو الطير والرطب. لا كنت إن لم تأخذي حلمي، لا كنت إما كنت لا أهب. كوني لهيبا أنت شاعرة، وأنا الهشيم اجتاحه اللهب. ولأنت سيمفونية عزفت في تختها الأفلاك والشهب. لا بحر إلا وانثنى طربا أمواجه بالرقص تضطرب، وأنا على إيقاعها غصن بندى حنيني صرت أنتحب. أمشي على الأمواج مغتربا مثل الشعاع فيعجب العجب. أمشي على غيم السما مرحا ووراء خطوي تسحب السحب. أهمي على الصحراء قافية في واحة يزهو بها العشب. ولدى التغني أنت أغنيتي، تبقين لي تشدو بك الحقب. وجمال وجهك بات يسحرني ويزيدني سحرا بك الأدب.

ما أجمل الحياة وأسعدها عندما يلتقي الأحبة ويجتمع شملهم على الخير والصفاء والمودة والإخلاص. ولقد رسم أبو القاسم الشابي لوحة بديعة لمثل هذا اللقاء البديع، حيث يقول في إحدى قصائده: أراك فتحل لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب وتحنو على قلبي المشتعل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل، وطهر الثلوج وسحر المروج موشحة بشعاع الطفل. أراك فتخفق أعصاب قلبي وتهتز مثل اهتزاز الوتر، ويجري عليها الهوى في حنو أنامل لدنا كرطب الزهر، فتخطو أناشيد قلبي سكرى تغرد تحت ظلال القمر، وتملأني نشوة لا تحد كأني أصبحت فوق البشر.

يعتبر حسن التصرف ميزة يجب أن يتحلى بها الجميع، وذلك في كل مسارات الحياة دون استثناء. وها نحن في هذا العصر الجديد نقف مشدوهين أمام تطور مضطرد في تقنيات الإنتاج وتعدد المساحات وتنوعها في طرق البيع، بالإضافة إلى طرق الإشهار البراقة التي تعرض بضائع متنوعة بطرق مغرية. وبالتوازي مع ذلك، فإن تغير نمط الحياة وتزايد المناسبات والمواسم وإيقاع الحياة الاجتماعية المليئة بالحركية والتغيرات قد أثر على ميزانية العائلة التونسية. لكن هل من الضروري أن ننساق وراء التيار الاستهلاكي الذي تفرضه هذه الحركية؟ في البداية لابد من الإقرار بأن السوق الاستهلاكية من شأنها أن تجلب الأسر من مختلف الفئات الاجتماعية حتى تساير متطلبات الحياة العصرية، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز مقدرتها الشرائية فتنساق إلى الاقتراض من هذا الطرف أو ذاك، لا لشيء إلا لإرضاء عادات استهلاكية لا تتماشى والموارد المالية. إن التطور الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن لأحد أن ينكره. في المقابل يبقى الحذر من الانسياق وراء طلباتنا الضرورية وغير الضرورية لتجنيب ميزانية العائلة كل اختلال محتمل وما قد ينجر عنه من لجوء للتداين الذي قد يحل مشاكل وقتية ولكنه يعرض مستقبل العائلة إلى أخطار ومشاكل مادية ترافقها لسنوات.

الأحمر من الألوان الأساسية التي استعملها الإنسان بغزارة في الفن والمعمار والأقمشة وعموم مواد حياته اليومية التي شكلت ثقافته وعاداته وتقاليده ورموزه عبر التاريخ، وكان له تأثير نفسي وأخلاقي في الحضارات كلها. وإن أي دارس جاد لتاريخ هذا اللون سيكتشف التناقض الحاد في مغزاه ووظيفته عبر العصور. فالأحمر هو المرحلة الثانية من مراحل تسمية الألوان في اللغات البشرية كلها بعد المرحلة الأولى ثنائية الأسود والأبيض والغامق الفاتح والمعتم المضيء. وقد استخدم الإنسان اللون الأحمر في عصر الصيد، أي في العصر الحجري القديم والوسيط، بكثرة في الرسومات على جدران الكهوف وطلائل الأجساد أثناء الطقوس السحرية وتلوين أدوات صيده باعتباره لونا مقدسا. وأحد أسباب ذلك هو أن ذلك اللون الأحمر سهل الاستخراج وصناعته من مواد معدنية صخرية أو طينية لتوفرها في كل بقاع الأرض. من أشهر الأمثلة التي بحوزتنا من تاريخ الفن عن اللون الأحمر ومكانته الرمزية في المجتمع هو طريقة استعماله في اليونان القديمة وثم في روما القديمة حتى في القرن الخامس الميلادي للتمييز بين الطبقات. فقد كان الأباطرة الرومانيون يستعملون اللون المائل إلى الأحمر في ملابسهم أو ديكورات منازلهم كعلامة على الملكية والسلطة، وكانت قوانين روما قاسية وحادة في منع الناس العاديين من ارتداء الملابس بالألوان الملكية، وكانت الأصباغ التي تستعمل في تلوين تلك الملابس تستخرج من أصداف بحرية تكثر في السواحل، وقد برع الفينيقيون في صيدها وتصنيع الأصباغ منها وتصديرها بأسعار غالية. أما اللون الأحمر القاني فهو للطبقة في المرتبة التالية مثل القادة العسكريين والقضاة والنبلاء والآخرين. والأحمر في معتقدات شعب الأنكا في أمريكا اللاتينية كان رمزا للحياة والموت على حد سواء، وكانوا يرمزون إلى قوميتهم وجيشهم وملوكهم بخيط أحمر. أما في العصور الحديثة فقد أضحى اللون الأحمر يرمز إلى الروح الوطنية بما فيها من فداء وعزة وإباء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في القرآن قصص وأمثال توضح وتؤكد وحدانية الله عز وجل، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه هو سبحانه مصدر الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في السنة من هذه الأمثال التي فيها توضيح وبيان لتحقيق التوحيد والإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في كتابه العزيز ما جاء في سورة إبراهيم. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو مثل للمؤمن الذي وقرت في قلبه كلمة التوحيد، فهو كالنخلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يتساقط ورقها صيفا ولا شتاء ولا ليلا ولا نهارا. فالمؤمن يرفع له عمل صالح دائما وأبدا. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهذا مثل الكافر والمنافق كشجرة الحنظل لها منظر على وجه الأرض، ولكنها ليس لها أصل ثابت، سهلة الاجتثاث والاستئصال والعياذ بالله تعالى، بالإضافة إلى ما تحويه من مرارة وعدم نفع. فالكافر ليس له أصل ثابت ولا فرع، ولا يصعد له عمل، ولا يتقبل منه شيء. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد أخبر الله عز وجل أنه يضرب الأمثال بما شاء من خلقه، فيزداد أهل الهدى إيمانا. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالله عز وجل لا يستحي أن يضرب أي مثل، لأن في ذلك من العبر والمصالح والحكم العظيمة التي ينتفع بها العباد. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالذباب، كما قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا المثل واضح الدلالة في من يلجأ إلى غير الله، فقد التجأ إلى أوهن وأضعف ملاذ ومستغاث. ويتضح هذا في المثل الآخر الذي ضربه الله عز وجل حيث قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فيا من تستغيثون وتدعون وتذبحون للأضرحة وأصحاب القبور أو لغيرهم ممن تعتبرونهم أولياء أو وسائط أو وسائل، إن هؤلاء كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا أضعف المخلوقات وهو الذباب ولو اجتمعوا له، بل ولو اجتمع من في الأرض لا يستطيع أن يخلق ذبابة، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فهم عاجزون حتى عن مقاومته والانتصار منه لو سلبهم شيئا مما يأكلون أو يشربون، وهو أضعف وأحقر المخلوقات. والله عز وجل يضرب هذه الأمثال، وإن قلت كالبعوض وما فوقها كالذباب والعنكبوت، فالله لا يستحي من ذلك لأنه حق، والله لا يستحي من الحق، ولكنه سبحانه يستحي من غير الحق لأن الحياء من الحق وصف كمال، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا ورفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية والفرضيات والتوجهات لميزانية السنة المقبلة وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. ساعات وقاية تظاهرة تنظمها وزارة الأسرة في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية غدا الخميس بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني يحتضن مقر منظمة الأعراف بالعاصمة غدا وبعد غد أشغال دورة السادسة من أيام التشغيل. عمادة المهندسين التونسيين تقدم خريطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035، وتقترح إطلاق برنامج وطني للبطاريات وآخر للتحكم في الطلب خلال فترات الذروة، واعتماد لوحة قيادة وطنية تتضمن مؤشرا لمتابعة هامش الأمان الكهربائي، إلى جانب إعداد خطة بديلة لكل مشروع في حال تسجيل تأخير في الإنجاز. التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. في أخبارنا العالمية وفي ذكرى طوفان الأقصى، المقاومة الفلسطينية تؤكد أن العام الرابع للسابع من أكتوبر سيكون عام إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونتنياهو يجدد تأكيد منع حماس من العودة إلى حكم قطاع غزة ومواصلة ملاحقة عناصرها. في اليمن تواصل المعارك العنيفة على عدة جبهات وسط تضارب بشأن السيطرة على المخا ومناطق قرب باب المندب ومقتل أكثر من 270 عنصرا من الطرفين خلال 24 ساعة فيما أعلنت كل من تركيا وباكستان نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية. ختاما وفي الملف الإيراني، واشنطن تؤكد انفتاحها على التوصل إلى اتفاق مع طهران شرط تقديمها تنازلات نووية ملموسة. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و 105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على جميع

حرفها في محكم الآية القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وت

0: يوم سعيد. يوم سعيد. صباح التوينسا الكل.
1: مستمعينا مستمعاتنا، طاب يومكم بالخير، واليوم إن شاء الله قلب هادئ لا يضيق، ويوم جميل ورزق طيب مبارك وتيسير لكل ما تتمنوه. إن شاء الله يومنا هذا يكون مليء بالبشائر، يكون محاط بالعافية، يكون مغمور بالسكينة. يوم سعيد لكل مستمعينا ومشاهدينا. اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 25 ربيع الثاني 1448. اليوم معنا حمزة سفار في الإخراج الإذاعي، معنا فاتح مع بار في التنسيق، ومعنا سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي. فريقنا في الأعداد رانيا بوتوريا في رئيس التحرير، أمين شبلي في وضع قائمة الأغاني، رفيق الدريديو سميرة سوري في العمل الميداني، ونبيل عبيد تتمنى لكم أسعد الأيام. أنتم أغلى مستمعين.

0: سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد. صباح التوينز الكل،
1: نهاركم أسعد الأيام. أنتم اللي تفيقوا معنا في يوم سعيد على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم في تونس شروق الشمس يكون توا 6:19 دقيقة، غروبها إن شاء الله 5:55 دقيقة. نعطيكم أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. صلاة الصبح كانت في 4:53 دقيقة، صلاة الظهر اليوم انطلاقا من نص النهار 14 دقيقة، صلاة العصر 3:24 دقيقة، صلاة المغرب 5:57 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 7:20 دقيقة. ربي يتقبل منا ومنكم كل صلواتنا وكل دعواتنا، ومنها دعوتنا الصادقة من القلب إلى القلب لكل مستمع ولكل مستمع هذا الصباح، بها نبدأ نهارنا دعوة خير.
0: دعوة خير،
2: الله يرفع شانك ويعلي مقامك ويهزم ظلامك ويعطيك حتى يرضيك. إن شاء الله ربي يسترك في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله ربي يفرحك ويسعد أيامك، إن شاء الله ربي يرزقك الفرحة اللي لا تزول بجاه ربي والرسول.
0: دعوة خير،

0: 6:22 دقيقة يوم سعيد لمستمعينا ومستمعاتنا. مش تتواصلوا معنا ديما على ذمتكم، حملنا الرقمية، صفحاتنا الرسمية وحتى رقمنا هنا في الأستوديو 71-844-404.
1: طقس اليوم
0: يتميز طقسنا اليوم بسحب تكون على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر، خاصة بمرتفعاتنا الغربية في الشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. اليوم الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب بالشمال متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة في بلادنا ترتفع شوية مقارنة بالبارح، تكون عامة بين 30 و 35 درجة. في مرتفعاتنا الغربية وين ننتظر أمطار بعد الظهر، تكون الحرارة اليوم في حدود 28 درجة. هذه فكرة أولى. بعد 7:30 نأخذ التفاصيل الكل. نحن ننتظر تغيرات في الطقس انطلاقا من اليوم العشية وفي الليل، وخاصة غدوة الخميس، هذية اللي قالوهن البارح المهندسين من المعهد الوطني للرز الجوي. بقوا معنا كما قلنا تنعرفوا التفاصيل، أما إذا اضطريتوا مش تخرجوا توا، نقول لكم انطلاقة طيبة ليومكم هذا. إن شاء الله يوم كله خير وبركة، صحة، رزق، عافية، رضا وراحة بال.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نتمنى لكم.
1: شو نجم نتمنى لكم هذا الصباح؟ قالوا لي الأولاد في الأستوديو فلوس، برشا فلوس. لا لا، قبل الفلوس أنا نتمنى لكم راحة البال. مش كل حاجة تشغل بالك تستحق كل هذا الاهتمام. كم مرة أفسدت يومك بسبب كلمة قالها شخص عابر؟ كم مرة قعدت موقفا في رأسك عشرات المرات؟ كم مرة حللت نبرة صوت، حللت نظرة، تصرف، حتى صار الأمر أكبر من حجمه وتعدي نهارك الكل وانت تخمم فيه؟ أحيانا نحن لا نتعب من الأحداث نفسها، بل من المساحة اللي نمنحوها داخل عقولنا للأحداث وإلا للأشخاص. مش كل موقف في حياتك يحتاج إلى تفسير، مش كل كلمة تحتاج إلى رد، مش كل شخص يستحق أنه يحتل مساحة من تفكيرك. النضج أنك تريح بالك، ومش تريح بالك يلزم تعرف شنو اللي يستحق اهتمامك، شنو يستحق أنك تتجاوز. وزيدة احفظ الطاقة متاعك، احفظها لما يبنيك، لمن يضيف إلى حياتك، احفظها للمستقبل اللي مازال بين يديك. أحيانا تكون راحة البال في أنه ما تفكرش في اللي صار، وإنما تفكر في اللي مش يصير. فكر في الشيء اللي نجم يقدم بيك القدام. وانتي شنو الحاجة اللي اعطيتها أكثر؟

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينس الكل.
1: صباح الخيرات لكم الكل، مرحبا بكم. 6:39 دقيقة. ما نعرفش مغرومين بالصناعة التقليدية التونسية ولا صناعة التقليدية التونسية من الحرفة للعالمية، لأنه صناعاتنا تتطور كما يتطور الوقت ويتطور العالم. هي زادة تبدو في أبهى صورة في معرض الكرم افتتح.

سيرسي حاسي سفيان تقية، الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا 2026 في قصر المعارض بالكرم موت البارح، ويتواصل الصالون حتى نهار 11 أكتوبر. يشاركوا فيه 227 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف جهات الجمهورية. الدورة ذي تحط التصدير والابتكار والرقمنة والتسويق الإلكتروني في صميم اهتماماتها، تنظم ورشات حول التصدير، التجارة الإلكترونية، حول إيزي إكسبورت اللي حكينا عليها في يوم سعيد، كيفاش ينجموا الحرفيين يصدروا بأسهل طريقة، و 50% من مصاريف النقل على الدولة التونسية، التغليف، التصميم، الابتكار وصولا إلى الذكاء الاصطناعي في خدمة الصناعات التقليدية التونسية. اليوم حضور اللي يشري وأيضا الفاعلين المهنيين والصحفيين الدوليين وزيارات أيضا من خارج تونس لربط الحرفيين التونسيين بالأسواق الخارجية وفتح فرص جديدة للتصدير والشراكة. الديناميكية هذه متاع الصناعات التقليدية تجي مع أرقام مهمة، لأن قيمة الصادرات من صناعاتنا التقليدية وصلت ل 85 مليون دينار إلى موفى أوت 2026، يعني سجلت ارتفاع بقيمة 3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. من أبرز مميزات زيت أرتيكريا سنة الانفتاح على التجارب الدولية خاصة من كندا، من مالطا، من السويد، نلقاو منتوجات تم تطويرها في إطار التعاون الدولي، ومن بينها ابتكارات في فخار سجنان، 7 فضاءات متخصصة، 227 مؤسسة حرفية، والهدف واحد، جعل المنتوج التقليدي التونسي أكثر حضور في الأسواق الوطنية والدولية. إذا تحبوا تمشيوا الصالون يفتح أبوابه انطلاقا من 10 صباحا ويتواصل حتى نهار 11 أكتوبر 2026، وبالحق يستحق الزيارة، وفي حاجات مزيانة برشا من صناعاتنا التقليدية. بالتوفيق لكل الحرفيين المشاركين ولكل المؤسسات الحرفية.

0: بدات الحكايه
1: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة تجيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
2: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد صباح التوينسة الكل
3: وين ما كنتوا يومكم أسعد الأيام. أنتم أغلى مستمعين، زعما شنو أحوال طرقاتنا على المستوى المروري هذا الصباح؟ شنو الثنية المسهلة وشنو ربما الطرقات اللي فيها شوية اكتظاظ أو أشغال؟ هذية يرصدون رفيق الدريدي.
2: ثنية زينة.
3: أهلا بيك رفيق، نهارك زين.
4: أهلا وسهلا، صباح الورد نبيلة ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا في الإذاعة الوطنية التونسية. احنا طوى على مستوى المدينة الرياضية برادس في الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه تونس العاصمة. اخترنا الطريق هذه بما أنه الحركية فيها سلسة مع المقارنة بطريق السيارة وكذلك الطريق الجهوية 22، يعني المدخل الجنوبي للعاصمة من جهة طريق السيارة A1 بما أنه فيها توا اكتظاظ مروري على مستوى جبل جلود كالعادة في موقع الأشغال، وين بالضبط قاعدة حاليا صايرة عملية توسيعة جسر زد كات إلى توسعته يعني إلى زوز مسارات إضافية في الجهتين. فذلك عليه توا حاليا كان الجزء هذا فما فيه حاليا اكتظاظ في مدخل تونس الجنوبي. بالنسبة للبقية فإنه الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية كذلك موجودة حاليا على مستوى مركز الإصابات والحروق البليغة في اتجاه تونس العاصمة. قلنا كثافة مرورية وماهوش اكتظاظ مروري. نكملوا مع بقية المناطق في الضاحية الجنوبية. بالنسبة لرادس بومهل الزهرة الحركية تقريبا عادية كذلك، فقط منطقة المروجات فما اكتظاظ على مستوى منطقة سوق السيارات، يعني من مفترق سوق الكراهب إلى حدود المفترق المؤدي إلى المروج 3 فما حاليا غادي اكتظاظ في الاتجاه ليوصل المروج 3 وتونس العاصمة. كذلك منطقة فوشينة المحمدية حاليا فما اكتظاظ نسبي بين المحمدية وفوشينة وفي البقية الحركية عادية. نمشيو للضاحية الغربية حاليا بالنسبة لمنطقة منوبة بدأ الاكتظاظ على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 على وين مركز الخيل بيختار سعيد في اتجاه مفترق ليكس روتيكس وكذلك في اتجاه ساحة باردو. بالنسبة للشعاية إكس روتيكس بدأت فيها زيادة الحركية الكبيرة والاكتظاظ من حي الزهور إلى حدود مستوى مركب لهادي نايفر. بالنسبة لساحة باردو حاليا وين طايرة الأشغال زيادة الكبيرة في علاقة بمشروع الأرفير بداية الاكتظاظ المروري في الجزء المؤدي من وسط باردو إلى الطريق الوطنية رقم 7 وفي اتجاه كذلك المفترق لدخل روتيكس وفي اتجاه منوبة. هذا بالنسبة لمنطقة باردو بالصعدون كذلك اكتظاظ مروري وحركية كبيرة مسجلة خاصة في الوطنية رقم 5 في اتجاه ساحة باب صعدون. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا في أريانا بدأ الاكتظاظ في الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة حي النزهة في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الشمالية فإنه الحركية عادية في كل من الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى، طريق جمرة المرسى سيدي داود حديقة كارتاج، وكذلك بالنسبة للطريق السبعة تونس.
3: شكرا ليك رفيق قنية زينة لك أنت. زادا نتقابلوا بعد معاك بعد النشرة الجوية باش نقرأ مع بعضنا جرائد اليوم. اليوم 7 أكتوبر هو الذكرى الرابعة لطوفان الأقصى. في هذه الذكرى المقاومة الفلسطينية تأكد اللي العام الرابع من أكتوبر سيكون عام إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية. ونتنياهو في المقابل يجدد تأكيد منع حماس من العودة إلى حكم قطاع غزة ومواصلة ملاحقة عناصر. هذا عنوان من العناوين العالمية اللي تجيكم بتفاصيلها في نشرة السبعة. في نشرة السبعة زادة لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اللي تنظر اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات لميزانية سنة 2027. هذه بعض عناوين من بين برشا أخبار تجينا بتفاصيلها بعد أن نسمع فيروز نشرة أخبار السابعة، وبعدها نرجع ونكمل معكم في يوم سعيد.

0: المسن المريض بالسكر يلزم نراقبوه على خاطر ينجم يطلع له السكر من غير ما يفطن، مادام ما عادش عنده إحساس بالعطش، وبطبيعته يكثر عليه التبول. ماذا بينا ديما نتفقدوا سكره ونشربوه ما يكفي ماء ونعدله في مكلته، ومن المستحسن نخصوله لمجة بين العصر والمغرب لقيت اللي عادة يطيح له فيه السكر. وإذا كان لقدر الله طاح له السكر نشربوه بسرعة كاس ماء فيه 3 أضعاف سكر، وبعد 1/4 ساعة نعطيه يفطر.
1: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2027 وفي توجهاتها. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي العالم وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، السلطات الإسرائيلية تواصل التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وتوجهات ميزانية الدولة للسنة القادمة وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعماً للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر شبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبورت، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشهار والترويج بين 50% و70%. وأفاد كهية رئيس مصلحة بمركز نهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية بأنه يمكن للحرفي الراغب في الانتفاع بهذه الآليات التوجه إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مركز النهوض بالصادرات، حيث يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات المركز. وقد جاء ذلك خلال ورشة عمل انتظمت أمس على هامش الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية التي تتواصل فعاليتها بقصر المعارض بالكرم إلى يوم 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة 228 مؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، ولا سيما السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية. انطلقت أمس بإسبانيا فعالية الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري التي تتواصل إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري، وتكتسي المشاركة التونسية في هذا الموعد أهمية خاصة في ضوء مكانة قطاع الصيد البحري ضمن منظومة الصادرات الغذائية، إذ بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر 7 من السنة الحالية نحو 18,000.4 طن بقيمة تفوق 422 مليون دينار. ساعة وقاية، تظاهرة تنظمها غدا الخميس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من مخاطر المخدرات والوقاية منها. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدالله.
5: ساعة وقاية إن شاء الله بشتكون يوم الخميس 8 أكتوبر بشتكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز تكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية في جميع ولايات الجمهورية. وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه، اللي بشي أثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات، واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
4: وطالب المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية طالب الأولياء بالإصغاء إلى أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم.
5: كما نوفر صغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفر له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعه صغيرنا ونقعده خاصة ونلاحظه. عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها: تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، تغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزعلة ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
4: وبهدف تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت وتوفير فضاء رقمي أكثر أمانا لهم، أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة تلزم مزودي خدمات الأنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية. المديرة العامة لتكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال محرزية العوني:
6: يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه للانترنت. حلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع. الحاجه الثانيه ثم الاجهزه المتصله بالشبكه عند الولي في المنزل، ينجم يشوف الاجهزه كلها المتصله، يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحيه انه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل والا وثيقه تفسر للولي كيفاش يستعمل هالاليات هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذوما خدمات اجباريه اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها. فما زادة خدمات متقدمة، ينجم الولي اليوم الرقابة للطفل تكون في الولوج خدمات الانترنت في القار في المنزل وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود خارج المنزل. هذوما الكل أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين، نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة. وطلبنا من المزود ينص على ذلك الكل في الفاتورة تاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. عشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شارك عشرات النشطاء وأهالي أسرى فلسطينيين أمس في وقفة بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، نظمتها ثلاث مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وقالت المؤسسات إن 92 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في السجون الإسرائيلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأضافت أن مصير العشرات من معتقلي قطاع غزة الذين استشهدوا لا يزال مجهولا، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 100 أسير ممن استشهدوا قبل حرب الإبادة وبعدها. وأشارت إلى أن الاعتقالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتبطت بممارسات شملت التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات الجسدية والجنسية وصولا إلى القتل البطيء والمباشر. وحسب المؤسسات تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة 26,000 منذ بدء الحرب، وشملت أكثر من 2000 طفل و800 امرأة. وأفادت بأن أكثر من 9,300 أسير فلسطيني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية، بينهم 3,101 معتقل إداري، كما يوجد بينهم 1,419 معتقلا تصنفهم إسرائيل ضمن ما تسميه المقاتلين غير الشرعيين. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوماً للحوثيين بجبهة الصلو، مما أسفر عن مقتل 12 عنصراً وإصابة آخرين منهم، كما أعلنت أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. في المقابل، أكدت جماعة الحوثي أنها تصدت لعدد من محاولات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع. المتحدث باسم جماعة الحوثي أفاد بإسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف. المتحدث العسكري للحوثيين أفاد في هذا السياق بأن الطيران السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. وأعلنت وزارة النقل اليمنية أنه تم إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هجوم حوثي على المطار. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2027 وفي توجهاتها. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي العالم، وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، السلطات الإسرائيلية تواصل التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير.
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بأوفياء الإذاعة الوطنية التونسية، نهاركم زين. 7:04 على موجاتنا، نهار 3 فقرة النهار الأربعة فقرة الخبير تكون مع خبيرنا في الجباية سي محمد صالح العياري. صباح النور.
2: صباح الخيرات وصباح النور لكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: أولي كنتي زيدة، اليوم نحكيه على الانتقال الطاقي اللي ما عادش خيار، أصبح ضرورة اقتصادية وضرورة بيئية، خاصة مع ارتفاع كلفة الطاقة وتزايد الحاجة إلى تقليص التبعية للمحروقات. تونس عندها إمكانيات كبيرة، هذا أكيد، في الطاقات المتجددة، عنا الشمس عنا الريح، لكن يبقى السؤال اليوم سي محمد صالح، وين وصلنا في مسار الانتقال الطاقي وشنو الأفاق الحقيقية لتطوير الطاقات المتجددة في بلادنا؟
2: كذلك، وهذا هو السؤال المفصلي. باعتبار كل ما يصير حدث الحقيقة على الصعيد الوطني، أنا شخصيا نحاول نشتغل يبرز معناها أهمية مثل هذه الملتقيات والدورات. هذا نتحدث اليوم على الدورة الرابعة للصالون الدولي للانطلاق الطاقي التي التامت خلال الفترة 1 و2 و3 أكتوبر 2026، معناها الأسبوع الفائت. وتعرف لأثناء الصيفية هذه يؤكد بصفة واضحة، مش أمور نظريات، أننا أصبحنا في حاجة ملحة إلى إنتاج الكهرباء. ما نقعدوش كل عام وإحنا في كل مشاكل متعودوا تقصها والآلات تحرقتها والمصنع دائما نجم يشتغل إلى غير ذلك. والحقيقة الدورة هذه أكدت الرغبة الحقيقية في التوجه نحو تحقيق الهدف المنشود ده اللي نحكي عليه عنا تومدة، هو باش نوصله في أفق 2030 50% من إنتاج الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء. اللي هذا يتوى حسب باش نقول لك أنا تصريح بتاع السيد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، في التصريح بتاعه والأرقام هذه جديدة يقول لك اليوم بلغنا حدود 9% هذه من إنتاج روا الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء، بعد أن كنا في حدود 4% قبل سنتين. أنا 2024 كنا 4%، والحقيقة كنا خايفين 4-5 تحول سريع 9%، ولكن الحقيقة رغم زلنا بعاد على الهدف المرسوم اللي كنت نحكي لك عليه اللي باش نوصل 35% في أفق 2030. وبالتالي زلنا خدمة كبيرة وحرص كبير، ونجم نقول لك معناها وجرأة كبيرة في إنجاز المشاريع هذه لتحقيق الهدف هذا اللي باش يعاوننا. وانت قلت سيدنا إلى الشمس، لو عندنا 300 يوم شمس في تونس، وعندنا بعض الجهات في الجمهورية التونسية اللي فيها أكل طاقة الرياح، وكي نحكيه معناها احنا على جهة الكبا وخاصة قليبيا، وانا كنت في الامتيازات الجبائية معناها في الصيد البحري نعطيهم امتيازات مالية، قلوا ما نمشيوا لها، يقول لك لا ما نمشيش انا جهة قليبيا خاصة هناك رياح قوية وتنجم معناها تأثر تأثير سلبي باش تكسر رمك المراكب بتاعها. وبالتالي حببنا مكارينا عنا بعض المناطق فيها كذلك معناها الرياح، ونجم نستغلوها كما باش نستغلوا الشمس 300 يوم في السنة في إنتاج الطاقة.
1: عنا الشمس وعنا الريح وعنا الكفاءات، ما لشنو اللي ينقصنا سي محمد صالح العياري؟
2: العمل الجاد والتنفيذ السريع، وما نقعدوش في النظريات وثني الركبة كما نقولوا بالدرجة متاعنا باش نجموا نحققوا الهدف متاعنا. هذا التصريح الأول. نكمل لك بسرعة التصريح الثاني للسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حتى حاجة هايلة، هو شعار، أنا نحب الحاجات هذوما، ولكن ما نقعدوش كان في الشعار. شعار الدورة اللي كنا نحكي عليها الدورة الرابعة هي نستثمر نبتكر ونتحرك، واش كنا نحكيه توا، أو الكلام الباهي نحبوا نسموه، ولكن كما قلنا ما يقعدش نظري، نجسموه على أرض الواقع. وبالتالي الحقيقة فما تحدي كبير باش هذه سرعة التنفيذ وتحويل الأهداف الطموحة إلى مشاريع استثمارية ملموسة على أرض الواقع، وخلق فرص عمل مستدامة تؤسس لقيمة مضافة وطنية وحقيقية. شفتوا الكلام هذا الكل هذا قالوا بالطبيعة السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ونحن نضم صوتنا إلى صوته ونؤكد كذلك على الإنجاز السريع والفعلي. بالنسبة توا للسيد وأضاف السيد المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة بكونه إطلاق برنامج الشمس، هكا بين ذفرين، هكا نحكيه على الطاقة ونحكيه على الشمس، إطلاق برنامج شمس الموجه. ولهنا شفت كيفاش ديما عاطين اولويه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه على جميع في جميع المجالات، الموجهه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه والمدعوم من البنك الافريقي للتنميه، باعتباره سيوفر اليات تمويليه ميسره، خاطر الصعوبه كبيره في المؤسسات الصغرى هو التمويل، وبالتالي هذه فرصه زاده باش نوفروا اليات تمويل ميسره واستثنائيه تمكن نسيجنا الاقتصادي من المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي كنا نحكي عليها من الاستثمار بقوة في الانتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقة الشمسية الفولتوضوئية، مما يدعم قدرتها على التحكم في كلفة الطاقة رغم ورفع تنافسياتها في الأسواق العالمية. هذا ما التصريحين هامين. نمشي للتصريح الثالث، هو رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولتوضوئية، وهذا الحقيقة أنا شخصيا أحضر معنا في الأسبوع الفارط في منها برنامج تونس الاقتصادية في التلفزة الوطنية، وقدمنا الأفكار اللي قالها تو في الدورة هذه، أنا نعتبرها أفكار هامة يأكد فيها السيد رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولتوضوئية أن أكثر من 60% مؤسسة حضرت في الصالون اللي كنا نحكي عليه، الدورة هذه اللي كنا نحكي عليها الصالون الرابع، وعشرة شركات ناشئة، شفت إذا نعطيوك الأولوية للستارت اب، حتى هذوكم راهو مستقبل تونس.
1: هذوك محمد صالح هو توا اللي همنا، هو مخرجات هذه الدورة الرابعة على السيت 2026 اللي كما قلت كانت دورة مهمة، شاركوا فيها أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية وعشرة شركات ناشئة. أنت حكيت على برنامج شمس، فما برنامج آخر مهم، المواطنة الطاقية، دعوة لإطلاق برنامج وطني باش نمكنوا مليون عائلة تونسية من منظومات الطاقة الشمسية.
2: كالعادة سيدة نبيل التي تقرأ في الأفكار متاعي، هذا زاد من جملة التصريح اللي قام به معنا السيد رئيس الغرفة الوطنية النقابية، وأنا الحقيقة سجلت التصريح هذا لأهميته، اللي معناها الغرفة ما قدمت مقترح مساهمة في تقليص كلفة الدعم الطاقي بنحو ملياري دينار، وذلك من خلال تنفيذ برنامج محدد يتمثل هذا البرنامج في تجهيز مليون عائلة تونسية. أكل إذا في الحال تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهرية، تجهيزها بألواح شمسية مجانا، ألواح شمسية وحط لي أخوي فوق السطح ألواح شمسية، تأخذ طاقة شمسية وتنقص على روحك الكلفة متاع الكهرباء وتعاون كذلك
1: به البرنامج هذا على مدى خمسة سنوات
2: بمعدل 200 ألف عائلة سنويا، وهو برنامج ما يسمى كما تفضلت سيدة نبيلة المواطنة الطاقية. نختم بالتصريح اللي قاله سيد سفير إيطاليا لدى تونس، وهذا يهم باعتبار البرنامج كان
1: مشروع الماد
2: وعليه مشروع الربط الكهربائي الماد يتسمى بين تونس وإيطاليا، هذيك القنطرة بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، اللي هي بتكون معناها تونس عنصر أساسي فيها، وبالتالي برنامج الربط الكهربائي المادة بين تونس وإيطاليا اللي بتبيع هذا سيساهم بصفة فعلية في الانتقال من مرحلة التصميم والأمور النظرية اللي كنا نحكي عليها إلى مرحلة الإنجاز. والمحور الثاني أي البرنامج هذا يرتكز حول الابتكار كما كنا نحكيه، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات بهدف دعم الابتكار والمبتكرين، وأكمل بالمحور الثالث اللي هو حول الاستثمار، إذ أن مشروع الربط الكهربائي الماد بين تونس وإيطاليا يمكن أن يستقطب استثمارات هامة، وما أحوج في تونس وما أحوجنا إلى جلب استثمارات خارجية لإعطاء الدفع للاقتصاد الوطني، خلق مواطن الشغل وتدعيم الاحتياطي متاعنا من العملة الصعبة.
1: تم الحديث أيضا على تحديث الشبكة الكهربائية والعدادات الذكية، تسريع المشاريع الخاصة زادة بالنقل الكهربائي الهيدروجين الأخضر، إصدار إطار ترتيبي لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إطار متكامل للهيدروجين الأخضر يراعى فيه الأمن متاع مياهنا وفلاحتنا، ونختم مع كنتي والأهم بالإصلاحات التشريعية. سي محمد صالح العياري، اليوم الناس تطالب بمراجعة القانون اللي ينظم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، قانون يرجع لسنة 2015، اليوم مجلة خاصة للطاقات المتجددة ورقمنة الإجراءات وتقليص التراخيص لتسهيل الاستثمار في الطاقات المتجددة.
2: هذه هي لك الرقمنة والتقليل التراخيص. وقلنا في وقت ما هو بدينا راهو توا تم حذف معناها في عديد المجالات التراخيص والرخص، واحنا ديما نقولوا عاودناها بكراسات شروط، ولكن الحقيقه حتى هي كراسات مرات تلقى فيها صعوبات في التطبيق، وبالتالي نقول حذف الرخص والتقليص اكثر ما يمكن من كراسات الشروط، وذلك لإعطاء الدفع للاستثمار في مجال هام وحيوي اللي هو الطاقه، ويلزمنا ننتج الطاقه، واحنا عندنا كل المؤهلات الحقيقه.
1: نجم نتحولوا من مستهلكين الى مصدرين؟ اخر سؤال.
2: بالطبيعه هذا كنتذكر الموضوع نتاع البطاريات للشحن، شحن الكهرباء لدى معناها المؤسسات ولدى العائلات، تقول لي انا عامل على الالواح الشمسيه وعندي الكهرباء، ولكن عند ما يتم انقطاع الكهرباء ما عنديش كهرباء وانا عندي الالواح الشمسيه. يقول لك نهارت اللي بدات الفكره توا البطاريات، بدينا نحكيو على السعر حوالي 4000 دينار 5000 دينار، يقول لك تنجم تخزن الضوء الكهرباء عندك، يقص الضوء ساعتين ثلاثه اربعه خمسه، تنجم ماك البطاريات هذيك بطاريات شحن تنجم تستعمل الكهرباء. وهذا بالطبيعه اذا كان عممناها غدوه خاصه على المؤسسات الصناعيه، شفتك المربين نتاع الدواجن السنه شنو المعاناه نتاعهم، وقتها يوليو يستعملوا الطاقه الشمسيه وامكانيه خزن الطاقه الشمسيه باش في وقت الذروه لاستهلاك الكهرباء لا تتضرر المصالح الاقتصاديه للمؤسسات وكذلك المصالح الخاصه بالمواطنين، باعتبار اللي شفنا زاد في حالات اخرى تضررك المعدات.
1: نعم ان شاء الله ما يتعودش هذا الكل، وان شاء الله الصيف القادمه تكون احسن بيسر من الصيف اللي تعدى علينا. شكرا لك سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي.
0: اشهار عسلمة. Get ready with me. Bon plan. اول حاجه نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون اوريدو. نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند جيس وات،
3: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو.
4: اوريدو طور عالمك.
0: اشهار.
5: صباح النور.
6: صباح الخير.
5: ايش عملت؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
6: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
5: يا اخي ايش قالوا لك؟
6: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
5: شنو فيه جديد البرنامج؟
6: عندك منحه من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه بقيمه 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتوره الضوء بنسبه فائده 3%.
5: هي اليسر ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركه المؤهله من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يقوموا لك بالاجراءات الكل
6: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
7: باش تستنفع ببرنامج بخصوص اليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار.
8: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا هذا صباح المهندس أنيس السطوري. صباح النور.
9: صباح الفل والياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية للإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك. معك أنت نعرفوا شنو سجل المعهد في الساعات اللي فاتوا، كيفاش مش يكون الطقس في الساعات الجاية؟
9: وهو كذلك بداية أمطار يوم أمس، سجلنا 9 مليمترات في حفوز من ولاية القيروان، 8 مليمترات في منزل المهيري، 8 مليمترات أيضا في الهوارب، كيف في قلعة سنين من ولاية الكيف 8 مليمترات، هذه تقريبا أهم الكميات. أيضا يعني وصل تأثيرها للأمطار جهة الساحل وردانين مليمتر وحيد، في سليانة 6 مليمترات، في عين بوسعدية. في معاد ذلك اليوم طقس مش يكون مغيم جزئين على كامل البلاد، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية تتفرع آخر النهار وتشمل بعض الجهات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى. ننتظر معني فما إمكانية تظهر فيهم خلايا رعدية وتكون مصحوبة بأمطار بين 5 و7 على العشية. اليوم الريح جنوبية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب الشمال متموج بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة اليوم عموما تكون بين 30 و35 درجة. لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. تونس اليوم ننتظر فيها 35 درجة كحرارة قصوى، مع العالم يوم أمس كنا سجلنا 34 درجة. يوم الغد

0: الخميس والجمعة في ساعات الفجر ننتظر أمطار تبدأ معناها بجهات الشمال تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة خاصة في جهات الشمال، ثم تشمل تدريجيا مناطق الوسط مع تساقط محلي للبرد، سحب عابرة تبقى في مناطق الجنوب، البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب في بقية السواحل، والحرارة إن شاء الله باش تكون في انخفاض ملحوظ في مناطق الشمال والوسط، يعني فارق تقريب 10 درجات مقارنة بيوم الخميس، يعني باش ترجع درجات الحرارة للمعدلات العادية لشهر أكتوبر، ممكن حتى أقل من المعدلات العادية. ثم يوم السبت تبقى عندنا بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الغربية للشمال والوسط توصل حتى لجهة مدنين الجنوب الشرقي، الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، والبحر كيف كيف مش يتواصل شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال مضطرب ببقية السواحل. هذا طقسنا مدام نبيلة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك انت على هذه التفاصيل، وان شاء الله نهارك زين. نستناو ميلا نهار الجمعه للناس اللي يحبوا البرد هكا شوي برد فد ومسخانه. وحمزه قال يا ربي يا ربي ربي يرحمنا بالامطار، وان شاء الله نهاركم طيب مهما كان الطقس.

0: نافذة على العالم.
1: نافذة على العالم نحلوها مرة أخرى على جائزة نوبل. البارح قدمنا الفائزين بجائزة نوبل للطب. اليوم العالم البلجيكي فرانسيس هالزن فاز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 تقديرا للإسهامات الحاسمة في تطوير مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشاف نيترونيات عالية الطاقة ذات الأصل الفيزيائي الفلكي. راكم تقولوا شنو هذية؟ هي جسيمات صغيرة جدا. حاول هو أنه من خلال هالأجسام الصغيرة جدا يدرسها ثم كيفاش تسافر لمسافات كونية هائلة دون أن تتشتت، مما يساعد العلماء على استكشاف مصادر الطاقة العنيفة في الكون مثل الثقوب السوداء والانفجارات النجمية. هذا هو تقريبا شمعناها نيوترينو وفاش يتمثل الاكتشاف أو العمل متاع فرانسيس هالزن الفائز بالجائزة. الجهة المانحة ديما الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وقيمة الجائزة 12 مليون كرونة سويدية. وكل يوم تقريبا يتم الإعلان على فائزين في اختصاص معين. البارح كان الطب، اليوم الفيزياء، ونهار 10 ديسمبر يتم تسليم الجوائز. هذه نفذتنا اليوم على العالم.
2: تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.
3: إشهار
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
5: احكي لي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
4: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
7: اوريدو طور عالمك.

0: جرايد اليوم.
1: جرايد اليوم يقرأ لنا ويقدم لنا أبرز مواضيعها وعناوينها كالعادة رفيق الدريدي. صباح النور من جديد.
2: صباح الورد نبيلة من جديد ليك ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بجريدة الصباح، العنوان في الصفحة الأولى: تابع تنفيذ قانون انتداب من طالت بطلتهم، رئيس الجمهورية: الشعب سيحقق ما يريد وسيتم الوفاء بالعهد. في الصفحة الثانية نلقاو كل التفاصيل وعودة على اللقاء اللي كان جمع أول أمس في قصر كارتاج رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود. لقاء كان تناول المراحل اللي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون 18 لعام 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. كل التفاصيل إذن تلقاوها في الصفحة الثانية من جريدة الصباح الصادرة اليوم. نكملوا كذلك مع مواضيع أخرى نلقاوها اليوم في جرائدنا. الشروق ترجع على ميزانية 2027 وتكتب من بينها توسيع القاعدة الجبائية وتسريع المشاريع. هذه ملامح ميزانية 2027 في الصفحة السابعة. نلقاو كل التفاصيل أكيد كونه تفصلنا مدة قليلة على انطلاق النسق الماراثوني في مجلس نواب الشعب لمناقشة والمصادقة على ميزانية 2027. نكمل كذلك مع جريدة الشروق لكن في موضوع آخر نقرأ عودة على القرار والإجراء الجديد في طرقاتنا اللي كنا حكينا عليه حتى في يوم سعيد في علاقة بالأعوان، أعوان المرور بالزي المدني اللي بش يكونوا موجودين في الطرقات. وتكتب الشروق عنوان: أعوان بزي مدني في الطرقات تتسائل حماية وردع أم تشديد للمراقبة. وكذلك نلقاو حوار مع الخبير في السلامة المرورية مراد جويني اللي يقول كونه الأعوان بالزي المدني لرصد المخالفات والهدف رقابة ذاتية. من بين كذلك الأهداف هو كونه السائق يحترم القانون حتى في غياب المراقبة. وشفنا كونه التجارب أثبتت نبيلة الشيء هذا في كونه السائق وقت اللي يتم زادة إجراء الرقابة هذية ويتم اتخاذ خطوات نحو تطبيق القانون، فأنه نشوفه احترام لهذا الإجراء ولا كذلك لقانون الطرقات. ولعل في حزام الأمان يمكن المثال على كونه وقت اللي يتم تطبيق القانون وتسليط الخطايا يتم احترام ارتداء حزام الأمان. نكملوا مع مختلف المواضيع ونقرأوا من جريدة الصباح عنوان في علاقة بجمعية SOS: إجراء جديد ورئاسة الحكومة ترخص لجمعية قرى أطفال SOS بجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الهدف هو الوصول إلى 8000 طفل مستفيد في قرى أطفال SOS في مختلف جهات الجمهورية. وتأكد الجمعية كون الطريقة هذه هي إمكانية إتاحة التبرع الاختياري بدينار واحد وقت خلاص المشتريات، ويتم يعني كون المبلغ هذا يكون موجود في أكل تيكيت كاس في قسيمة الشراء ذيك اللي تم الحصول عليها من وقت الخلاص متاع القضية.
1: ومش نرجع للموضوع بأكثر تفاصيل في الساعة الثالثة من برنامج يوم سعيد اليوم.
2: هذا شعنا نبيلة، هذا شعنا نبيلة لليوم في غوفيو الماتينال في علاقة بعناوين الجرائد.
1: شكرا جزيلا ليك رفيق الدريدي. نتقابلوا في ساعتنا الثالثة ونعمل معك جولة في أبرز التصريحات كلام مسؤول، التصريحات اللي صارت ما بين البارح واليوم وكل عادة تجمعنا أنت. نتقابلوا ملا بعد ما توا نخليوا المجال للرجل مختار تكون في بلاستنا وتقدم الأخبار الرياضية في فلاش سبور، ثم عنا موجز 8 وبعد نواصلوا معكم اللقاء للتسعة في يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم زين.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية
0: في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: فلاش سبورت. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداو باخر اخبار الترجي الرياضي التونسي. مروان الصحراوي البارح الصفحه الرسميه للترجي اعلنت اصابه اللاعب على مستوى الركبه، قطع جزئي على مستوى اوتار الركبه. اللاعب سيخضع لعمليه جراحيه في الايام القادمه، وبعد الخضوع للعمليه الجراحيه سيتم تحديد مده الراحه اللي تستوجبها هذه الاصابه التي ستكون مش اقل من 3 أشهر بالنسبه لمدافع الترجي مروان الصحراوي. ايضا اصابه محمد بن علي المدافع الايمن للترجي الرياضي التونسي، اصابه عضليه باش تبعد عن الملاعب ايضا لمده 3 أسابيع، وبالتالي الترجي يخسر خدمات الثنائي هذايا مع انطلاق واستئناف منافسات بطوله الرابطه المحترفه الاولى، وقبل الموعد الهام على مستوى دوري ابطال افريقيا، مباراه الذهاب للدوره الثانيه اللي باش تجمعوا بنادي سويحلي الليبي. نادي سويحلي الليبي اللي طلب من الاتحاد الليبي لكره القدم تاجيل مباراته الافتتاحيه للموسم الجديد في البطوله الليبيه، والاتحاد الليبي استجاب لهذا الطلب وتم تاجيل مباراه سويحلي امام البشائر يوم 12 اكتوبر حتى يوفر الظروف افضل لسويحلي للاستعداد لمباراه الذهاب اللي باش تكون يوم 18 في مصراته، 18 اكتوبر في مصراته مباراه الذهاب سويحلي يستضيف الترجي انطلاقا من الساعه 6 مساء. على مستوى البطوله، بطوله الرابطه المحترفه الاولى، الترجي سيواجه الأولمبي البيجي في مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباريات ستدور على دفعتين، 17 أكتوبر كما قلت الترجي الأولمبي البيجي، ماضي 2:30، النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري في نفس التوقيت، سقية الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي في دربي مدينة صفاقس انطلاقا من الساعة 2:30 أيضا ظهرا، واتحاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي يوم السبت في 2:30 ظهرا، ثم يوم الأحد 11 أكتوبر بقية مباريات هذه الجولة، شبيبة العمران مستقبل المرسى، نجم الساحلي نادي حمل الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة على ملعبه، يعود لملعبه الترجي الرياضي الجرجيسي بعد ما كان خاض مباريات الجولات الأولى في ملعب ميدون بجربة. في آخر أخبار النادي الإفريقي ليستعد هو الآخر لخوض منافسات مباراة الذهاب للدورة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. القرار إلى حد الآن مش رسمي وما زال مش نهائي بالنسبة لرحلة النادي الإفريقي كيف ستكون إلى الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة تيبي مازامبي الكونغولي يوم 17 أكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت تونس، 3:00 ظهرا بتوقيت الكونغو. مبدئيا الرحلة ممكن تكون عادية وتنطلق يوم 14 أكتوبر عبر أسطنبول، لكن ممكن أيضا النادي الإفريقي إذا ما توفرت الظروف، لأنه السعي قائم للهيئة المديرة للنادي الإفريقي لتوفير طائرة عسكرية ورحلة خاصة لوفد النادي الإفريقي لمباراة الذهاب. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة للأسف يختتم منافسات تصفية الإفريقية بالنسبة لاتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم في المركز الأخير، المركز الخامس خلف مصر التي فازت بلقب هذه الدورة، دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة ب9 نقاط، المغرب صاحبة المركز الثاني ب7 نقاط، الجزائر 4 نقاط، ليبيا 4 نقاط، وتونس 3 نقاط. مصر والمغرب زوز منتخبات تتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم أقل من 20 سنة. البارح المنتخب الليبي كان فاز على المغرب في الجولة الختامية 3-2، ومصر فازت على الجزائر 1-0. في كرة السلة الموعد اليوم باش يكون مع لقاءات الجولة الرابعة بالنسبة للبرو آ، انطلاقا من الساعة الثالثة الظهر أن نادي الإفريقي يستضيف الملعب النابلي. بقية المباريات الكل انطلاقا من الساعة السادسة مساء، اتحاد المونستيري يستضيف نادي كرة السلة بحمام سوسة، نجم الراتسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازه الشبيبة القيروانية، الدالي الرياضي بقرومبالي نادي رياضي الصفاقسي، ونجم حلق الوادي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. من كرة السلة وكرة القدم في تونس إلى أخبار كرة القدم في العالم والحدث البارح، أكيد الكل كان ينتظر المباراة الأخيرة لميسي مع الأرجنتين أمام منتخب البنين. ميسي في آخر ظهور له مع المنتخب الأرجنتيني كان صاحب هدف وزوز تمريرات حاسمة، لعب 208 مباراة، سجل 126 هدف وصنع 70 هدف بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. الحقيقة المشهد اللي شاهدناه البارح يعني تجاوز مباراة توديعية للاعب عادي، يعني أكيد ميسي ماهوش لاعب عادي، لاعب الأرقام فقط تتحدث عن قيمة هذا اللاعب، اللوحات الجميلة يعني من خلال الأهداف التمريرات، علاقاته مع زملائه نيمار كان حاضر البارح في مباراة التوديعية، الرسائل التي وجهت له من بقية زملائه، أيضا شوارع الأرجنتين التي غصت بالجماهير اللي ما نجمتش تحضر المباراة واللي كانت في استقبال حافلة المنتخب الأرجنتيني والسيارة الخاصة اللي كانت تقل ميسي إلى الملعب. كل الأجواء وكل الظروف اللي صارت عمرنا ما شاهدناها في حتى مباراة توديعية لأي لاعب، ومش أي لاعب هو ميسي طبعا صاحب الأرقام القياسية. في المقابل مع كما سموها الكثير الرقصة الأخيرة بالنسبة لميسي مع منتخب الأرجنتيني، لاعب المنتخب البرتغالي ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو يكسر الصمت بعد خلاف كبير وجدل واسع مع المدرب خيسوس ومغادرته لتربص المنتخب البرتغالي البارح. في رسالة وجهها لجميع جماهير كريستيانو رونالدو قال وأنه لا يفكر حاليا في الاعتزال دوليا، ولكن يفكر في رفع التحدي والتتويج مع المنتخب البرتغالي. قال أنه يعتذر لزملائه ولجماهير المنتخب البرتغالي لأنه ما حقوش غادر التربص، لكن قال كان ثم سوء تفاهم وقلة ثقة بينه وبين المدرب، وبالتالي هو مستعد إذا ما وجهت له الدعوة في التوقف الدولي في نوفمبر من أجل العودة للمنتخب البرتغالي والدفاع على راية المنتخب البرتغالي. في المقابل في مباريات الدوري الأمم الأوروبية، منتخب الإسباني فاز البارح على كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد ليكون صاحب العلامة الكاملة بعد 4 جولات في المجموعة الثالثة، ويترشح بالتالي للدور ربع نهائي. منتخب إنجلترا في نفس المجموعة فاز على منتخب جمهورية التشيك بثلاث أهداف مقابل صفر. باش نختم بكأس الخليج في نسختها 27، التتويج الرابع للمنتخب السعودي كان على حساب المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل صفر في جدة التي احتضنت منافسات هذه المسابقة. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار
8: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
9: By the way لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
10: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
11: أريدو، طور عالمك.
12: إشهار الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر اليوم في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية والفرضيات والتوجهات لميزانية السنة المقبلة وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. اتحاد الفلاحة ينظم اليوم بتوزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور لمواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. الجامعة التونسية لرياضة المعوقين تعلن انعقاد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية المقبلة يوم 10 أكتوبر الجاري بالمنستير. قريباً افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بكل من ولايات سليانة وزغوان وقفصة، ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن افتتاح هذه الوحدات سيكون بعد استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات الضرورية لها. عودة مسابقة صور بالأخضر لحماية البيئة والاستدامة بحلة جديدة مخصصة لصناعة المحتوى، وموضوع المسابقة يتمحور حول الحلول الإبداعية والتقليدية للاقتصاد في الماء والكهرباء عبر إعداد صور أو مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 1.5 دقيقة باستعمال الهاتف الجوال أو الكاميرا، وذلك في أجل لا يتجاوز 4 نوفمبر المقبل. هذا وطنيا، أنما في العالم استشهد عنصر دفاع مدني بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيرانها في جباليا شمال قطاع غزة، واستشهد فلسطينيا متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال شرقي مدينة خان يونس. صاروخان حوثيان يستهدفان فجر اليوم مطار عدن، والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحبطت هجوما للحوثيين بجبهة الصلو ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين منهم. واشنطن تقول إنه على إيران خفض قدراتها من تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
15: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

0: ضيف الماتينال
1: 8:09 دقائق على موجاتنا. نهاركم طيب، نهاركم مبروك، اهلا وسهلا بكم. نستقبلوا معاكم ضيفنا ضيف الماتينال اليوم. باش نواصلوا حديثنا على الطاقه في فقره الخبير، كنا عطينا شويه مستقبل الطاقه في تونس، اما توا مش ندخلوا لاكثر تفاصيل بما انه البارح عماده المهندسين التونسيين قدمت في دار المهندس ابرز مخرجات خريطه الطريق الطاقيه لتونس 2027-2035. اليوم رجعنا مش نقفوا على تفاصيل هذه الخريطه مع المهندس محمد زيد باشا عن عمادة المهندسين. يومك سعيد ونورتنا.
2: يعيشك مدام، صباح النور وصباح الخير لكل المستمعين، إن شاء الله نهارهم زين.
1: نهارك زين اليوم. نرجع معك لأنه البارح تلميتوا خبراء مهندسين مختصين في مجال الطاقة صلبة العمادة بحضور عدد هام من النواب زادة والمنظمات الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية وأيضا صحفيين وإعلاميين، مش حطونا على خريطة الطريق هذه، مش نبسطوها للناس اللي يسمعوا فينا. خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035، شنو أبرز عناوينها؟ شو معناها خريطة الطريق؟
2: شنو معناها خريطة الطريق؟ الحاجة الأولى هي دراسة تقنية أعدتها عمادة المهندسين التونسيين. الخدمة هذه تعملت بطبيعة تطوعا من طرف خيرة المهندسين التونسيين. بطبيعة الأكثر المهندسين اللي خدموا عليها هم المهندسين المختصين في قطاع الطاقة، الطاقة الكهربائية، الطاقات المتجددة. معناها هذوما ناس أخصائيين عندهم خبرة، يعرفوا شنو اللي موجود في تونس ويعرفوا شنو اللي يلزمنا نعمله خاصة باش نخرجوا من الأزمة هذه.
1: شنو الموجود في تونس وشنو يلزمنا نعمل؟
2: يعطيك الصحة. ساعة الحاجة اللي يلزمنا نعرفوها اللي علاش معناها الطاقة بالذات. الطاقة تهم المواطنين الكل، على خاطر في تونس ديما نحكيو على ليشيفخ ونحكيو على برشا حاجات في الاقتصاد، واسكو احنا اقتصادنا باهي وخايب. خلينا نفهموا شنو معناها الطاقة في تونس، شنو اللي تمثل في تونس. كما برشا بلدان داير عندنا عجز الميزان التجاري، معناها نوردوا أكثر من اللي نصدروا. والطاقة بصفة عامة مش كان الطاقة الكهربائية تمثل شطر متاع العجز الميزان التجاري التونسي. معناها الفلوس اللي خلينا نقوله ندخروها في هالمجال هذية رانا نجمو نوجهها للصحة، للدراسة، للنقل، لبرشا حاجات أخرين. دونك الطاقة تتكلف علينا برشا فلوس، وذيك علاش عمادة المهندسين التونسيين حبت تهتم بهالموضوع هذية. سورتو كو تعد على التوانسة الكل، دايو على المهندسين، الأطباء، الناس الكل، الإدارات، الشركات الخاصة، تعدلنا صيف صعيب. وبالطبيعة هذا عنده أثر على الاقتصاد التونسي سلبا بطبيعة، كيقص علينا الضوء، وبطبيعة على راحة المواطن التونسي اللي احنا ماذا بينا يعيش في احسن معناها لي كونديسيون. دونك شو معناها خريطة الطريق؟ خريطة الطريق هي جملة من الاقتراحات التقنية اللي يلزمنا من منظور العمادة والاخصائيين يلزمنا نعملوها على المدى القصير، على المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد. اولا باش نخرجوا من هالازمه الطاقيه اللي احنا فيها، على خاطر احنا في تونس في صيف 2026 استحقينا 6500 ميجا وات، ولكن على الأرض الواقع من الجملة ننجو كان 4500 ميجاوات. هو كنا سوبوزين نجمو ننجو أكثر، ولكن السخانة كيف تطلع برشا حتى 40 و45 درجة، معناها التوربينة غاز اللي احنا نخدمو بهم باش نولدو الطاقة الكهربائية تطيح المردودية متاحهم وما عادش يعطيونا المردودية المطلوبة. هذا ما ينفيش اللي بطبيعة ما نقولوش كان مسخانة، راه اشترها مسخانة واشترها زادة قلة التحذير باهي باش
1: ما كناش مستعدين معناها.
2: مع اي فوالا فما نقص في معناها كنا عارفين اللي احنا عندنا ديفيسيت انرجيتيك داكور. دونك احنا في الخريطه الطريق هذه قلنا شوف معناها باش نجموا نخرجوا من هالمشكله هذه عندنا حاجات معناها اورجونت، وكي نقولوا اورجونت معناها اورجونت برشا. علاش؟ على خاطر من عام لعام فما ازدياد تقريب في 5% من مستحقاتنا في الطاقه الكهربائيه، معناها كل عام تقريب نستحقوا 200 ميجا وات زايدين على العام اللي قبله. معناها السنه كان من حضر وشروا احنا بالقداء ونقعدوا بالكاباسيتي متاع العام اللي فات، الامور شكون اخيب. ولذا معناها في خريطة الطريق هذية حطينا جملة من الحلول 2027 اللي نأكد يلزمنا نبدأ ونخدموا عليها اليوم مش في شهر آخر ولا شهرين أخرين خاطر سينو بشي يولي مخر ياسر وما عاش نخلط ونحضر 2027 باش نجمو نخفوا من الوطأة متاع 2027 نزيدوا نحسنوا في 2028 باش في آخر 2028 ولا في صيف 2028 ما نحسوش بالمشكلة معناها تتنحى علينا المشكلة هذه بالكل وبطبيعة بعد نقعد ونخدموا على الحلول على المدى المتوسط والبعيد باش نجمو معناها نوليو عنا خلينا نقولوا اكتفاء ذاتي في الطاقة ونجمو زادا نصدروا الطاقة للبلدان الجوار والبلدان الأوروبية.
1: كل عام عنا زيادة 5% في استهلاكنا أو استحقاقنا للطاقة. نحن مش نرجع معاك مش نشوفوا شنو العاجل اليوم في خريطة الطريق مش نتفاديو النقص والعجز الطاقي في بلادنا ومش الصيفية الجاية ما يصير لناش كما صار لنا
2: في السنة.
1: فاصل إشهاري ونرجع معاك سيد مهندس.
0: إشهار
3: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
4: حكيلي حكيلي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
4: أسمع كلمني
3: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
4: سي با فري إيباي أوتي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
6: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: ضيف الماتينال.
1: مواصلين مع ضيفنا المهندس محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين. نحن نحكيه على خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035. عنا بالأرقام نحن معطيات تهم واقعنا اليوم في مجال الطاقة.
2: تحب الفلوس ولا بال
1: بالاثنين نحبهم؟
2: لا خلينا نبداو بالفلوس. الطاقة هذه يا سيدي تتكلف علينا ولا توصل تتكلف علينا خلينا نقوله توصل حتى ل 150 مليون دولار شهريا.
1: شهريا
2: أيه. هذاك علاش نقول لك معناها راهي تتكلف شطر العجز الميزان التجاري التونسي. وذاك علاش نبدا والله من اول الحاجات اللي حاطينها في خارطه الطريق هي خارطه طريق تقنيه، ولكن راهو فما عباد تو بتتر يسمعوا فينا في الصباح نقول وناكد راكي تحل كليماتيزور وتحط 16 درجه وتقول يا اخي انا شنو باش يبدل، كان كل مواطن يقول هكا هذاك علاش يوصل يقص علينا الضوء وتوصل تقف في الشركات
1: غزرت الكليماتيزور وتوصل... انا امورنا واضحه
2: أمورنا واضحة.
1: لا مقتصدين في الطاقة نحن.
2: أي معناها إذا كان كل واحد ما يقتصدش ويقول علاش أنا ويحل ثلاثة وأربعة كليماتيزوريتي واللي يقص الضوء على الناس الكل وما عادش نجمو نخدمو وما عادش نلقاو فلوس للمدارس وللترونسبور وكذا.
1: أما يلزمنا حلول نهائية لأنه علاش يقول لك صيف السنة اللي ظهر لنا نحن سخون برشا وكان سخون راهو أقل حرارة من اللي جاي في المستقبل.
2: صحيح تو من هذه ما التغيرات المناخية ما عندنا ما نعملوا فيها، معناها ربي سبحانه معناها هذيك هي حالة الأرض، معناها يلزمنا نقصوا نقتصدوا ونتعاونوا الناس الكل خاطر هذه بلاد العباد الكل ويلزم الكل مسؤوليه جماعيه، معناها كسوه في الاقتصاد كسوه العباد اللي تخدم كسوه المهندسين باش يلقاو الحلول.
1: باش شنو نعملوا؟ شنو الحلول العاجله؟
2: شوف الحلول احنا في خريطه الطريق هذه معناها حاولنا نراعيوا معناها خلينا نقولوا الماليه التونسيه والحلول نجموا نخدموا بها توا باش نقصوا في المصروف
1: حسب امكانياتنا الموجوده.
2: من الحاجات المهمه هي نحسنوا في الصيانه نتاع التوربينا غاز لي سنترال اللي عندنا، ولكن نخدموا على منظومه التبريد نتاع لي سنترال هذوم. علاش؟ هاد كيما قلت لك قبيله راهو اذا كان السخانه تطلع برشا كيما صار في صيف السنه نفقدوا تقريبا 25% من طاقه الانتاج والمردوديه نتاع لي توربينا غاز اللي موجودين في لي سنترال الكتريك. دونك كي نخدموا على الماكينات اللي ديجا عندنا ونخدموا على منظومه التبريد نتاعهم نجموا نوصلوا ل 25% زايدين.
1: باهي سؤال، انا وقت اللي مشيت في الصيف للسنترال نتاع رادس التبريد يصير بماء البحر زادة وماء البحر سخن.
2: صحيح.
1: دونك هذايا زادة حاجة ربي.
2: هذاك عليه زادة يلزم نخدموا على هذايا. فما احنا في البروبوزيسيون نتاعنا كان تحبوا ندخلوا أكثر في لي ديتاي تكنيك، من الحاجات اللي معناها اقترحناهم أن نخدموا على التبريد باغ أدميسيون دير نسميوه بالهواء اللي هو ينجم كيما لو سيستيم دو رادياتور نتاع الكهرباء
1: يضرب فيه. نعتمدوا على البحر كهو معناها.
2: يعطيك الصحة. معناها يلزمنا ننوعوا كوسوسوا في المنظومة نتاع التبريد كوسوسوا في لي سورس نتاع الطاقة نتاعنا، خاطر احنا المواطنين لا واعين ولا لي رانا معناها نعتمدوا اساسا على الغاز الطبيعي. 91% من الطاقه اللي ننتجوا فيها تعد مرتبطه ديريكتومون او انديريكتومون بالغاز الطبيعي، و75% من الغاز الطبيعي هذاك نوردوا فيه من بلدان الجوار هما يعطيهم الصحه معناها
1: الجزائر
2: الشقيقه معناها اوروزمون عندنا منين نجيبوا، ولكن معناها
1: مش ديما نجموا نجيبوا
2: مش لازم
1: الظروف
2: حسب الظروف. السنه مطلبنا ديكوتا زايدين ما نجموش هما بينهم عند صارت لهم ازمه طاقه. يلزمنا زاد احنا نخدموا على الغاز نتاعنا ثم من لي ريكومونداسيون زاد نتاع المهندسين. احنا بكري كنا 60% من الطاقه من الغاز نتاعنا معناها انتاج محلي، تويكا كل عام الابار نتاعنا الانتاجيه نتاعها معناها توخر ب 10 حتى 12%. ما لازم نكونوا كونسيون بهذا الكل باش نعرفوا شنو الحاجات اللي استراتيجيك لازمنا نخدموا عليهم باش نحسنوا في الـ في الـ في الوضعيه هذه. وبالطبيعه بون فما جمله من الاجراءات الاخرى التقنيه زاده اللي يلزم نخدموا عليها، مثلا في عود نمشيو نعملوا دي سنترال كبار ولا دي توربين كبار نمشيو في دي توربين فاست تراك اللي هما يركبوا فيسع ونجموا نحضروا لصيف السنة نجمو نكريو زادة دي توربينا غاز أخرين باش نحضروا روحنا لصيف السنة باش نتعديو الأزمة هذية ومن بعد دونك نخدموا على حلول طويلة المدى. وبطبيعة في الحلول فما حاجات متاع طاقات متجددة.
1: باهي أول نقطة مالا استدامة المنظومة الكهربائية متاعنا ما يلزمناش نطيحو مانك نقولوا نحن باللغة الدارجة متاعنا نواكبوا الطلب المتزايد على الكهرباء والغاز باش نضمنوا الاستمرارية متاع التزويد.
2: صحيح.
1: وهنا الستيغ اقتراحاتها زادة كانت أنها في العداد الآلي وتجديد المنظومات متاحة هذا كافي، وإلا نمشيو الحاجات أخرى نسرعوا طاقات المتجددة مثلا اللي هي تنجم تساهم بحلول
2: تساهم برش.
1: أي دونك انتم في خريطه الطريق نتاعكم وين هزيتونا؟
2: شوف اغزلي احنا راهو شو يلزمنا نفرقوا ما بين الحاجات اللي ممكنه توا والحاجات اللي ممكنه على المدى المتوسط والبعيد. كلمه الطاقات المتجدده باهيه اما ما تقضيش ل 2027 ما تحلناش مشكلتنا، هذا يلزم فما واقع، هي ماهيش عصا سحريه،
1: يلزمنا فلوس
2: بالطبيعه. انت اذا كان باش تجيب معناها دي اذا كان باش نحكيوا على الخواص، احنا في خريطه الطريق حتى ل 2027 حاجه من الحاجات اللي حاطينها في لي ريكومونداسيون يلزم نشجعوا الخواص والشركات الكبرى والمتوسطه والصغيره انها تحط اللوحات الشمسيه، ولكن هذا ما يكفيش على خطر الطاقه اللي باش تجيبها لك بالكاباسيتي فينانسيير اللي عند الناس بور 2027 ماهيش باش تكفي. دونك احنا في تونس معناها حاطين في لي زوبجيكتيف نتاعنا ان باش نخلطوا 35% من الطاقه الكهربائيه اللي نستعملوا فيها جايه من الطاقات المتجدده. نقول طاقات متجدده مش معناها شمسيه اكاهورا
1: رياح شمس
2: وبرش حاجات اخرين نجموا نستعملوهم، نجموا حتى ما نستعملوا الانسينيغاسيون معناها احتراق النفايات ولا فاضل نتاعها، هذاك راهو معناها يجيب برشا طاقه.
1: وبدينا في هذايا في مشروع نموذجي
2: فما في سبتمبر اي فوالا مع البنك مونديال فما ان بروجي اللي بدا اسمه زيرو ديشي دايور، وان شاء الله نمشيو فيه خاطر هذاك موضوع اخر معناها فيه بيئه تلوث حاشيكم معناها الفضلات اللي راو فيهم كل يوم في الشوارع، معناها ذاك من شأنه أنه ينقصوا. هذا زاد كان نحلوا الباب هذا حتى المواطن عنده دور كبير، خاطر أصعب حاجة في الحكاية اللي ديشي هو لوتخي اللي هو المواطن كي خرج الفضلات متاعهم ماذا بيه البلاستيك وحده
1: ودي ما نقولوها علاش ما نعملوش التري الفرز.
2: معناها شفت في الأخر المواضيع الكل دور دور دور في الأخر راه المواطن عنده دور مهم، معناها كان تحب تعيش كما في الدول المتقدمة ابدأ بنفسك، هذا شنو نقولوا تولي البلاد الكل لها محلها باهي. دونك فما قلت لك في على لوريزون دو 2030 في غضون اواخر 2030 نحبوا نخلطوا 35% بالطاقات المتجدده، واخر 2035 نطمحوا ان نخلطوا 50%. ان شاء الله، لكن هذا يلزموا خدمه ويلزمنا كي نحطوا لو بلان داكسيون هذايا ونحطوا ان تابلو دو بور، هذه من اهم لي ريكومونداسيون، نحطوا دي دات ويلزم هذوك الكل نتبعوهم على خاطر يسوفي باش توخر شهر ولا جمعه سي معناها الصيف ضائع منا. وفي كل حاجه حطيناها يلزم عنا ان بلون ا اي ان بلون بي، كان ما خلطناش شنو هو الحل البديل؟
1: باهي نحن اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026 في البلون تاعكم حسب التواريخ والرزنامه.
2: اي
1: انا هي مرحله مش نبداو بها وندخلوا فيها
2: اول حاجه
1: نحن لنهايه السنه.
2: اول حاجه كما قلت لك معناها نخدموا على سنترال اكزيستانس لازم نحضروا المانتونس نتاعهم معناها الصيانه نتاعهم كما ينبغي.
1: شنو كان موقف ستيغ في الحوارات؟
2: ولا يشوف ستيغ راهو في بالهم راهو عباد وطنيين معناها حكيت معاهم
1: كفاءات
2: بارك الله عليهم، معناها خلينا نقولوا معناها عباد خدمت في ظروف صعيبه وحاولوا يعملوا بالموجود عندهم، وما تنسيش اللي راهو ستيك زاده هي معناها عندها مشاكل ما همش يخلصوا فيها كسوى الخواص ولا المؤسسات العموميه. معناها انت ساعات تلقى انسان في داره معناها فما فخود معناها سرقه نتاع
1: الضوء
2: ومن بعد تقول شبيني عايش هكا ماهوش معقول زاده، فهمت؟ وفما حاجه اخرى لازم المواطن التونسي يعرفها، راهو يقول لك انا نخلص في الفاتوره. صحيح المواطن التونسي يخلص في الفاتوره وصحيح الدنيا غالية وغالية على الناس الكل، ولكن راهو ما نساوش اللي دولتنا تونس بلادنا راهي قاعدة تعمل في السوفونسيون معناها فما دعم معناها يتكلف عليه بدينار يبيعوا له ب 200 فرنك تقريبا ماهوش لي شيفر ماهم صحاح، ولكن باش المواطن يفهم اللي معناها الدولة قاعدة تساهم في دفعان فاتورة تاع المواطن. من الحاجات الأخرى دايوغ اللي حطيناها في خريطة الطريق لازم نخدموا عليها 10% من الطاقة اللي قاعدة تمشي للمستهلكين قاعدة تتسرق.
1: معناها تتسرق
2: معناها عباد تتبرنش على الغيزو نتاع ستيغ ويستعملوا في الضوء ماهمش يخلصوا فيه. هذا 700 مليون دينار كل عام، هذا يعملوا لنا لي توربين يحسنوا لنا الوضع نتاع الشبكة نتاعنا. معناها هما جملة من الإجراءات اللي لازم نخدموا عليها مع بعضنا باش نحسنوا هالوضعية هذية وما نقعدوش في هالسيتواسيون هذه في الـ OMG.
1: حكيتوا زيد على دعم التخزين وإدارة الطلب. دعم التخزين، تخزين الطاقة، المسألة ذي تحكي عليها برشا.
2: هاي
1: لباتري نعملوهم بالليتيوم، نجيبوهم من برا، نجمو نصنعوهم هوني ما نجموش، سومهم غالي مش غالي، قداش يدوموا، كيفاش مش نخزنوا اليوم حسب اقتراحاتكم انتوما الكهرباء إذا عنا وفرة في الإنتاج.
2: فهو التخزين ينجم يصير يا اما معناها او نيفو دو لاستيك والا عند المواطنين. اليوم هو فما واقع لي باتري يتكلفوا برشا فلوس، معناها المشكله انت كي تقول المواطنين مشيو حطوا لي بانو سولير، كيف عنده المشكله وقتاش؟ هي مشكله في الصيف في الاخر، وقت اللي تبدا عنده فائض في الانتاج ويمشي يحطوا، كيمشي يرجعوا المشكله الكل في الريزو نتاع ستيك، الريزو عنده اون سيغتين كاباسيتي. كي الناس الكل ترجع في الشتاء ولا وقت اللي الطقس معناها ماهو سخون برشا، الريزو يبو با ابسوربي، وهذه مشكله يلزم معناها نحكيو عليها باش الناس الكل مابداش تقولوا نحطوا الناس الكل دي بانو فوتوفولتايك والناس الكل وقت اللي ما حشناش يرجعوا الستيك، ماهيش عمليه ممكنه. دونك الحل انهم نخزنوا في الديار بلي باتري، لكن المشكله تاع لي باتري غاليين وعندهم اون دوري دو في.
1: مي شنو الحل بديل؟
2: دونك فما اون بارتي اللي يقدروا ينجموا يخزنوا باللي باتري، ويلزم القانون يسمح، على خاطر اليوم القانون شي يقول لك داير بداو يخدموا عليه السنه وباش نعملوا لي انستالاسيون هيبريد نسميو لها معناها
1: الهجينه
2: اكزاكتومون، معناها مش نانجكتي ديريكتومون في الريزوم تاع سيد، نجم زاد نستعمل عندي
1: ونخزن عندي
2: في لي باتري اكزاكتومون، والا زاد فما لو ستوكاج اللي هو يصير عند ستيك، ما فماش كان باللي باتري كاو، فما لي بي او اس اس اللي هما يصيروا في لي باتري. دايوغ في الخريطة الطريق النجم ونخلط ونعمل حتى 600 ميجا وات بالتخزين متاع البطاريات، وزاد فما التكنولوجيا متاع ستيب اللي هي بضخ الماء، معناها وقت اللي بدأ عنا وفرة في الانتاج نستعملوا هكا الماء هذاك ونضخوه في بلايس عالية، وقت اللي عنا في الليل ما عناش يضو مستحقين الضو، الماء وقت اللي يهبط يخدم هو اللي توربينا غاز. دونك هذه من الحاجات اللي نجم نستعملوها. فما وسائل أخرى كما في المغرب يخزنوا الطاقة هذه في دي سيتا، معناها الملح وقت اللي يقبلك السخانة هذيك كلها تولي طاقة يستعملوها في الليل. فما برشا دي بروسيدور معناها ان توكا.
1: ونحن شنو فيهم مش نستعملوا؟
2: احنا ناخذ كوموندي البي او اس دونك لي باتري والستيب دونك بالبومباج نتاع الماء.
1: ولي باتري مش نجيبوهم من خارج تونس بسومهم الغالي؟ هذاك مش نعملو
2: هذاك علاش جوستومون فما حاجات اللي لازمنا نعملوهم قبل ما نخلطوا الغاديكا، ويلزمنا معناها ننجو الطاقه باش نجمو معناها على الاقل نكسبورتيو منها الفائض، وقت اللي يلزمش نجمو ندخلوا طرف فلوس ونشريو بهم لي باتري. هي منظومه كامله راهو. شوف لو دوسي نتاع الطاقه معناها ما فيهش كان معناها وزاره الطاقه ولا ستيغا كها، وفيه التجهيز، فيه البيئه، فيه الجانب التشريعي، فيه جانب الماليه زاد كيفاش نشجعوا الناس باش تشري اللوحات الشمسيه، معناها هي منظومه كامله لازم الناس كل تخدم مع بعضها اليد في اليد وباش نجموا نخرجوا من هالازمه هذه.
1: باهي تحدثت زيد على تنويع المصادر، اقترحت الدراسه نتاعكم التفكير في مصادر طاقه بديله، وقلت لي انت معنيش كان الريح والشمس، عندنا حاجات اخرين.
2: هاي
1: الطاقه البديله هنا ونجموا نحكيوا حتى على طموحنا لتصدير الطاقه، على نحكيوا على الهيدروجين، نحكيوا على تعاملنا مع البلدان الاخرى سواء على مستوى القاره الاوروبيه ولا على بلدان الجوار. كيفاش خططتوا في خريطه الطريق نتاعكم؟ اولا على مستوى الطاقات الاخرى بكل انواعها، جبت لنا عنيفيات ما فما حاجات اخرين نجمو نستعملوهم، ثم كيفاش مش نتعاملوا مع دول الجوار والدول الصديقه من بينهم مشروع الالماد مع ايطاليا مع اوروبا وغيره.
2: شوف الحاجه الاولانيه كما قلت لك عندنا حاجات معناها اورجونت للعامين الجايين، فالحاجه الاولانيه اون باراليل مع خدمه على البارتي نتاع لي توربين والصيانه وكذا، واحد يلزمنا معناها نخدموا على الدبلوماسيه الطاقيه نتاعنا باش نيغوسيو لي كوتا اللي نستحقهم، خاطر تنجم تعمل اكبر سنترال ما عندكش غاز ما عملنا حتى شيء، والناس تقول لك اي توا الطاقات المتجدده، نقولوا احنا اليوم قاعدين نخدموا بالغاز ما نخلطوش من الصيف 2027. دونك
1: هذا يلزمنا وقت مش نخلطوا للطاقات المتجدده ونبداو نستعملوها فعليا.
2: احنا تويكا اليوم 91% مرتبطة بالغاز، من 2030 نحبوا نخلطوا 2035%. أوكي، معناها إذا كان نتبعوا لي ريكومونداسيون هذوما بقدرة ربي نجمو نخلطوا. باهي، تويكا شنو هما الطاقات البديلة اللي نجمو نخدموا عليها؟ الحاجة الأولانية ما يلزمنيش نخمو كان في الانتقال الطاقي وكهو، راهو الطاقات الأحفورية يلزمنا زادا نكملو نخدمو عليها أحببنا أم كرهنا، هي الطاقة يلزمنا نستعملوها. ودايوغ كان نغزرو للبلدان المتقدمة على خاطر معناها الطاقة ولات اليوم معناها حاجة من الحاجات اللي الدول معناها قاعدة تخدم عليها استراتيجيكمون باش ينجمو يقدمو، سينو ما غير طاقة ما تنجمش تعمل حتى شيء.
1: شنو نقصدو بها الطاقات الأحفورية؟
2: الطاقات الأحفورية معناها الغاز، معناها البترول، معناها الغاز دو شيست اللي صارت عليه بوليميك كبيرة قبل في تونس خاطر قال يعمل تلوث، لكن التكنولوجي اللي موجودين ينجموا اليوم يخليونا نقصوا ماك التلوث هذيك ولا نحيوه كاريمون. هو دون طول كات فيغور يلزم راهو تصير، ما نجموش نقولوا تلوث ونقوموا نعيطوا وكهو، نعملوا اونيتود الغاز قداش يلوث، البانو سولير قداش يلوث، حتى خاطر البانو سولير كي تصنعوا طيش ومن بعد فما تلوث زاده وعنده دوري دفي، كل حاجه عندها تلوث. دونك لازم اونيتودي لي زوبسيون اللي عندنا الكل، فما دي ريزيرف لا يستهان بها في مثلا الغاز دو شيست الغاز الصخري، نشوفوها قداش تتكلف، شنو التلوث نتاعها. فما لو شاربون زاده كان نغزروا مثلا للصين اللي هي من اكثر البلدان المتقدمه وزاده هي بيدها راده بالها على الجانب معناها نتاع لونفيرونمون، اكثر طاقه يستعملوا فيها و دو مانيير اكسبونونسييل هو لو شاربون. في امريكا كيف كيف يستعملوا في لو شاربون، علاش احنا ليه زاد؟ اذا كان عندنا امكانيه باش تخرجنا من الازمه وتخلينا نوصلوا لاهدافنا مع مراعاه معناها الجانب البيئي فيها باس. عندنا طاقات النجمو بون مش تويكه، ما نجمو نخدمو بعد 2035 2040 يلزمو زاده اونيتود معناها دون لي ريغل دولار باش نشوفو لا بوسيبيليتي باش نعملو دي رياكتور نوكليير صغار زاده، حتى هذوك زاده سي اون اوبسيون تنجم معناها تخلينا عندنا خلينا نقولوا امن وسياده طاقيه.
1: يعني نطمحوا انه بعد 2035 نجموا نحن نصدروا الطاقه للاخرين
2: كان نخدموا على رواحنا،
1: كان نخدموا على رواحنا. فما جانب زوج جوانب ما نجموش ما نحكيوش عليهم اللي هما الحوكمه والتشريعات اليوم، ثم اداره الرصيد البشري، وانتم حكيتوا عليهم في الخريطه الطريق نتاعكم. نبداو بالتشريعات اليوم، التشريع اللي عندنا، القوانين اللي عندنا، هل انه تساعد على الانتقال الطاقي ولا يلزم مراجعة زيادة؟
2: فما بطء خلينا نقوله، على خطر اليوم احنا وقت اللي حطوا اللي من سنوات كي قلنا يلزمنا من 2030 نخلطوا، كانت هي 30% تولد 35% من الطاقات المتجددة، راهو تويكا منش بعاد معناها برشا، معناها مازلنا تقريب في 5% معناها مانيش التشريعات ماهيش قاعدة تتبع، بس خلينا نقولوا بالسرعة، الإرادة بتتر موجودة ما السرعة بعيدة ياسر، فهمت؟ معناها يلزم وقت اللي نحطوا احنا خريطة طريق تقنية كيمن هذية، يلزم فما حوار يصير ما بين المهندسين التقنيين والمشرعين والإدارات والدولة وكذا باش نجموا نقدموا مع بعضنا، راهو حتى واحد ما ينجم يقدم وحده، راهو معناها فما عباد كيما قلت لك خدمة تطوعا وعطات من جهدها ووقتها وعلى حساب عائلتها وكذا باش خدموا حاجة معقولة واللي تتناسب مع الوضع التونسي. فلذا مشيرة الأخرى زادة يلزم معناها الناس الكل تتعاون، وهذه معناها تبعثت معناها للسلطات الكل خريطة الطريق هذه، وانا اكد لك اللي المهندسين اللي يخدموا عليها كلهم عباد وطنيين ويحبوا يخدموا بلادهم، ويسفي جوست تعيط لهم يقولوا يجعاون يجي يعاونك وهو فرحان، معناها باش هذا الهدف نتاعو الوحيد، معناها باش نشوفوا بلاد غدوه ولادنا ينجموا يعيشوا فيها في ظروف خير من اليوم.
1: انت حكيت على المهندسين، وهنا نحكيوا على الرصيد البشري اللي عندنا، تعزيز التكوين المستمر للاطارات الفنيه الموجوده، الكفاءات والمهندسين نتاعنا في تونس هجرتهم زادة اليوم صحيح. يلزم نرجعوهم، يعني في الإطار هذايا شنو اقترحت عمادة المهندسين
2: على هذايا؟ هو دوسي واحد آخر متاع لي كومبيتونس في تونس. شوف أنا باش نقول لك حاجة برك في هذا، راهو مش المهندسين كهورة، المهندسين الطب خلينا نقول الكفاءات بصفة عامة، الكفاءات ما يخلطوا يوليوا كفاءات لما بلادنا تونس تصرف عليها دم قلبها داكوردو، وفي الاخر بالكل هو كي يخدم لك

0: يعملوا الفالور اجوتي نتاعهم في تونس باش معناها على الاقل يرجعوا اكل الاستثمار اللي صرفتوا عليهم بلادنا. وان شاء الله معناها الناس كل نضافروا جهودنا باش نخليوا الكفاءات نتاعنا في بلادنا.
1: هذه هي خريطة الطريق اللي خدمت عليها عمادة المهندسين مع كل الخبراء مشكورين لتقديم تصور من هنا ل 2035 مش تكون ظروف نبيه كما نحبوها نحن. يتوفر عندك الطاقة في الدار بأقل تكاليف، ما يقش عليك الضوء، وهذه عن فيه دور مش فقط استيج ومش فقط الحكومة ومش فقط المسؤولين والوزارات. حكيت أنت قبيلة على الفرز متاع الفضلات على الاستهلاك، نزيدوا الاستحفاظ، نعلم مولادنا كيفاش يتعاملوا صحيح. مع الطاقة، ما نخليوش في مؤسساتنا وبيرواتنا ضونا يشعل، ما ندخلوش القسم ونشعلوا الضوء في النهار وننسيوه
0: ونخرج ونخلي الكليماتيزور يخدم. ما يهمنيش يقول لك مش أنا أخلص فيه، مش مشكلة خلاص. معناها أنت تسوى، شوف باش نعطيك أن إكزامبل ساهل برشا. يجي واحد يقول لك شيخي أنا أخلص فيه الكليماتيزور، حط 16 خلي يخدم، ما يهموش في الاخر بالكل. راهو نهار اللي يقص الضوء ينجم لطف عليك يكون والدك ولا اختك مستحق ضوء في سبيطار يقص عليه،
1: باش تضر
0: انت في الاخر. معناها راهو هذه مسؤوليه جماعيه، وقبل ما نرميو معناها التهمه على غيرنا خلينا نبداو برواحنا. انت كل واحد يبدا بروحه، والله كان كل واحد يخدم على روحه صدقوني والله ما
1: تصلح الدنيا الكل.
0: تصلح الدنيا الكل.
1: كنت باش نقول حاجه اخرى ونسيتها والله العظيم. اي بالنسبه لل الهيدروجين الاخضر اخر نقطه ذي خاطر ما حكيناش عليه، وفما تخوفات منه، ما عندنا ما عندناش نخدموا عليه ما نخدموش عليه، عنده مضار
0: اخضر. شو الدوسي نتاع الهيدروجين الاخضر حكاوا عليه ومشاو له ورجعوا له برشا مرات. انا اش قلت لك قبيله ما نستثني وحد شيء. معناها المقترح نتاع الهيدروجين الاخضر جاء الايامات هذوما بعد ما احنا كملنا الدراسه، معناها وهي راهي الدراسه ماهيش في جي ماهوش قران. معناها احنا علاش عملنا معناها التابلو روند البارح باش استدعينا الناس من كل الاطياف والبيبان محلوله، معناها ناقشونا يا خويا مرحبا، نحبوا النقاش ونحبوا المقترحات. وانا فرحت برشا البارح دايوغ كي ريت برشا من الناس تعطي في المقترحات وتنقد وكل شيء. معناها هذا الكل ما ينجم يكون كان بناء
1: اكيد.
0: دونك في حكايه الهيدروجين الاخضر، الحاجه الاولانيه هو واحد من المقترحات يلزم ندرسوه، ولكن بصفه عامه راهو يلزم نعرفوا اللي لانتاج الهيدروجين الاخضر يلزمك طاقه كبيره. معناها انت باش تصرف طاقه باش تجيب طاقه، دونك قد ايه باش نصرف وقد ايه باش نربح، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي يلزمنا نعرفوها اللي هي مهمه برشا، كي نحبوا ننجو الهيدروجين الاخضر في تونس راهو يلزمك برشا ماء، واحنا في تونس في فقر مائي. معناها احنا في تونس الفقر المائي هو 500 متر مكعب من الماء لكل مواطن في العام. احنا عندنا 380 مدام. طيب
1: عملنا شراكه في الهيدروجين الاخضر مع الجزائر، وهذا ينجم يعاوننا بالنسبه للتوجه نحو الطاقات النظيفه وتنويع مصادر الطاقه نتاعنا ودعم الانتقال الطاقي.
0: اي شوف زاد فما برشا حاجات اخرين قلت لك، هو شو يلزمو برشا طاقه وبرشا ماء اللي هو ما عندناش، احنا ديجا معناها فقراء في الماء، باش ننجو الهيدروجين الاخضر. وبعد ما ننجو الهيدروجين الاخضر نحولوه لطاقه باش نصدروها اكل بري، شنو هي الفالور اجوتي اللي باش نربحوها. معناها شوف يلزموا ايتود كامله، قد باش يعمل لي تشغيل، قد باش يعمل لي تلوث على خاطر يحبوا يستعملوا الماء نتاع البحر ويعملوا ديسالمون دي زو دمير. شنو هي الفالور اجوتي اندستريال اللي باش يعملوه، نحسبوا معناها لو بيلون نتاعو، نعملوا دراسه ومن بعد نشوفوا.
1: نجيبوه من بلدان اخرى، نحن نجيبوا فيه ولا لا؟
0: ما في باليش
1: ملف آخر هذية. هو مشروع على كل كبير، المشروع متاع الممر الجنوبي للهيدروجين اللي تم توقيع عليه في الجزائر كاتفاقية وإعلان سياسي مشترك للتعاون، تعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر. والمشروع يهدف إلى إنشاء ممر لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال أفريقيا نحو أوروبا. المبادرة تهدف إلى نقل 4 ملايين طن سنويا نحو أوروبا عبر خط يمتد لنحو 3000 كيلومتر. هذه المعطيات اللي عندنا حول المشروع، وأكيد فما مزيد برشا ما يتقال كي نحكيو على الطاقة القديمة. ما ننساوش البلديات ودورها، على خاطر أن نتخيل كي نعملوا التنوير العمومي الكل بالطاقة الشمسية صحيح. يكون احسن.
0: فما راه موجود في تونس،
1: فما
0: برشا لا يستلقى فيهم التنوير العمومي بالطاقه الشمسيه،
1: اما كان عموه يكون يظهر لي زاد.
0: ما فماش كان هذاك، راه هو شوف فما التكنولوجيات اللي حتى خدمنا عليها راه بالقدا في تونس، انترنت الاشياء، الانترنت دي زوبجي. فما حاجه لو كونسيبت نتاع المدينه الذكيه سمارت سيتي، ما تبارك الله تدخل في الوقت الكومباني نتاع لي زونيفرسيتي وقت التوجيه ترى سبيسياليتي هذيا ما شاء الله موجوده.

0: في الجامعات الكل، واحنا معنا سمارت سيتي يا اخي تقريوا في عبيد مو باش
1: عندنا قاعده تحضر اللي هي مدينه القيروان الطبيه.
0: اي
1: مش تكون مدينه ذكيه،
0: يلزمها تتعمم، يلزمها تتعمم،
1: يلزمها
0: تتعمم. راهو اون 2017 مدام في هالموضوع هذا، تونس اعطت تقريبا 30 ولا 31 رخصه كان صدقني ربي للشركات، معناها ليسونس باش يولي اوبيراتور مشغل نتاع انترنت الاشياء. وينهم ابار زوز يظهر لي عملوا دو يوز كيس، معناها دو كا، معناها ديتود، معناها في باش استعملوهم. مانيش قاعد نراي انا لا مدينه ذكيه لا حتى شيء، معناها يلزمنا نشجعوا على الاستثمار في حاجات كيما هذه، تخلق مواطن شغل، عندك عباد تقري فيهم في الميدان هذا، تنقص في استهلاك الطاقه، معناها تبارك الله الكفاءات موجوده وعندنا ما ننجو. فلذا ماذا بينا زاد حتى الجانب هذا نخدموا عليه باش نحاولوا نحسنوا في استغلال واستهلاك الطاقه.
1: برشا خدمه، شانتي كبير، المهم الخدمه وتتضافر الجهود اليد في اليد من المواطن للمسؤول لسلطه الاشراف للكفاءات التونسيه نتاعنا، واكيد نوصلوا للي نطمحوا له واكثر ان شاء الله. شكرا لك سي محمد زيد باشا عن عماده المهندسين، تحيه من خلالك الى كل المهندسين في تونس وخارج تونس. 48 دقيقه طولنا في الحوار اليوم لانه الموضوع الموضوع ومازال نجم نزيدوا لأنه الأسئلة عديدة. شكرا لك ومرحبا بكم ديما بحذنا إذا فما جديد. أبقوا معنا مستمعين لأنه بعد مش نمشيوا الموضوع آخر، نمشيوا لقرى الأطفال SOS أو كم الطاقة، نرجع الأمور الاجتماعية ونرجع الأطفال نوجي الغدوة، نحكيوا على الترخيص للقرى هذه أنها تجمع التبرعات في المساحات التجارية.

0: متابعات.
1: يوم سعيد للجميع في متابعات. نرجع لSOS قرى الأطفال والترخيص لها لجمع التبرعات في المساحات التجارية. للحديث عن الموضوع هذا معنا سي بهاء الدين حميدة، مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني لقرى الأطفال SOS. صباح النور.
2: مرحبا بك مدام نبيلة، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية في كامل ربوع الوطن، وشكرا دائما على فتح المجال لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
1: العفو، الإذاعة إذاعتكم والدار داركم، دار التونس الكل، دار الإذاعة الوطنية التونسية. إذن رخصوا لكم لجمع تبرعات، نخلي لك المجال مش تتوجه لكل مستمعينا، لأنه التونسي اليوم وكل يوم للتونسي رحمة ديما اليد في اليد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال ومستقبل الأطفال. اليوم كيفاش نجموا نعاونكم مش نوفروا اللي تستحقوه لأطفال القرى SOS؟
2: أكيد مدام نبيلة، احنا اليوم هدفنا الوحيد أنه في قرى الأطفال SOS نخدم اليوم على الصغيرات، نخدم على بناء جيل مستقبل كامل للأطفال في تونس. في الإطار هذا نحكي على مبادرة جديدة اليوم تطلقها جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهي مبادرة نجم نشوفوها بسيطة في ظاهرها أما تنجم تعمل فرق كبير، لأنه اليوم أي مواطن ولا أي تونسي نجم يمشي يقضي من المساحات التجارية الكبرى، ينجم عند نقاط الاستخلاص معناتها وقت اللي يكمل القضية متاعه يتعدى يوصل الكاسة، ينجم يخلي دينار لصغيرات أطفال SOS. اليوم الدينار هذايا نجم نشوفوه معناتها مبلغ صغير، لكن دينار مع دينار مع ألوفات الدينارات اللي نجموا يتبرعوا بهم المواطنين، ينجم يكونوا مسار وأمل كبير لطفل صغير عنده حلمة وعنده مستقبل وعنده قرايه يحب يكملها. اليوم الهدف متاعنا هو مجابهه مصاريف الدراسه لاكثر من 10,000 صغير اليوم وتلميذ ترعاهم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS، وكذلك اليوم الهدف من الحمله هذه هو الحد من الانقطاع المدرسي، لانه اليوم نعرفوا فما برشا صغيرات في برشا مناطق اليوم في تونس، صغيرات قاعده تحرم من مقاعد الدراسه وقاعده تنقطع على مستقبلهم لا لشيء الا للظروف الاجتماعيه أو الاقتصادية الصعبة. دونك كما ذكرت سيادتك، الحملة هذه تجي اليوم في إطار ترخيص من قبل رئاسة الجمهورية لجمع التبرعات من العموم عبر آلية تصير لأول مرة في تونس، وهي سابقة بالنسبة لنا كتوانسة وللجمعية، وهذا يشرف لنا وفرحانين اليوم بثقة رئاسة الحكومة وثقة كل الداعمين لنا في تونس. دونك العملية نفسروها وشنو معناها اليوم للحريف أو المواطن يسمع فينا. دونك أنت اليوم كي تمشي تقضي انت وعائلتك، تقضي لصغارك، نجم زادة تفكر الصغيرات المحتاجة تتفكرهم كيف صغارك، وكي توصل للكاسة تخلي دينار الأطفال الأطفال اليوم المحتاجة والأطفال الفاقدة للسند. دونك اليوم نحب نأكدوا انه راهو العملية هذه هي عملية اختيارية وتوعية، وما فماش حتى إلزام على المواطن، معناها التبرع اليوم هو اختياري 100%، وراهو دينار مع ديناري نجم يكون كما ذكرنا هو مستقبل البرشة غيرات يستناو. وحبينا زادة انه احنا نمشيو في هالسابقة هذه ولا في طريقة التبرع هذه اللي نعتبروها احنا طريقة انوفانت، لانه اليوم ينجم المواطن ما يلقاش توقيت معناته ولا ما يلقاش الوقت الكافي باش يمشي يعمل تحويل بنكي ولا باش يزورنا في مكاتبنا نتاع تنمية الموارد. قلنا اليوم نزيدو نقربو للمواطن، نزيدو نسهلو له العملية متاعو، والعملية هذه بطبيعة باش تكون 100% شفافة وباش تنطلق ان شاء الله التطبيق نتاعها في الأيام القليلة القادمة. نحب نعرج على نقطة مهمة اليوم للتوانسة اللي يسمعوا فينا ولا برش عبيد تقولك أنا الدينار متاعي شنو باش يعمل، نقولوا لي إذا كنت أنت وغيرك وغيرك وألوفات التوانسة اليوم ينحطوا في العملية هذه، فأحنا اليوم باش نعطيه فرصة للطفل باش يكمل قرايته، باش نعطيه كذلك أمل كبير. العائلة اليوم عندها صغيرات وعندها حلمة أنه صغيراتها اللي يحب يولي طبيب واللي يحب يولي مهندس، أنت ركزهم تقيم اليوم معناتها نقطة من النقاط المضيئة في أحياء الأطفال هذه.
1: كل واحد فينا مش يساهم في تحقيق حلم لطفل من أطفال تونس اللي هما أولادنا الكل. دينار ما فيها حتى شيء، كلنا نقضيهم المساحات الكبرى، كل ما تدخل تقضي ذكر خلي دينار لفائدة قرى الأطفال SOS. مع شكرا لك سي بهاء الدين حميدة، مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني للقرى، وتحية لكل العائلات الموجودة في قرى الأطفال SOS.

0: مسؤول.
1: الكلمة الرفيق الدريدي من جديد في كلام مسؤول، أبرز التصريحات اللي جمعها بين البارح واليوم.
2: صباح الورد من جديد نبيلة ليك ولكل متابعية الإذاعة الوطنية التونسية. عودة على القرار ولا الأخبار اللي كان راج في أول الأسبوع في علاقة بالحملات المنظمة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية من خلال مختلف مصالحها على المقاهي لمنع تواجد القُصر فيها، و باش نعرفوا في علاقة بتواجد المقاهي والكافيتيريا المشارب بحث المؤسسات التربوية، هل هذا يسمح به القانون وإلا لا، وهل يتم تطبيق القرار في كرة الشروط المتعلق باحترام مسافة 150 متر على الأقل؟ التفاصيل نعرفوها في تصريح الأستاذ المحامي أحمد الغربية.
3: عندنا قانون يقول في كرة الشروط بعث مقهى أو قاعة شيء يلزمك تبعد على المعاهد والمدارس ودور العبادة 150 متر، تتحسب بالنص نتاع القهوة للنص نتاع المعهد. هذا قاعد مطبق في الواقع ولا مش مطبق؟ ما هوش مطبق. علاش؟ كيفاش ينتصب هو وقت هو مخالف لكرة الشروط، مخالف للقانون؟ والظاهرة هذه ماشية وتستشرى، مش قاعدة معناتها ظاهرة منفردة، قد تكون واحدة اثنين مخالفة ثلاثة مخالفين. يكاد يكون كل معهد وإلا مدرسة إعدادية لسقها كمش في القفاية متاحها كمش مقابلها مقهى وإلا مشرب. كيفاش النجم نقبل وضعية كما هذه اللي هي تمثل خطر فعلي وحقيقي على من يرتد المقهي؟ شنية المحيط المدرسي هذا اللي نحن خايفين عليه وحاطين في وسط قهوة اللي يختلطوا فيها الحابل بالنابل؟ نعرفوش عليهم مرتدي القهوة شكونهم هذوك؟ ينجمش يكون منهم من يسرب ومن يبيع المخدرات للأطفال هذوما؟
2: نمشي إلى تصريح آخر لي الدكتور في طب الأطفال محمد العيادي في علاقة باستشارة الAI الذكاء الاصطناعي لمداوات الأطفال وقت ظهور الأعراض عليهم، وشنو الفرق بينات الفحص الإكلينيكي الدياجنوستيكي اللي يكون في العيادة واستشارة الذكاء الاصطناعي؟
4: هو الحقيقة معناها بالنسبة للاعتماد على معناها استشارة معناها الذكاء الاصطناعي وقت العبد تبدأ عنده حالة مرضية، هي مش مشكلة، خاطر هو عبارة بشيخ ونصيحة، لكن النصيحة هي ديجا حتى الذكاء الاصطناعي كي يجاوبه يقول له راهو سي اتيتر انديكاتيف، معناها راهو الشيء هذا راني أنا قاعد ننصح فيك، لازم ديما الرجوع إلى معناها أهل الاختصاص، معناها هذا ديجا الذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي يعتمد على أنت شنو كتبت له، دونك احنا هنا نفترض أنك أنت اللي كتبته له صحيح 100%، اللي هو مش صحيح، خاطر أنت ما تنجمش انت يكون انت الاعراض اللي انت قاعد تشوف فيها هي 100% مربوطه بالشيء اللي عنده صغير. مثلا ساعات ام جي صغيرها تقول لك يا دكتور راه ولدي عنده سخانه وعنده شويه كحل، هذا لو كان هي باش تسال الذكاء الاصطناعي باش يقول لها تبعها توسكي معناها تابع الرئتين وتوسكي تابع معناها الجهاز التنفسي، والطفل هذا هو بيدو يتعدي عليه انت وتخليه على الطاوله وتشوف له كرشه تقول وتلقى عنده سخانه، تلقى انه مثلا عنده جاعه في شيره المسران الزيت، هذا في وسط العياده. كي تسالها انت مدام يا اخي هو عنده جاعه في جنبه مثلا اليمين، تقول لك ايه عنده سيت ما قلتلكش. معناها هي لو كان اعتمدت فقط على الذكاء الاصطناعي هو مش باش يسال السؤال هذا.
2: هذا شعنا نبيلة اليوم في
1: شكرا لك رفيق، يعطيك صحة. شكرا لك، وصلنا لنهاية لقانا اليوم. قبل ما نقول لكم بالسلامة، رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين تلميذ آدم مبارك اللي أفرجوا عليه البارح 3-6 أكتوبر من قبل قاضي الطفولة من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بالمؤسسة التربوية متاعه وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. مبروك لي وإن شاء الله بالنجاح لي ولكل أبناء التلاميذ. شكرا لكم على المتابعة، يومكم سعيد. نعيمة تسولي هوني تقدم لكم موجز التاسعة، ونحن نتقابلوا غدوة كان عشنا 6 متاع الصباح. ديما في يوم سعيد، نهاركم زين.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار
5: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
6: By the way لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
7: What? أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: إشهار
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: التاسعة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر اليوم في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية والفرضيات والتوجهات لميزانية السنة المقبلة وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعي والرقابية للفترة المقبلة. وزارة الصحة تبرم اتفاقية باك تونس مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا والجمعية التونسية للهيموفيليا للفترة الممتدة بين سنوات 26 و 2030 و2000. الاتفاقية تهدف إلى تحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية إلى جانب تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. عودة مسابقة صور بالأخضر لحماية البيئة والاستدامة بحلة جديدة مخصصة لصناعة المحتوى. ويتمحور موضوع المسابقة حول الحلول الإبداعية والتقليدية للاقتصاد في الماء والكهرباء عبر تسليط الضوء على أبطال الاستدامة والمحافظة على البيئة في مختلف الجهات، والرابع من نوفمبر المقبل آخر أجل للمشاركة وإرسال الأعمال. قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بكل من ولايات سليانة وزغوان وقفصة. وفي أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات النصف وإطلاق النار تجاه خيام النازحين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن واشنطن خسرت الحرب الإسرائيلية وستفشل في الحرب الاقتصادية أيضا وفق تعبيره. ختاما، جماعة الحوثي تهاجم مطار عدن مع احتدام القتال في اليمن. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
12: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، أهلا وسهلا مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نتقابلوا في موعد جديد من صباح توينسا. مرحبا بكم من نهار جديد اليوم لـ 4/7/2026. نحن معكم من توحدة لحدش متاع الصباح. تحية الكامل الفريق اللي معايا حمزة سفار، مرحبا بيك. في الجانب التقني فاطمة عبار معنا في تنسيق العمل الحصة، وصيف طرابلسي رافقنا اليوم في الديجيتال. فريق الإعداد عوض في الشيبي، عليا القادري، ذيادي الكريفي، تحية كبيرة ليهم. معكم هناك العادة من قدام الميكرو فون، انتبعونا من الاثنين حتى الخميس. سمعتين من زمان نعديهم مع بعضنا، فيهم موسيقى حلوة، فيهم برشا معلومات زادة برشا إفادة. خليكم معنا، تابعونا، تنجموا تتواصلوا معنا. ديما نذكر برقم الهاتف اللي هو 71 844 404، وإلا تنجموا زادة تتفاعلوا معنا على الباج أوفيسيال إذاعة الوطنية التونسية. اللي يسأل على طقس اليوم أو كديما نعطيكم فكرة شنو يستنى فيكم نهار اليوم. فما ارتفاع طفيف في الحرارة مقارنة بالبارح، اليوم شديد شوية سخانة، بشكون بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. ما زلنا مصيفين حمزة، هل توا قال لي أي. تحية لكم الكل، هيت نعطيكم فكرة على أهم الفقرات اللي تستنيهم معنا في سبيعتين هذوما. بعد شوية كل لباس. اليوم اخترنا نحكيه على الصحة الحيوانية، ونحكيه بالذات على مرض السكري عند الاقطاطس. الحق تفاجأتين اللي اقطاطس عندهم زيادة سكري، دونك هاوكا فرصة اليوم شديدوا نكتشفوا أكثر المرض هذي عند الاقتاتس اللي عنا، شنو الأعراض والأسباب وكيفاش يتم العلاج بالضبط. ضيفتي شوي آخر في استوديو سارة ميساوي، طبيبة بيطرية، فقرة بنا ومنفعة، شيف نادية غربي وصلت حاضرة بحذينا. شيف نشوفوا شنو بش تدبر علينا بالضبط، وقديش تكلفنا دبرت اليوم، هذي أهم حاجة. هاشتاج فاميليا اليوم إيمان درغام اللي هي مختصة في علم النفس، بش تحكينا على موضوع يهم برشا أولياء وصغيرات، هو التبول إلا إرادي. شنو حكيته نجم يكون بتبيع سبب نفسي، ذيك عليه باش تعطينا الأسباب وكيفاش ننتبهوا للعلامات والعلاج كيفاش يكون بالضبط. ساعتنا ثانية كالعادة تبعوا وصل صوتك أصواتكم أنتم توصل لنا من الشارع التونسي مع ضيادين الكريفي، وكيف كيف ميكانيك اليوم باش نحكيه كل ما يخص زيوت السيارة. هذه اللي عنده أي تساؤل ينجم نتاوي خلينا مساج على الباج أوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. ونختمو ختامها مسك العادة، ديما هكا نختمو بحاجة مزيانة هكا أحلى. ضيفنا اليوم كريم اللوز، مهندس معماري، باش نحكيو على أهمية الاعتماد على دراسة مهندس الهياكل قبل ما ندخلو في البناء، يتم الشروع في البناء. هذوما المواضيع متاعنا بالنسبة لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، ما نطولش عليكم، نبداو مع الأغاني التونسية وكوكتيل تونسي بصوت أحسن الدميني. نسمعوه ونرجع.

0: لا بأس.
1: تحية مجددة لكم ناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية متواصلين. احنا معكم في صباح توينسا حتى الأحداش. مزيان الكوكتيل، ضيفتي عملت علي كيف تنعود بالمرة الجاية إن شاء الله تكون بحضينا. من بكرة تغني خاطر مع حسن دهماني المرحوم الله يرحمه وينعمه. مرحبا بكم من ناس كل مرة أخرى. كون لديس اليوم باش نحكيه على مرض ينجم يصيب حتى الحيوانات الأليفة متاعنا، وتحديدا القطاطس. نحكيه على مرض السكري، لكن كيفاش نجم نعرف القطوس اللي عندي في الدار نجم يكون عنده السكري؟ شنو الأعراض اللي لازم تخلينا ننتبهوا؟ وشنو الأسباب والعوامل اللي نجم تزيد من خطر الإصابة؟ والأهم من هذا إنه كيفاش يتعالج السكري عند القطاطس؟ هل ينجم القطوس يعيش حياة عادية مع العلاج كما عند الإنسان بالضبط ولا لا؟ باش تجاوبني على سلاذية ونفهموا أكثر موضوع ضيفتي في الاستوديو سارة ميساوي، طبيبة بيطرية. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: مرحبا بك.
2: يعيشك.
1: اليوم بالحق أنا يمكن ما عنديش علاقة كبيرة بالقطاطس والكلاب، بالحق ما تفاجأت اللي عندهم زيادة السكري كما الإنسان. معنى المرض ذي موجود عند الحيوانات، القطاطس شكون الحيوانات أخرى تنجم تمرض
2: بيه؟ برشا حيوانات، حتى الكلاب يمرضوا بيه. ريت حتى في لي كونسلتاسيون العبيد كي يجي وبعد يكتشف اللي حيوان نتاعو مريض بالسكري يتفاجئ، يقول لك يا أخي قطوس ولا كلب يمرض بيه. أي يمرضوا. أي
1: بيه. احنا اليوم بالذات باش نحكيو على القطاطس،
2: اللي
1: خاطر قراب منا برشا القطاطس والكل. نحبوا نعرفوا شنو هو السكري الشائع والمرض هذا عند القطاطس، يصيب عليه نسبه كبيره من القطاطس ولا
2: موجود ولا في لي كونسلتاسيون نلقاو. فهمت. هو سي مالادي ميتابوليك اندوكرينيان عند القطاطس اللي معناتها نلقاو منسوب السكر في الدم زايد نتيجه انه الانسولين ما عادش قاعد يفرز بطريقه عاديه. داكوغ. دونك باش نحكيو على الاعراض نتاعو.
1: كيفاش ننتبهوا؟
2: اي في لي كونسلتاسيون العباد يجيبوا قطاطسهم يقول لك راه ولا يشرب اكثر من اللازم، راه ولا يتبول اكثر من اللازم، الشهيه نتاعو ياسر محلوله، اي بورتون القطوس قاعد يضعف برشا. فما عباد يجيبوا قطاطسهم على اساس عندهم مشكل في ساقيهم. فما عادش نجم يمشي بالكدا، البوستور نتاعو تبدلت. دونك يمشي في بالو اللي هو تحت كسر صارت حاجه، الوغ كو هو كي يجيبوا المشكل موجود البوستور تبدلت في ساقين الزوز اللي من تالي. هذيك من لي سيمبتوم تاع السكري. على خاطر لي مشكل نتاعو يذوبوا في ساقي. دونك حتى المشيه نتاع القطوس تتبدل والوقفه نتاعو تتبدل. دونك فما قطاطس غيان كو بالبوستور هذيك تولي تشك اللي فما مشكل في السكري عندهم.
1: معناها تقريبا الاعراض كيما عند الانسان، معناها التبول، كثر التبول والكل، وشرب الماء تقريبا كيف كيف. هذوما علامات لازم ننتبهوا احنا ذيك اللي حذيهم عند القطوس اللي عندنا في الدار. اهم العلامات اللي تخلينا نشكوا في المرض السكري. شو الاسباب اللي تخلي مثلا السكري يظهر عند
2: شنو الأسباب؟ احنا في الأنواع متاع السكري عند القطاطس نحكيو مش نوع كيما العبد، نحكيو على أنماط دي فينوتيب. دونك عنا النمط اللي يشبه للديابيت سكري تيب 2 عند العبد. فهمت. اللي يكون عنا انسيلينو ريزيستانس وإلا سبب متاعها مشكل في السيلو البيتا اللي موجودة، وإلا السمنة. هذايا في النمط اللي عنا اللي هو اكثر واحد شائع. والا فما ديابيت سيكوندير اللي هي تكون متاتيه من التهاب في البنكرياس. والا مشاكل هرمونيه. دونك نلقاو منسوب السكر في الدم ياسر طالع. حاجه نحب نوضحها انه راه مش كي نقيسوا مره واحده ونلقاو هايبر غليسيمي نقولوا لا هذاك راهو ديابيتيك. لا. على خاطر القطاطس راهو كي يبداو ستريسي نلقاو السكر طالع كي نعملوا البريز نتاعنا. دونك باش نقولوا اللي هو قطوس عنده مرض السكري لازم نعملوا برشا نقيسوا برشا مرات على ايامات. قبل الماكله، بعد الماكله، في اوقات معينه بالسويه. نحسبوهم باش نعرفوا هل هو حقا معناتها برسمي مريض والا لا. فهمت. والا جوست ياكل في ماكله مش باهيه. ولا
1: والتحليل لوحده كافي اذا كان طبقنا معناها على ايامات وكل يوم نقيسوا باش نثبتوا؟ كافي
2: باش نعملوا تحاليل نتاع دم ونحيي واللي احنا اللي هو السكري اللي عندنا متاتي من مرضى اخرى.
1: وفي الحاله ذي كيفاش يكون العلاج بالضبط اذا كنت اكدنا للقطوس عنده السكري؟
2: بالشيخ والانسولين نتاعو
1: اي
2: بدي دوز معينين نبداو متفاهمين مع البروبريتير ويبدا هو باش يقيس له قبل ما يعمل وبعد ما يعمل باش نشوفوا معناتها باش نبداو مثبتين. حاجه واحده ديما نوصيها للعباد اللي هما ما ينقصش وما يزيدش وحده في لي دوز فهمت على خاطر ساعات يقول لك بالكش ما عطيتوش قد بالكش واللي نجم فما مونيتورينغ نجيبوه من برا نتاع قطات سبيسيالمون للقطات يلصق على جنب دونك يقعد بيدي مع القطوس وقت اللي يتقاس السكر يلقى المنسوب طالع ياسر هو وحده وحده باش يعدي اوتوماتيك دونك اللي نجمو فما شكون يجيبها من برا لقطاتهم هذيك لي ديال سينو نوليو نستعملوا الانسولين اللي عندنا بدي دوز ياسر ياسر صغار
1: لازم الكميه تكون دقيقه بالضبط بالضبط اللي باش نعطيو هاي
2: أي.
1: حسب البيطري شنو باش يقولنا
2: اي وما معناتها ما لازمش العبد ساعات هكا كاين شكيت كلم الطبيب ونقيسوا كل شيء اما ما تعطيش دوز وحدك خاطر باش ما تحوش في ليبوغليسيمي اليوم ما يفيقش بها راه البروبريتير
1: نجم تعمل مضاعفات اللي غلطنا في اي
2: كاين زيد في الدوز نجم تعمل ليبوغليسيمي والقطوس بعدها بنص ساعه تحسوا هكا تعب شويه ما يتحركش ومن بعد نجم يدخل حتى في كوما خاطر هو القطوس راه شنو معناتها ماكس 4 كيلو باش نحكي اون جينيرال كولوم بين 3 4 كيلو فهمت وفما اللي اقل بيسر دونك كان لي دوز لازم نبداو ياسر محترمين ونحترموا زاد الاوقات باش نعطيو فيها الدواء ومعاه راه باش يكون فما ريجيم اليمونتير فما ماكله حاضره اللي هي سبيسيالمون ديجي للحيوانات اللي عندهم الديابيت اللي كتعاون برشا والا باش نعطيو ان ريجيم اليمونتير معناتها اللي يحب هو يطيب وحده الحيوان نتاعو
1: اي وهذا الكل على المدى الطويل كما نعرفوا مرض السكري مزمن عند الانسان ويقعد يمشي بالدويات ويعيش بالريجيم هذا حكيت الكل احنا على القطات
2: الدويات
1: تختلف ولا لا
2: تختلف على خاطر عند القطات نلقاو اللي فما ريميسيون ديابيتيك معناتها اللي هو ينجم يكون معناتها كونفيرمي كل شيء وياخذ دويات ويتحط على ريجيم اليمونتير ومن بعد بشوي بشوي نجم نحيو الانسولين نلقاو رجع عاد
1: معناها مده شهور نجم نتحصلوا على النتيجة
2: اما يقعد ديما على الماكله معينه
1: اي اما الريجيم الماكله تقعد ديما في ريجيم
2: سواء ياخذ كروكيت بوغ شا ديابيتيك والا ماكله معينه اللي احنا نحطوها
1: احنا ديما نحكيو على الوقاية سارة حبينا نحكيو اجراءات الوقائية باش نحمي وقت تصنع من مرض السكري وشنو الاخطاء اللي ساعات يغلطوا فيهم الناس الحاجات اللي يتيحوا فيهم المواطنين اللي عندهم اخطاء مربين
2: احنا ديما نقولوا ما لازمش نعطيو الحيوانات حاجات حلوه حاجات فيها سكر علاش على خاطر لي غلاند ساليفير نتاع القطاطس مثلا ما تكسرش السكر اول ما يدخل دونك باش يدخل كميه ياسر كبيره هذيك تقلق دونك احنا اول حاجه نحيو هكا السكر هذيك نعطيو لا نعطيو كيك لا نعطيو حاجات فما شكون يعطي حلو راه معناتها يبدا ياكل في بقلاوه والقطوس يجي ويمد له ما تعادي فلي هذوما حاجات ياسر غالطين وراو كي تحكي يقول لك لي راه عطيتو هكا دوب لي شويه هكا شويه هذيك مع قطوس صغير تسمى ياسر تسمى كونتيتي ياسر كبيره
1: هاو جيني سؤال انا توا حمزه سفر قالت مسالش نعطيو الغلة نجم ياكل
2: مش الغلة الكل خاطر مثلا معنا العنب توكسيك وما عنيش لي أنتيدوت في تونس مثلا من الحاجات اللي يصير خايبين فما أنواع بتاع غلة ما نعطيهمش أما مثلا تنجم تعطي شوية تفاح شوية مش برش أكاها وإنا ماذا بيه جوز شوية تفاح فما شكون يعطي شوية بطيخ شوية دلي أما فريمون راهي كونتيتي يصير صغيرة أي كذويقة الباقي كل
1: ان شاء الله جاوبناك حمزه جاوبناك على السؤال نتاعك به اجراءات وقائيه شنو
2: حاجه اخرى راهو القطوس هو حيوان لحم
1: اي
2: اكلي نبداو مثلا نحطوا معناتها نخرجوه اللي هو حيوان لحم ونوليو نرجعوه اللي هو ياكل برشا بات مش حاجه يصير به يا راهي هذيك حاجه باش تقلق هذيك
1: اللي تضر
2: اي باش تضر برشا معناتها نعطيو في البات نعطيو في الخبز هذوك ما ينجم يخليوها يولي ديابيتيك على خاطر السكريات فيها باش تبدا يصير عاليه سورتو اللي يعطيو في الخبز الابيض والفارين فما شكون يعطي برشا شحم شحم معناتها داك شحم الجلده نتاع الدجاج ولا
1: شحم كريمون
2: هذيك الشحم هذيك ينجم يعمل بانكرياتيت عند القطوس بانكرياتيت هي سبب باش يعمل الديابيت سيكوندير دونك ناتيو ان ريجيم ايكيليبري على قد ما نجم نحاولوا ناتيو على قد امكانياتنا زاد خاطر مش نطلبوا من عبد اكثر من امكانياته اما نحاولوا ديما نكونوا منظمين وقتها سبا
1: وقتها ينجم يعيش حياته عادية وينجم يمشي يتخلص منه معناها السكري إذا كان طبقنا ونكون منظمين
2: أي نجم ما يمرضش بيه جملة كان هو في ريجيم ياسر ستريك
1: أي واضح يعطيك صحة شكرا لك سارة مساوي طبيبة بيطرية على المعلومات ونصائح هذوما اللي خلط علينا في الآخر تنجموا ترجعوا للباج نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية وتعاودوا تشوفوا الفيديو هذايا أكيد صحة حيواناتنا الأليفة جزء من مسؤوليتنا وإذا كان لاحظنا على بك أي تغيير في سلوك القطوس ولا في ماكلته ولا في شربه نجم تكون علامة مهمة برشا باش نهزوه لأقرب بيطري ونشوفه نطمنوا عليه على الأقل. احنا وزلنا مكملين معكم اللقاء حتى لحديش في الصباح توينسا نمشي وسوليف طاب شغالين جيبولي لحديب وراجعين بعد شوية.

0: حكيم.
1: المسن المريض بالسكر يلزم نراقبوه على خاطر ينجم يطلع له السكر من غير ما يفطن، مادام ما عادش عنده إحساس بالعطش، وبطبيعته يكثر عليه التبول. ماذا بينا ديما نتفقدوا سكره ونشربوه ما يكفي ماء ونعدلوا في مكلته، ومن المستحسن نخصوا له لمجة بين العصر والمغرب لقاية اللي عادة يطيح له فيه السكر. وإذا كان لقدر الله طاح له السكر، نشربوه بسرعة كاس ماء فيه 3 أرباع سكر، وبعد 4 ساعة نعطيه يفطر.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: معكم احنا مرة أخرى على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية، بنا ومنفعة ديما لوقيت هذي وقيت كوجينا باش نكتشفوا الشيف شنو محضرتنا اليوم. شيف نادي غربي، صباح النور.
4: صباح الورد والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين يا ربي. اليوم باش نعملوا حاجة خفيفة اللي الناس الكل تلقاها موجودة في دارهم. أول حاجة باش نبدأ بالخبز التورتيلا. الخبز اللي هو سهل، ما يخذش في دينا 5 دقائق تحضير. أما حاجة بركة لازم نرتحوه نصيف ساعة. أول حاجة الخبز التورتيلا شنو باش ناخذو؟ 2 كيسان فارينة، أي نوع فارينة عندك، سواء فارينة متاعنا العادية، سواء فارينة التشعير، قمح، روز، اسمها يا بذور، البذور الكتان كي تبدا مرحيه، ومعاها العدس، والا زاده كيف كيف القطانيه. ناخذوا 2 كيسان تاعنا، نحن باش نعملوها فارينه تاعنا العاديه. ناخذوا 2 كيسان فارينه عليهم كاس والا كاس ونص ماء، نحن وقداش الفارينه تشرب لنا ماء. ومن بعد نحطوا معاها مغرفه صغيره ملح، ومن بعد نزيدوا معاها مغرفتين والا 3 مغارف زيت زيتونه. نخلطوهم الكل مع بعضهم لين تولينا بات طرية شوية، ما تكونش لا جارية لا يابسة. هذوما نخليوهم متوسطة ونخليوها ترتاح نصيف ساعة.
3: من غير خميرة هوني؟
4: لا لا، من غير خميرة. هذه معناتها لا باش نعملوا لا خميرة متاع
3: فورية، لا خميرة خبز، لا جاتو،
4: لا جاتو. ونخليوها ترتاح. اونتخ طون هي باش ترتاح نصيف ساعة، باش نتعديو للوصفة الثانية متاعنا اللي هي باش نعملوا الفلافل اللي باش نعملوها بالحمص. بالحمص المره هذيا باش ناخذوا 2 كيسان حمص منفخ، ماهوش طايب والا ما ناخذوش اكل يبدا معلبين. لا، لازم ناخذوا الحمص الفريش نتاعنا، ننفخوه ليله كامله. ناخذوا 2 كيسان حمص نتاعنا، نحطوا معاها 1/2 قطة والا قطة معدنوس كيما نحنا نحبوا. القوم تاع المعدنوس نحبوا ظاهر والا لا. وزيدا نحطوا معاها قطة صغيره تابل، نحنا نقولوا له الكسبر، ومعها شويه تابل مرحي شايح من غير كرويه، معاه ملح، فلفل اكحل، شويه كمون على 3 الصوابع، ونزيدوا معها 3 سنون ثوم، ومعها ربيع بصله.
3: هذه قويه،
4: هذه
3: نحن للمناعه
4: باهيه وزيد فيها. وبالنسبه للبصل راه ماهوش باش يظهر المطعم نتاعو. بالنسبه للحمص زيد كيف كيف، حتى الصغيرات اللي يبدا ما يحبوش الحمص راه ماهوش يظهر القوم نتاعو. هي باش نعملوها كيما الكفته، باش نرحيوها في الروبو نتاعنا، لا نخليوها لا خشينه لا طريه برشا، ما نخليوهاش تولينا رطبه برشا، متوسطه. بعد ما رحيناها الكل كل كل كل، كان جيتكم يابسه شويه ميساش، كان نزيدوها شويه ماء نكته معناتها ما بين مغرفه مغرفتين باش ما تجيناش جاريه. نخليوها في الفريجيدير نصيف ساعه ترتاح. كي هي ترتاح نرجعوا للخبزه نتاعنا. ناخذوا هاك العجينه نحلوها، معناتها ناخذوا قريصات نحلوها لين تولي الورقه نتاعنا جيده برشا. نجيبوا المقله نسخنوها مليح ونحطوا الخبز نتاعنا يطيب ما بين 2 دقائق 3 دقائق كل مره على جهه، كل دقيقه واحده من جهه لين يتنفخنا، وهكاك ونكملوا الخبيزات نتاعنا. احضر الخبز نتاعنا، نرجعوا لك
3: للفلفل
4: نتاعنا. نسخنوا الزيت نتاعنا على درجه 120 معناتها درجه متوسطه. نجيبوا الفلافل نتاعنا نحطوه مكعبات متوسطين، نفتحوهم كيما الكفته بالضبط، ونحطوهم يتقلوا. كي نبداو نراوهم احمر من الوسط، وقتها باش نقلبوها، ما نقلبوهاش من الاول باش ما توليش مفتفته. وهكاك من بعد ما هيش تاخذنا برشا وقت 3 دقائق ونكملوا الفلفل نتاعنا تبدا حاضره وصحه وفرحه للناس الكل. أي. تبدا
3: نجموا في الفور نحطوها زيدا ولا
4: بالنسبه للفور باش نجموا نحطوها في الفور اما التكستور نتاعها باش تتبدل شويه وقتها نوليو نحطوا لها شويه خميره مرطبات خميره خبز باش خميره جاتو باش تتفخرنا شويه. هذيك هي مع
3: الاضافه هذيك
4: الاضافه الوحيده اللي نحطوها نحن في الفور هذوما نجموا نعملوا بها ساندويتش نتاعنا نحطوا معاها شويه طماطم شويه خيار صحيتك ومعها مايونيز ونحطوهم ساندويتشات لينا للكبار وللصغار معها. هي شنو هو باش نعملوا زيد اخرى توا ان شاء الله باش يدخل علينا الشتاء ديجا مزلنا توا في الصيف باش نعملوا شوربه نتاع بصل. شوربه البصل هي راهي باهيه في الصيف وفي الشتاء تنحي السخانه.

0: ونزيدوها البويون متاع يا إما بقري وإلا علوش وإلا دجاج. البويون اللي هو وإلا فون اللي هو يبدأ ماذا بينا نتعودوا نولي نلقاه موجود في الدار أي كركاس عنا متاع دجاج وإلا عظم بقري من لوحوهوش هذاك
1: نستغلوه
0: نحطوا معاه بوكي غارني متاع متاع توابل وكليل وزعتر ومعاها شوية رند نحطوهم في بوكي ونحطوهم في الماء اللي نلقاو فيه نحن زادة معدنوس نلقاو فيه بصل نلقاو فيه سفناري أي خضرة تبدأ عندك موجودة نخليهم يغليوا الكل مع بعضهم ومن بعد أن نسقطروهم والبيون هذاك نستعملوه في الروز نستعملوه كيما توا باش نستعملوه في في الشربة هذو ما نحطوا المرق نتاعنا في البصل ومن بعد شنو نزيدوه نزيدوه شويه كليل اخضر كليل اخضر من فوق شويه شويه فينيغر خل يا بلزاميك والا خل نتاع غيزان اللي هو العنب باش يعطينا مطعم هكا لدع شويه وبنين بالكدا هذايا نجموا يستعملوه اللي ما يزيد ما يحبوش الحاجه اللي فيها جبونات نحنا باش نزيدوها حاجه اخرى
1: كروتون دللتنا برشا
0: اليوم هذه معناتها الوصفات هذه على خاطر هي ماهيش باش تكلف لنا برشا اما راهي قيمه قيمه غذائيه كبيره برشا لبدننا للصغيرات الكل لي كروتون نتاع الباغيت نتاعنا سواء اي باغيت عندك كومبلي اللي مهم انه نجيبوه نقصوه دي رونديل والا معناتها جراير نفوحوه بشويه ثوم وشويه زيت زيتونه وكلين نحطوه في الفور لين يولي يتقرمش ونحطوه فوق هكا الصحفه نتاع الشربه نتاعنا ونزيدوها شويه اي نوع نتاع جبن ابار ما نستعملوش الجبن اللي نستعملوه في البيتزا لا نستعملو جبن يبدا قوي شويه هذاك ونزيد ندخلوا كصحيفه نتاعنا في الشوربه يولي غراتيني هكايا وصحه وفرحه وبنه ومنفعه لينا الكل
1: يعطيك الصحه شيف شكرا ليك شيف نادي الغربي اليوم عملنا برشا حاجات فليفل وعملنا خبز تورتيلا وشربت بصل بالخبز المبشمت شكرا ليك تنجموا تشوفوا انتم المقادير وطريقه تحضير كالعاده على الباج اوفيسيالي على الوطنيه التونسيه مازلنا احنا متواصلين معاكم راجعين بعد شويه مع هاشتاج فامين يقبل هذه نمشيو مع الموسيقى هذه صابر بيعي أو كاس باقلي صابر بيعي كوكتيل تونسي براجعين

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية تونس هي 10:15 توا. وصلنا معكم لفقرة هاشتاغ فاميلي اللي تابعوا معنا كل نهار 2 و4 في الوقيتة هذيا. واليوم باش نحكي ومستمعين على موضوع يقلق برشا أولياء وساعات يخليه زادة صغير يعيش إحساس بالإحراج وإلى الخوف اللي هو التبول لا إرادي عند صغيرات. زعما هو مجرد مرحلة عابرة في عمر معين وشنو الأسباب النفسية اللي تنجم تكون وراه وكيفاش يتصرف الوالي مع صغيره من غير ما يعاقبه ولا يضغط عليه. باش نفهموا اكثر الموضوع هذا ونلقاو الطريقه الصحيحه للتعامل مع صغيراتنا نسمعوا اليوم ايمان درغا مختصه نفسيه باش تفسر لنا اكثر الموضوع هذا.
1: هاشتاغ فاميليا.
2: التبول الارادي من المواضيع الشائعه برشا عند الاطفال. نحب نذكر في البدايه اللي فما زوز انواع من التبول الارادي. عندنا ليوريزي بريمير اللي هي الصغير مازال ما نحاش الحفاضه واللي هي حاجه عاديه. ليوريزي سكوندير هي بعد ما صغير نحينا له الحفاظه ولا في استطاعته الذهاب لبيت الراحه، لكن فما طار احصل خلاه يعمل ريغريسيون ولا عنده تبول لا ارادي مره اخرى. احنا اليوم باش نحكيو على اسباب التبول لا ارادي الناتج عن سبب نفسي. باش نعملو تشخيص صحيح للتبول لا ارادي الناتج عن مشكل او قلق نفسي لازم نتاكدو قبل كل شيء اللي ما عندناش سبب عضوي. هنا ضروري عرض الطفل على طبيب مختص باش ياكد لنا عدم وجود سبب عضوي. وقتها نجم نحكيو على تبول لا ارادي نفسي بحت ووقتها نقوم بالعلاج. اسباب التبول لا ارادي متعدده، اهمها تعرض الطفل لصدمه نفسيه. الصدمه هذه تنجم تكون جايه من حاله فقدان مثلا لشخص، يعني وفاه احد من العائله او شخص يمثل قيمه كبيره في حياه الطفل. تعرض الطفل للعنف المادي او المعنوي يخليه يعبر عن حاله الخوف والقلق النفسي من خلال التبول اللا ارادي. التفكك الاسري احد اسباب التبول اللا ارادي ايضا. كذلك نحكيه على العنف الزوجي والمشاكل الزوجية اللي هي زادت مثل اختر كبير وتخلي صغير تولي عنده مشكلة تبول لا إرادي. أيضا الغيرة خاصة وقت يجي مولود جديد في العائلة يعبر الطفل عن الخوف ومن فقدان اهتمام العائلة به والحرمان من الحب من خلال التبول لا إرادي. العنف في الوسط المدرسي المسلط على الأطفال سواء من أقرانه أو من المربي اللي يستعمل أسلوب الترهيب مع الطفل. بالطبيعة لهنا نحكيه نسبيا منعموش ظاهرة. ايضا سبب مهم التحرش الجنسي بالاطفال او اي نوع من الابتزاز او الاستغلال اللي هو زادة يعتبر سبب رئيسي للتبول اللا ارادي. بالنسبه للعلاج، علاج تبول لا ارادي حاجه ممكنه وما تخوفش، المهم نفهموا الاسباب ونقفوا عليها. هذا بالطبيعه يتم من خلال التاثير ومرافقه الطفل في حصص العلاج النفسي باش ينجم الصغير يتخلص من الخوف والقلق النفسي اللي كان سبب في ظهور الاعراض هذه نتاع التبول اللا ارادي. العلاج أيضا يكون من خلال تعزيز ثقة الطفل في نفسه ومساعدته على تجاوز الأزمة أو الصدمة النفسية اللي كانت السبب في التبول اللا إرادي. العلاج عن طريق الرسومات الحرة لديسان ليبر قولبة السلوك اللي هو لومودلاج تمكن الصغير من إفراغ شحنة الغضب والخوف النفسي اللي عنده وقاع استبطانه واللي يتم من خلال حصص المتابعة مع الأخصائي النفساني.
1: هاشتاغ فاميليا.

0: إشهار
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: حكي لي حكي لي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
2: أسمع كلمني كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: سي با فري إيبي أوتي شقتلو
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفخ أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. العبور خلال حفرية أثرية بموقع هنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باجة على مكونة تعود إلى الفترة الرومانية والقرن الخامس ميلادية. ووفق المعهد الوطني للتراث يحتوي الجزء الأول على معبد الكابيتول المقام في سنة 170 ميلادي، في حين يحتوي الجزء الثاني على كنيسة وندالية شهدت في منتصف القرن الخامس ميلادي. ندوة وطنية حول التمور في دورتها الأولى ينظمها اتحاد الفلاحة بتزر اليوم لمواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية تظاهرة ساعة وقاية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. ويكون الطقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. وفي أخبار العالم، إصابة 8 فلسطينيين برصاص واعتداءات المستوطنين في مناطق عدة بين نابلس وطول كرم. والناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجية. نائب الرئيس الأمريكي يصرح أنه على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ختاماً، المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يعلن استهداف إمدادات سعودية بصواريخ باليستية. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: يا أخي شبيك شفهم؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
9: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
8: لشكون باش نحكي؟
9: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: اللي عند ليبل أسمر عبد الحليم حافظ على حسبي وداد. الأغنية ذي غنيها سنة 1964 بكلمات صلاح أبو سالم وألحان بليغ حمدي، تركيبة ما تتعودش بالكل، وغنية ما زالت بعد سنين حاضرة في بينا في قلوبنا. نهديها لكل الناس تبعفين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ورجعنا بها بعد موجز العشرة متاع صباح، ما زلنا متواصلين حتى 11. هذا هو صباح توينسا، معكم كامل الفريق، حمزة سفار مازال معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبر في التنسيق العام حسة، وسيف ترابلسي معنا في الديجيتال، فريق الإعداد عواطف عليا ضياء الدين، ومعكم ونام قدام الميكروفون. وصلنا توا لوصل صوتك، نقف شوية مع أصواتكم انتوما في شارع التونسي، شنو يقلقكم، شنو تحبوا توصلوا من خلال الميكروفون الإذاعة الوطنية، وشنو يحب يقول مواطن التونسي لينا. هيت نسمع العنصر المسجل هذية من إعداد ضياء الدين كريفي، وراجعين.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: أنا فلاح
3: بالعادة، معناها احنا فلاح،
2: فلوس مش معناش شهرية ولا حاجة، فلوس تجينا موسمية، تجي من العلوش، تجي من القمح، تجي من صاب، من منتوج فلاحي زيتون. احنا كي يبدا السبيس ما فماش،
4: ثم ثقة بيني أنا وبين المزود،
2: نخدم أنا لروحي ونمشي أموري، وبعد كي تجي الصابة بإذن الله نخلصوا، وإذا كان ماشي الصابة نبدا نبيع ليلش، نبيع زيتون، نخلص روحي، ما نخليش روحي كيك. توا بالمنظومة الجديدة، منظومة الشيكات، تطلع بيدك كيك تغير، وأثر برشا على المنتوج، وأثر برشا على العباد. الضرر موجود، خاف فلاح، فبلاست ما يعطي 200 كيلو مونيتر عطام 100 كيلو، فبلاست ما يداوي في وقته، قايلهم في روحه أنا ثم المداويات، الحقيقة وقمح أوردينات، ثم دي فاريتي ما تجيش مع بعضها، خاطر الأوردينير نورمالمون، راهو تصير سيليكسيون من اللول، الكريم يتحط وحده والرزاق يتحط وحده، وبعد يختاروا لي فامي اللي يمشوا مع بعضها، السنة من الدبوزة ديريكت يعديك على الطرار ويداوي شوية تنطورة ويبيع للفلاح، ديجا تمشي تبقى حال فمك، ما ولدش القمح السنة، علاش؟ خاطر تغسرت الوزارة، وتغسرت الديوان، وتغسرت الولاية في الزراعة، ولو يجيبونا هاك يتسكت الفلاح يزرع وكاو.
1: وصل صوتك.
5: الزراعة معناها البذور، نعقد قمح وشعير، نعقد الصيد، كذا حاجات محصروح هذوما. توما الفلاح، الفلاحين الصغار المتوسطين ما عادش قادرين انهم باش يجيو العام باهي باش يزرع ارضه، ما غالية ياسر البذور. اثنين توا هذوما ان شاء الله خير، ربي يعطينا المطر، العام نقرا حساب العام الجاي. فما برشا اراضي ما تزرعتش السنة اللي نورمالمون كانت زرعت كلها، راهي تجينا صابة ما شاء الله، وفي عفايدة للدولة، عائدات تجينا باهي. دونك حاولوا العام الجاي الدولة تحضر روح الموضوع هذا، تحضر معنا كونتيتي كبيره تاع الزراعه، بنات قمح وشعير وقصيبه، وتشوف الناس هذوما اللي مش قادرين باش يشروا الزراعه باش يزرعوا ارضهم، تدعمهم وتعطيهم الزراعه ويزرعوا ارضهم، وفي عقلهم يخلصوا بعد في نهايه الامر، وديما الصالح العام، معناها الحلول سهله برشا.
1: وصل صوتك.
6: توا انا عمري 51 سنه،
7: اما توا خديت باج
6: شيخ تاكسي، ياخذ تاكسي، التاكسي تشوف سومه فوق ال 100 مليون توا باش تكلف الواحد، شيخ تاكسي يخدم عليها سومه 100 مليون على 5 سنين، يعني التاكسي لازمها تخدم اوموا 20 ساعه في النهار 7 سور 7، لازم لا تضرب، لا تزبي كانسيال، لا تهز العجال، لا تهز لافاج، لازم تخدم هكاو باش واحد يحاول انه ينجم يخلصها. انا والله نطلب، انا نطلب وزاره النقد يشوف كيفاش يرخصونا في الكراب، ونشوف حكايه لي باج هذوما، زعما وقتها انا تجي في باتي باش تاخذ رخصه وقتها، ويفرض ليك انه باش تاخذ رخصه لازم تكون صبا روحك سي ان اس اس، اذا انت ماكش عارف باش تفضل تخلص الكهرباء كيف باش تخلص سي ان اس اس، تحسها صعيبه شويه يعني.
1: وصل صوتك.
8: راهو بالحق يقولوا المهن التعليم هي مهن الشاقه، باش نكذبوا راه خاطر انا محاسب في الاخر، شنو هي محاسب ريزلتا، يلزم ريزلتا، يلزم توصل لهم المعلومات الكل والدرس كامل وافيك دي زابليكاسيون. ايش باش تعمل يعني؟ انت عندك درس ما عندكش الماتيريال نتاعو، ايش باش تعمل يعني؟ وفرضوا عليك في البروغرام اسكو تقري، اعطيني ايش باش نعمل؟ الجماعه اللي تعمل في السلاح التربوي نورمالمون قبل ما يعمل سلاح التربوي نتاعهم لازم يعملوا دراسه للماتيريال اللي موجود عندهم، يعملوا استشاره
9: اساتذه التكنيكا هاو ولا اساتذه الفيزيك.
8: انا نحكي كدومين نتاعنا في التكنيك، هذه مشاكل في الليسيات كل ما يش مجهزه بنفس التجهيزات، والدروس فما درس يفرض عليك باش تخدم باربع سوايع، تجي انت باش تخدم على اربع سوايع تلقاه ما تنجمش تخدم على اربع سوايع، لازم تعمل 8 سوايع ومرات 12 ساعه باش توصل الفكره كوم يلفو وباش يفهمها.
10: هذه هو حديث المتداول بين الساده في قاعات الساده في الاجتماعات نتاعنا في كل شيء.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: كامل.
1: كنا نسمع في حمزة نمرة رضا علينا يا لميمة نديها الكل ميمة تسمع فينا تو على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:22 دقيقة خلطنا بالغنية هذه الفقرة ميكانيك ركزوا معنا مليح تابعونا اليوم نحكي على الزيت المحرك بحضنا كالعادة غازي بن صربة خبير في ميكانيك سيارات صباح النور مرحبا
2: صباح خير لكل المستمعين صباح
1: الحمد لله بخير لباس نتصور يجيوك برشا أسئلة يحبوا يعرفوا يفهموا زيت المحرك فيش نختار شنو هو الزيت المناسب لكهربتي شنو هو الدور نتاعو بالضبط نحبوا نفهموا احنا زيد زيت الموتور وقتاش لازمنا نبدلوه باش نجاوبوا على الاسئله هذه معك انت اليوم للناس اللي تتابع فينا هيت نبداو بالاساسيات احنا شنو هو الدور يلعبوا زيت المحرك
2: هو الحقيقه موضوع زيت المحرك يستاهل يمكن عام كامل تقعد تحكي عليه وانا ما نحكيش في درجين ولا ربع ساعه ما نحاولوا نحنا نختاروا الحاجات فوالا الحاجات نبسطوا ساعة دابور للمستمع ما زادة مش المستمعين الكل تقنيين ومختصين نبسطوا للمستمع وزادة نحاولوا نجاوبوا على الحاجات اللي الأسئلة اللي تتطرح ديما هذاك اللي يهمنا زادة أكثر من أنه باش معناها نتوسعوا في ثقافة الزيت وقت اللي تعمل فيدونج نجم تسمع الموتور فات 200,000 أنا هذه هي حبيت نبدأ بها خاطر هي بالحق النقطة اللي يركز عليها تونسي ويركز عليها بصفة عامة المواطن دونك نجم تسمع الموتور فات 200,000 لازم تطلع مثلا من 530 ولا من 540 إلى 1040 وإلا مثلا تونس بلادنا سخونة زيت الخفيف ما عادش ينفع لازم تبدل الزيت هوني لازم نفهمه حاجات برشا حاجات وحاجات اللي يخليونا نجمو نفهمو الأرقام هذيك ونجمو نفهمو المعاني نتاعها والكيلومتراج زادة هل وحده يبرر تغيير الزيت ولا لا خاطر الزيت اختيار الزيت هو اختيار تقني بحت يتبع تصميم المحرك وحالته ومش على رقم في العداد بعجالة هو فما ثلاثة أنواع متاع زيوت فما زيوت المعدنية لزويل المينيرال فما زيوت نصف تخليقية سمي سنتيتيك وفما زيوت التخليقية 100% سنتيتيك بالنسبة لزيوت المعدنية كنا نستعملوها قبل يعني في سيارات اللي إلى أواخر عام 80 دونك بعد ولينا نستعملوا في زيوت نصف تخليقية وزيوت تخليقية وتنجم تفرقهم زادة في الأسوام ساشون كو كان لي لقاء مع مختص في الزيت يحكي لي يقول لي راو التوندونس متاع المارشي مونديال في الماتير متاع الزيت المعدني غلاء المارشي ديكو زيت المعدني ولا يقرب لاحظوه معناه في الأسوام يقرب برشا لزيت النصف التخليقية في الثمن
1: وشو الأفضل هو ولا هذي أنت ولا الكهرباء
2: هو ديما هو ديما هو بينسير أول حاجة المصنع شنو يطلب هذا واحد اثنين واثنين كما قلنا الزيت التخليقي ديما هو أفضل في التشحيم في عملية التزييد وهو باش نفسرهم بعد عليش دونك نبدأ أول حاجة باللزوجة والأرقام اللي راوها على بدون الزيت اللزوجة هي مقاومة تعريفها هي مقاومة الزيت للجريان كل ما اللزوجة ترتفع الزيت يقاوم الحركة أكثر وكل ما تهبط يجري الزيت بسهولة أكبر معناها يولي يقرب للماء كل ما الفيسكوزيتي دونك زيت خفيف يتحرك خير من زيت رزين هذه سي لا ريغل دو باس راهو زيت خفيف يتحرك كي نقولوا كلمه يتحرك
1: يدور معناها في
2: صحيت يدور في الموتور اكثر من زيت رزين والزيت يثقال كي يبرد زاده ويخف كي يسخن يعني فما الكومبورتمون فما الفيسكوزيتي وفما الكومبورتمون افيك لا تمبيراتور يعني كيفاش يتصرف الزيت مع درجه
1: الحراره
2: هذه قاعده لازم كما قلنا تبقى واضحه خاطر برشا يقولوا مثلا الديسكارونت كان الزيت يكون خفيف بدرجه بار اكزومبل 5 ومن بعد يسخن ويثقل لدرجه 40 كي مثلا 540 يقولوا من الاول 5 من بعد يثقل لدرجه 40 هذا غلط الزيت يبقى أقل لزوجة وهو سخون في وقت اللي يكون بارد ويحول اللزوجة متاعه في 100 دوغري اللي هو الشيفر هذوكم اللي كنا نحكيه عليهم إذن شو معناها مثلا 5W30
1: يحاول يفهم الرموز هذه والأرقام
2: هذم زوز تصنيفات معيارية مش زوز درجات حرارة خاطر فما شكون يقول لك 5W30 معناها 5 و30 هذوكم راهم درجات حرارة لا هما معايير نتاع لزوجة في وضعيات معينة، دونك ما همش زوج قياسات نتاع درجة حرارة. الدبل في هذيك اللي نحكيو عليها هي الوينتر، يعني الرقم الأولاني هو درجة اللزوجة في البرد او ديماراج او فروا، فهمت؟ درجه نتاع لزوجه ماهيش درجه نتاع حراره. يعني تنجم تكون بار اكزومبل الحراره 0 درجه واللزوجه نتاع زيد في البرد ايغال 5، معناها ماهيش درجه نتاع حراره. دونك باش زيد باش يتصنف مثلا 5W30 مثال اللي خديناه نحنا، يلزم ينجح في اختبارات محدده، اختبار يقيس مقاومته كما كنا حكينا قبيلة، والمحرك يدور، واختبار يقيس قابليته للضخ في البرد، يعني كما حكينا زادة التحرك في البرد والتحرك في السخانة، وحتى زادة في درجات سلبية رو في سبيح، حتى في الموانسانك والموانديس سواء مش في تونس ولا في بلدان أخرى. دونك يقعد ديما زيد هذاك بالنسبة متاع الفيسكوزيتي اللي موجود عليه في البيدون هذاك. الرقم الثاني اللي هو 30 كما قلنا يخص تصنيف الزيت وهو السخون، فيه مجال معين للزوجة المقاسة عند 100 درجة، معناها رانا نقيسوها في 100 درجه. اذا 30 ماهوش 30 درجه حراره خارجيه، ولا 40 ماهوش درجه حراره خارجيه، و 40 اللي كيما قلنا ماهوش زيت يستحمل حراره الصيف الى 40 درجه. فما شكون يقول لك نحن بلادنا سخونه النقص ما نحطش 530 نحط 540، لا هذا ماهوش صحيح. دونك راهو ماهمش درجات حراره. تو علاش المصنع يتمسك بدرجه لزوجة معينة؟ أولا خاطر الزيت يدخل في توازن محسوب ما بين الفيلبروكام سي لا بيس ماتريس في وسط الموتور والكوسيني. مثلا تتكون أثناء الدوران طبقة من الزيت تفصل المعدن والمعدن، هو شنو هو باش يقرس الاحتكاك ما بين المعادن، يعمل طبقة متاع تشحيم ما بين زوز معادن هذوكم باش ينقص الاحتكاك. المهندس يختار الزيت اللي يوفر طبقة مناسبة مع مقاومة حركة وضخ مقبولة ودوران يسمح بالتزيت ونقل الحركة. يعني فما بلوزيور بارامتر، ماهوش كان السخانة، ماهوش كان التشحيم، فما معايير معينة هذاك علاش المهندس يختار النوع هذاك. دونك الزيت الأخف من المطلوب ينجم ما يوفرش الفصل الكافي في بعض الظروف، والزيت الأثقل من المطلوب يزيد مقاومة الحركة وينجم يغير ظروف خدمة المنظوم. رماركوني فما موتورات تخدم الزيت بالنسبة لها هي هو يجو أغول إيدروليك، معناها فما ديزورغان يخدموا بالزيت. تلقى بار اكزامبل في السيستم دو ديستريبيسيون تلقى مثلا توندور يخدم بالزيت، يتحل ويتسكر بالزيت. كي انت تجي تبدله فيسكوزيتي متاع زيت معينة اللي هي طالبها المصنع وتحط حاجة أخرى، تنجم تدخل خلل في منظومة عمل المحرك. يعني فما ديزورغان واليوم عادش بيش يخدموا كوميل سودوا. توا النقطة اللي تهم برشا توانسة، موتور فات 200,000 نبدلوا الفيسكوزيتي. هذه ديما نلقاها نسمعوها ديما يجيو كسلك. ودير من النقطه هذه جاء الموضوع هذاك حكينا فيه مع اخونا زميلنا كريم البارح في دون لي كوليس. دونك هو سالني قال لي انا كرهبتي ماشيه فايته 200,000 وراو نصب لها في ديس 40، اسكو صحيح ولا غلط؟ ساعة الجواب لهنا راهو ما فما حتى مصنع يقول لك في المانيوال ديوتيليزاسيون انه ابري ان سارتان كيلومتراج يلزمك تبدل الزيت. بالعكس يعطيك نوعيه معينه ونوعيه واحده ولا فواغ زوز، ويعطيك ما يعطيكش زاده ماركه، يعطيك نورم، خاطر النورم هذيك راهو تنجم تلقاها في ماركه معينه نتاع زيوت غدوه تلقاها في ماركه اخرى، وراهو سي دي كونفونسيون كوميرسيال. فما ماركات من دون ذكر الماركات، ماركات تاع سيارات المانيه خدمت 20 سنه مع ماركه انجليزيه نتاع زيت، واذا بها 5 سنين التالي نلقاوها مع ماركه فرنساويه. كانوا قبل يقولوا لنا راهو الماركه هذيك احسن واحد ونلقاوها على موتورات، بعد نفس الماركه تاع سيارات هذيك نلقاو فيها ماركه فرنسيه. يعني بمعنى انه الزيت هذاك يلزم راهو يكون كوريسبون ا اون نورم بيان ديتيرميني، ماهوش ماركه معينه نجم نلقاوها في برشا ماركات. فما حاجه اخرى زاده هي نوعيه استعمال السياره، باش نرجع بيك لحكايه 200,000 و300,000 و100,000، راهو ساعات تلقى كهرباء مستعمله 200,000 وموتورها حاله التاكل نتاعو خير من كهرباء اخرى مستعمله 100,000 مثلا، تلقاها نتاع ميتين ألف يمشي برشا في دي لونغ ديستانس، يمشي ثنيات طويلة، يحترم الانترفال نتاع الفيدانج، يبدل لي فيلتر شاك فوا يعني، والآخر اللي عنده 100 ميل ما يحترمش الانترفال فيدانج،
1: معناه ما نحكموش على الكيلومتراج
2: صحيح وحده، ما تحكمش على الكيلومتراج وحده، لا معناها فما طريقة نتاع قيس نتاع بريسيون، فما طريقة نتاع مراقبة استهلاك الزيت، إذا كان الكهرباء قاعدة تاكل مش قاعدة تاكل، إذا كان فيها تهريب وتضيع البرة ما فيهاش، إذا كان معناها فما مشكل نتاع سيجمون وكوسيني وفيلبروكان واربراكام ولا ما فماش، هذية جملة يعني من المعايير اللي يلزم نحن نعرفوها قبل ما نمشيو نبدلوا زيت، على خاطر صاحبك قال لك راهو الزيت هذاك والله مشى معايا والا سمعت انه كذا، ولا الاخر قال لك فاتت ان سارتان كيلومتراج يلزمك تبدل نوع الزيت.
1: انا عندي اسئله عامه هكا في جمله، كل سؤال جاوبني به، وقتاش لازم نبدلوا الزيت كل قديش؟
2: هو انا ننصح بصراحه كل 7500-8000 كيلومتر بيان سور، اذا كان باش نحطوا زيت يمشي 10000 فما فوق، ديما نحاولوا نستعملوا 80% من الـ الـ الـ الـ يعني لافالور اللي يعطيها لنا المصنع، خاطر علاش مش كل شيء تحسب بالكيلومتراج، ساعات كهرباء كما قلنا تبدا تمشي في السيركولاسيون راهي تبدا هي واقفه والموتور يخدم، دونك الـ الـ الـ الـ الاستهلاك هذاك ولا اليوزور هذيك راهي ما تمش باش تقيد لك في الكيلومتراج، دونك انت حاول تاخو رابور نتاع 20% او موان، معناها في بلاصه ما باش تعمل في 10000 تعمل في 8000 دونك يكون احسن
1: للموضوع. ولازم في كل مره نعمل فيدونج لازم بدل الفلتر زيت ولا مش بالضروره؟
2: بالطبيعه اوبليغاتوارمون فلتر زيت. هو علاش قبل كانت فما فكره سيده وشائعه قبل يقول لك نبدل فلتر زيت مره على مره، الناس كانت تعمل كيكه قبل، خاطر كانوا الزيوت المعدنيه كما كنا قبيله في عوام 80 تمشي 5000، دوكو هو ينجمك الفلتر هذاك يستحفظ عليه 10000 كيلومتر، توا الزيوت ولات تمشي 10000 ونحن باش نطيحوا منها 20%، دونك اشاك فوا اشاك فيدونج يلزمنا راهو نبدل الفلتر الزيت.
1: بي شنو ينجم يصير اذا كان اهملت انا الفيدونج وخرت برشا عليه؟
2: مرة اثنين ثلاثة راه كوارث تنجم تصير، خاطر الرواسب
1: الموتور ينجم
2: تنجم تلوحو كاريمون، معناها ينجم يبيل بلغتنا العامية نقولو يبيل، فهمت، ينجم ليزور تولي رابيد، الديوري دفي نتاعو تولي أقل من اللي يكون باش يمشيك جودي نابورت كوا 300 كيلومتر يولي ماشيك 200 يولي يعمل لك معناها مشاكل أخرين، خاطر الزيت زاد راهو يقريس أو ميم تون يبرد، راهو عنده وظائف كبيرة وينظف ينظف السيركوي اللي في وسط الموتور، بخلاف اللي قلنا فما الموتورات جدد، معناها هو وظيفة من وظائف الزرقان متاع الموتور يخدم قطايا أخرى.
1: يعطيك صحة، شكرا لك غازي على النصائح هذوما بتبيعة وبرشا حاجات فهمناها فيما يخص زيت المحرك اليوم،
2: ونرجع له إن شاء الله الموضوع هذا
1: إن شاء الله موضوع طويل وبرشا نحاول كل مرة ناخذ نقطة زاوية معينة من الموضوع هذا. شكرا لك غازي بن سربة مختص في ميكانيك السيارات. مازلنا احنا معكم في صباح توينسا، تحية كبيرة لكم الناس اللي على الموجة تاو تبع فينا تاو 10:35 نمشي ونجوى كرام، مش سمعنا حمزة تاو نجوى كرام متغنين ساحرني، وراجعين شوية آخر معاك أحلى.

0: أحلى.
1: رجعنا لكم مع آخر الفقرات متاعنا هكا أحلى، كل نهار أربعة تكون نحكي مع عمار محذينا كريم اللوز مهندس معماري. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. قبل ما نعلي ونشري بالسمين نطلعوا لحيوت، فما حاجة مهمة، خطوة أساسية لازم يخمم فيها مع المواطن اللي قادم على بني، اللي هو الحضور ولا الدراسة لمهندس الهياكل، اللي في العادة احنا نعرفه كالأرشيتكت، معناه مهندس معماري هو لازم يقوم يعمل التصاميم والمثال والكل، لكن فما زيدا شخص آخر مهم حضوره. أيوة. اليوم مش نفهمه معك انت شنو هو الدور متاعه وشنو إذا كان هو مش موجود أكيد بصير برشا أغلاط حاجات مش تكلفنا غالي، دونك مش نفهمه شنو يعمل هو بالضبط، شنو دوره وعليش حضوره مهم. باش تحبنا بديوه
2: أولا نحن نوضحه، المهندس معماري هو تسمى ماتر دوفر، ماتر دوفر جنرال. المهندسين الاخرين مع مهندس هياكل والفلويد والتريسيتي تسميهم ماتر دوفر بارتيكولي، يعني كل واحد مختص في الدومين نتاعو. المشروع الهندسي اللي يصير كل كسوا مع تتابع الدوله ديما يلزم الارشيتكت يخدم الخدمه نتاعو، بعد يتعداو المهندس الهياكل والفلويد والتريسيتي باش هما يعملوا دراسات نتاعهم ويقع التثبت بين بعضهم دي فاي فيان ما بين الارشيتكت والانجنيور هذوما، تصير كورديناسيون باش بعديك يخرج المخطط التنفيذي اللي مش يتبعوا المقاول. هذا المشاريع
1: عمل متكامل بين الاطراف هذوما،
2: اي وساعات يشد وقت على خاطر قد ما تكون الدراسه صعيبه قد ما يلزمها تكون صحيحه ويلزم
1: الدقه
2: فوالا مناقشات ونعرفوا فين البلايص اللي نربحوا فيهم فلوس ونقصوا فيهم حديد، ومعناتها في اطار احترام لانه البنيه هذيك لازم تكون صحيحه.
1: أي.
2: معناها الخدمه هذه مهمه ياسر. لسوء الحظ كي نعملوا الفيلات نتاعنا ما نخدموش بالميثود هذه، يعني احنا تجي البلديه تطلب معناتها رخصه. الرخصه لازم يعمل مهندس معماري، بعد ما يعمل مهندس معماري الكليون في بالي مش يربح فلوس يقول لك البناء يعرف، سامحني راه البناء
1: يقول لك نستغنى معناها من غير ما نجيب لنا مهندس هياكل هاكا البناء يعرف،
2: ما يعرفش البناء خاطر زوز حوايج. البناء اذا كان عنده خبره هو ما يعملش حسابات، راه ثما دي لوجيسيال يخدموا بهم وحسابات فيزيائيه معناتهم تاع ماتيماتيك اللي تصير فيهم قداش البودره الكبر نتاعها، قداش لازم حديد، قداش لازم بيتون، يعني يا المسكين البناء يلزم هو بوغ سو بروتيجي يعني اللي يحمي روحه يلزم يكثر من الحديد ويكثر من البيتون وقت البنية تغلى، يا اذا كان لا قدر الله مشكل فيه نجم ياخذ ريسك باش ينقص وقت البنية تجم تتهد. معناها هوني المواطن ما يلزموش يلعب في منطقة اللي هي تمس الفلوس نتاعو. ساعات في بعض الأحيان باش نقنعوا مع تكليونات كي يجيونا احنا لبيرواتنا يجي يقول لي انت تبارك الله كرشيتات رميت في بلايص بوتوات والجينات واحد وكل شيء، معناها مش نعمل
1: لازم تقوم زوز ادوار، معناها يقول لك هك انت تعرف
2: لا عملته سي تو البني يبني. قول له شوف انا مهندس معماري، واحد اخر ينجم يقول لك قول له راه تنجم تستغنى على المهندس معماري، اما عمرك اللي تنجم تستغنى على الانجنيور نتاع الستركتور على خاطر هنا ثم ريسك فلوس كي حطيتهم الكل يطيحوا في الماء. معناتها هذا باش يخلط المواطن يفهم قيمه ال
1: معناها في بالك باش تربح انت اذا كان باش تحضروا بعد راك باش تخسر برشا
2: باش تخسر تكلف لك غالي. في ثم المراقبه زاد معناتها نجم البيتون معمول ماهوش في بريبي بالكدا، دونك انت ثم السول القاعه معناتها احنا تو نشوفوا البنيه طالعه ولكن ما نعرفوش اللوطه اش فما، دونك سيجما سول وكل شيء هذوما نحاول نبسط الواحد. معناتها الارض اللي احنا فوقها تنجم تكون ارض باهيه تشد كما تجم تكون أرض اللي هي فيها ترسبات جاية من مياه الأمطار وكل. دونك الانجينيور يجي يثبت في يصير معناتها دي فيريفيكاسيون في السول باش نعرفوا البون سول قداه، ومن غاديك يولي يثبت اسكو يلزم يكبر في البازات يزيد في الحديد، اذا كان مثلا البلاصه هذيك مالحه الماء نتاعها يلزم يعرف شنو النوع نتاع البيتون يعملوا. قرايه اختي معناها قارين ست سنين هذوما بعد الباك ومختصين. احنا كمهندسين معماريين رغم اللي بعد سنوات كبيره اللي نخدموا هذا وقعدنا مع ليزانجينيور وفهمنا هاللي دومين هذي ولكن نعتبروا كل واحد الخدمه نتاعو. دونك هنا في الاطار هذا الكليون ماذا بيه ما يجيش الفلوس نتاعو على باش يربح شويه واحد يريسك باش البنيه نتاعو ما تكونش صحيحه. من المنطلق هذا حبيت نوضح حاجه صغيره قبل انه المهندس معماري في اغلب الاحيان معناتها كي يعمل الاسكيس نتاعو يعني الفكره الاوليه يصور البروجي نتاعو ويحط حتى بلايص البوتوات باش ما يلقاش سوربريز باش ما يلقاش بوتو طالعه في صاله. ولكن رغم هذا بعد ما يوافق الكليون راهو يلزمنا نتعداو بالانجينير باش نفهموا البوتو هذاك قداش كبروا. ينجم بعد ذلك البوتو هذاك نلقاو داخل شويه في الصاله. النجم مثلا اذا كان عندنا بودر نلقاو هابطه ياسر، خاطر ساعات الكليون يحب هكا ان جيست اركيتكتورال معناتها بارتيكولي، دونك يقول لك خرج لي بورتافو كبير ولا حاجه. اي اوكي نخرجك بورتافو، اما البورتافو يلزم حاجه، بورتافو يعني كيما بالكون كبير، اما يلزم حاجه شدته اللي هي البودرة اون كونسول ولا حاجه كيما هكا. هذوما الكالكول نتاع كبرهم يعملهم الانجينير دو ستركتور. وحتى اذا كان نلقاهم في الاركيتكتور هابطين ياسر نتناقشوا معاه كيفاش يحط البوترون علاش، معناتها ثم خدمه سامحوني نحكي شويه تقنيه باش نفهموا اللي انه ما هياش راهي خدمه بناء.
1: اي وراه دوره معناها مهم برشا،
2: دوره
1: وحضوره اي في اي مشروع نتاع بني
2: ودوره ودور زي مش هو المهندس الهياكل فقط، ولكن حتى مهندس نتاع السوائل ومهندس نتاع الالكتريسيتي. هذوما تو المهندسين الكل اللي معانا يخدموا لي بروجي معناتها عندهم بيرواتهم خاصين بيه، مش يخدموا تحت المهندس معماري. تصير اللي يقوموا بالدراسات نتاعهم كي يخدم الانجينير دو ستركتور والانجينير دو فلويد زاد كيف كيف ثم دي كورديناسيون ما بيناتهم باش بعد ذلك ما نلقاوش في بلافون معناتها هابط ياسر في الدار باش الجعب اذا كان عندنا كليماتيزاسيون نجموا يتعداو. وخاصه هما بعد يجيو يراقبوا كل واحد الاختصاص نتاعو، معناتها ينجم انت قبل لا يصب المقاول يصب الدالة ما عندوش حق يصب الدالة قبل يجي الانجينير يثبت. معناها في الحديد مربوط بالقداء واللي مش مربوط بالقداء ساعات الحديد مقلوب في سنس آخر. دونك ننصح بالقوي يعني رد بالكم تاخذ مدارمة غير انجينير دو ستركتور مثلا.
1: مثلا هو يقضي تبع البنية حتى اللي تكمل الاخر
2: يخدموا في زيد شانتي. هو الكونترا معناتها عندهم اللي عندهم بلوز موال يعرفوا قداش يخلصوا على كل متر مربع ويخدموا بالمتر مربع ويتفاهموا على فيزيت دو شانتي وحتى سوفي دو شانتي ومعناها هذاك الكل مربوطين بالمهام نتاعهم بالاتفاق مع الكليون.
1: اي وهذا الكل راه باش يربحنا احنا فلوس، راه حضوره ماهوش باش خاطر من بعد يظل اذا كان ما استغنين عليه من الاول ومن بعد باش تولي مصاريف كبيره وعاود بنيه تتهد تعاود.
2: انا قناعتي انه يربح فلوس كيف يجيب انجينير دو سكتور حتى وكان البني تولى بس عليه، خاطر الانجينير مش باش يحط بيتون زيد ومش باش يحط حديد زيد. دونك باش يعطيه الحديد والبيتون اللازم للدار نتاعو.
1: في صورة ما باش نعمل توسعة ولا طبق آخر معناه حضور وزاد كيف كيف
2: هذاك ولي أهم، خاصة إذا كان مش نزيدوا طبق آخر. يعطيك الصحة على السؤال هذا، خاطر ساعات تو يجيك اليوم يقول لك أنا ورثت من عند الوالد الكل عندي الفضاء هذاك مش نبني فيه
1: الهواية.
2: أي ولكن أنت قبل تبني الهواية لازم نشوف الفونداسيون تنجم تشد ولا لا. دونك هذاك الكل لازم يعاود يثبت. بون هو يعرف نعرفوا احنا البنيه قديمه ولا جديده. ساعات اذا كان البنيه قديمه ومعموله بالبناي مش بالانجينير دو ستركتور ومش قارين حسابهم باش يزيدوا ايتاج اخر، يلزم يهبط يكسر الارضيه ويقوي لي فونداسيون نتاع البنيه، يعني خدمه كبيره ياسر باش ينجم يطلع ايتاج.
1: اي
2: خدمه وتكلف فلوس معناتها ماشي. وكي تكون هي معموله مثلا يعني زاد كي المقصود انه مثلا يجي الانجينير ولا الارشيتيك يقول الكليون يقول له انت عامل ريتشوسي ويتاج تخمم نهار تزيد دوزيام ايتاج، ينجم يقول لك لا اوكي دونك البوتوات مش يكونوا صغار شويه. اذا كان تخمم نهار مش تزيد ايتاج اخر يلزم من الاول الانجينير دو ستركتور يعمل البوتوات نتاعو اللي مش تنجم تهز ايتاج اخر. دونك هذه الكل فيهم حسابات دقيقة معناتها.
1: يعطيك الصحة على التوضيحات كريم، بالحق تفاصيل مهمة عرفناها اليوم وفهمناها فيما يخص الدور الكبير ولا المهمة الكبيرة. المهندس الهيكل لازم يكون حاضر في بداية دراسته مهمة زادة في بداية أي مشروع باش نعملوه. شكرا لك مرة أخرى. احنا هكا وصلنا معاكم نهاية لقاءنا اليوم من صباح تونس، تحية لكامل الفريق اللي رافقني من التسعة حتى التو. شكرا لك حمزة سفار.

عيد ميلاد سعيد. انا مش مولوده اليوم راهو حمزه، ما نعرفش عيد ميلاد شكون، ما تو عرفت. بدر الشمروخي ولدي الغالي اليوم عمل 3 سنين، ان شاء الله ربي يفضله وربي يحميه ان شاء الله. نقول له كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك لينا يا ربي، وكامل الفريق اللي معايا هنيه عواطف والفريق الكل يعطيكم الصحه الكل، شكرا لكم. حبيت نسلم عليه برشا نهار عيد ميلاد وما يقرا هو مسائل شكر على روح ويعطيك الصحه سي كريم. شكرا لكم الكل اللي تابعتونا حتى التوان، نقول لكم شهيه طيبه في الامان.

0: برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام. إشهار
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: وريدو طور عالمك.
0: اشهار
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا وجود حاليا لأي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا ببورصة الأوراق المالية، وتؤكد أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن. تجاوز نفقات دعم المحروقات نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار وفق ما أظهرته نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 26 و2000. تحصل الجامعة الافتراضية بتونس رسميا على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 وإيزو 21001. قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن افتتاح هذه الوحدات سيساهم في توفير وتقريب الأدوية للمواطنين أينما كانوا داخل تراب الجمهورية. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. والفصائل الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف خروقات وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن القوات الأمريكية دمرت الترسانة العسكرية الإيرانية وقضت على قيادات في الجيش بحسب قوله. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
6: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور يصبح الخير، نقولوها الأغلى مستمعات ومستمعين، مرحبا بكم في هذه غنية ليكم. اليوم ندلوكم بأنغام فنان كبير، هو مدرسة من المدارس الموسيقية، هو فنان من زمن الفن الجميل، هو فنان أصيل، هو الفنان محمد الجموسي. اليوم نكملوا نخصوا الحصة الثانية لهالنجم هذية اللي ترك بصمة في الساحة الفنية والثقافية. يفرجها المولى، هذا هو أول نغم ننطلق به اليوم حصتنا في هذه غنية ليكم. تأنسكم اليوم على مستوى الإعداد والتقديم حنين بن جماعة، وعلى مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: يفرجها المولى يفرجها، هكا غني لكم نجم حصتنا الفنان التونسي محمد الجاموسي. محمد الجاموسي اللي نذكره اللي هو من مواليد 12 جويلية 1910 وتوفى نهار 3 جانفي 1982. بدا حياته يحفظ القرآن وترتيله وتبع تعليم تقني، سرعان ما انصرف عنه للاهتمام بالغناء والشعر. وتحول محمد الجاموسي في بداية حياته لتونس العاصمة وين غنى وانتج عدد كبير من الأغاني، كما عاش فترة من حياته في باريس وظل متنقل بين تونس وباريس يكتب ويلحن ويساهم في التعريف بالفن التونسي الأصيل. اشترك سي محمد الجاموسي في أكثر من أغنية مع صوت من الأصوات الجميلة التونسية. مش نسمعه واحدة من الأغاني هذية، وينك يا غالي.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: وينك يا غالي؟ هذا هو النغم اللي استمعنا لي، وحنا نقول لكم ما تبعدوش لبعيد، خاطر مازلنا مواصلين حصتنا ونستمتع بأغاني فنان تونسي محمد الجاموسي، اللي إلى جانب عدد كبير من الأغاني قدم مجموعة شعرية باللغة الفرنسية صدرت له بعنوان الليل والنهار، كما أنتج عدد من المنوعات التلفزية ومن البرامج الإذاعية، وخصص مهرجان الحمامات الدولي سهرة افتتاحه سنة 1981 لتكريم هالفنان الأصيل. ظهر لي فنان وهب حياته للفن، ما يجم كان يغني ويقول الفن الفن.

0: هذه غنيه ليكم.
1: هذه غنيه ليكم.
2: يا عيني على الفن. هذا هو الفنان محمد الجموسي، غني لكم الفن. الفن هو من أبرز شعراء الأغنية في تونس، وأثر المكتبة الموسيقية والغنائية ثراء مازال إلى الآن مصدر من مصادر الإبداع والإلهام. وظهر لي الأغنية هذه اللي مش نسمعوها توا دليل على هالإثراء هذية والاختلاف اللي يتميز به سي محمد الجموسي.

احلى

0: طول يا ليل
1: يا ليل
0: واسهر يا عين
1: يا عين.
2: العين مليح لكن انا هي
0: طبعا العين الزرقة
1: الزرقة الزرقة الزرقة
0: لا لا لا السودة
1: السودة السودة السودة
0: الزرقة
1: الزرقة السودة الزرقة
0: السودة
1: الزرقة
2: يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة يلي عيونكم عشاقة وشفت ما شفت في ملك الزين وعلى الفصال ما لقيت حتى طاقة ما بين الغنجات وزرقات العين الحكم عليها ما هو حاجة بعيدة وإذا حبيت تخيروا في الحين ها هو الجاموسي
3: بالله يا حميدة خلي الحكاية بيننا الاثنين
2: وعلاش تخبي ما كانت لك عادة أنت اللي تفرق في ألوان العين وفين تلقى أحكم من هالسادة وزين يكوي مثل هذا الزين
3: اللي يغلب حميدة يجي حاسبني
2: بالله يلا بالله يلا شنف الوذنين نطالبك هالمرة ما تخيبني
3: الله يبارك ها هي سمعي
4: عوين السودة مع الزرقة تتخاصم وقالوا افصل بينهم الاثنين
3: بالله كيف نكون عليهم حاكم وانا ما نفهم لغة العينين
5: يا نايم يا نايم
3: جاوا الغزلان وفتحوا لي عينيهم عيون سما من تحت شفر طويل وعيونها وخيان تقول عليهم بيت الظلام وسكن فيها الليل
4: قالت لي الزرقة قل لي وش تستنى عمرك شريت شبيه لهذا الزين وشعري الذهبي وبسمة الجنة وسحر عيوني قل لي شفتوا فين أنا إذا تكلمت وسكت المغنى قلب السعيد نرجع مسكين واللي يراني في دلال ورنة يقول الغزالة هذه جاية منين خزرت للزرقات خزر الطاير شاف السماء تضحك في يوم ربيع وحب يطير لها وتردد حاير خايف ليغدى في السماء ويضيع وبقيت نلوج على اللي فيها سحرني نفحص وندور في جميع الأركان نلقى شفر منه يا رب استرني في كل رمشة يضيع للميزان ما بين ذهب على الجبين مدلي وورد الخد وبسمة المرجان والعين غديرة ركحت مرايتها زرعها بداي ذبال حن عليها إذا تقعد ساعة في رمشتها تقول السماء نزلت وذابت فيها قلت لها صدقتي السماء في عيونك وجنة الجنات سكنت فيها ورويحتيها شهلة ربي صونك من سحر عيونك والله خفت عليها هم دلي القطاية ذهب معلق جنة عيونك ليها قلبي تشوق عيونك سما فيها الربيع الهادي ينادي حبيت نطول الجنة بالأيادي بانت بعيدة وما قدرتش نلحق عينك بحر يضحك ويعري سنانه بحنانة حبيت نشرب موجته والوانه خفت البحر الحي ما يغرق البس خامة تخفي جنة عينك وتزينك تبقى عيونك تحت شمس جبينك سكاكين من تحت السحاب تبرق والله هي اللي خذيتي قلبي بعجلة ها شهلة لو قلبي لقلبك يوصل ويكتب له ولو مكتوبي ما كانش يفرق نبني لك معبد ما يخش دونك ونصونك نتهجى فيها الوان سحر عيونك ونعدي عمري في سماها معلق

0: خلقها المولى مجلية
1: حلوة لك والله سماوية خلقها المولى مجلية
0: عالخضرة الحلوة العسلية عالخضرة

0: لكن حتى في الحكم على العينين القاضي يسمع ديما من الخصمين.
1: وخزرت للغنجات وقلت نفرق ما بين الحاجب والشفر والعين، نلقى الحاجب ممدود سيف معرق والشفر من يبنوز بر الصين، والعين تلمع في الظلام وتحرق. هويلي منك يا ظلام العين، حاجب شفر وعين ثلاث ليالي تلاقات عشية وخيمة سنين، وزاد ظلام الشعر نزل حمالي خلاني نقول الفجر زعما فين، حتى تبسم المضحك الغالي ومن مرجان ولعجة السنين. قالت الغنجة اخزر لي وتفرج وقل لي كانك في العلوم فطين، اش قال لك شفري بالسواد مغنج وليلي لدهم ساكن العينين، باللي ظلام الليل غمق وطول نور الصباح ببهرته يمحيه، وظلام عيوني عمره ما يتحول شمس الزمان عيات وحارت فيه. قلت لها صدقتي ليلك ما له نهاية وعيونك فيها شي ما ندريه، واللي تشك عيونك الرماية لهيب جهنم يحرق جواجيه. إذا العيون الزرقة فيها حرارة عرفنا السحر بلونه واللي فيه، أما ظلام عيونك النحارة من يعرفه ومين يقول لي عليه.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه هي طريقة الكتابة بالنسبة لنجم حصتنا سي محمد الجاموسي، وحتى على مستوى الألحان ألحانه مختلفة، هو في حد ذاته مدرسة من المدارس الموسيقية في تونسنا البية. سي محمد الجاموسي فنان يفرض عليك احترامه بفنه وبإرادته، بل ثم ارتباط وثيق بين هزوز عناصر هذوما، فهو جدي ومبتكر في فنه وصلبه قوي في إرادته. وقال في حديث أجراه مع صحفي الأستاذ صالح أشغام وتنشر في مجلة الإذاعة في أوت 1975 أنه هو ما يكتفيش بالقشور، واللي يهمه مش كثرة الأصوات الجديدة وإنما الإنتاج الفني في حد ذاته، وذلك علاش فهو يهتم بتنوع أساليب العطاء الغنائي من جهة وبتعدد المواضيع من جهة أخرى، كما النغم اللي مش نسمعوها توا النساء. النغم هذية لحد الآن نستمتع به كي نسمعوها الناس الكل. ما خلينا نرى سي محمد الجاموسي شنو قال في النساء وهنا راجعين.
2: النساء النساء النساء النساء الله يعين

0: رب اضحك لا تشكي لا تعيط واك سلم أمرك المولاك
1: سلم أمرك المولاك
0: ولا تصبح رفيسة.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: النساء الله يخلي النساء، هكا غني لكم سي محمد الجاموسي. مازلنا مواصلين في الاستمتاع بغني نجم حصتنا اليوم اللي هو الفنان محمد الجاموسي، اللي قال في لقائه مع الأستاذ صالح جغام، واللقاء هذية تم نشره في مجلة الإذاعة في أوت 1975، قال اللي الموضوع جديد هو أهم في الأغنية إلى جنب اللحن، وهذاك علاش يعطي برشا للموضوع القسط الأكبر ويسعى بجهد كبير لطرق الفكرة الجديدة، وخاصة الفكرة المعبرة عن الأمل في الحياة وحبها والسعي نحوها بقلب مفتوح مفتون بحب من فيها وما فيها. هذاك علاش تو مش نسمعوا معلوم، والله معلوم، الدنيا يوم بيوم، نهير شمس ولهابة ونهار شوية غيوم، تطلع وتفوت أصحابة ووجه الله يدوم، والبقية مع نجم حصتنا سي محمد الجاموسي.
3: معلوم
4: معلوم،
3: الدنيا
4: يوم بيوم،
3: نهير شمس ولهبة
4: ونهار شوية غيوم،
3: تطلع وتفوت أصحابها
4: ووجه الله يدوم،

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، مستمتعين بأغاني نجم حصتنا سي محمد الجموسي، اللي يشوف أنه الفنان هو صوت الحب، هو نايب الإنسان في بركان الأمل في الحياة، ودوره هو أنه يبرز للإنسان جوانب الخير في الحياة برغم ما فيها من الألم والعناء، ليحيا ويمر بمسيرته في الحياة بسلام وطمأنينة. وممكن هنا تتنزل أغنيته يليت الناس وخيان، فشنو رايكم كان نسمعوها وبعد راجعين مواصلين مع نجم حصتنا سي محمد الجموسي.

نحقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة. ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة، جنة عطف وجنة مغنى. تذهبي يا نذهبك جنة عطف.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه هي أغاني سي محمد الجموسي يلي تنسو خيين من الأغاني القريبة للقلب واللي تحث الناس على أنها تكون يد واحدة. الحقيقة الفنان محمد الجموسي استطاع أنه ينفرد بلون خاص في جل أغاني، وهو التفاؤل للحياة والتغني بسحر الوجود وروعة الكون، كما طرق في أغانيه العاطفية إلى السمو والإبداع بنظرة متفائلة. هذاك علاش مش نخليكم معنا غم تفاؤلي وجميل إيه ولا ليلة ظهر لي أفضل ما نختموا به لقانا اليوم من هذه غنية ليكم مع أجمل تحيات حنين بن شميع اللي كنت معاكم في الإعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. نلتقي في العدد القادم مع قامة أخرى من قامات الأغنية التونسية، ومرة أخرى نقولوا الله يرحم سي محمد الجموسي اللي أثرى خزينة الأغاني التونسية وترك بصمة مميزة لأهل الفن والثقافة.

0: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤدي زيارة ميدانية إلى ولاية نابل للإطلاع على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع على غرار الطرقات ومشاريع الحماية من الفيضانات وبرنامج تهذيب الأحياء. تعطل الدروس اليوم بكافة المؤسسات التربوية بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية بعد وقفة احتجاجية نظمها المربون كانت قد دعت إليها النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالسواسي، تنديدا بالاكتظاظ غير المسبوق لقاعة التدريس بالمدرسة الإعدادية طريق شربان بالسواسي، وفق مراسلتنا ندرة إسماعيل. مستشفى سهلول يتصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر وفق معطيات محينة للمستشفى. الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية تعلن عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربي للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025 و2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. هذه الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع البحوث العلمية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال تقديم حلول مستدامة وقابلة للتطبيق. في العالم، مجلس السلام في غزة يؤكد العمل على تهيئة ظروف سلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة التطرف في القطاع. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل منذ ساعات الفجر اليوم حملة عسكرية واسعة في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه على إيران أن تجري خفضاً جوهرياً لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يفيد بأن بلاده تمتلك الأسلحة والجاهزية اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إشهار.
5: عسلمة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way، لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير، and guess what؟
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
9: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
10: معايا انا ريم بنش علي، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 ل7 متاع العشية ومانيش وحدي.
11: أي هاني جيت. تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن، الأخبار من تونس ومن العالم والمتابعات والاستضافات وأيضا قراءات وتحاليل. تحية تجيكم من كامل الفريق، حمزة سفار في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فات معبار في التنسيق، كامل فريق الإعداد، حنان بوربية، عليليا الحسيني، سامي العرفاوي، وجيه النمر، رحبوا بكم. اليوم زاد باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا عبد الرحمن.
13: مرحبا ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
12: مرحبا، خلينا نمشي ونبدأ بجولة الأخبار السريعة. برشا أخبار، بدأ العد التنازلي لميزانية 2027، برشا أخبار من عالم المال والمالية اليوم باش نتبعوها.
2: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
12: باش نبداو بجملة من المعطيات وردت في تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية 2026. المعطى الأول، وزارة المالية تؤكد تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني، تتوقع نسبة نمو 3.3% لكامل سنة 2026.
13: هو معناها في هالظرفية تقريبا، خاصة السداسي الأول من سنة 26، شفنا الوضعية المتعلقة بالارتفاع سعر المحروقات اللي أثر على الميزانية، وكنا احنا مفترضين معناها حطينا تقريبا 62 دولار كمعدل معناها لسعر البرميل، نلقاو بعدك خلط تقريبا 100 دولار. في هذه الوضعية الكل، ثم المؤشرات طيبة انه التقديرات باتجاه 3.3% نمو في سنة 26، معناها في وضع في وسط الظرفية هذا يعتبر معناها إنجاز. لكن ديما نذكروا ونحاول نفهموا التفصيلة متاع المعدل النمو، انه نشوفوا مثلا انه ثم برشا تم ادماجهم، تعرف انت الوضعية بتاع الأساتذة النو بالدفعة 26 اللي تم ادماجهم على ميزانية 26. عندنا كذلك زادة، ما تنساش انه ثم المناظرات، حلت مناظرات اخرى كيما كابي صغير،
12: وهذا مؤشر تحدث عليه تقرير وزارة المالية، حطوا في خانة ارتفاع نفقات التأجير ب 4.9%، زيادة في الأجور، منع المناولة، وتسوية وضعية شغلية هشة.
13: هو ليش علاش قلنا في النمو؟ لانه جزء كبير منه، باش نقول نحكيوا على 3.3 نمو، لازم نحكيوا على بخلاف يعني الاستثمارات والمشاريع إلى غير ذلك. ثم نقطة مهمة، هو على مستوى توفير مواطن الشغل وتراجع البطالة، فبالتالي تحسب المؤشر النمو بما فيه ما يوفره من مواطن شغل وتراجع في مؤشر البطالة. هذا اللي ساهم فيها 3.3%. بإضافة اللي شفنا أرقام أخرى قدمتها وزارة المالية وقدمتها وزارات أخرى في السابق حول حجم الاستثمارات اللي جات لتونس، واللي ارتفعت تقريبا ب 17%، اللي شفناها في 17.6%، يظهر لي المرفت شفناها مع الوكالة المؤسسات. وبإضافة إلى هذا، راه الـ5% تقريبا، الـ4.9% هو الناتج على الارتفاع اللي صار في الزيادة اللي صارت بعنوان 26-27-28، زيادة الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وتسوية وضعية المناولة والبقية الوضعيات اللي ما يسمى بالتشغيل الهش. هو رأى المؤشر ككل مؤشر مطمئن، تعرف انت انه يكون ثم فتح لي يعني لإلغاء يعني مواطن شغل أخرى، فبالتالي تكون ناس تولي عندها أجور دخل، والدخل هذا يساهم كذلك في الاستهلاك إلى غير ذلك. معنى العجلة الاقتصادية تتحرك، نفهموا انه راهو كل ما تقل نسبة البطالة كل ما المؤشرات ترتفع، لانه مش تولي ثم استهلاك اكثر، مش تولي ثم قروض كذلك اكثر، والناس اللي مش يشري كهرباء واللي مش يشري دار وغيرها غيرها من يعني الاوجه الاستهلاك اللي تصير، اللي تساهم كذلك في انه العجلة الاقتصادية تتحرك. لكن ديما الاكيد جدا انه الاستثمارات كلكو سواء الداخليه او الخارجيه نحكيو على مشاريع باش ما نوليوش نعملوا مؤشر اللي المؤشر هذايا من جراء انه يعني الدوله هي اللي تتكفل به. معناها كي انت تدخل مثلا 10,000 15,000 يخدموا دخلتهم على صحيح هما معاش بطاله لكن على نفقه الدوله معناها يكون على الموازنه الماليه مش على
12: الاستثمار. نكملوا في مؤشرات تقرير وزاره الماليه ل 2026 اللي مازلنا باش نحكيوا على 2027. 2026 السداسي الاول، وزاره الماليه تقول زادت نفقات الدعم ب 12%. 50% من النسبه هذه مشات للمحروقات بأكثر من نصف المخصصات، ثم المواد الأساسية، ثم النقل. نعرفوا طبعا المعطيات الدولية وسعر البرميل اللي تبدل هو اللي خلى مصاريف الدعم الكل تمشي لدعم الطاقة.
13: وراو تقريبا كنشوفوا احنا الكل ليليا يمكن خطر التقسيم أكثر يعني وضوحا في العام الكل 12% مش المحروقات. لأنك تقول لي الدعم للنقل، انت كنت قبل مثلا تاخذ تيكي بدينار باش تمشي بتكلفه مثلا الدوله تزيد عليك 500 ولا 600 ملي اللي تحسب بالشارج نتاع الكار ونتاع نتاع المازوت ونتاع الشوفر. كي زاد المازوت اللي هو يعني زاد فاد زاد بالبرميل النفط باش تلقى روحها تزيد في 700 فرنك و 800. مش هو اللي تزيد، ما تزيدش الشهريه مثلا السائق الحافله او الحافله صيانتها ارتفع، بل في الاخر نلقاو رواحنا الكلهم نزيد من ارتفاع المحروقات. كيف كيف المواد الأساسية يا أخي تزيدنا احنا في المواد الأساسية ما تزيدنيش، لكن المطاحن مثلا بتاع الحبوب أو البقية يعني المواد الأخرى كلها تدور في فلك المحروقات. واحنا تحدثنا على عجز قلنا ارتفع ب 3000 مليار من المليمات أي 3 مليار دينار كان نتيجة ارتفاع المحروقات، وذوما رام زادة أرقام كبيرة. وراو للأسف في الأخر نحب نوصلوا للناس زادة أنه الدولة قررت على عكس دول الأخرين اللي نحن وضعيتنا كيف كيف اللي هم زادوا في المحروقات زادوا في سعر الغاز السائل وغيره وغيره، لكن الدولة قررت أنها ما تزيدش وهي تتحمل
12: وتحملت الكلفة هذه
13: الكلفة الفرق بين الأسعار.
12: على 2026 وتقرير وزارة المالية على 2026 لأنه مهم قبل ما نبدأه نحكيه على ميزانية 2027. وهذا التقرير اليوم على ذمة طبعا مجلس النواب، كما تحصل زاد المجلس على توجهات ميزانية 2027. تو بعد نشوفوا اليوم النقاشات اللي قاعدة تجري حاليا في لجنة المالية، ولكن ما أعلن عنه من توجهات ميزانية 2027 هو إعطاء الأولوية لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، دعم التشغيل، دعم القدرة الشرائية، إصلاح الصحة والضمان الاجتماعي. اخترت النقاط الاجتماعية لأنها الأقرب للمواطن اليوم.
13: هي هما هذوما تقريبا النقاط. زادة ما تنساش ليليا أنه هذا اللي بقات تتعاود اللي ما لقيناش حل وما زلت الناس تتشكى فيها بشكل دائم
12: عالي. إذا
13: أي ودائم يعني كل مرة مثلا ملف الصحة والضمان الاجتماعي واللي يعني الصناديق الاجتماعية ملف تقريبا ما يتعديش شهر ما نحكيوش عليه مرة ولا اثنين على أقل تقدير، لأنه ما فيه معناها الإشكالية اللي ما صارش حتى تشخيصها. ما زلنا نحكيه على هاي نشخصه شنية الحلول شنية الأزمة وين موجودة، وهذا الحقيقة لازم ينتهي على الأقل نشوفه بوادر بتاع إصلاح يحبوا كيفاش يحبوا يعملوا كيفاش يحبوا يحولوا الصيغة شنو شنية الحلول اللي مطروحة. كذلك على مستوى الصحة نعرفوا انه راهو شوف ما تنساش ليلي حاجة اخرى راكي نحكي ودعم الدور الاجتماعي للدولة نحكيه على برشا فلوس
12: صحيح.
13: برشا فلوس لانه راي هذيك التكلفة تتحملها الدولة لإزداء خدمات بأقل ما يمكن.
12: ونحكي على ملفات ثقيلة، الصحة، النقل،
13: النقل التغطية الاجتماعية، التشغيل كذلك تو ملف التشغيل كيف كيف دعم التشغيل. وكنا شفنا احنا اللقاء يمكن تو بعد تحدثوا عليه لكن سريعا اللقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد رئيس الحكومة والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني وكان مخصص بالنسبة لمن طالت بطالته هو جزء، لكنه يبحث كذلك في حلول للتشغيل في دعم التشغيل في فتح أفاق للشباب خريجين أو الحاملين شهادات كالكسوال عليا ولا شهادات مهنية وغير ذلك، إنه من الناس هذوما يحلوا مشاريعهم الخاصة ويتم معناها يعني تشجيعهم.
12: مهمة صعيبة قدام ميزانية 2027. تو بعد نحكي وباش نختم بخبر من وزارة الشؤون الاجتماعية. البارح الوزير عصام الأحمر يعلن عن وحدات جديدة لتوزيع الأدوية الخصوصية في سليانة في زغوين في رديف لتوفير عناء التنقل على على المواطن. إيه نعرفوا اللي مسار صعيب للحصول على الأدوية الخصوصية.
13: صحيح. طيب هذا مثلاً مثلاً نقطة هذه ماذا بيها تتعمم؟ ماذا بينا أقرب ما يمكن للناس اللي الأدوية الخصوصية نعرفوا الأدوية خاصة نتاع الأمراض المزمنة وغيرها اللي في العادة يجي المواطن تلقاه يتنقل مثلاً باش يمشي لبلاصة نعرف شكون مثلاً يجي من من من بنزرة لتونس باش ياخذ الدواء. هاي اليوم هذه خطوة باهية إن شاء الله تتعمم.
12: نعم شكرا لك عبد الرحمن. نرفعوا أذان صلاة الظهر وراجعين للمشهد الآن.
14: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن، أخبار المجلس.
2: تقبل الأصالة الجميع، مرحبا بكم. باش نمشي مباشرة لمجلس نواب الشعب. اليوم لجنة المالية تناقش فرضيات وتوجهات ميزانية 2027. على الخط معنا مباشرة رئيس لجنة المالية سي ماهر الكتاري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: اليوم الاطلاع على فرضيات الميزانية وتوجهاتها، أعطينا القراءة الأولى للجنة قبل ما ندخل معاك للتفاصيل. الرؤية العامة، كيف شفتوا هذه التوجهات؟
3: والله الرؤية العامة أنا باش نعطيك شنو وقع التداول في لجنة المالية. الحقيقة العديد من الزملاء في لجنة المالية قالوا بون هذه كلها عموميات اللي جاتنا في التقرير هذايا، معناها التوجهات لمدى تنفيذ الميزانية السداسي الأول 26 وفرضيات التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، كلها جات في العموميات. والتقرير فيها شوية إنشائي، شوية تطير ملامة، لأنه القانون الأساسي متاع الميزانية ينص على أنه وزارة المالية تبعث في أجل لا يتجاوز 30 جويلية 2026 التقرير هذايا. جانا في 2 أكتوبر 26 مثالش، لكن جانا ما فماش تفصيل، لأنه العديد من السادة النواب سواء كان من أعضاء لجنة المالية أو من أعضاء مجلس نواب الشعب اللي ما همش في لجنة المالية، برشا ناس سألت على مثال عش ما فماش تفاصيل على مثال تداعيات ارتفاع سعر البترول على التوازنات المالية ومن أين جات الموارد، معناتها كيفاش خدام خاصة وانا نعرفه. وهذا قرار سياسي يشكر ويشكر جدا للحفاظ على القدرة الشرائية متاع المواطن، لأن ما زدناش في سعر البنزين في الكيوسك، وهذه حاجة وهذه حاجة نشكروها.
2: شنو فيها سي ماهر الوثيقة اللي وصلتكم إذا كانت تقول عموميات وإنشاء وتنقص التفاصيل التقنية، شنو الموجود؟
3: والله فيها الأرقام الكبرى، يقول لك الميزانية تنفذت 42% مدى تنفيذ الميزانية 42%، تقول لك مثال تنفذت النشاط الاقتصادي والنشاط الاقتصادي الوطني تعافى تدريجيا، معناتها الكلام هذاك الكل واللي نعرفوه واللي معناتها في الاخير ما يعطيناش في العمق وما يعطيناش التفاصيل. لو تعرف احنا كلجنة مالية احنا لجنة تقنية ولازمنا التفاصيل ولازمنا نعرف التوازن المالية شنو هو الحالة متاعها. قدم مثال، نعطيك أنا مثال ما عطوناش تفاصيل نتاع مساهمات الدولة في الشركات العمومية مثال، وهذا مهم جدا. شوفوا احنا الإشكال اللي لقيناه مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الصيفة هذية، نشوفوا مساهمات الدولة وعلاش الشركة وقعت في الإشكال هذية، علاش عندها ديون ب5000 مليار منهم أكثر من 3000 مليار الدعم موصلهاش، مساهمات الدولة أيضا في فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي وشنو ما التوجهات، لأنه نعرفوا احنا قبل فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي كان يساهموا إيجابيا في ميزانية الدولة، كان يساهموا أكثر من 1 مليار دينار في ميزانية الدولة، لكن توا ولا عبء، علاش وشنو التوجهات وشنو الاستراتيجية. هذه هي الرؤية،
2: يعني هما زوز وثائق، وثيقة تنفيذ ميزانية 2026 تقول ينقصها التفاصيل الدقيقة وضعية بعض المؤسسات العمومية، بالنسبة لوثيقة توجهات 2027
3: شوف التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027 واضحة، لأنه عندنا برنامج خماسي 26-30 باش نتبعوه، والحاجة اللي شفناها واللي الحقيقة التوجه معناتها احنا لقينا انه فما تغيير شوية إيجابي، انه مشينا قدمنا برشا في الاستثمار موجود أكثر برشا من اللي كان موجود سنة 25 وسنة 24 وسنة 26. أكد الوثيقة هذه أكدت على الاستثمار، أكثر من السنوات الفارطة، وهذا مؤشر إيجابي وإيجابي جدا، لأنه تعرف راهو أنت باش تنفذ البرامج متاعك وباش تنفذ الدور الاجتماعي للدولة، لازمك تخلق ثروة وبعد يقع إعادة توزيع الثروة هذه على المجتمع الكل. في هذه نقطة إيجابية وإيجابية جدا أنه التوجه هذا طبعا طبقا للمشروع الخماسي 26 30، اللي تعرفوا المشروع هذايا الهدف نتاعو انه باش نوصلوا 4% نسبة نمو، وما نجم نوصلوا 4% نسبة نمو الا
2: بدعم الاستثمار
3: وتشجيع الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة.
2: ثم نقطة اخرى سي ماهر الكتاري تحدثتوا عليها انتم زادة في لجنة المالية، اللي هي تخفيف العبء الجبائي في التوجهات اللي وصلتكم. فما ملامح واضحة للحد من هذا العبء الجبائي على المواطن؟
3: الحقيقة في التوجهات مش موجودة، لأنه هذا قرار اتخذه، وإحنا الحق كما تعرفوا عنا شهرين ولا ثلاثة لجنة مالية، وفي شخصيانا كرئيس لجنة مالية طلبت مرارا على هذايا، طلبت ما عادش نزيدوا في العبء الجبائي، هذا رقم واحد. وشفتوا كيفاش السلطة التنفيذية، أعلى هرم في السلطة التنفيذية جاوب على المطلب هذايا، وقع استدعاء السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد، وطلب منهم أنه ما يكونش فما الترفيع في العبء الجبائي على سواء كان على الأشخاص ولا على الشركات، وهذه حاجة مهمة. لكن الحقيقة ما شفناش حتى شيء في التوجه الكبرى لمشروع ميزانية الدولة في هذا اللي جاء من ناحية هذية. وإحنا زادة كيف طلبنا في لجنة المالية عن مدة شهر ولا شهرين زادة كيف طلبنا أنه كيما الدولة تطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك، مثال في الكهرباء، ترشيد الاستهلاك في المواد المدعمة، المواد الغذائية المدعمة لتخفيف الضغط على الميزانية متاع الدولة. طلبنا احنا كلجنة مالية انه كيف النفقات ميزانية الدولة ماذا بينا ما ترتفعش سنة 2027 بالنسبة 2026، لانه كيما الدولة تطلب من المواطن باش بنقولها بالعامية
2: يتقشف،
3: ماذا بينا احنا كيف الدولة
2: تتقشف
3: وتعطي المثال، هي تعطي المثال تقول شوفة وإحنا ذا كيف قاعدين نعمل في مجهودات، كيما الدولة تعمل مجهودات المواطن يعمل مجهودات.
2: إن شاء الله كتجيب أحدنا في حوار نحكيه على مجالات التقشف وين تنجم تكون بالنسبة للدولة. ولكن توا سي ماهر الكتاري نحب نكمل معاك في بعض النقاط التقنية. في قراءة أولى، هل فما تغيير حقيقي بين ميزانية 2026 و2027؟ وهل تمت مراعاة الوضع الدولي المتغير مش ما يصيرش كيما عم ناول نحسب على سعر معين لبرميل النفط ثم تتغير المعطيات الاقتصادية دوليا؟
3: شوف الحاجة اللي ظهرت لي قاعدة تتغير بين ميزانية 25 و26، وإن شاء الله هنشوفوها على أرض الواقع في 27، هو أولا الضغط الجبائي وفي الجزء، وثانيا كلمة الاستثمار والصناعة اللي كان ما كانتش موجودة. راهو نأكد لكم أنه سنة 26 كلمة استثمار وكلمة الواحد ما كانتش موجودة، توا الكلمة هذه ولات كلمة محورية، وهذا هو الأساس. الأساس هو خلق الثروة، هذا هو الأساس. وهذا نقول لك التغير الجذري الكبير اللي إن شاء الله اللي قاعدين نشوفه فيه في الخطابات السياسية ولا في اللقاءات اللي نعملوا فيها مع سادة الوزراء ولا سادة المديرين العامين، يقول لك الاستثمار والاستثمار والصناعة. هذا هو الصناعة التونسية، التشجيع الصناعة التونسية، لأنه بدون وجود صناعة مهمة في تونس، صناعة تونسية، ما نجموش نخلق الثروة. وهذا هو التغير اللي قاعد نشوف فيه أنا بشوية بشوية قاعد يمشي، وهذا قاعدين نحبذوه احنا في لجنة المالية،
2: ونلقاو بدائل عن العبء الجبائي بالنسبة لموارد ميزانية الدولة.
3: بالطبيعة العبء الجبائي والاقتراض ينقص، إذا كان حنخلقوا أكثر ثروة العبء الجبائي نجمو نقصوه على التوانسة، ونقصوا الاقتراض على التوازنات المالية للدولة.
2: واضح. سي ماهر الكتاري، بعد زوز وثائق اللي وصلتكم في لجنة المالية في مجلس النواب، فما توضيحات معينة اليوم باش تطالبوا بها فيما يخص وثيقة 2026 وإلا وثيقة التوجهات الكبرى، وإلا واضحة الصورة بالنسبة لكم؟
3: لا لا لا لا, لا فما قلت لك أن الصورة هذه ما هي إلا عموميات وإحنا طالبين توضيحات، وإحنا طلبنا من الأسبوع الفارط
2: رسميا معني هالطلب هذي
3: رسمينا. طلبنا رسميا وتبعثت مراسلة رسمية، زوز مراسلات هما. المراسلة الأولى هي توضيح حول مساهمات الدولة وضمانات الدولة وتسهيلات البنك المركزي باش نشوفوا شنو صار عامنا وباش نجموا نخدموا على أساسها العام الجاي. والمراسلة الثانية هو طلب استماع وزيرة المالية فيما يخص تنفيذ الميزانية، وطلبناها في التدقيق في عديد النقاط، وطلبنا عليها التفاصيل في الأرقام، لأنه ما نجموش نبنيه على 27 ما غير ما يكون عندنا التفاصيل 26 بالأرقام اللي تعطينا حقيقة شنو وضعية المالية العمومية والتوازن العمومية. وأيضا نقول لك أن ثم حاجة مهمة ومهمة جدا، إشكال الصناديق الاجتماعية لازم نخمو في المستقبل، لازم نخمو على المدى المتوسط والمدى البعيد، والتهرم السكاني لازم نشوفوا الإشكال متاع الصناديق الاجتماعية اللي باش تجي وشنو البرنامج متاع الصناديق الاجتماعية، لأنه هذا موضوع مهم جدا وما وقعش التطرق فيه في التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية.
2: شكرا جزيلا سي ماهر، شكرا لك، بارك الله فيك. ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الرحمن، المشهد في البرلمان اليوم مناقشة هزوز وثائق هذوما اللي تحدثنا احنا شوية عليهم في بداية الحصة، وثيقة 2026 وين وصلنا الستة أشهر الأولى على الأقل، ثم توجهات 2027.
4: هو حسب السيد النائب فإنه اللي تقريبا الصياغة أو ما قدم من وزارة المالية هو معطيات عامة، نحن نحكيه على توا في شهر 10، احنا مازال عامين يعني مازال شهرين على انتهاء 26 سنة 26. المعطيات تقول 47% هكا نفذ من الميزانية، احنا مانيش نسألوا على 47 اللي نفذ، نسألوا على 53 التي لم تنفذ. علاش ما تنفذتش؟ يعني ثمش تفسيرات، ثم هل سيتم ترحيلها للسنة المقبلة؟ يعني ثم سائل لازم تكون أكثر وضوح، خاصة نعرفه أنه هذه السلطة التشريعية، هذا مجلس نواب الشعب، هو يضم من يمثلون للشعب التونسي، فبالتالي محمول على الحكومة أن توضح أو على وزارة المالية أن توضح لنا بشكل دقيق أو بشكل على الأقل مبسط باش نفهم نحن ماذا وقع في ميزانية 26. والسؤال الآخر كيف أنه مع كل يعني شكرنا ويعني امتناننا على التعاطي الجيد اللي عملته الحكومة في أزمة ارتفاع المحروقات واللي ما زادتش هي في سعر المحروقات، لكن نحب نفهم نحن 3000 مليار تقريبا، في حدود 3300 مليار الإضافية التي ذهبت لدعم المحروقات مع ارتفاع أسعاره، الموارد هذه كيفاش جات؟ هل أخذ معناها اتخذت من مشاريع أو من أموال مرصودة لمشاريع أخرى؟ هل أنه قروض؟ ولو كان قروض رانا عرفناها عن طريق مجلس النواب الشعبي صدق عليه هو. والنقطة الثانية كيف هو التمشي العام تو اللي تحدث عليه سي ماهر، قل لك أنه التمشي العام هو التمشي الاجتماعي، ونحن ديما نعاودوا راه التمشي الاجتماعي يحتاج تكلفة مالية، فأنت مش فقط تقول أنت نحافظوا مثلا على الحد الموجود من الضريبة أو من الضغط الجبائي هذاك نخليه كما هو ما نزيدوش، نحن قاعدين نتحدث على أنه تخفيض أو تخفيف هذا العبء الجبائي. فبالتالي هذه موازنة أو هذه معناها إكواسيون معناها صعب تحقيقها إذا ما عندناش معطيات باش نفهمه. نحن باش نصرفوا برشا فلوس هنا ومش نقصوا من المداخيل. العملية تحتاج أكثر تفاصيل.
2: مازلنا باش نحكيوا برشا على المالية العمومية وعلى ميزانية 2026 و2027 باش نفهموا المشهد الاقتصادي والمالي كامل وفي علاقة بتوازنات الدولة. باش نمشيوا نحكيوا فلاحة وزراعة، بعد شوية يلتحق بينا ضيف المشهد نور الدين بن نصر الخبير المستشار الدولي في التنمية الفلاحية والريفية.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
6: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
7: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
1: ضيف المشهد.
2: سعادة باستقبال ضيفنا سي نور الدين بن نصر، الخبير المستشار الدولي في التنمية الفلاحية والريفية. مرحبا سي نور الدين، أهلا وسهلا.
8: بارك الله فيك. مرحبا ليليا، ويعطيك الصحة على الاستضافة. أنا سعيد باش نكون معكم إن شاء الله اليوم، إن شاء الله نقدموا الإضافة.
2: باش نحكيو على الفلاحة وما أدراك ما الفلاحة، وإحنا كنا نحكيو على توازناتنا المالية العمومية، ولكن من زاوية التعداد الفلاحي العام اللي أعلنت وزارة الفلاحة اللي هي باش تنطلق فيه. أول حاجة نحبوا نفهموا شنو هو التعداد العام الفلاحي، علاش يتقال إنه أول مرة في تونس يصير، وشنو الأهداف متاعه، شنو الأرقام اللي باش نخرجوها، وفي شنو باش تعاوننا هالمؤشرات هذه.
8: بارك الله فيك مدام ليليا. التعداد العام الفلاحي هو أول مرة باش يصير في تونس. برشا ناس تشوف اللي هو عنا التعداد، أما هو التعدادات اللي عنا السابقة ما هيش عامة، معناها دي شانتيون. ولحد الوقت الحاضر في تونس ما عندناش معطيات رسمية أرقام على الضيعات الفلاحية، وإلا شنو اللي فيه، ولا شنو اللي تنتج، راهو كل ذاك سيلي دي شونتيون. التعداد العام باش نفسروا للسادة المشاهدين والمستمعين، التعداد العام الفلاحي هو كيف التعداد العام للسكن والسكن اللي يصير في تونس كل 10 سنين. ومنه هو يخرج فريق من المعهد الوطني للإحصاء، يتكونوا ويعملوا برنامج ويحضروا له تحضير كبير، ويكونوا كل الشباب اللي باش يعمل لك الاستمارات، وانتم كذلك وسائل الاعلام كلكم تساهموا وتعملوا اشهارات على كل باش نستحضر روحها وتستقبلهم وما تسكرش عليهم الباب وتقولوا راهو عندهم بادج وهذاكم راهم مش الناس معناها مندسين ولا حاجه، باش تحلوا لهم الباب وتعطوهم المعطيات. خاطر المعطيات هذيك باش تفيد الدوله. فاش باش تفيد الدوله؟ باش تفيد الدوله إذا كان باش تحل فارماسي صيدلية في بقعة يعرفوا عدد السكان في البقعة هذيك، إذا كان ثم مدرسة باش تعمل في البقعة هذيك يعرفوا عدد الولاد الصغار اللي موجود. كل ما تبرمجه الدولة على يخرج منك التعداد العام تاع السكن والسكن. بالنسبة للفلاحة توا ما عندناش، هذا أول مرة في الجمهورية التونسية باش يوقع التعداد العام للسكن والسكن.
2: عمره ما حدث قبل.
8: ما تعملها في الفلاحة، سامح فلاحي، في التعداد العام الفلاحي.
2: يعني ما نعرفوش قداش عنا ضيعات، مستغلات فلاحية، قداش عنا مواشي.
8: تقريبا نعرفه، تقريبا نعرفه، أما مش بالضبط بالضبط. هنا أعطيك كان تحبي على الأهمية متاعه، علاش هو هام. ننطلقوا من المزرة الوزاري اللي أسر المضيق اللي أشرفت عليه السيدة رئيس الحكومة في أفريل 2025، تو تقريبا لعام وشهرين وثلاثة شهر ولا أربعة شهر. أفريل صار مزرة وزاري مضيق، رئيسة الحكومة سيد رئيس الحكومة قالت اللي التعداد هذا راهو هام برشا للجمهورية التونسي، وطلبت من السادة الوزراء باش الكل وزراء الكل باش كلهم من كل واحد من المنطقة من الموقع متاعه يدعم هل البرنامج هذا. ليش؟ أول حاجة قلت لهم راهو التعداد هذايا باش يطور البرنامج الإحصائي في الوزارة، خاطر عندنا برامج هاو طالعتيك مثلا الاحصائيات كيفاش تصير وقت قبل موسم الزيتون ولا قبل موسم التمور ولا غيرها ولا حاجه، المندوبات الجهويه والفروع نتاعها يعملوا زيارات ميدانيه ولا حتى بالهاتف وياخذوا معطيات ويطلعوها بشوي بشوي لين تطلع لتونس، تبدا عندنا رقم على حاجه معينه. اما الان باش تولي مرقمنه، معطيات مرقمنه. هذايا اول حاجه باش يتبدل طريقة الإحصاء في الوزارة باش تغير. هذه الأول. الثانية هو أن الوزارة باش تولي عندها معطيات تمكنها باش تعمل استراتيجية، معناها بازيك باش
2: مبنية
8: على أرقام واقعية، تعمل استراتيجية فلاحية الوقت الحاضر راهو احنا مازلت معنا استراتيجيات، عندنا استراتيجيات قطاعي، استراتيجيه نتاع التمر، استراتيجيه نتاع العنب، استراتيجيه نتاع المراعي نتاع الزيت الزيتون، اما ما عندناش استراتيجيه فلاحيه كامله. هذه ثاني. الثالثه الثالثه هو تحسين الحوكمه نتاع برامج الدوله في الفلاح، تحسين حاجه اخرى وباش نعطيك بعدها عليها كنت حابين نغوصوا فيها شويه، هو يمكن باش تولي ثم رؤيه جديده على الوضعيه العقاريه للاراضي الفلاحيه.
2: هذا هو نعم،
8: هذه باش تخرج، باش تخرج منين، باش تخرج، باش تخرج النتائج نتاعها من المسح من التعداد العام هذا باش يصير.
2: باش نتوقف عند هالنقطه هذه، الوضعيه العقاريه اليوم شنو نحبوا نعرفوا؟ نحبوا نعرفوا ضيعات الدوله، شنو تملك الدوله، ضيعات الخواص، الضيعات ربما اللي المساحات الفلاحيه اللي خسرناها لفائده الامتداد العمراني. ما نعرفش اذا كان هذا موجود ومهم في التعداد العام الفلاحي ومعني به هذا التعداد او لا.
8: إلى حد الوقت الحاضر وزارة الفلاح المعطى اللي عنا هو عنا 510 ألف ولا 509 ألف ضيعة فلاحية في الجمهورية التونسية. ترجعيني أنت التالي مدام ليليا، هو أن راه ثم مشروع صار ما بين 2015 و2017 تولي تقريبا 10 سنوات، هو المشروع ضايا صار ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة. المشروع هذايا هو دعم وزارة الزراعة للاستعداد لقيام بالتعداد العام الوحدة. المشروع هذايا تكونوا فيه الفنيين وتكونوا فيه الناس اللي باش تعمل الاستمارات واخذوا فيه دي تابلات، هذوك لي تابلات اللي باش يعملوا، خاطر مش باش تصير على الورق هذا،
2: اي باش تجي بشكل رقمي
8: رقمي دي تابلات، وحتى التابلات حطوا فيها جي بي اس معناها كنتاع باش حتى كل ضيعه تولي تعرف الموقع نتاعها اصل. وعملوا مسح اولي، مسح مسح مش تعداد، راه مسح باش يحبوا يعرفوا عدد المزارع.
2: اي ما تمش هذه،
8: لا صار
2: صار
8: اي هذا باش نجاوب

0: ما كانش عندنا وزير فلاحة في
1: الفترة هذه
0: في أفريل 2024. إيش قال سيد الوزير السابقة ولا الأسبق؟ إيش قال؟ قال رانا قدمنا تقريبا 79% في المسح متاع المستغلات الفلاحية مش في التعداد مسح في 2021 راه هذايا حتى 2021 وصلوا قداش 707 هاو نقدموا شوي 757 الف مستغله فلاحيه وقال راهي مازالت 203000
2: انا نحكيو في مليون تقريبا
0: يعطيك الصحه بالضبط بالضبط تجي 960 الف مستغله فلاحيه 960 الف هذول احنا قبل الى حد الوقت الحاضر نخدموا على 510000 انت كي تعمل انت استراتيجيه ولا باش تجيب حاجه ولا باش تجيب دعم تجيب على 510000 وانت عندك مليون
1: دونك احنا توا المستغلات الفلاحيه هي في حدود مليون وفما ارقام اوليه وتقول انت وخدموها بطريقه علميه والكل شنو باش نزيدوا شنو باش نحسبوا باش نحسبوا المواشي باش نحسبوا القطيع باش نحسبوا باش نشوفوا وضعيه المياه شنو باش يعطينا اخر التعداد
0: هذا بركه التعداد مثلا هذه ضيعه 2 3 4 5 بس توا باش تجي باش يمشوا لهم توا
2: ويا كنا في المسح
0: التعداد تو باش يتصلوا بكل مزارع المليون هذونا 960 الف مزارع باش يتصلوا بهم واحد واحد باش يسالوه كيف ما يسالوا جماعه التعداد العام نتاع السكان والسكن
1: باش يخرجوا شنو
0: باش يخرجوا عدد المواشي اغنام وماعز وابل ودواجن ارانب كل شيء باش يشوفوه عنده معدات فلاحيه ولا العمار نتاع التراكتورات نتاع الجرارات نتاع نتاع الالات الحصاد نتاع كله باش يوقع معناها جرد نتاع كل شيء ويسالوه على الضيعه نتاع هذيك قداش فيها من زيتونه وقداش فيها من نخله وقداش فيها من شجره وقداش فيها واذا كان راعي زاد ثم برشا رعاة ما عندهمش حتى ارض راه
1: صحيح
0: اللي هما في الجنوب في تطاوين وفي مدنين يخدموا في اراضي اشتراكيه يسالوه على التركيبه نتاع الغنم نتاعه والماشيه هذيك علاش
1: كل فلاح يلزم يعطي معلومات دقيقه له
0: والله شوفي كان انت توكي على المعلومات الدقيقه وبارك الله فيك مدام ليلي في الوضع الحالي نتاع تونس كان توكي ندخلوا من موضوع الموضوع في الوضع الحالي نتاع تونس والناس ولت خايفه برشا من الضرائب وتكون تحكي لها والجبايه والوحده وكل شيء انا ما نصورش برشا مزارعي برشا فلاحين في الشمال ولا في الجنوب يعرفوا اللي ثم التعداد عام الفلاحي قاعد باش يصير
1: اي اكيد من بعد تصير الحمله الاعلاميه
0: لا هو عندهم مدام رئيس السيده رئيس الحكومه في 2025 قالت باش ينطلق
1: نعم
0: وراهو في وحده ما انا شفت البارح
1: احنا راه تواصلنا مع وزاره الفلاحه خليني ننوه وقالوا لنا اللي هما بصدد الاعداد للخطوات الاخيره واكيد باش يعلنوا دونك انت نصيحه تقول انه لازم يتم توعيه الفلاح باش ما تكونش فما مغالطات في المعلومات وخوف من العبء الجبائي وغيرها هكا ولا سي نردين
0: والله خليني نصلح لك معلومه
1: تفضل
0: على خاطرها والله انا باش نحضر هاللقاء هذايا دخلت الموقع نتاع الفاو هذاك فيه معطيات دخلت موقع وزاره الفلاحه نلقى فيه معطيات قديمه وما ثم حتى شيء على التعداد العام حق راهو يعملوا له نافذه نتاع التعداد باش يعرف نعرفوا احنا وين وصلوا واحد وكل شيء ما ثماش دخلت للي ناس المعهد الوطني خاطر هما باش يقولوا اللي هو باش يقوموا ما ثماش ما عندهمش في الاستتواب نتاع اللي ناس ما ثم حد شيء على التعداد كان حاجه هامشي عليه خاطر التعداد عام فلاحي ما نعطوش اهميه واحد شيء لازم نعطوه اهميه لذا معناها توا في لابريس صحيفه لابريس نتاع 24 سبتمبر معناها 24 سبتمبر هذا 2026 تو اش تقول تقول أن وزارة الفلاحة تستعد لانطلاق التعداد العام الفلاحي وحاشتها ب 560 طبلات و 86 وسيلة نقل
1: في مرحلة الأعداد يعني
0: نردين لا لا لا وتقول أن التعداد هذا حتى قبل زاد السيد الوزير السابق قال راهو باش يكون حاضر في آخر 2016
1: احنا مانيش باش نحكموا على النوايا خلينا نشوفوا هالتعداد والإعلان والحملة الإعلامية وبعد نناقشوا المعطيات ولكن أنا نحب اليوم نستغل معارفك
0: فضل.
1: ونفهموا ما يهم المواطن اليوم عندنا أزمة مياه بالنسبة للفلاح عندنا تغيرات مناخية عندنا خارطة زراعية تقولون راي مستهلكة ياسر للماء ويلزم نبدلوها هذايا الكل ينجم يكون يعني قابل للتعديل بعد هذا التعداد عنده علاقة وإلا لا
0: أكيد توا إذا كان أنتم إذا كان الحكومة ما نحكوش على وزارة الفلاحة الحكومة قررت أنها باش تعمل تعداد عام

0: وراه باش يتكلف اموال طائله راه هذايا باش تعمل تعداد عام فلاحي. التعداد العام الفلاحي هذايا باش تخرج منه المعطيات. تخرج منها معطيات حتى على الابار راه. حتى على الابار مو احنا توقي نقولوا الابار حتى على الابار باش تخرج. كميات الماء باش تخرج. كل شيء باش يخرج باش تعمل هي استراتيجية. الاستراتيجية هذيك تكون باش تعدل بها. باش تعدل الاستراتيجية. تنجم مثلا نكونوا سباقين حتى للواحد. صار بكري. بكري ناخذوا امثله مثلا صارت في العراق في عهد صدام حسين في اول ما شد صدام حسين اي لقات شتت الملكيه شيء مهول في العراق. قررت الحكومه نتاع صدام حسين ان يقع تجميع الاراضي. هل تشتت الملكيه هذه لمدوا تشتت الملكيه عملوا برنامج لمدوا تشتت الملكيه وعملوا مستغلات فلاحيه اقتصاديا مستدام. احنا توا كي تشوفي مليون عندنا هذه ماشي مستدامة.
1: صارت في الجزائر زاد السيد ولدي
0: صارت
1: في الجزائر
0: صارت في مصر زاد
1: اي في
0: صارت في مصر
1: النتائج
0: في وقت جمال
1: عبد الناصر
0: لمد الاراضي وعاود توزيعها وحده كل شيء. انا نتصور توا التعداد اللي باش يصير هذايا اكيد باش يجي بعدها خبراء ويدرسوه ويشوفوا ويقولوا هل ان تونس تنجم تحقق الامن الغذائي
2: هذا هو
0: بل تشتت الملكيه نتاع نص هكتار وربع هكتار وطريده من هنا وحبل من هنا كل واحده كل منطقه تسمي بطريقتها راهو شيء هذه باش توصلنا نعملوا الامن الغذائي والا قاعده هذه عبء على الدوله انها يلزم كل فلاح وحده يخدم وحده كل شيء ومن بعده ما يلقاش وين يبيع غنم نتاعه واحد ما يلقاش وين يبيع الزيت نتاعه واحد ما يلقاش وين يبيع التمر نتاعه خاطر مثلا ماشي مش خاطر صغار صغار صغار فلاح صغار صغار صغار ومش متجمعين خاطر نسبه التجمع معناها اورجانيزاسيون راه
2: نعم
0: المزارعين المهيكلين في جمعيات ولا في تعاضديات ولا حاجه 7%
2: دونك الاهم من التعداد
0: هم
2: هو الاستفاده الاستفاده من النتائج نتاعو على مستوى الامن الغذائي والملكيات الزراعيه في تونس.
0: بارك الله فيك. اذا كان توا هذا استثمار باش تعمله الدولة باش تولي تعرف المستغلات الفلاحية نتاعها يلزم كذلك الدولة تستثمر بعد هالاستثمار هذا في طريقة ومنهجية الاستفادة من من التعداد العام هذا خاطر أول مرة باش يجينا.
2: نعم
0: لكن أنا كانت تعطيني الوقت كان مازال عندك شوية وقت
2: مازال عندي شوية وقت
0: أي توصية والله توصية
2: أعطينا توصية.
0: وقت بدينا نعمل في التعداد العام للسكن والسكنة برشا ناس تجيهم يجوهم كل الوليدات وقتها باش يعملوا الوحدة يقول لها قداش عندك أولاد قبل بكري نتفكر أنا وقت أنا مازلت صغير كان عندهم واحد عمره 19-18 سنة ما يعلموش عليه مثلا يقول هذا باش يزول الجيش مثلا وإلا يقول لها عندك كليماتيزور عندك ثلاجة ولا عندك يقول لك هذا باش يوزعوا ذا عارفين ثلاجات ما يقول لك ما يعلمش عليه.
2: في الفلاحة كيفاش نعمل؟
0: في الفلاحة توا إذا كان ما نعملوش ومضات إشهارية في التلفزات وفي الإذاعات ونخرجوا تولي وزارة الفلاحة من والهياكل نتاعها تخدم تحسس المزارعين تقول له راه وضايا باش نصرفوا عليه التعداد هذايا يلزمنا نعطوا ناخذوا معطيات على خاطر أنتم بيكم غدوة تشدوا الصف وتقولوا وين هو القرط ما جاش ولا وين هو العلف ما جاش خاطر الدولة
1: ولا
0: مونيتر الدولة ما
2: عندكش معلومات دقيقة
0: يعطيك الصحة يلزم توكية توعية المزارعين. أنتم مثلا اعملوا خرجة بالميكرو نتاعكم حتى لهنا المنوبة امشوا اسألوا المزارعين تعرفوا ثم التعداد الفلاح اسألوا ثم التعداد شنو هو التعداد ما نعرفوش
2: واضح يلزم فما حملات اعلاميه. تفضل عبد الرحمن.
1: والله انا متفق مع سيرتو تو ثم حاجه في الابار انا متاكد مثلا تو هذه اشكاليه يجي واحد اللي بغير رخص باش يقول لك راني عندي بير
0: هم باش يعملوا رام زيارات ميدانيه كل شيء باش يكون على الميدان
1: هو الاهم. انا متقاطع معك في النقطه الاساسيه انه لازم يفهم الفلاح او المزارع اللي اصحاب الضيعات ان راي العمليه هذه
0: ليه هو
1: لي هو راه مش مستحسب لك الدوله مش تقول لك راه عندك كذا بقر وعندك كذا زيتون واش بيك تدفع في تال فلوس مش هكاك العمليه. والاهم من هذا بالليل الى نحلوا مساله قطيع الماشيه لان كل ما يقرب العيد الكبير نبداو نقولوا تقريبا نحن عندنا والرقم هذا اللي هو الرقم اللي عندنا بتاع مليون ولا قداش مليون و900 ولا قداش تقريبا قديم ياسر معناه والاستراتيجية أنا المهم في مسألة اللحوم الحقيقة عن إشكالية كبيرة ما تعرف
0: في بالي
1: في تربية الماشية واللحوم الحمراء، لأنه ما عندنا حتى معطى حقيقي، ما عندناش رقم واضح، وما عندناش زادة حاجة أخرى مثلا فقط تقسيم تاع شنية الأراضي اللي تزرع النعمة دائما تزرع القمح والشعير وشنو اللي عام بعام باش نوفروا اللامونيت نوفروا البذور وغيره وغيره، خاطر وزارة الفلاحة ولا ديوان الحبوب يقول لك احنا في العام نوزعوا في كذا قنطار، لكن في الواقع ثم ناس يقول لك انا ما خلطليش ولا انا ما معناه ما عنديش احصائيات بالضبط قديش
2: فما برشا برشا مسائل انت جبت على المواشي. انا باش نسالك على الطماطم ونسال سي نور الدين خاطر من بعد حنان بربيع في من المصدر باش تحكي لنا على الطماطم، موجوده طماطم في الاسواق؟
1: شكلها سيء وسعرها مرتفع كاني ما
2: سينوردي لأسباب مناخية وإلا في علاقة بسلوك الفلاح؟ خلينا ناخذ رأيك قبل ما تلتحق بنا حنان.
0: والله في الواقع أنا بدي تصدمت ثم نهار من نهارات هبطت للسوق سألت ثم شوية طماطم سألت التاجر قال لي راهو الطماطم باش تتقطع عليه، قال لي باش تقطع معناها كانهم التجار عارفين اللي هي باش تقطع. انا ما فهمتش علاش
2: خاطر
0: لا مازال موسم هو راهو ثم مثلا كي نشوفوا توا برشا طماطم في الشمال
1: سخانه مش خلقتهم ولا حاجه
0: ما
1: نعرفش خاطر نقول لك راهي تضرت بالحراره تاع 50 درجه نتاع اوت وتاع كذا السعر ب 4200
2: على كل تسمعوا مصادر مختلفة في الموضوع هذايا بعد شوية في من المصدر. شكرا لحضورك بحضانا سي نور الدين بن نصر الخبير المستشار الدولي في التنمية الفلاحية والريفية.
3: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار؟ هنا نكتب حكايات الأبطال ونكتشف عوالما من الأسرار للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: المشهد الآن من المصدر.
1: الفترة الأخرى ولليوم هو مازال سعر بيع الطماطم الكعب الطازجة في أسواقنا غالي، وصلت لأربعة دنانير وأكثر أحيانا حسب المكان والجودة، وصلت لخمسة آلاف وخمسمائة وستة آلاف. هو ديما سنويا في فترة هذه تتسمى فترة تقاطع الفصول، خروج الصيف دخول الخريف، الفلفل والطماطم خاصة يقل العرض وتغلى الأسوام. مصدرنا لول رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي سألناه وقال أنه قريبا إن شاء الله طمنا باش ترجع طماطم الأسعار هالعادية. كيف يحضر الإنتاج البدري من الباكورات البيوت المكيفة في آخر أكتوبر وأول نوفمبر؟
2: بالنسبة لقطاع الطماطم والأزمة اللي موجودة في السوق على مستوى معناتها الطماطم، توا تراه الطماطم تنقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول هي الطماطم الشمسية اللي هي تتزرع عادية، وهذه توفى في أول أوت حتى العشرة أوت توفى. ثم الموسم الثاني هو يعني الارير سيزون، هذه المزوزية اللي احنا فيها توا. الموسم الثالث هو متاع الباكورات. متاع الباكورات ما زالت احنا توا في الارير سيزون. الارير سيزون اللي صار فيه انه صار اشكال في وقت التنوير متاع الطماطم، وقت اللي زرعناها احنا كفلاحة، وقت التنوير متاع الطماطم كما نعرفوا الناس كل درجة الحرارة ارتفعت بشكل غير مسبوق، وبالتالي الفلوريزون نوارة كلها طاحت، وهذاك هو الإشكال اللي صار. ما ننسوش زادة حتى اللي منع مسخانة، زادة ما ننسوش اللي البرد المرة الأخيرة زادة الحجر ساهم في تقلص برشا مساحات وضر برشا مساحات، وهذاك الحاجات هذه كل خلت السوق معناتها تو حاليا الطماطم ناقص إنتاج. ولذلك إن شاء الله نقوله في آخر أكتوبر بداية نوفمبر إن شاء الله تحل الإشكال وتدخل بعض الباكورات في البدري، وإن شاء الله شوية شوية نسيسر واحنا نحلو الإشكال.
1: صيف سخون سخون برشا أثر على عدة زراعات أهمها الطماطم والفلفل، وهذا يأكد زيد نائب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة. سألنا شنو فما علاش هي في أسواق الجملة وفي الأسواق الأسبوعية والمحلية مش موجودة. بدر ترابلسي قال أنه الطماطم قاعد يتيح سومها شوية شوية وترجع إن شاء الله للمستوى العادي 2000 وأقل حسب الجودة ديما وحسب النوعية في أسواقنا.
3: توا حاليا الطماطم توا في ثور قاعده يكثر الانتاج نتاعها، قاعده تتحسن الكميات اللي قاعده تدخل اسواق الجمله. هي صحيح جات الفتره الاخيره ان الطماطم معناتها نظرا للايام نتاع الحر الشديد ثم ثلاثه ايام امطار، فما كيما نقولوا احنا كرش فزت نسبيا، الكرشه اللي خلفتها توا قاعده تخرج مع فما نوع من كميات المتزرة بالأمطار وكل حجر وكذا، لكن فما مناطق جديدة توا قاعدة تنتج وبحول الله السوق ماشي قاعد ينخفض أكثر فأكثر. توا أحسن جودة أحسن جودة تتباع بألفين بالسوم الجملة، ثم معناتها وصلت حتى للدينار، معناتها من الألفين للدينار على مستوى الجملة حسب الجودة نتاعها. كذلك الفلفل موجود بكميات كبيرة، فلفل زادة كيف زادة أسوام ومعناتها قاعدة تنخفض بشكل كبير. وصل الفلفل معناتها أفضل أفضل أفضل أنواع الفلفل بالجملة ب 1500، توصل حتى ال 500 ملي في جودة معناتها أقل شوية ولا أجود وكذا، لأن معناتها توا بالنسبة للمواطن الأيامات هذه الكل قاعدة تتحسن الأسوام كل يوم أقل من اليوم اللي سبق. معناتها مازال فما الإنتاج معناتها الصيفي قبل ما نخلصوا معناتها الإنتاج نتاع الباكورات والبيوت المكيفة، مازال الإنتاج الصيفي تعديتك الفترة نتاع اللي أثر فيها ياسر المناخ من ناحية الحر ثم من ناحية الأمطار ومن ناحية التبرور الحجر وكذا، توا لا توا معناتها تجاوزنا الكرش هذيك وقاعدين معناتها فما إنتاج كبير بحول الله ترجع تنخفض بالكدا. داير في الفلفل نخفض نتاع على الآخر، وحتى في الطماطم كل يوم تجي أنقص من النهار اللي سبق. الباكورات هي في الأصل معناتها تدخل في الشتاء، معناتها وقت اللي تبرد الدنيا ماك تعرف النباتات هذه الفلفل والطماطم تحب درجة حرارة مرتفعة. الباكورات هي في بيوت مكيفة، وقت اللي تبدأ الدنيا باردة يسخنوها بك البلاستيك البيوت هذيك باش يقعد الإنتاج يتوجد. قد ما يولي فما برد برشا قد ما يولي الإنتاج نتاع الباكوراتك هو اللي يمشي. في التوقيت كيكا تقريبا آخر العام وجانفي وفيبري وهذا أنسي دو سويت.
1: الصيف اللي تعدى كان صعيب قاسي، أثر علينا احنا وحتى على عدة عناصر والمزروعات والإنتاج الفلاحي طبعا، عطماطم حتى الزيتون يبدو تأثر سنة، وسنكون في المتابعة إن شاء الله مع انطلاق موسم الزيتون.
4: نعم، شكرا لك حنان بربيع، شكرا لمساترك عبد الرحمن. إذن آخر أكتوبر يتحل الإشكال وتلقى طماطم تسأل أنت عطماطم آخر أكتوبر
5: رحلتنا من الماء للطماطم للحوم الحمراء. طماطم مثلا وبالحق المشكل تعرف فين؟ مشكل مش في السوم المرتفع فقط، مشكل انه الجو ما فيش جودة. معناها انت تمشي تشري كيلو تقريبا ما تنجمش تلمهم كيلو من الصندوق، تلقاه انا ريته ب 4200 لحد اللي فات شفته ب 4200، والجودة خايبة ياسر. دونك الناس قاعدة تعوض شوية بالمعلبك اللي موش معلب كاملة تتسمى طماطم كاملة، اللي الحقيقة ظهرت لي أنا أرفق وأكثر
4: مراوكي باش نصلحوا الخارطة الزراعية، كل شيء ولي في موسمه وكل شيء معناها خطر زادة. فما شوية دليل بالنسبة للمستهلك التونسي، البكورات الطماطم الفلفل وغيرها اللي هو في الفلاحة التقليدية والأصلية كانت كل حاجة تكون حاضرة وموجودة في الموسم
5: نتاعها. مازال مشكلة الفلفل راه تشوف الشتاء مش يرتفع 6000
4: عبد الرحمن، ومعانا فهمنا أنت تقضي للعائلة واضحة الصورة. على كل احنا بعد شوية باش خليكم مع نشرة الظهر للأخبار. الساعة الثانية من المشهد الآن باش نحكيو فيها على مسيرة الكرامة للمعطلين عن العمل ووعود رئيس الجمهورية في هذا السياق. باش نحكيو أيضا على الانطلاق الفعلي في عملية دمج مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح، ويكون معنا على الخط رئيس المدير العام سعيد كريم. ثم باش نمشيو للمشهد في العالم، 7 أكتوبر اليوم التاريخ الرمز، شنو تغير بعد 3 سنوات. باش نحكيو على سوريا أيضا والمعطيات الجديدة. خليكم معنا، تلتقيكم كوثر العرقوبي في نشرة الظهر للأخبار، ثم راجعين.
6: الدكتور حكيم.
7: المسن المريض بالسكر يلزم نراقبوه على خاطر ينجم يطلع له السكر من غير ما يفطن، مادام ما عادش عنده إحساس بالعطش وبطبيعته يكثر عليه التبول. ماذا بينا ديما نتفقدوا سكره ونشربوه ما يكفي ماء ونعدلوا في مكلته، ومن المستحسن نخصوا له لمجة بين العصر والمغرب لقيت اللي عادة يطيح له فيه السكر. وإذا كان لقدر الله طاح له السكر نشربوه بسرعة كاس ماء فيه 3 أرباع سكر، وبعد 4 ساعة نعطيه يفطر.
6: الدكتور حكيم. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
8: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
6: صفوة
9: بلا جوا حليل هي مديري لي مديري يا مديري.
6: يوسف التميمي
10: عمار يا سنة عمار
6: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
12: الإذاعة الوطنية.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
15: وفي أبرز عناوينها، خلال ورشة بالعاصمة حول نفاذ تونس إلى التمويل المناخي، تأكيد على طراء التجربة التونسية في التعاطي مع الشأن البيئي، والإعلان عن برامج جديدة في المجال. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب تبدأ النظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. المنظومة الجديدة لرصد المخالفات المرورية آلياً، موضوع ريبورتاج في النشرة. وفي العالم، في ذكرى 7 من أكتوبر شهداء في غزة وتصعيد صهيوني بالضفة الغربية المحتلة، إلى تفاصيله. تحية طيبة. تحتضن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس اليوم ورشة عمل حول وطنية حول نفاذ تونس إلى التمويل الخارجي، تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتخطيط وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشارك في هذه الورشة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء الدوليين في خطوة تؤكد التزام تونس المبدئي والعملي بحماية بيئتها وبناء اقتصاد مستدام. وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد في تصريح لمفردة الإذاعة الوطنية نبيل عبيد ثراء التجربة التونسية في المجال البيئي بناء على شراكات دولية واسعة.
16: تونس لها مؤسسات عريقة في التعاطي مع الشأن البيئي، وهي متقدمة أيضا في شراكات مع مختلف الممولين بلدان ومنظمات دولية أممية وجهوية، لكن مع ذلك طموح تونس أن تتعاطى بأكثر فاعلية مع هذه التطورات المناخية. وما يشجعنا على ذلك هي النتائج التي سجلناها مع العديد من الشركاء اللي مبنية على نتائج طيبة وثقة في الجهاز التونسي الذي يعنى بالبيئة. الدبلوماسية دائما هي شريكة كل المنظمات الدولية والأممية والجهوية، كانت أوروبية أو عربية أو إفريقية، من أجل أنها تساهم في معالجة هذه الإخلالات التي أصبحت تهدد الكون بصفة عامة، وأيضا تحفظ ما يجب أن تحفظه بالنسبة لحياتنا الطبيعية وكل مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية. أملنا أن يتكلل هذا الاجتماع بتوصيات في سبيل إيجاد هذه التمويلات وإقناع المستثمرين في الاستثمار في القطاع الحيوي.
15: ومن جهته أعلن وزير البيئة حبيب عبيد عددا من المشاريع في المجال البيئي وحماية الشريط الساحلي.
17: كل ما هو تطهير من جانب توسيع الشبكة، تثمين المياه، التصرف الصحي. ثانيا عندنا كل ما هو التصرف النفايات، حاليا أكثر من 3.2 مليون طن من النفايات يتم إنتاجها في بلادنا. لمدة سنتين دينا نشتغلوا على تثمين النفايات، والحمد لله المحطات الأولى دخلت في طور الإنتاج، دينا ننجو في الكهرباء. 3 مشاريع نموذجية فقط، تو حاليا قاعدين نشتغلوا على باش نتعداو للمحطات الكبرى كما تونس كما صفاقس باش ننجو أكثر من الكهرباء وتثمين النفايات. الموضوع الثالث هو كل ما هو حماية الشريط الساحلي، 2400 كيلومتر من الشريط الساحلي متواجد في تونس، أما قرابة 340 كيلومتر مهددين ولا منجرفين. البرنامج الكبير حاليا الأشغال متواجدة في سوسة، قريب الأشغال نشتبه في جمرت، الأشغال الأخرى على مستوى جهة تونس الشمالية، وعندنا في سنة 2027 إن شاء الله أكبر باخرة اللي تخدم في الدراجاج متاع الرمال داخل البحر، باش نجم هذه تخرج لنا الرمال على الشواطئ التونسية، مش تدخل في أقرب الأجيال. تمويلات المناخية مع الجانب الهولندي نحب ندخل معنا في حماية الشريط الساحلي ومن بزارة حتى الجربة.
15: شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم وبحضور عدد من نواب البرلمان في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026، وذلك إثر تلقيها وثيقتين في الغرض من طرف وزارة المالية. وأفاد رئيس لجنة المالية مهر الكتاري في تصريح لخولة سليتي أن النواب أجمعوا على غياب التفاصيل والاكتفاء بالعموميات في الوثيقتين بما يحول دون حسن ضبط ميزانية 2027.
18: بالنسبة لتنفيذ الميزانية إلى حد 30 جوان 2026، العديد من النواب طالبوا حوكمة نفقات ميزانية الدولة لسنة 27، طالبوا تقارير مفصلة على مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية. تفاصيل هذوما الكل اللي نجموا نبنيوا عليها للعام الجاي باش نشوفوا التوازنات الموجودة حاليا. إذا ما فهم حتى شيء على تداعيات ارتفاع سعر برميل النفط على التوازنات المالية من جهة المواد اللي خلصنا الارتفاع، وخاصة أنه فماش ارتفاع في سعر البنزين للعموم، وهذا قرار سياسي يذكر فيشكر. احنا شفنا ان مشروع قانون الميزانية 2027 لازم يتماشى مع مخطط المياه.
15: في شأن آخر، أعلن المدير العام بالهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية عمار الناصري إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منصة الشراكات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرا خلال لقائنا اليوم بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، إلى أن تونس انخرطت في هذه المنصة منذ انطلاقها من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
19: من أهداف هذه الورشة عرض النتائج المسجلة خلال المرحلة الأولى من مشروع منصة الشراكات وإطلاق المرحلة المقبلة لإطار الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات. في هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية من خلال الهيئة العامة لاستشراف مرافقة المسار اللامركزي على دعم البلديات ومرافقتها على المستويين المالي والفني. قد تمكننا من خلال ما أنجز لحد التاريخ في إطار مشروع منصة الشراكات من بداية تكوين مقاربات منهجية مستجدة يمكن البناء عليها مثل التشخيص الترابي وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي، وهما من شأنه فتح نوافذ جديدة للقطاع البلدي ليصبح فاعلا محليا ومساهما رئيسيا في مسار التنمية المحلية.
15: من جهتها أكدت رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس عايدة ربانة في تصريح لنفيسة حسني، أكدت أن المرحلة الأولى من مشروع منصة الشراكات شملت 5 بلديات نموذجية.
20: المنصة هذه مع 5 بلديات اللي هما سجنان، قليبيا، سند، فتنة سنقة وزهرة المديان، باش نخدموا على المحتويات اللي هما عمرهم ما يكونوا موجودين وكيف ما نحبوهم احنا في المستوى المحلي. وقاعدين نعملوا في التقرير التوعي المحلي اللي باش نعملوه مع 5 بلديات هذوما، ومن هنا باش يكون الخدمة على المشاريع. احنا نحبوا مشاريع تكون مدعمة بالتناسق مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا باش نلقاو مشاريع لجهة إيطاليا دعمهم. وعلاش إيطاليا هي الأولى؟ على خاطر اللي قاعد صاير عنا قاعد يصير زادة في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
15: وعن مشروع منصة الشراكات وأهدافها تحدث مدير المشروع المهندس أشرف غريب.
21: الحاجة الجديدة هو أنه المشاريع تتبنى من القاعدة مع المجلس الإقليمي، تتبنى مع البلديات، مع الجمعيات، مع الممولين. غدوة لهنا عندنا ديزاتوليات فين ليزاكتور الكل باش يتلقاو مع بعضهم باش يحكيو في الرؤية اللي عندهم على المستوى المحلي. هي مشاريع في البيئة، في الاقتصاد، في السياحة، مشاريع لازم تكون فيها قابلية لخلق مواطن شغل كبيرة برشا، لازم تحسن من الواقع اليومي. كيف نحكيو على البيئة، كيف نحكيو على الفيضانات، كيف نحكيو على السخانة اللي نعيشوها في الصيف، كيفاش ردوا مثال السكن متأقلم مع الطقس اللي نعيشوا فيه في تونس. اليوم باش يكون حاضرين معنا ممولين زيد انترناسيونو. الفكرة انه اليوم نحطوا اللي يخدموا على الدراسات، اللي يخدموا على الرؤية متاع التنمية في المستوى المحلي في المستوى الوطني، نحطوهم مع ممولين باش نخلقوا فرص متاع تمويل.
15: إجراءات رقابية جديدة لرصد بعض المخالفات المرورية دخلت حيز التطبيق، من بينها الاعتماد على أعوان أمن بملابس مدنية. مهل فرشيشي في متابعة للموضوع.
22: أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، إجراء جديد اختلفت انطباعات المواطنين بشأنه.
23: سهلة هي العملية، كيني ما يضبط عندك مانا وبعد نتحدث وبعد نخدم خدمتك، كان أنا مخالف ونفذ نخلص
24: رأيك تطبيق القانون مع الناس الكل، مع حد فوق القانون.
25: إجراء أنا معها على الأخ 1000%، ماذا بي يكثروا منهم على الأخ. اي المواطن ما عادش خايف، الولاد الصغار ما عادش خايف، الصغار ما فاتوش ل 12 سنه كراب اللي وراك مكسرين الكل دي زاكسيدون يجراو.
26: فما نوعيه معينه معناها نتاع مخالفات تتجاوز حتى العوين العاديين في الدوريات المعتاده، ما يفيقوش به تجاوزات، نقصد من المخالفات باش تزيد نجم هذه بدا تنقص من الحوادث. ساعات فما حوادث تخدير على مخالفه بسيطه، على استعمال تليفون والا على عدم احترام علامه وقوف ولا حاجه، تنقص هكا الحوادث هذيك وتساهم في سلامه المواطن سواء كان راكب ولا كان سائق.
22: مدير شرطه المرور بوزاره الداخليه سامي رشيكو يوضح تفاصيل تدخل الامني في عمليه رصد المخالفات.
27: باش تلقى دوريه معناها زوز ثلاثه اربعه اعوان باش تلقى
0: حاجات دل اللي هو عون. اول حاجه باش تلقى الجيليه اللي مكتوبه عليها شرطه والا شرطه المرور، شرطه المرور عنده جهاز نتاعو اللي متصل به مع القاع واللي هو يصور به، والا باش تلقى عنده دراجه ناريه نتاعو فيها شرطه المرور، والا تلقاه بعيده للسياره ما باش تلقاها شرطه المرور موجوده في الكارفور. تعليمات على حسن معامله المواطن، ولكن يقعد التجاوز موجود، المواطن له الحق باش يشكي بيان سور، باش يرفع المظلمه نتاعو.
22: هذا وقد اكد مدير شرطه المرور بوزاره الداخليه سامر شيكو ان العمل جاري على استكمال كل الاجراءات القانونيه والفنيه والاداريه لتركيز معدات مراقبه في العديد من المحاور والطرقات، خاصه امام تطور عدد السيارات وعدم كفايه عدد الاعوان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، وفي الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة، استشهد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيونية في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، في الوقت الذي وصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة أسفرت عن اعتقال نحو 50 فلسطيني. من جانبها أكدت حركة المقاومة حماس أن 7 أكتوبر 2023 يمثل محطة تاريخية مشرفة في مشروعها النضالي المستمر، وأن المقاومة حق مشروع لتحرير الأرض والمقدسات. عند ذكر طوفان الأقصى وتداعيتها نتوقف في التقرير التالي لأحلام الكاسمي.
3: 3 سنوات تمر اليوم على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، هذا التاريخ الذي لم يعد مجرد ذكرى بل محطة كشفت للعالم واقعا إنسانيا مريرا في غزة. عند ذكرى عملية طوفان الأقصى وأهدافها نتوقف مع المحلل السياسي بولبابا سالم.
4: هو زلزال سياسي وعسكري هز منطقة الشرق الأوسط وكل العالم، إلى اليوم تداعيات 7 أكتوبر متواصلة في كل أنحاء العالم. على الأقل هدفين رئيسيين حققته ذكرى 7 أكتوبر، أول شيء ضرب الكيان الصهيوني الغاصب وسردية أنه كيان لا يهزم، أنه محصن عسكريا وأمنيا واستخباراتيا. هذه العملية البطولية التي قام بها فدائيون فلسطينيون أربكت الكيان الصهيوني وإلى اليوم، وأثبت مرة أخرى أن هذا الكيان هو جيش له دولة وليس دولة لها جيش. ولذلك منذ يوم 8 أكتوبر فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بخطة الطوارئ الأمريكية لإنقاذ هذا الكيان من الانهيار الكامل. بالطبع حرك القضية الفلسطينية، عادت إلى الواجهة من جديد، صارت قضية كل أحرار العالم. هذا مكسب كبير جدا رغم ألم الخسائر بكل تأكيد.
3: غزة ما بعد 7 أكتوبر مأساة إنسانية وواقع رج العالم. الأستاذ في القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام يوضح تداعيات عملية طوفان الأقصى على المستويين الإنساني والجيوسياسي.
5: ثم الجانب الإنساني اللي هو مهم جدا، إبادة الكوارث اللي صارت، تواطؤ المجتمع الدولي في عملية الإبادة والحماية السياسية والقضائية اللي قضاوا بها المسيرين كيان تداعيات. ثم ديناميكية وقعت في المنطقة على أثر هذه العملية، ثم علاقة سببية مباشرة بين ما يقع اليوم وبين المواجهة الكبرى بين من جهة الحلف الصهيو أمريكي ومن ناحية أخرى محور المقاومة في اهتماماته الإقليمية. فطبعا المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي مرشح لكي يتغير.
3: الواقع في غزة ما بعد أحداث 7 أكتوبر ما يزال إلى اليوم يسائل ضمير العالم في انتظار عودة الحق لأصحابه.
2: نقطة ونهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناوين. خلال ورشة بالعاصمة حول نفاذ تونس إلى التمويل المناخي، تأكيد على ثراء التجربة التونسية في التعاطي مع الشأن البيئي والإعلان عن برامج جديدة في المجال. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تبدأ النظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. في النشرة أيضا تابعتم في ريبورتاج حول المنظومة الجديدة لرصد المخالفات المرورية آليا. وفي العالم، وفي ذكرى 7 أكتوبر، شهداء في غزة وتصعيد صهيوني بالضفة الغربية المحتلة. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
6: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: نعرفوا صعيب باش نقطعوا هالموسيقى الحلوة هذية، ولكن أكيد مواعيد مختلفة على موجاتنا تكون فيها الموسيقات والمرافقات الموسيقية والتنشيطية. احنا باش نرجعوا للأخبار للمتابعات في المشهد الآن، باش نكملوا من تونس قبل ما نمشيوا للشأن الدولي في فقرة عن قرب.
1: عن قرب
0: عن قرب، حكاية بدأت من منزل بوزيير وتواصلت عبر نقاط مختلفة من جهات الجمهورية. نحكيه على مسيرة المعطلين عن العمل 300 كيلومتر وأكثر من أجل الحق في الشغل. المسيرة هذه على مشارف العاصمة، ولكن أيضا فما وعود جات بالتوازي مع هذه المسيرة وكلمات ولقاءات واجتماعات من رئيس الجمهورية مع وزير التشغيل مع رئيسة الحكومة، وتأكيد أنه الوفاء بهذا العهد سيكون لصالح الشغل ولصالح الحق في الشغل. باش نفصلوا أكثر في الموضوع هذية، ضيفتنا هي يسرى ناجي، ممثلة عن العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا. مرحبا يسرى.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكافة المستمعين في الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. شنو فما جديد في الملف هذية؟
2: والله اليوم كما حكيت ليليا معناها أشكال النضال مختلفة، من حركات كان ماراثون وطني وجهوي، وأيضا في توصلنا إلى الأخير يعني اللي هي المسيرة. والنضال هذا امتداد لسنوات يعني من النضال، والمسيرة ما كانتش أول مسيرة، صارت يعني في 2025 أيضا يعني انطلقت من جابس للدفع بالملف للأمام. لكن كنا نتوقع على الأقل المرة هذه أنه بحكم هناك قانون صادر في الرائد الرسمي اللي هو القانون 18 وأيضا الفصل 57 اللي يضمن حق الدفع الأولى في الانتداب المباشر صبر الوظيفة العمومية والقطاع العام. الحقيقة كنا يعني هذا الماراثون وهذا يعني النضال المتواصل وهذا الزخم من النضال والحق في الاحتجاج فقط يعني من أجل الكرامة ومن أجل التشغيل. كنا نتوقع الحقيقة أنه يعني سيكون هناك يعني لقاء مع رئيس الجمهورية، وأنه يعني سنتوصل إلى سقف زمني محدد، لأنه الهدف من كل هذا النضال هو الخروج بسقف زمني محدد، أو على الأقل بصدور المنصة والأمر الترتيبي والمباشرة، أو على الأقل تحديد الدفعة الأولى متى يعني يتم تنفيذها، ومتى يعني وأيضا يعني لا تقل عن 10,000 كما حكينا في كل مرة من
0: ولكن يسرى نجي كل مرة يتحركوا فيها المعطلين عن العمل إلا ويستجيب رئيس الجمهورية. مؤسسة رئاسة الجمهورية نعرفوا في تحرك سابق كان التقى مجموعة من المعطلين، ويوم أمس أيضا كانت فما رسائل من مؤسسة رئاسة الجمهورية للمعطلين. أكيد تلقيتوا الرسائل هذية.
2: أكيد صحيح، كما نذكروا به زاد اجتماع 15 جوان اللي صار برئاسة الجمهورية مع أصحاب الشهادة العليا، اللي أكد فيه أنه يعني كما حكيتها في كل المرات أنه يعني الأمر الترتيبي بيد رئيس الجمهورية وتجاوز الحكومة، وأنه في القريب العاجل سيكون هناك يعني بيان رسمي أو يعني انزال الأمر الترتيبي في القريب العاجل. للأسف الشديد الحقيقة اليوم أكثر من 3 أشهر وإحنا ننتظر يعني في هذا الأمر الترتيبي وفي هذا التعديل، وأنه لا يرتقي لفلسفته في العدالة الاجتماعية. ولكن يعني اليوم ممكن عند رئيس الجمهورية شهر وشهرين يعني ما يسوش حاجة كبيرة، لكن عند من طالت بطلتهم هم يعني حتى اليوم يغير في عمر من طالت بطلتهم، ويختلف يعني في هل أنه القانون هذه نجم يخرجوا من القانون أو يعني يشملوا القانون. أيضا يعني البارح صحيح استجاب رئيس الجمهورية يعني ببيان رسمي، وأكد يعني أنه في كل مرة أنه رئيس الجمهورية يؤكد هو الحقيقة أنه هذا الحق يعني من حقوقنا، وأنه الحق هذا جاء يعني أيضا أن العاطل عن العمل كما قال لم يكن عاطلا بإرادته، وهذا يكونها كل مرة يعني تم تعطيله بفعل فاعل اللي هي الانتماءات الحزبية وشهاد المزور وغيره. الناس كانت تدخل، وهذا حكيناه من مئات المرات وعديد المرات، أيضا الامتيازات وغيره. لكن يعني وأكد أنه العهد هو العهد كالعادة، وأنه فما عهود لكن ممكن فما أولويات حسب ما فهمنا.
0: أكيد يعني فما مسائل ترتيبية، فما مسائل قانونية، فما منصة، فما مسائل تقنية تحتاج بعض الوقت. ونعرفوا اللي تمت مراجعة النصوص الترتيبية من مؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة. الحقيقة ملف تحت رعاية رئيس الجمهورية شخصيا وقت اللي يقول ويتحدث عن الوفاء بالعهد، أعتقد أن الرسالة واضحة للمعطلين، مع ذلك نتفهموا أنهم حبوا يعملوا حركة رمزية ويدافعوا على حقهم ويستمروا في النضالات هذه الميدانية والتحركات. عبد الرحمن،
3: وشوف ليليا ثم مسألة أعمق من هذه، خلينا نبدأ بها. ثم مسيرة من على القدمين انطلقت من سيدي بوزيد إلى تونس العاصمة في 2011، وقت تقريبا في القصر في القصبة 2 والناس هذوما جات وفيهم الآن مسؤولين وفيهم الآن ناس معناها أقرب للسلطة وقراب إلى دوائر القرار ويفهمون الرسالة. هؤلاء الذين ذهبوا من سيدي بوزيد ذات 2011 إلى القصبة مركز الحكم ليدافعوا على حقهم في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة وقتها ويتحدثوا على المحاسبة الفاسدين ومحاسبة من تلوثت أيديهم بدماء التونسيين في 23 سنة قبل 2011 هي نفس تقريبا الرمزية حملها هؤلاء الذين توجهوا تقريبا من سيدي بوزيد انطلقوا باتجاه ولاية قيروان ثم إلى نفيضة ومنها إلى ولاية نابل وصولا إلى الآن اللي هم توفي الضاحية الجنوبية اللي هي برج السدرية مركز تخييم الكشف في برج السدرية. المعلومة اللي عندي أنه السيد رئيس الجمهورية متابع لهذه المسيرة منذ خروجها ومعناها لحظة بلحظة ومنسق معناها ثم تنسيق أمني ثم تنسيق على مستوى عالي وحتى بعض المحاولات التي أرادت أن تحول هذه المسيرة اللي اسمها مسيرة الكرامة متجهة وحقهم في التشغيل وفي تطبيق القانون حاولت أن تذهب بها إلى مطالب إلى شعارات لا علاقة لها بالمطلب الأساسي. هذوم الكل كان يعني تم احنا نقول لك معناها معناها مش طردهم ولكن تحييدهم وتم التركيز على مطالب هؤلاء. بس رئيس الجمهورية يعني تفاعلت مع مطلبهم مع مسيرتهم. السيد رئيس الجمهورية تقريبا منذ 2019 منذ تولي الدورة الأولى إلى حدود الآن ما يلاحظ في أدائه السياسي هو أنه لم يعد وعدا أو لم يقرر أو لم يقدم وعد إلى أي قطاع أو مواطنين أو معطلين أو عمال مناولة إلا ونفذه. وهذا هو حتى بلاغ رئيس الجمهورية هذا ما قال من طالت بطلتهم الحاجة بالنسبة ليهم اللي هي أكيدة جدا هو السقف. ورئيس الجمهورية كان تحدث مع الوفد اللي في 15 جوان اللي قابلوه وقال بشكل واضح قال لهم أنه ما قدم لي في هل الأوامر الترتيبية لا يرتقي لما ينتظره الحامل والشاد التي طالت بطلتهم ولا يحقق العدالة. ثم تفاصيل تول واحد محمول عليه ما نجيبش نذكره ولكن ما يشتغل عليه الآن السيد رئيس الجمهورية هو أن يتم إصدار المشكلة مش في إصدار الأمر الترتيبي أمر ترتيبي يتماشى مع ما يطلبه هؤلاء الحاملين الشهادة العليا من طالت بطلتهم. الحقيقة أنا نتمنى أنه كل ما تجي يسر نقول إن شاء الله من قبلوهاش كان في الخير مرة أخرى ولا في موضوع آخر. ثم بالحق آلاف الآن معناها ثم جيراني ثم أقرابي ثم ناس نعرفهم وإلى غير ذلك كلها تستنى.
0: نعم في كل عائلة تونسية
3: في كل عائلة ثم مشكول.
0: نعم شكرا لك عبد الرحمن. يسر
2: الحقيقة اليوم يعني كما حكيت عبد الرحمن والرأي العام الكل يعرف أنه الحقيقة صحيحة انطلقت يعني من ملز البوزيين لكن تنضموا لها برسك 24 ولاية. اليوم يعني هو المطلب واحد والقضية قضية وطنية وفي واليوم أيضا غضب من طالت بطلت غضب مشروع غضب يعني ما جاش من فراغ جاي يعني من سنوات طويلة من المماطلة والتسويف والتعطيل
0: والمنهج بيتم إنصافكم يسرى
2: أكيد تاخذوا حقكم. اليوم نطالبوا رئيس الجمهورية كنا اليوم صارت البارح خيبة أمل كبيرة معناها والناس الكل شافت الشيء هذايا لأنهم كانوا يعني أملهم أنه رئيس الجمهورية ينزل المنصة أو يعطيهم السقف الزمني أو أنه يقابلهم يبرد شوية وجيعتهم لأنه وجيعتهم وجيعة كبيرة ناس بدمومات صارت أكسيدونات صارت برشا حاجات. دونك اليوم رانا مطلب من الأول والأخير هو الانتداب المباشر صرب الوظيفة العمومية
0: احنا نتمنى لهم السلامة الكل اللي أكيد. في مسيرة الكرامة قطعوا مسافات طويلة توينسا الكل متعاطفين مع القضية هذه وهي قضية حق من أعلى هرم في السلطة الكل تونسي وإن شاء الله على قريب يغلق هذا الملف كما سكرنا ملف المناولة كما الأساد النواب كما عديد الملفات الاجتماعية. شكرا يسرى شكرا عبد الرحمن سمحني
2: بكل الطرق السلمية كفلها نعم. القانون والدستور أيضا نعم. اليوم يعني منحبوا حتى حد يركب على تحركاتنا، تحركاتنا السلمية اجتماعية إنسانية ولا نعم. تجذب اجتماعية اليوم منحبوا شكون يجزج بنا في كل المعارك سياسية.
0: عندي ذي فاخر بعدك أوكي. شكرا لك. باش نختموا الأخبار الوطنية بالحديث عن دمج مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح بعد شوية.
1: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
4: يوم جديد، يوم سعيد.
1: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
5: المشهد الآن من المصدر.
0: باش نختموا جولة الأخبار الوطنية بإدماج مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح. معايا على الخط رئيس مدير عام مؤسسة سنيب لابريس سي سعيد كريم. أهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك وبمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا. إذن البارح انطلق رسميا عملية الدمج زوز مؤسسات تمهيدا لاستيعاب كلي للزوز مؤسسات، هذا تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية. أعطينا شنو يعني الدمج هذايا في الجانب الإداري وفي الجانب التحريري؟
6: هو الهدف من الدمج تمكين مؤسسة دار سنيب لابريس ومؤسسة دار الصباح من مواصلة النشاط نتاعهم. نعرف الكل كونه الصحافة المكتوبة مش في تونس برك، في العالم الكل تلاقي صعوبات وصعوبات جمة نظرا لانخفاض عدد القراء، انخفاض المساحات الإشهارية، منافسة الانترنت والمحامل الرقمية. ولذلك تجد الصحف المكتوبة الورقية منها خاصة تجد نفسها في صعوبات مالية تهدد وجودها. في تونس ثم عديد التصورات لدعم وسائل الإعلام خاصة منها العمومي، وهناك مساندة فعلية. وقت اللي نحكيه عن مساندة مش حكاية شعارات، معناتها مسمى مساندة فعلية من الدولة التونسية للمرفق العمومي، وذلك بتأمين الأجور والمستحقات المالية. عملية الدمج ستمكن المؤسستين من مواصلة نشاطهم في أحسن الظروف وبأقل تكلفة متاع إنتاج. انطلقت بالأمس عملية الدمج في انتظار عملية الاستيعاب الكلي. وهنا نذكر بقيمة زوز مؤسسات. احنا اليوم نحتفل بتسعينية جريدة لابريس. معناتها جريدة لابريس هي مدرسة، معناتها في الصحافة المكتوبة، باعتبارها بدأت في الصدور منذ 12 مارس 1936. معناتها 90 سنة من الكتابة من التغطية الصحفية. دونك هي تمثل ذاكرة وطنية نعم. وإرث ثقافي وإعلامي،
0: سواء دار الصباح وإلا لابريس. نعم،
6: نفس الشيء بالنسبة لدار الصباح، هي بدأت في الخمسينات وكذلك تمثل إرثا ثقافيا نعم. إعلاميا ومؤسسة وجب الحفاظ عليها.
0: نعم. سيد رئيس مدير عام سي سعيد بن كريم، أنا سألتك على الدمج الإداري، ستكون الإدارة على مستوى دار الصباح وإلا لابريس، والجانب التحريري يعني كان ممكن ناخذ تفاصيل في النقاط هذية لجمهور لابريس والصباح أيضا.
6: هناك الاستيعاب. الدمج هي المرحلة الأولى من عملية الاستيعاب. عندما يتم الاستيعاب الكلي لمؤسسة لدار لابريس في غولون الأسابيع القادمة ستكون بطبيعة الحال إدارة وحيدة تسهر على تسيير الزوز مؤسسات.
0: إدارة وحيدة تسير المؤسستين.
6: إدارة وحيدة تسير المؤسستين. لكن
0: نعم.
6: بالنسبة للعناوين احنا عندنا أربع عناوين، زوز عناوين في دار لابريس اللي هي لابريس اليومية
0: وصحافة
6: اليوم وجريدة لوطون وجريدة الصابع. هناك حكم قضائي صدر قبل عملية الدمج وينص صراحة على المحافظة على العناوين.
0: أربع عناوين باش نحافظوا عليها.
6: أربع عناوين سنحافظ عليها لأنه عملية الدمج هي الهدف منها المحافظة على ديمومة العناوين هذوما. ولذلك الدمج والاستيعاب يهم أساسا الإدارة والجوانب التقنية، لكن بالنسبة للفرق الصحفية كل مؤسسة ستشتغل بفريق
0: فريقها الصحفي. واضح،
6: لكن مش في قطعة تامة، هناك تبادل أخبار، هناك تعاون، هناك تشاور، ولكن في المحصلة سنحافظ على
0: الأربع عناوين اللي موجودين في المشهد الإعلامي باش يقعدوا الأربع عناوين. المقر باش يكون في لابريس، شنو مصير مقرات دار الصباح؟ نعرفوا اللي فما ممتلكات في علاقة بهذه المؤسسة، كان نجموا ناخذوا تفاصيل على هذه النقطة.
6: بالنسبة للمقر هناك قرار رئاسي واضح وهو تهيئة المقر التاريخي لمؤسسة سنيب لابريس الكائن بستة نهج عريبة.

0: عمليه التخمين ستمكن المؤسسه من مداخيل يمكن استعمال المداخيل في المحافظه على ديمومه المؤسسه لانه لا اخفيك امرا ايرادات الصحافه المكتوبه لا تمكن من تغطيه المصاريف.
1: واضح. نعم، باش نختم معك بالنقطة هذه سي سعيد بن كريم، نقطة الصعوبات المالية والتطور الرقمي، هل هذا الدمج اليوم ينهي مسألة الصعوبات المالية بالنسبة للمؤسسة ويخلي موارد للتطوير الرقمي المطلوب اليوم؟
0: لا، هو باش نكون واقعيين، عملية الدمج في بدايتها لن تنهي الصعوبات المالية، تخفف منها.
1: نعم،
0: التوازنات المالية للمؤسسة هو هدف نسعى إلى تحقيقه ولكن في السنوات القادمة. عملية الدمج ستساعد على تخفيف من العجز المالي للمؤسسة. الانتقال الرقمي هو ركيزة وعنصر أساسي من عملية الدمج ومن عملية إعادة هيكلة المؤسسة في شكلها الجديد، لأنه الانتقال الرقمي هو ضرورة لا مفر عنها، ويفتح آفاق هامة بالنسبة لشركة سنيب لابريس.
1: نعم،
0: واحنا رهنا على الانتقال الرقمي وبدينا في خطوات مهمة، وذلك من خلال موقع لابريس.ان اللي شهد في السنتين الأخيرتين تطور ملحوظ تؤكده الاحصائيات نتاع جوجل اناليتكس. معناتها وقت اللي نحكيوا على اكثر من مليون زياره، معناتها حاجه تفرح وحاجه تؤكد كونه لابريس عندها مستقبلها في كما كان مستقبلها الظاهر في الورق،
1: كما عندها تاريخ، كما عندها مستقبل
0: إن شاء الله. في الورق في
1: إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك رئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس سي سعيد كريم. إذن أربع عناوين باش تحافظ عليها المؤسسات بعد الدمج: الصباح، لوتون، لابريس، والصحافة اليوم، مع محاولة خلق مداخيل لإحداث التوازن للمؤسسات الإعلامية العمومية. عبد الرحمن، طبعا المسار انطلق منذ زيارة رئيس الجمهورية لمؤسسة دار لابريس ثم اتخذت الإجراءات الإصلاحية هذه الكل.
2: أنا رأوا كي تقولي لابريس والصباح، يعني زوز يعني دار ذوما زوز مؤسسات الإعلامية اللي الصحفيين نعتبرها معناها تاريخية. أنا كي نشوفهم الزوز ديما نذكرهم، اللي أنا ماني عامل تاريخ نذكرهم أنه في بعض المراجع والكتب نستعملهم كمراجع تاريخية. معناها في الصراع اليوسفي البورقيبي كانت جريدة الصباح هي التي تنقل الأخبار على الخلافات اللي صار اللي تصير بين اليوسفيين والبورقيبيين تقريبا في كل الجمهورية. معناها بخلاف الزمن زمن مقاومة الاستعمار الفرنسي وغيره. فبالتالي هذه معناها مؤسسات عريقة كما قلت أنت ليليا، فيها تاريخ، ومن معناها صحيح أن الصحافة الورقية في العالم الآن كلها تعاني، لكن الصحافة في حد معناها ككل إذا تنتقل زوز مؤسسات هذه إلى الرقمي كما تحدث السيد رئيس مدير العام، مازال ما عادش نحكيه على تاريخ برك، نحكيه على المستقبل. نعم، مازال عنده جمهورة، مازال عنده قراءها. نعم، كان ورقي أو
1: شكرا
2: إلكتروني.
1: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. بعد شوية مع صهيب المزريقي باش نحكيه على 7 أكتوبر. ما نجموش نتعديه اليوم وما نحكيوش على طوفان الأقصى وما نحكيوش على القضية الفلسطينية في هذا اليوم الرمز.
3: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية. المشهد في العالم.
1: 7 أكتوبر كما اليوم من 3 سنوات القضية الفلسطينية دفعت ثمن باهظ ولكن أيضا كسبت زخم دولي. صهيب المزريقي، ما نعرفش شنو أثقل اليوم اللي ربحته ولا خسرته القضية. نحب ناخذ معك

0: قراءة في هذا اليوم التاريخي.
1: نعم ليليا، مرحبا بك. مرحبا بك في السادة المستمعات والمستمعين. هو أي حدث يعني ولا أي فعل ثوري لديه دائما إيجابياته ولديه سلبياته. اليوم حينما نتكلم ونحن في الذكرى الثالثة على الحدث يعني 7 أكتوبر، لابد أن نعرج أولا يعني على المكاسب التي تحققت يعني منذ لحظة 7 أكتوبر، وهي إعادة برمجة الوعي الإنساني في إطار يعني كسب وعي جديد في إطار العلاقة بالقضية الفلسطينية. هنا نتكلم بالأساس على الوعي الإنساني الذي تبلور خاصة يعني في الدول الغربية التي شهدت يعني وعي شعبي جديد، تبلور ذلك في المظاهرات، تبلور أيضا في الأحداث الرياضية الكبرى، تبلور أيضا في تغيير وعي الشارع من جهة. أيضا نتكلم اليوم حتى على الوعي الذي أحدث يعني حتى داخل الدول. هنا نتكلم يعني عن الزخم الذي رأيناه في إطار يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة. أيضا نتكلم حتى على أن الوعي الفلسطيني اليوم تجذر بالأساس في الانتصار القضية الفلسطينية وتحطيم السردية الصهيونية العالمية، وأيضا حتى المظلومية الصهيونية اليوم تحطمت مع لحظة 7 أكتوبر حينما رأينا المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي الأعزل في فلسطين، والتنكيل وأيضا التدمير الحاصل. أيضا نتكلم اليوم على المكسب الثاني، وهو مكسب ليس فقط البعد العاطفي أو الاستعطاف الدولي الإنساني، وإنما نتكلم أيضا حتى على مستوى عربي. اليوم رأينا الشارع تم إحيائه من جديد يعني، والخروج في مظاهرات ومسيرات مساندة ومتضامنة مع القضية الفلسطينية. وغير بعيد عن الشارع العربي كان الوعي التونسي اليوم، والشارع التونسي هو في قلب المحطة النضالية هذه، بحيث أن الشعب التونسي لم يتعاطف ولم يتضامن فقط مع القضية الفلسطينية، بل اعتبر نفسه هو صاحب الحق. وأيضا كان هنالك تماهي كبير بين الموقف الشعبي التونسي والموقف الرسمي، ورأينا ذلك متجليا بالأساس في موقف يعني رئيس الجمهورية، أو كان متجليا أيضا يعني حتى في البعثات الدبلوماسية وعلى رأسها السيد محمد علي نفتي وزير خارجية التونسي في كافة المحافل الدولية والعربية. وأيضا رأينا ذلك ناضحا في البيانات الرسمية للدولة التونسية. هنا نتكلم عن هذه المكاسب ونحن نفتخر بها من ناحية أنها أعادت بلورة يعني الوعي الفلسطيني ووعي الحق الفلسطيني لدى الدول الغربية من جهة، وأيضا نتكلم على إعادة إحياء الشارع. أيضا حينما نأتي إلى السلبيات، وفي كل لحظة ثورية وفي كل حالة ثورية دائما وتكون هنالك خسائر. اليوم نتكلم مثلا عن الخسائر في قطاع غزة من ناحية ما هو جغرافي وتراجع المساحة وضم العدو الصهيوني لبعض الأراضي في قطاع غزة. نتكلم أيضا عن الخسائر البشرية التي ناهزت يعني، لا أريد هنا أن أقول خسائر بشرية على المصطلح يعني التقني الجاف، وإنما أريد أن أقول الشهداء، شهداء القضية الفلسطينية والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن تنتصر فلسطين وتنتصر القضية. يعني أكثر من 70,000 شهيد إلى حد هذه اللحظة، بالتالي هذه الخسائر هي حالة عادية، ورأينا ذلك يعني في كل حركات التحرر الوطني سواء كانت في الجزائر، في تونس، في كل الأقطار العربية. ولا ننسى ليليا أن اليوم الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط جيش صهيوني، وإنما يواجه استراتيجيات كونية ممنهجة، يواجه يعني أعتى الدول العالمية التي أوجدت هذا الكيان وحاولت أن تجد له سواء غطاء قانوني من ناحية الشرعية الدولية. وهنا نتكلم بالأساس على أن الشرعية الدولية تهاوت وأصبحت آيلة للسقوط منذ القدم، وتبلور يعني سقوطها في الدورة 81 لاجتماع الجامعة العامة للأمم المتحدة، حينما حرم المقتول من الحضور، في حينما كان القاتل والمجرم والجلاد حاضر في القمة الأخيرة. وأيضا نرى اليوم أن لحظة 7 أكتوبر يعني كانت قد تلتها لحظات جيوسياسية لا يسمح الآن الوقت يعني للتناول فيها، وسنتركها يعني لقادم المحطات الأخرى. ونتكلم بالأساس هنا السؤال المحوري والجوهري الذي يجب أن يطرح على النخب العربية، أين اليوم مصير القضية الفلسطينية من هذه التحولات الجيوسياسية الحاصلة خاصة في المنطقة الشرق الأوسط؟ هنا نتكلم عن استراتيجية الصهيونية في طرب إسرائيل الكبرى، نتكلم على الحرب الأمريكية على إيران، نتكلم على ما تشهده المناطق الداخلية لدول الجوار، نتكلم بالأساس على سوريا، نتكلم على لبنان، نتكلم على اليمن، نتكلم على بقية الدول الأخرى. بالتالي كل هذه الأحداث التي هي اليوم حاصلة في منطقة الشرق الأوسط تفتح لنا سؤالا ممكن أن يكون فتح أفاق للتطلعات أو الحصص الجديدة. نعم. هي أين يمكن
0: شكرا
1: أن تقول
0: لك سهيب. وطبعا في 7 أكتوبر ما ننساوش 90% من أهالي غزة المهجرين، ما ننساوش 175 ألف جريح نتمنى لهم الشفاء، 70 ألف شهيد، 58 ألف طفل دون والدين، والحقيقة والحصيلة ثقيلة جدا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا. شكرا لك سهيب المزريكي. تحياتنا كامل فريق الأعداد حنان بوربيع، ليليا الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي، وشكرا لفريق البرنامج محمد المسعودي وحمزة سفار في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، رامي المجولي، وفاطمة عبار في التنسيق. بعد شوية يلتقيكم لطفي خالد في أخبار الرياضة.
2: الرياضة على الوطنية،
3: الرياضة على الوطنية
2: في مواعيد مختلفة،
3: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
2: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
3: الشوط الثالث كل اثنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
2: ونحلوها بعد 24 ساعة
3: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
2: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
3: نسمع نبض الشارع الرياضي،
2: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
3: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
2: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
3: وصف،
2: تعليق،
3: متابعة لحظة بلحظة
2: قبل الماتش وبعده،
3: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
2: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
3: تعيش الرياضة على الوطنية.
4: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني مواعيدنا الرياضية. اليوم الصباح كان الموعد مع الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة القدم مع نذيره المنتخب السنغالي، مباراة يوم الغد من التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. مباراة غدوة إن شاء الله بين المنتخب الوطني التونسي للسيدات مع المنتخب السنغالي تنطلق مع 7 متاع العشي في ملعب حمد العقربي برادس المنتخب الوطني التونسي بالقميص الأحمر، في حين المنتخب السنغالي سيلعب بالقميص الأخضر. هامة جدا المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الانتصار بفرق كبير من الأهداف قبل مباراة العودة في داكار يوم 13 أكتوبر الجاري. اليوم العشية الموعد مع نقطة إعلامية لمدرب المنتخب الوطني التونسي للسيدات وليد قروم قبل الحصة التدريبية اللي تنطلق 6 متاع العشية في أنكس ملعب رادس. حصة تدريبية ستكون مفتوحة في دقائقها الأولى لوسائل الإعلام. من أكبر النوادي التونسية، أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي عن إصابة الثنائي مروان السحراوي ومحمد بن علي. إصابة المدافع مروان السحراوي تتمثل في قطع على مستوى الرباط الصليبي ومنتظر إجراء عملية جراحية في الأيام القليلة القادمة. أما بالنسبة لإصابة الظهير الأيمن محمد بن علي فهي إصابة عضلية تستوجب راحة لمدة أسبوعين على الأقل. إن شاء الله سلامات لهذا الثنائي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. زوز غيابات بارزة بالنسبة للترجي قبل مباراة البطولة أمام فريق الأولمبي البيجي وقبل المواجهة الهامة في الشامبيونز ليج الأفريقية أمام فريق السويحلي الليبي. مباراة الذهاب للدورة التمهيدي الثانية يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري في ملعب مدينة مصراتة الليبية تنطلق مع 6 متاع العشية بتوقيت تونس بقيادة الحكم الكونغولي جون بيير غان. النادي الافريقي عاد البارح للتمارين في حديقه المرحوم منير القبيلي استعداد لمباراه البطوله امام فريق اتحار بنغردان. عوده اسامه بوغره مع المجموعه بعد تعافيه من الاصابه، في المقابل من المنتظر اليوم التحاق البوركينا بفرانك الان كانتي بعد عودته من السفر. النادي الافريقي كذلك تنتظر مباراة هامة قاريا امام تيبي مازيمبي الكونغولي يوم 17 اكتوبر الجاري في لوبومباتشي، مباراة الذهاب الدورة التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. مباراة تنطلق من ساعتين بتوقيت تونس بقيادة الحكم الموريتاني دحان بيدا. إدارة النادي الإفريقي أنهت مختلف الترتيبات المتعلقة برحلة الفريق إلى الكونغو الديمقراطية. من المنتظر أن يسافر وفد النادي الإفريقي يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري عبر رحلة عادية في اتجاه مدينة لوبومباتشي. الرحلة ستشهد عودة المهاجم الصادق قديدة بعد تعافيه من الإصابة. في كأس الكاف نادي رياض الصفاقسي يلعب مباراة الذهاب بالنسبة للدورة التمهيدية الثانية يوم السبت 17 أكتوبر الجاري في أبيجان في الكوت ديفوار أمام فريق أكاديمية أمادو ديالو. مباراة تنطلق مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس بقيادة الحكم فابريسيو أندرادي من كافير. في حين مباراة الإياب ستدور يوم 24 أكتوبر الجاري مع 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. دائما مع كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الجاري أمام فريق ريال باماكو المالي. مباراة تنطلق من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في حين مباراة الإياب ستدور يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في باماكو. بطولة الرابطة المحترفة الأولى برنامج الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب التوقيت الجديد لانطلاق المقابلات 9:30 يوم السبت 10 أكتوبر. الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من المقابلات في ملعب حمد العقربي رادس مواجهة منتظرة بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت نادي الرياضي البنزرتي مع الاتحاد الرياضي المنستيري. في ملعب بنقردان اتحاد المكان مع النادي الإفريقي. وفي ملعب الطيب الأمير بصفاقس تقدم ساقيت الدير مع النادي الرياضي الصفاقسي. يوم الأحد 11 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب سوسة نجم الرياضي الساحلي مع نادي حملم. في ملعب المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي. في ملعب الشيد ليزويتن شبيبة العمران مع المستقبل الرياضي بالمرسى. وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. بطولة الرابطة المحترفة الثانية كذلك نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع مقابلات الجولة الثالثة يوم السبت 10 أكتوبر. الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من المقابلات في المجموعة الأولى مستقبل سليمان جماعية ميغرين النجم الخلادي مع سكك الحديدة صفاقس. الملعب السوسي مع بعث بوحجلة. مكان المهدية مع هلال مساك. النادي محيط قرقنة مع كوكب عقرب. ومستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. في المجموعة الثانية هلال الرديف يستضيف النادي القربي. يوم الأحد الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في المجموعة الأولى مباراة وحيدة سبورتينغ بنعروس مع اتحاد تتاوين. في المجموعة الثانية جمعية ريانا مع القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف مع القوافل الرياضية بقفصة. سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية شبيبة قرونية يستضيف اتحاد قصور السيف. أمل بوشمر ملعب الجيبسي. وأولمبيك مدينة يستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين. في كرة السلة اليوم العشية الموعد سيكون مع الموعد مع الجولة الرابعة لبطولة البرو البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في المرحلة الأولى. مباراة تنطلق من 3 في قاعة الجورجاني. النادي الإفريقي يستضيف الملعب النابلي. باقي المقابلات تنطلق مع 6 متاع العشية في قاعة المزالي بالمنستير. الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة. في قاعة توفيق بوهيمة برادس النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار. في قاعة المنزه السابع شبيبة المنازه مع شبيبة القيروانية. في قاعة جرومبيليا الدالية الرياضية بجرومبيليا يستضيف نادي رياضي صفاقسي. وفي قاعة بن عمار بحلق الواد نجم حلق الواد يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في الكرة الطائرة أعلن فريق الاتحاد الليبي عن التعاقد الرسمي مع اللاعب الدولي التونسي خالد سليمان قادما من الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 2 مواسم. الرياض ترفع على أثقال سفر البارح وفد المنتخب الوطني التونسي لمدينة مستغانم الجزائرية للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا لجميع الفئات والبطولة العربية لرفع الأثقال من 5 إلى 13 أكتوبر الجاري. بالنسبة للفتيات تقوى تويتي ياسمين الرذواني خولة المجري شيمة ليلي إسراء البجاوي آية الغالي هيبة الله الجميلي غفران غريسة زينب الناعوي وهيبة الله التبين. فئة الذكور نلقى إدريس الورثي فاروق بن حميدة يحيى العايب أيوب سالم حسين دريدي أحمد سالم محمد خليل الجوادي ويوسف الكرايمي. على ملعب المونيمونتال البارح معقل نادي ريفر بلايت الأرجنتين البارح كانت الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب التانجو ما سميت بالتانجو الأخير لوالد تياغو ماتيو تشيرو. في مباراة ودية أمام المنتخب البنيني دخل البارح التاريخ المباراة هذه دخلت التاريخ في توديعية للاعب من كوكب آخر. توقفت المباراة في الدقيقة 10 الكل وقف صفق هدف باسم ليونيل ميسي. مباراة انتهت بانتصار المنتخب الأرجنتيني 3-0. ميسي صنع زوز أهداف، هدف الأول والهدف الثاني، وكان سجل الهدف الثالث من خلال ضربة الجزاء. وحارس المنتخب البنيني مارسيل دانجينو دخل البارح التاريخ بقبوله آخر هدف دولي للأسطورة ليونيل ميسي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
6: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
7: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
8: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاون.
7: ليش كون باش نحكي؟
8: نعرفش نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزير الخارجية يؤكد جاهزية الدبلوماسية التونسية للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. ثلاثة مشاريع نموذجية تقوم حالياً بإنتاج الكهرباء من النفايات ودخول المحطات الأولى طور الإنتاج منذ سنتين وفق وزير البيئة. وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثانية من مشروع منصة الشراكات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تلتزم بغراسة 5000 شجرة ضمن مشروع مليون شجرة، وذلك في سياق دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرة البيئية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تطلق دورات تكوينية جديدة للأطباء البياطرة الخواص لمواجهة داء الكلب. في أخبار العالم، وفد من حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال مشاورات الحوار الوطني الفلسطيني. ميدانياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة داخل مناطق سيطرته في حي التفاح شرق مدينة غزة. إخلاء مطار عدن بعد استهداف حوثي واعتراض صاروخ باليستي شمال الرياض بالسعودية. ومقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمدينة بولاية النيل الأزرق بالسودان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: من 38 بدينا ولليوم وحنا معاكم 10 دائمة.
13: والعشرة بالمواقف تتقاس.
9: عندك مشكل؟ تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
14: استشارات قانونية.
15: ساعتين واربع دقائق هوني في استديوهات أولى الإذاعات وأم البداية إذاعة الجميع، الإذاعة الوطنية التونسية، رواقم الإذاعة الخامس في الإذاعة التونسية، يبدأ توا يتواصل للأربع بإذن الله تعالى. هو الرواق اللي نطرح فيه كل إشكاليات التوانسة فيما يهم إشكالياتهم المطروحة على أسرة البرنامج. البرنامج القانوني الإذاعي اللي يقدم شروح مبسطة للسادة المستمعين والمشاهدين بلغة قريبة من الناس الكل، ليستنوا منا حلول الإشكاليات والتساؤلات اللي يطرحوها على أسرة البرنامج. برنامجنا أسبوعي في شبكة خريف شتاء 26-27 و2000 كل أربعة في سبعتين من زمان مع أسرة البرنامج، نمكنوا السادة المستمعين على فهم بعض من حقوقهم وواجباتهم وكيفية حمايتها. طلب الدعم يكون ديما أسبوعياً على 71-844-404 بإذن الله تعالى، نمكنوكم كل أسبوع من إجابات شافية وضافية. قضينا في البرنامج هذه قرابة 12 سنة وأكثر شوية للأسبوع الفارط، فاجئنا السيد القاضي الفاضل جعفر ربعاوي قاضي محكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير إنه ما عادش يكون معنا، لكن نقوله رو الباب مفتوح للسيد جعفر ربعاوي لأنه لم يبخل ولو لحظة بأنه يقدم العون لكل مواطن تونسي التجأ له من شمال البلاد لجنوبها. توصل ناس تجينا البه والإذاعة من بنقردين من أقاصي الشمال ومن أقاصي الجنوب وياخذ من وقته وقت أسرته باش يجاوبهم خلف التساؤلات اللي توصلنا في المباشر أو عن طريق البريد أو عن طريق فاكس الإذاعة. اشتغل هذا القاضي مجانا، اشتغل متطوعا لنشر الثقافة واحتسبه خدمة للوطن واحتسبه خدمة للمواطن التونسي ولأبناء هذا الوطن من أجل إسعادهم وأيضا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، لغير مخذة حتى فرنك من الإذاعة التونسية. احنا ديما نقولوا لسي جعفر راهو الباب مفتوح ليك والإذاعة إذاعتك، ومرحبا بك وقت ما تقول نرجع للإذاعة لأنه تعب سي جعفر ولأسباب مهنية قاهرة خرج من الإذاعة، نخليه يرتاح شوية وبإذن الله مكانك موجود بيننا وقت ما تشاء العودة. جزاك الله خيرا، إن شاء الله ربي متعك بالصحة والعافية أنت والعائلة، وإن شاء الله ربي ينولك حجة بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم بإذن الله باش يكون عنا محامي في التعقيب ويجاوب السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء في كل ما يشغل بالهم في المسائل العقارية. الحصة اليوم والأسئلة من الواقع المدني والجزائي، أي إشكالية مطروحة تكون حاضر الأستاذة أمل همامي باش تجاوب السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء لأولى الإذاعات وأولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. اليوم باش نفسروا للسادة المستمعين في باب الثقافة القانونية عن تنقيح جديد يتعلق أساسا بتسهيل إجراءات الصلح الجزائي، وما أدراك ما الصلح الجزائي على مستوى شروط التسوية الوقتية وأجال دفع المبالغ المستوجبة للدولة التونسية. هذا ما باش تفسروا أستاذتنا اللي حاضرة معنا إن شاء الله في سبعتين من زمان. معكم فريق كامل متكامل، أيمن التنفوري في الإخراج التقني لهذا الموعد، رامي المجول يستنى تليفوناتكم على 71-844-404، عمار جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لبرنامجكم الإذاعي، وبسمة دربالي ميكروفونيا. إن شاء الله تقبلوني نكون معاكم في هذا الموعد من أجل استقبالكم بصدر رحب وتقديم كما قلت حلول لكل ما يطرح هذا المساء فيما يخص المسائل المدنية الجزائية والتجارية. أستاذة مساء الخير ومساء النور.
16: مساء الخير مدام بسمة، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
15: الله يفضلك إن شاء الله السادة المستمعين من طول الساعتين يكون ليهم الباب مفتوح لتقديم كل تساؤلاتهم اللي باش توصلنا بإذن الله اللي تهم القضايا متاع نساء الشباب كل الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات فيما يخص حياتهم اليومية. مرحبا على 71-844-404، قضايا شغلية، قضايا طلاق، قضايا مهنية، احنا هوني مش من أجل الإجابة وتقديم حلول صائبة مع الموضوع اللي باش نطرحوه ونفهمه للسادة المستمعين والمستمعات في هذا الحيز الزمني الإذاعي المباشر من استوديو نبيل بن زكري والدة ليلي الله يرحمها من استوديو 5. نمشي للاستراحة غنائية أولى في هذا العدد ورجعين لكم إلى موضوعنا والفقرة اللي باش نتحدث فيها ونفسروا طبيعة الصلح الجزائي اللي ادخل واصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

0: استشارات قانونية.
1: رجعنا لكم بعد صوت الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد في أغنية المحبة، والمحبة الكبيرة تبقى لأولى الإذاعات وأم البدايات إذاعة الجميع، الإذاعة الوطنية التونسية في رواقكم الإذاعة الخدماتي التوعي والتثقيف التنويري الأسبوعي اللي يكون كل أربعة من ساعتين للأربعة مع أسرة متكاملة خاصة من الجانب القانوني. الأسبوع القادر بإذن الله سيكون معنا أسبوعين محامي التعقيب سيرشيد مبارك سيحل بيننا للإجابة على كل تساؤلاتكم العقارية. كما كل أسبوع الأستاذة أمل همامي تجاوب على تساؤلاتكم المدنية والجزائية. اليوم باش نحكيه ونفسره ونوضحه، لأنه اللقاء كما قلنا كل أسبوع نحاولوا في فقرة الاستشارة على الهواء أنه نحكيه ونعطيه كل ما يرد حاجة جديدة بسط ومفهوم بأسلوب مبسط. مؤخرا وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أستاذة بتاريخ 30 سبتمبر 2026 أصدر مرسوم عدد 2 يضمن تنقيح وإتمام للمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته للدولة التونسية. أبرز التعديلات والتسهيلات الجديدة: نسبة الدفع الأدنى، عائدات الصلح الجزائي وين باش تمشي أستاذة، طبيعة الصلح الوقتي، أكثر تفاصيل للسادة المستمعين معك أستاذة.
2: موضوعنا اليوم هو الصلح الجزائي. احنا قبل ما نحكيه على التنقيح باش نفسروا للعباد ونبسطوا لهم مش معناها صلح جزائي. فما برشا عباد تعمل خلط بين الصلح العادي، صلح بالوساطة اللي تم تطبيقه في القضايا العادية، قضايا الحق العام والتي محددة حصرا بالمجلة الجزائية، وبين الصلح الجزائي. باش نقولوا باش نثبتوا شروط تعريف الصلح الجزائي، شروطه، على شكون يتطبق، المدة الزمنية، وآثار الصلح الجزائي، والعائدات بتاعه أين توظف.
1: شنو الصلح الجزائي؟ مواطن
2: صلح الجزائي
1: يقول شنو الصلح الجزائي؟
2: الصلح الجزائي هي آلية جديدة استحدثها المشرع للخروج من العدالة التقليدية. شنو العدالة التقليدية؟ اللي تتمثل في العقوبات السجنية والزجرية إلى عدالة تصالحية. يعني أنا في بعض الحالات تطون حدهم حصرا في عوض نطبق عليك عقوبة سجنية أنا ما نستفادش منها، نطبق عليك نعملوا بيناتنا صلح، نعملوا تصالح بين الدولة والجاني، ومعناها نمشيه في الإطار ذيك التصالحي في عوض ما نسلط عليك عقوبة سجنية.
1: وهذا في فايدة للدولة
2: طبعا
1: التونسية.
2: في فايدة لمرتكب الجريمة، للدولة، للمواطن،
1: وللمجموعة الوطنية التونسية
2: عموما. صلح الجزائي اعتنى به المشرع وحث على تفعيل هذه الآلية، ما خلاهيش مجرد حبر على ورق. أول قانون أصدر اللي هو المرسوم الأم، المرسوم عدد 13 سنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022. بعد جينا تنقيح بواسطة القانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024. وآخر تنقيح هو المرسوم عدد 2 اللي أصدر الجمعة اللي فاتت
1: في صيغة مرسوم رئيسي.
2: هذا هو دونك باش نستشفوا احنا العناية الكبيرة من المشرع لآلية الصلح الجزائي. في 4 سنين فما زوز تنقيحات على المرسوم الأم. باش نبينوا يعني شكون المعني بالصلح، وشنو هو الجرائم اللي نجموا نطبقوا عليها الصلح الجزائي، وأجل التي ارتكبت فيها الجرائم. نجيو للمعنيين بالصلح الجزائي. مش أي حد
1: يعني بالصلح الجزائي
2: يطبق عليه هذه الآلية. بالنسبة للجاني، الجاني هو كل شخص أثير في حقه تتبع أو محاكمة أو حكم نهائي في علاقة بالجرائم اللي باش نذكروها تباعا. الجاني هوني احنا باش نحاولوا أننا نحصروا القائمة شوية. ينطبق على رجال الأعمال، مش رجال الأعمال كهو، حتى الموظف البسيط اللي في الدولة اللي هو مؤتمن على المال العام وارتكب جريمة استيلاء للمال العام، هذايا ينجم ينتفع بآلية الصلح الجزائي. المتضرر شكون لازم يكون؟ ما نجمش معناها ترتكب انت جريمة ضد شخص عادي، لا، المتضرر لازم يكون الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات والهيئات العمومية. باهي، شنو هو يقول
1: اللي تخص المجموعة الوطنية،
2: اللي تخص ديما نحكي وراه على المجموعة الوطنية،
1: ملك الشعب التونسي،
2: ملك الشعب، ملكنا احنا الكل. الجرائم اللي تخضع لآلية الصلح الجزائي. كما قلنا مش أي جريمة جرائم الحق العام ما ينطبقش عليها آلية الصلح الجزائي. الجرائم حددها المشرع حصرا والمرسوم عدد 13 هو اللي جابلنا استخيكتور الكاملة متاع الهيكل الكامل متاع آلية الصلح الجزائي من تعريفه من شروطه من أثاره من الجهة المختصة بالصلح ومن توظيف العائدات وشكون اللي متعهد ويتكفل بتوظيف هذه العائدات. يعني المرسوم الصلح ذكره قاعد كما هو راهو ما تبدلش ستابل. التناقيح اللي جاوا بعده راهو جست ضافوا حاجات معينه
1: بعض الإضافات
2: لتسهيل تطبيق هذا القانون. دونك الجرائم اللي تخضع لآلية الصلح الجزائي هما جرائم الفصل 96 متعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال عمومية، جرائم السوق المالية، الجرائم الديوانية، برغم أنه الجرائم الديوانية يعني تنطبق عليها الصلح الديواني ولكن كيف كيف يعني فما إمكانية وأنه نجمع عليها الصلح الجزائي، الجرائم الجبائية، جرائم الصرف. دونك هذه الجرائم المالية جنرال اللي ينطبق عليها الصلح الجزائي. نجيو للنطاق الزماني، معناه الشرط الثالث هو النطاق الزماني. المرسوم عدد 13 يقول لك ينطبق على كل الجرائم اللي ذكرناها سابقا والتي ارتكبت قبل سنة 2022. يعني المشرع قال لك قبل 2020 حتى نرجع للتسعينات للألفينات مهما كان الوقت، المهم حد الأقصى هو 2022. يعني شخص ارتكب جريمة من الجرائم اللي ذكرناها قبيلة بعد 2022 راهو ما ينطبقش عليه الصلح الجزائي، لازم يكون قبل 2022. نجيو تويكا للإجراءات. أنت كطالب صلح باش تمشي لشكون باش تتوجه؟ باش تتوجه للجنة الوطنية للصلح الجزائي. اللجنة هذه وين موجودة؟ موجودة في وزارة أملاك الدولة. تمشي أنت باش تقدم مطلب صلح، يعطيوك مطبوعة، مطبوعة هذه كتعمرها وتخلي هذيك مطلب الصلح تخليه في اللجنة باش تدرسه. هوني اللجنة تدرس المطلب هذيك شكلا قبل ما تنظر في الأصل،
1: قبل المضمون.
2: كيفاش شكلا؟ تشوف هل أنت يعني من الأشخاص اللي ينطبق عليك الصلح، تشوف الجريمة هل أنه من الجرائم اللي يطبق عليها الصلح، وتشوف الزمن اسكو الجريمة ذيك
1: قبل 22
2: ولا واضح. تدرس يعني قبول المطلب هذيك شكلا وبعد نتعداو للأصل. نتعداو للأصل شنو باش تدرس تويك اللجنة؟ اللجنة بعد ما تقبل مطلب الصلح شكلا ترجع تشوف في المبالغ المبالغ المالية المحددة. اللي هو المبلغ متاع الصلح المبلغ متاع الصلح شنو هو؟ فيش يتمثل في مبلغ أصلي اللي يكون في حدود المبالغ المنهوبة والمستولى عليها أو قيمة المنفعة أو مقدار الضرر الحاصل للدولة. هذا المبلغ الأصلي الفيكس مع المبلغ الأصلي هذيك فما مبالغ إضافية. مبالغ إضافية تتمثل في 10% نسبة 10% عن كل سنة تحتسب من تاريخ الاستيلاء أو من تاريخ حصول الضرر.
1: نقولوا مثلا الضرر وقع مثلا 95
2: نرجع ل 95
1: من 22 نرجع ل 95
2: نرجع
1: كل عام
2: كل عام 10%
1: من العام 10%
2: من تاريخ الاستيلاء ونزيدوا على هذيك نسبة التضخم المالي. دونك الحسبة باش
1: إذا ارتفع التضخم المالي تكون النسبة المئوية مرتفعة.
2: هي النسبة ديما تقعد 10% ولكن نسبة التضخم المالي تحدد حسب يعني الزمن اللي باش يتم فيه الصلح. دونك يعني باش نلخصوا عندنا مبلغ أصلي ومبالغ إضافية. قل قايل كيفاش باش تحتسب باللجنة هذه الفلوس؟
1: كيف يتم احتساب هالمبالغ من قبل لجنة الصلح الجزائي؟
2: تنجم اللجنة معناها كي يبدا ما فماش جريمة أونكو، خاطر كي يبدا فما جريمة أكيد راه فما اختبار قدر الأضرار وقدر الأموال اللي مستولى عليه. كي يبدا ما فماش معناها ماناش في طور محاكمة، هوني يعني اللجنة تكلف لجنة من الخبراء باش يحسبوا المبالغ هذه اللي كنا نحكيوا عليها. وهوني انت كطالب صلح راهو يعني المبلغ اللي باش تقترحه عليك اللجنة انت تنجم تتفاوض فيه. يعني باش تمشي للجنة تتفاوض تقول لهم راهو المبلغ هذايا راهو برشا راهو نتفاهموا هكا نيغوسياسيون هي تفاوض الى ان يتم الوصول إلى مبلغ نهائي توافق عليه أنت كطالب صلح وتوافق عليه كيف كيف اللجنة الوطنية للصلح الجزائري. باهي هوني يعني يقول قال شكون اللي نجم يمشي يطلب الصلح؟ باهي الشخص اللي بحالة صراح عنده قضية جارية
1: لكن هو البر
2: لكن هو بحالة صراح يعني يحاكم يتم محاكمته هو بحالة صراح هوني كان مازال في إطار التتبع والأبحاث الأولية ينجم يمشي يعمل مطلب صلح وكان في حالة إنه فما محاكمة جارية كيف كيف ينجم يتقدم بمطلب صلح حتى كانوا في الحبس يكلف مسجون يكلف شكون
1: يعين محامي أو واحد من أفراد العائلة
2: يعمل صحيت يعمل له وكيل يعمل له هو مطلب. إجراءات الصلح وكانوا شخص في حالة فرار
1: حتى كان فرار زاد ينجم يقدم مطلب صلح
2: وأتوا نقولوا معناه أثار تقديم المطلب بالصلح ونفرقوا بين الصلح الوقتي والصلح النهائي هوني الأشخاص هذوما ينجموا يقدموا مطلب صلح قبل ما نجيوا للأثار باش ندخلوا فيه نحكيوا شوية على التنقيح
1: التنقيح
2: اللي جاء
1: التعديل المدخل على الفصل كيفاش
2: التنقيح اللي جينا بمرسوم المرسوم عدد 2 سنة 2022 مؤرخ فيه 30 سبتمبر 2026 كما قلنا احنا قبيلة وانه راه الصلح عنا صلح وقتي وصلح نهائي يعني طالب الصلح ينجم يمشي للجنة ويعملوا له مطلب صلح وبعد تنقلوا شنو الإجراءات اللي تصير قبل ما يتم الصلح النهائي وينجم الأول معناه يتوجه للجنة يتفهموا على مبلغ يعطي المبلغ كاملاً وينتهي كل شيء في الوقت هذاك
1: ويعطوها
2: يعني طبعاً يوقف التتبعات والمحاكمة وتنفيذ العقاب يوقف كل شيء عطوا نجيو نحكيه على أثار الصلح بالنسبة للتنقيح اللي جاء بواسطة المرسوم عدد 2 سنة 2026 التنقيح هذايا راهو خاصة فقط الصلح الوقتي أكهو ما بدل حتى شيء من المرسوم عدد 13 وإلا من القانون عدد 3 به الصلح الوقتي هوني كان مر بثلاثة مراحل في المرسوم عدد 13 سنة 2022 كان طالب الصلح كي يتوجه للجنة يطلب مثلا يقولهم انا باش نعمل معاكم تويكا نتفاوض في مبلغ الصلح اما راه باش نعمل صلح وقتي وبعد معناه نعطي 50% من المبالغ نتاعي وال50 الاخرين تو نكملهم به هوني كانت المده هذيك بالمرسوم عدد 13 ثلاثه اشهر يعني يمشي للجنه يقول لهم ها 50% جدي امبورت كوا مثلا هو قالوا له 500 مليون مثلا نفرض تعطي 250 مليون يقولوا لك كي كنت في المرسوم عدد 13 هاو عندك 3 شهور باش تكمل البقية
1: شوية في المدة الزمنية
2: مش عرفوا لهم برشا بالقانون عدد 3 ملي كنا نحكيه على 3 شهور ولينا نحكيه على 6 شهور
1: أشهر
2: بالمرسوم هذا ما عادش لا نحكيه لا على 3 لا على 6 ولينا نحكيه أجل لا يتجاوز سنتين
1: على أقصى تقدير
2: دونك هوني احنا كيف نشوفوا المشرع راهو يحب يسهل قدر الإمكان من تطبيق الي باش ما يجيش واحد يقول لي هذه شروط تعجيزيه
1: اكثر من هكا عاد وين باش
2: اكثر من هكا يعني قبل كنا احنا يعني من الاول ملي هبط المرسوم استحسننا المرسوم هذا ولكن انقضنا الفتره هذه 3 شهور نجم تكون
1: مضايقه شويه
2: مضايقه شويه خاصه كي تبدا مبالغ كبيره يعني نجم يقول قايل راه 3 شهور شويه باش هاو تويك عندك سنتين
1: نفيدكم سنتين كاملتين
2: والأكثر من ذلك
1: زد على ذلك أستاذة شنو
2: زد على ذلك التنقيح الجديد راهو يطرح نقطة قانونية مهمة جدا
1: اللي هي
2: النقطة هذه جيت في الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من المرسوم عدد 2 النقطة هذه شنو وقال المشرع هوني أضاف إمكانية رانا مانيش نحكي على حاجة آلية تتنفذ أوتوماتيكمون هي إمكانية للجنة باش تقترح هو الصلح الوقتي احنا قلنا ما تدفع 50% وبعد تكمل 50%
1: البقيه
2: تويك فما امكانيه للجنه 50% هذيك نتاع الصلح الوقتي باش تخفض منها امكانيه
1: واضح
2: هوني المشرع واضح في العبارات نتاعو وليت اللجنه عندها سلطه تقديريه اما راهي ما هيش كما قلنا ما تنفذش آليا لانه انت كطالب صلح كي باش تقدم المطلب نتاعك وتحب تنتفع بالتخفيض من النسبة دي متاع 50% متاع الصلح الوقتي تولي تقدم في الملف وهوني نحكيه كفرقة معناه مانيش نعمل
1: حالة بحالة
2: كل ملف وشنو الظروف متاعه. انت كطالب صلح باش انت تبرر للجنة وتطلب منها وانه تخفض لك في الخمسين في عود مثلا تقولها 50% تولي تقول لك ميساش هيت 40%.
1: المهم اعطي
2: المهم اعطي
1: المهم خلص
2: روح. اما لازمك تقدم ما يفيد راه اللجنه ما تمشيش هكاك اوتوماتيك مره لازم تلقى
1: انت حاله
2: تلقى ما يفيد في الملف وانه انت باش تبرر علاش لازم فما وثائق جديه تبرر الطلب نتاعك. وهوني كيما قلنا راهي حاجه تقديريه من يعني ترجع للجنه الوطنيه للصلح الجزائي. هوني يعني احنا نستشفه من خلال التنقيح الجديد وأنه التنقيح هذا ما اكتفاش فقط بإعادة ترتيب أجل الدفع بل كذلك منح اللجنة كما قلنا سلطة تقديرية للنظر في الوضعية الخاصة لطالب الصلح. على ذلك احنا قلنا ما نعموش كل ملف والوضعية الخاصة بطالب الصلح والمعطيات الجدية حسب الوثائق اللي عنده طالب الصلح الوثائق اللي باش يقدمها للجنة باش اللجنة تولي تخفض له من نسبة هذيك.
1: واضح
2: تويكا باش نحكي على اثار الصلح
1: نخليوها بعد الوقفه الوقفه نتاع النغم نمشيو للنغم في ترتيحه بين الموضوع اللي بديناه وفسرناه للسادة المستمعين جديد الصلح الجزائي. نخليو السادة المستمعين يستمتعوا بالنغم هذه وراجعين لمواصله الموضوع اللي تفضلت الاستاذه بالحديث عنه وان شاء الله نشوفوا كيفاش عائدات الصلح الجزائي وين باش تمشي. هذا ما باش نتعرف عليه بعد هذا النغم. ونذكركم زاد اتصالاتكم التليفونيه فيما يخص تساؤلاتكم المدنية والجزائية نستنوها على 71-844-404 ولا عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان على ذمتكم في تقديم كل ما تحبوا تستفسروا عنه. مرحبا بكم جميعا أوفياء للإذاعة.

0: استشارات عقارية.
1: رجعنا لكم أوفياء، أولى الإذاعات وأم البدايات، فقرة قانونك بينيديك. حكينا على ما صدر مؤخرا في الرد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 26، وحكينا على المرسوم بكل تفاصيله، أكيد مشروع صلح في صالح التوانسة لدولة تحب منهم فلوس، مبالغ مالية مستوجبة، فما اللي تضمن دفع 50% من المبالغ المالية حددتها لنا أستاذة المستوجب دفعها، والتزام بدفع المبلغ المتبقي في الأجل اللي تقترحه اللجنة على أن يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وتكون جدية يقدمها طالب الصلح. أستاذة، أكيد التعديل المدخل على الفصل 30 ينص على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع تعود بالنفع لصالح المجموعة الوطنية التونسية. عائدات الصلح الجزائي نحدوها معاك، أثار الصلح النهائي وأثار الصلح الوقتي والعائدات، معاك نواصلوا في هذا الموضوع. أكيد التوانسة اللي تسألهم الدولة ويحبوا يعرفوا جديد، هو أكثر إيضاح معاك أستاذة فيما ضمنوا النقطة الجديدة والتنقيح الجديد والإتمام في هذا المرسوم.
2: شكرا مدام بسمة. تويكا احنا كما قلنا معني باش نوضحوا، راهو التنقيح الجديد متعلق كان بالصلح الوقتي فقط، ما بدلش حتى حاجة من مرسوم عدد 13. نحكيه تويك على أثار الصلح. كما قلنا وأنه الصلح كما ينجم يكون وقتي كما ينجم يكون نهائي. يعني الصلح الوقتي عنده أثار والصلح النهائي عنده الأثار. هيت نبدأ بالصلح النهائي. انت كطالب صلح توجهت للجنه نيغوسييت في المونتون في المبلغ نتاع الصلح وخلصت روحك معناها كومبليتمون. كانك انت حسب الوضعيه، كانك انت طالب الصلح مازلت في اطار التتبعات الاوليه، راك من الاول معناها باش تنهي التتبعات هذيك، كانك في اطار المحاكمه راهو المحاكمه هذيك باش تنتهي بموجب الصلح، كانك تقضي في عقوبة سجنية راك باش تخرج من الحبس وتنتهي العقوبة في حقك، كانك بحالة فرار راهو مناشير التفتيش وكل الإجراءات باش تقف نهائيا بموجب الصلح. هذه في حالة ما، وأنه احنا توصلنا إلى صلح نهائي. في حالة ما هوني ما زلنا في إطار الصلح الوقتي، هوني فما معناه حاجات لازمنا نوضحوها. انت مشيت كطالب صلح وتفهمت مع اللجنة وعطاوك نسبة 50% او اقل حسب كما كنا نحكي، وعطاتك اللجنة عامين اجل لا يتجاوز السنتين باش تكمل بقية الفلوس متاعك. باهي هوني كي انت تقدم مطلب الصلح الوقتي كانك في اطار التتبع باش تقف وقتيا، كانك كيف كيف معناه كان في إطار المحاكمة، كان في السجن باش تخرج من السجن
1: حتى اللي سجين باش يخرج من السجن،
2: كان اللي بحالة فرار كيف كيف
1: العودة للوطن.
2: في حالة ما أنه أنت تجاوزت الأجل اللي عطاته لك اللجنة وما
1: دفعتش
2: ما كملتش بقية فلوسك، هوني شنو باش يصير؟ كان الفلوس اللي سبقتها 50% ولا مهما كانت النسبة اللي قدمتها أنت في إطار الصلح الوقتي، الفلوس هذيك باش تمشي أوتوماتيكمون للدولة، ما عادش باش ترجع. وحاجة أخرى، كانك أنت في إطار التتبع باش يرجع التتبع في حقك، كانك في إطار المحاكمة باش ترجع المحاكمة في حقك، كانك في خرجت من السجن راك باش ترجع للسجن باش تقضي باقي العقوبة اللي أنت معناها ما زالت لك، كانك بحالة فرار وسويت وضعيتك ورجعت معناها راه باش يرجعوا في حقك المناشير والإجراءات اللي باش

0: ايش نشوفه المليار
1: اي
0: الصلح الجزائي راهو عنده العائدات هذيك راي ما هيش باش تمشي هكيكا معناها عندها وين باش تمشي. والمشرع منذ ارساء المرسوم عدد 13 حدد العائدات هذيك وين باش تمشي وشكون المتكفل بها. الفصل 30 مرسوم عدد 13 سنة 2022 نص على أن مجلس الأمن القومي هو الذي يحدد أين سيتم توظيف عائدات الصلح الجزائي والعائدات هذه وين باش تمشي. باش تمشي في تمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية. راهي باش تمشي باش ترجع لك ليك أنت، معناها الفلوس هذيك باش ترجع
1: ستبنى بها مستشفيات صحيح. مدارس جامعات
0: طرقات سريعة ويتم تحديد يعني المشاريع هذه حسب المناطق. مثلا ما نعرفش هنا منطقة ما فيهاش مستشفى هي عندها الأولوية باش تبنى فيها مستشفى، يعني حسب المنطقة وحسب شنو تستحق المناطق هذيك. دونك العائدات راهم باش يرجعوا على الدولة يعني بالنفع. هوني كنا أتينا على جميع الشروط متاع الصلح والإجراءات والآثار متاعه والعائدات هذية. يعني أنا بالنسبة لي أنا تويكا رأيي الشخصي
1: وأنه أنا كمحامية
0: وأنه أنا رغم من لي إصدار مرسوم عدد 13
1: أثلش صدري
0: كنت أثلش سطري وكنت دفعت معناها بكل قوة على المرسوم هذية ويعني أسرني وأنه المشرع يعني واكب كل الانتقادات اللي توجهت المرسوم هذيك وصدر التنقيحات اللي جات بعد المرسوم باش يولي المرسوم هذا يعني يسهل تطبيقه على أرض الواقع ما يقعدش حبر على ورق. وراهو الصلح الجزائي راهو باش ينفعك أنت كمتهم خاطر باش تنتفع به باش تخرج من الحبس
1: الأشخاص المعنيين اللي عندهم جرائم اقتصادية ومالية
0: صحيح باش ينفعك انت يعني وخير يعني تخلص فلوس ومع التسهيلات هذيك الكل وإلا تشد الحبس وتخلص فلوس مع الحبس فما فلوس راه. دونك باش يرجع انت بالفائدة عليك كجاني باش يرجع بالفائدة على الدولة باش يرجع عموما على المجموعة الوطنية والمواطن البسيط راهو باش يرجع عليه بالفائدة القانون هذايا.
1: شكرا لك أستاذة، إن شاء الله ديما المصلحة الوطنية نقدموها على أي مصلحة، إن شاء الله المشاريع التنموية نروها في كل البلاد التونسية لأكثر فقر، إن شاء الله تتمتع ببناء جامعات ومستشفيات ومدارس وطبعا تولي دولتنا دولة كبيرة. إن شاء الله مجلس الأمن القومي يأخذ على عاتقه هالأشياء يعني العائدات المالية اللي باش تجي من الصلح الجزائي. شكرا لك أستاذة، إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات فهموا هذا الموضوع واللي يحب يفهم أكثر يرجع للتسجيل في المباشر بإذن الله يلقى التسجيل وهكا يتمتع السادة المستمعين والمستمعات خاصة اللي يهمهم الموضوع بأكثر إفادة قدمته أستاذتنا. في انتظار أنه نبدأ في استقبال دفعة من مكالماتكم التليفونية نمشي ولنغم وبعد نبدأ في الرسائل والاستفسارات اللي وصلتنا عن طريق الهاتف 71-844-404 أو صفحة الإذاعة ديو ناسيونال تونسيين. مرحبا بالجميع خاصة متابعي إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية ولقاء استشارات قانونية.

0: استشارات قانونية. استشارات قانونية ساعتين 51 دقيقة. وصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. القانون يقول قال كلمته وحكينا على مصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 التنقيحات الجديدة تثلج الصدر وتفرح الشعب التونسي. لكن إيش باش نقولوا، إيش باش نقدموا الشرح المبسط لبعض من حقوقكم وواجباتكم الأساسية بلغة تكون قريبة من الناس. نبدأ بتسائل عبد الرزاق الجدليوي من قفصة، يطلب مساعدة على تطبيق أحكام المحكمة الإدارية. أستاذ يقول حيث صدر حكم ابتدائي المحكمة الإدارية في قفصة بتاريخ 29 نوفمبر 2019 لتمكين من الحصول على خطة وظيفية بدار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بقفصة، أبدت الدائرة الاستئنافية التاسعة بالمحكمة الإدارية بتونس الحكم بموجب قرارها البيت تحت عدد كذا صدر بتاريخ 17 أبريل 2023، والقاضي بسقوط الاستئناف وزارة التربية. وقد قدمت بإعلام وزارة التربية رسميا وتوجيه الصيغة التنفيذية للحكم المحصن الصادر باسم الشعب. به يطلب منا التدخل في الموضوع هذا، طلبة يعني حب ياخذ خطة وظيفية لكن ما مكنوش، وبعث لنا نسخة من الحكم الابتدائي، بعث لنا إعلام بحكم لوزارة التربية، وزارة التربية عفوا والمندوبية الجهوية للتربية في قفصة طور ابتدائي، نسخة من الحكم الاستئنافي ومحضر إعلام حكم استئنافي. إيش نقول لسي عبد الرزاق اللي طلب استشارة من أسرة البرنامج في هذا الموضوع، طلب مساعدة على تطبيق أحكام المحكمة الإدارية اللي ما تنفذش؟
1: سي عبد الرزاق نقول له انه راهو فما، معناها انت عندك الزهر خاطر فما مشروع قانون على بساط يعني الدراسه، مشروع قانون في تم طرحه يعني في سنه 2026، مازال مؤخرا مازال ما تمش المصادقه عليه. مشروع القانون هذا يعنى بالاحكام التي الاحكام البتة التي لم تنفذ. راهو على فكره راهو فما برشا احكام اداريه ما تمش تطبيقها يعني بالرغم وانها بيت دونكوني فما عندك امل، وانه فما راهو هاو مشروع قانون المشرع يعني يعرف الاشكاليه هذه ويعرف انه في من الناحيه التطبيقيه فما برشا احكام ما هيش تنفذ كما قلنا رغم انها بيت. بالتالي يعني تم اقتراح مشروع القانون هذايا باش يتم تفعيله
0: على ارض الواقع
1: ويتم يعني تسريع تطبيق الاحكام البيت اللي قاعده معلقه نحكي حتى نرجعوا حتى على سنوات يعني
0: حتى
1: مش
0: السنوات.
1: اي حتى السنوات
0: نجم يعمل مطلب تظلم
1: هو تويكا لوتون يتم المصادقة على القانون هذا خاطر هو القانون مازال في مشروع يعني مقترح قانون ما تمش المصادقة عليه. انت تويكا ماكش باش تقعد مكتوف الايدي، حاول اعمل مطلب تظلم للوزارة المعنية اللي هي وزارة التربية، اعمل مطلب تظلم ترفق به يعني الاحكام والحكم البيت اللي يزال في حقه ومع تبرير المطلب هذاك متاعك الى حين كما قلنا وانه يتم يعني المصادقة على مشروع القانون
0: هذيك. واضح، شكرا لك. تساؤلتكم توصل أسرة البرنامج على 71-844-404. خونا محمود على أولى خطوط اللقاء، الخطوط المجمعة على ذمتكم. خونا رامي في التنسيق وتبويب كل المكالمات، إن شاء الله الجمعة جاي بإذن الله يكون حاضر معنا. شكون اللي بيش يجاوب على تساؤلتكم العقارية اليوم؟ أستاذتنا بيش توفي وتكفي فيما يخص كل تساؤلتكم المدنية. سي محمود مساء الخير ومرحبا بيك على أولى الإذاعات. وعليكم السلام ورحمة الله. يفضلك سي محمود، انت على موجات اولى الاذاعات لذاعه الوطنيه التونسيه في لقاء استشارات قانونيه. شنو استشارتك سي محمود؟
2: استشاراتي لا ما عنديش استشارات تاع عراضي ولا تاع
0: اي
2: عندي مشكله، عندي مشكله مع اولادي.
0: اي
2: عندي مشكله مع اولادي. انا عمري 80 سنة.
0: عمرك
2: عندي مرض مزمن السكر والدم ونزرف الانسولين. اولادي اليوم عندهم عام ونص لما يتلفتني لما يسأل عليا لما يسأل الدواء لما يوكلني ولا يمكن 280 كان 200,000 200,000 تعمل لي تشوفها في الجمعة. أنا حتى نفهم نسأل على حياتي مش مستعدة. أنا ترى أنا زوج أولاد يصور في الخير والبركة.
0: قداش عندك من أولاد سي محمود؟
2: زوج أولاد وكان بلاد ما نتكلمش عليها، بلاد عند الزينب
0: بعد عليك. انت منين تكلمنا سي محمود؟
2: من المحمدي
0: اه
2: وهما تم زوج يسكنوا حدايا لا يسكنوا حدايا
0: الاولاد ولا البنات اه زوج اولاد وبنايا
2: انا تو الحمد لله بامانه قال 200,000 80,000 ايش تعمل لي نصرف منها ناخذ منها نسلف منها 40 و50 الف فرنك ما قال 30,000 لا يجيبوا لي ماكله لا يشروا لي دواء عندي دواء يلموا لي فيه مخاوف دواء القلب نتاع الابخار نتاع الجايه وعندي في العبيد سام الموعد ما يشروا لي دواء حتى
0: واضح سي محمود واضح ربي يهديهم ربي يهديهم وربي يفضلك
2: وليش نعمل نعد مش كيبها مالا وليش نعمل لهم
0: واضح هما وليداتك يا سي محمود ربي يهديهم ما نحبوش نوصلوا للتقاضي
2: اخواتي مثلهم الناس
0: هو سيدي النبي وصي على الجار خلي يلبو استاذ رجل مسن كاهل في العمر 80 سنه بعد ما جاب 5 صغيرات تخليوا عليه 200 دينار عنده منحه وعنده العديد من الامراض المزمنه كيفاش في الحاله هذه تصرفت وجاه ابني وهو قال نحب نشكي بهم
1: مرحبا بك سي محمود احنا ما نشجعوش على انك تشكي خاصه بين افراد العائله ماذا بينا يعني
0: حبوا ديما اللحمه والترابط الاسري
1: ما نوصلوش للمحاكم والقطيعه والكل انت قلت حاولت معهم ميسالش انت بو اكبر حاول زيد معناها شوف شكون يتدخل في الموضوع هذايا ويحكي مع ولادك بما انه على حسب كلامك وانت اللي قلت وانه ولادك وضعيتهم الماديه
0: مقتدرين جدا
1: هذايا حسب كلامك انت سي محمود دونك كوني في الحاله هذيا كان اخر حاجه كما قلنا معناها نخليوها التقاضي كان يعني ما تفهمتوش بالحسنة راهو المشرع في مجلة الأحوال الشخصية نظم النفقة هوني راهو النفقة برشا عبيد يقول لك نفقة ديريكت ما يمشيوا للصغار والزوجة لا راهي النفقة كذلك
0: حتى على الأب والأمهات
1: توجب أي على الأباء والأمهات بالطبيعة دونك أنت ديما نقولوا هذه آخر حاجة تعملها وماذا بينا ما توصلش وإنك تعملها تمشي تعمل قضية في محكمة الناحية تطلب فيها يعني بإلزام الأبناء المقتدرين ديما نركزوا راهو الأبناء لازم يكونوا مقتدرين زي ده كيف نحبوا ديما فما
0: إيكيليبر انت قلت على لسانك قلت راهم مقتدرين ماديا احنا ما نعرفوش
1: صحيح ان شاء الله ربي يهديهم احنا نقولوا تمشي هنا قلت لك المحكمة الناحية تعمل قضية فيه وطالب بالنفقة
0: شكرا لك سي محمود أقل من دقيقة موجز الساعة الثالثة زوالا مع صديقتنا مفيدة في انتظار أنه نعود لمواصلة استقبال دفعة أخرى من مكالمتكم التليفونية فيما يخص التساؤلات المدنية والجزائية راجعين لاستشارات قانونية
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: حيكم مستمعين الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجز للأخبار حوالي 85 مليون دينار قيمة صادرات الصناعات التقليدية إلى موفى أوت الماضي والمديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي تعتبر القطاع واعدا ويملك إمكانيات أكبر للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية منظمة الإسيسكو تعلن عن مبادرتين تتعلقان بتطوير حقيبة إقليمية للتفكير العلمي لمطوري المناهج وبرنامج تدريبي للمعلمين حول الدبلوماسية العلمية والاستقصاء النقدي بالشراكة مع الدول الأعضاء. للتحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء يحتضن كورنيش مدينة المرسى يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري النسخة السادسة لسباق الخطوات الخضراء لمسافات كيلومتر وخمسة كيلومترات وعشرة كيلومترات. يشارك في هذه التظاهرة التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع وزارة الصحة 1000 متسابق من مختلف ولايات الجمهورية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تعقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة سول بلانيت ضمن مشروع مليون شجرة، وذلك في سياق دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية. فريق مشترك من الباحثين والطلبة من مختلف مستويات بالمعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالي ينجح في إطار أشغال بحفرية أثرية بموقع إنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باجة، ينجح في الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية. إلى أخبار العالم، واستشهاد أربعة مواطنين أحدهم عنصر في الدفاع المدني وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني في هجوم شنه مستوطنيون إسرائيليون بينما كان فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من قرية برقة في الضفة الغربية المحتلة. الحوثيون في اليمن يهاجمون مطار عدن الدولي بصاروخين بالستيين وطائرات مسيرة ملغومة. وتركيا ترسل دعما دفاعيا وتقنيا إلى السعودية لمساعدتها في محاربة الحوثيين التزاما باتفاقية الدفاع المشترك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
8: أي هاني جيت تب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
9: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أخبار على رأس الساعة،
9: رياضة،
5: ثقافة،
9: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38. من 38 بدينا ولليوم وإحنا معاكم 10 دائمة،
10: والعشرة بالمواقف تتقاس.
5: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل.
11: قد نشكو في الحلذية الفصل 242
12: خاصة الطبق العادية والنية بالعمومية
13: والمدخل نصر إشكالي دولي
14: القضية من 2015
11: الحقق تلتجأ للمحكمة.
15: هذا عنده وضعية قانونية،
16: استشارات قانونية.

0: استشارات قانونية. مرحبا مجددا بكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، أولى الإذاعات أولى البدايات. أنتم دائما في الاستماع للقاء استشارات قانونية، البرنامج القانوني الإذاعي اللي يقدم دائما أسبوعيا شروح مبسطة لواجباتكم لحقوقكم الأساسية بلغة تكون قريبة من الناس الكل يفهموها، الكبار والصغار، انطلاقا من قصص وأسئلة من الواقع التونسي. ركز على كل القضايا اللي تهم النساء، تهم الشباب، تهم الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في المجتمع التونسي، على غرار المدخل الأول سي محمود لعمره 80 سنة. قدم سؤال يقول يحب نفقة من وليداته. قلوا لسي محمود في الكوليس، احنا تحدثنا أستاذة أمل، قلنا أنه حياة توينسا ولات صعبة جدا،
1: صعبة
0: المعيشة اليومية باللي تبدأ عندك شهرية قوية، رأو كل شيء غلي، خاصة إنسان إذا ما عندوش مقر لسه كان وكاري، الكيرة غالي، البناء غالي، المعيشة اليومية، التعليم بالفلوس، حتى الإنسان باش يمشي للطبيب يفضل أنه يمشي يعالج بالفلوس، ما يمشيش للمستشفيات العمومية. إن شاء الله ربما هما وليداته يخزر لهم،
1: إن شاء الله يوصلوا الحل وصل وهكا يعاونوا زي
0: ودي ويعاونوا مالهم، مالو كانوا بيكم وتعب عليكم وصرف عليكم وباش وصلكم، كل حد رجل رجل والمرأة مرأة. نمشيو للمدخلة الموالية على 71 844 404. يلا زكية، مرحبا يلا زكية.
2: يعيشك ملك ربي يبارك لك ويفرحك، ونشكرك برشا على البرنامج
0: يخليك يعيشك يلا زكية.
2: ونشكر الأستاذ ومشي ربي سلامه، نشكر الأستاذ
0: يعيشك إن شاء الله بإذن الله. الجمعة جاي يكون معنا محامي تعقيب سيرجيد مبارك، وإن شاء الله في المسائل العقارية يكون متعهد بالإجابة على كل تساؤلاتكم العقارية بإذن الله تعالى. شنو سؤالك يلا زكية؟ تسمعك الأستاذة أمل، معك الأستاذة، تفضل شنو سؤالك؟
1: تفضل.
2: والله نشكرها برشا، عسلامة أختي.
1: عسلامة.
2: نقولها أنا راني مشكلتي حلوهالي، أنا راني إنسانة ما نجيش نقول لك جاري شامل فيا، معناها مريض ورا زوالي برشا ورا المريض، وأنا إنسانة يعني بيك ربي وهو عامل فيا عامل فيا، ما أنا ما تصورش كيفاش.
1: قلنا شنو المشكلة بالضبط؟
0: شنو المشكلة يا لزك؟
2: أنا وسمعك لي أول مرة. انا هو على انا على اليمين وهو على اليسار، وكيتنا بيناتنا كما كل نهج، معناها انا داري فما زنق الدور هكا، داري معناها فما زوز بيوت وانا داري زوز ديار وانا داري، معناها زنق الدور مع داري انا، وهو على اليسار، معناها الجار الثالث فما جار اخر قدامه معناها في الدار الاخرى فالزنقة، معناها خاطيات، وحتى الزنقة مش مقابلاته، معناها اللي هي بعيد عليه، فما جار اخر مرمى ما نعرفش عليه ولا شكون، يا اخي جي الزنقة ديك تحت الدار نتاعي قدام الباب، انا الباب الزنقة حلتها باب وجاني غادي، معناها حاط لي كميونته، حاط لي قربج معناها بالسنك وبالحطب وباللوح وبالحاط عليها كمينة من اللوطة. انا نسكن في رواد، معناها دي جي فهمت كيفاش، معناها حشيك اختي مر لي العيش
1: نتاعي. باهي سامحني مدام، بس ما خلينا نتفاعلوا مع مدام زكية، خلينا نتفاعلوا معاك في الموضوع. انت فهمنا الوضعيه بالضبط، خاطر وصفت لنا المكان اما مش قدامنا، دونك في مخيلتنا باش نتخيلوا كيفاش ستركتور نتاع الواد. باهي هو طويك قلت لي ابار الكهرباء نتاعو حاط برشا حاجات قربش حسب ما قلت انت في بلاصه ملاصقه للباب نتاعك هكا.
2: اي انا الزنقه حل فيها باب،
1: الباب معناه حلته انت، الزنقه هي مكان عمومي، انت حل الباب لونتري نتاعك هكيكا
2: صحيت،
1: باب لونتري
0: باب المدخل نتاعك،
1: باب المدخل
2: باهي قدامه منا،
1: باهي هو حاط قدامك حاجات ما تخليكش لا تدخل وتخرج بالباهي لا تدخل حاجات.
2: لا بعيد علي نجم ندخل، اما هي زنقه خاطيات وهو على في شيء، هو في شيره وانا في شيره، فهمت كيفاش، احنا كيفنا بيناتنا، قلت لك انا في على اليمين وهو على اليسار،
0: يعني جايب مستلزمات تخصه هو حاطها بالمدخل نتاعك،
2: حاط لي وتعدي
0: مضيقها،
1: مضيق عليك المدخل.
0: ايه
2: صحيح، حاط لي غدير، انا مانيش قدامه، معناها بعيد عليا، ما هو يدور قدامه معناها انا بعيد عليه الزنقه، وهو يدخل ماشي ساكن حدايا الزنقه ما تش معناها ما تتبعوه.
1: اي هي الزنقه لا تتبعك انت لا تتبعوه هي لا تتبعوه هو هي معناها مكان عمومي. جوست انا نحب نوصلك الفكره لانه الحاجات اللي يحط فيها مضايقينك انت بيان سور كان فما برشا قربش بتبيع
0: تسبب لك اشكاله
1: تسبب لك اشكال.
2: استنى هنا كنغمي كمين نتاعو انا كنحل الباب نتاع الكوجين نتاعتي كيف هكا الباب حليت على الزنقه نتاع الكوجين على خاطر بسيط صغيره نحل الباب نتاع الكوجين هكا قدام الباب زبط خدم الكاميونه ظلي تقعد انت كاميونه تخدم بالمزوط ولا شنو
1: تقعديش
2: الرواح
0: مسببت لها القلق
2: عامل لي طابونه غادي معناها ريحه ريحه الدخنه
1: والمسكنة. اي عندك الحق في هذه عندك الحق
2: ولا عندي
0: عامل لها شغب كبير
2: معناها تعبني مرته والله نتكلمها ريت كي نبدا ساكته انا اعتبر انا راني خايفه منهم وهم عاملين اللي ما
0: يكون. انت محترمتهم كاجوار
1: خاطر الرسول وصى على 7 جار
2: هون ربي يعلم هو الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على 40 جار
0: 40 جار وانا
2: هاني 40 جار خايف الله وهاني كهتيات ومعناها
0: أيوة انسانه تقيه وحدك حدك روحي اللي ذكيه
2: هون ربي يعلم هون ربي يعلم كلمت معناها كلمت امراه كبيره المراه كبيره هي اللي شجع فيه معناها اجي حط قدامي هي على خاطر في الزنقه نتاعها متلفت دارك انا من عينها لي انا كي ندخل غادي كي الزنقه نتاعتي معناها قدام الدار نتاع الكوجين قدام الباب نتاع الكوجين نتاعتي اللي حاله في الزنقه يتقلقوا
1: يعتبروا انت ديما
0: هو ممنوع عليه يربض سيارته قدام مدخل دارك ويخدمها نعرف انه المزوت اللي ياخذ وقت باش تسخن يعني قرابه اربع ساعه ورا بعد راش تبدا تخدم
1: الصباح
0: اي والصباح بكري
2: ساعات سامحني ساعات يخدمها نهار الاحد ويسكرها ويخدم تخدم تخدم تخدم بعد يرجع يسكرها وبعد يمشي وبعد زيد يرجع يخدمها بالعاني
0: يعني شغب بطريقه
2: فماش انا
0: فماش ما تتكلم
2: انا راني انا عامله تصاور مطورتهم كل شيء مش تحب نمشي للمركز علاش انا معناها هذه جمعه سياسه وانا نطلب
0: واضح واضح يا زكي
2: انا التصاور اللي عملته ما ذاك معناها ما عليش مشاكل ولا حاجه كنا مثلا ولا حاجه كل شيء مصور الكاميون ومصور القربج اللي حاطه ومصور اللي معناها حاطه برشا كلام انا كان نقعد نحكي لك حتى كامل على خاطرني انا عندما وليد ولا شنو مربيته ولد اختها صغير هو عمره عامين وهي كبيره في العمر ماشي صغيره حاطته معناها تعطيه بالبيدون وتقول له برا لها غادي برا لها غادي امشي غادي
0: يعني شغب كبير كبير انت في غنى عنه
2: عندي لك لمتي زير انا عندي شيء
0: هو كما قلنا سيدي النبي موصي على 47 جار كان جات العباد تفهم كيفاش تتصرف مدام زكية
2: أنا وروني
0: في وسط هالشغب
2: نمشي نشكي بهم فماش ما ناخذ حقي انا ما طالبه من شيء المهم ناخذ حقي
0: قالت لك النجم نستعمل التسجيلات وتصور للمركز ولا واضح واضح معك الاستاذه تجاوبك
1: واضح مدام زكية وضحت لنا انت المعلومه ديما نحب ناكد لك وناشر وانه انت كي باش تلتجا للقضاء ماكش باش تركز وانه تقول الزنقه نتاعي هذا جست قلت لنا احنا
0: باش احنا طريق عمومي
1: هو طريق عمومي
0: طريقه كامل طريقه طريق نسقل
1: ديما فما اما فما استثناء راه مكان عمومي انت المدخل نتاعك حسب ما فسرت لنا في البلاصه اللي هو يستغل فيها وحاط فيها تابونه وحاط فيها كرهبه وحاط فيها برشا حاجات
0: بعض المستلزمات اللي
1: هي حاجات ما تجيش انت هوني ماكش باش تمشي للمركز انت باش تعمل قضيه مدنيه في مدار الجوار المشرع صحيح احنا يعني الدين كما قلنا وحكينا وانه
0: بعثت له مراه كبيره جت في صالح
1: وهو نورمال ما احنا معناها ديما نحثوا على انها تكون علاقه طيبه بين الاجوار اما كيف المشرع ما خليش الحكايه هكيك يعني يعرفوا انه
0: في قانون غاب احنا
1: مانيش في قانون غاب وعندنا قانون ينظم المساله هذه مساله الجوار دونك كوني انت حسب ما حكيت الوضعيه نتاعك نحكيه هوني على مدار الجوار مدار الجوار
0: الطابونة الكهرباء الخرمولوجي اللي حكيت
1: كل
0: عليها
1: كل شيء اللي تخلص منه من الدار حتى قدام دار
0: زكية
1: مدام زكية انت تويك كما قلنا باش تمشي تلتجأ للقضاء ماكش تمشي تعمل شكاية جزائية باش تمشي تعمل قضية مدنية في مدار الجوار مدار الجوار اللي نص عليها وحددها المشرع من خلال فصول 99 و100 مجال التزامات وعقود هوني المشرع يقول لك راهو الأضرار اللي سببها بعض الأجوار راهو كي يبدأ فما ضرر غير اعتيادي اش معناها غير اعتيادي مثلا احنا نحكيو كاين نحكيو على طابونة في مكان ريفي هذا ما يتسمىش ضرر كانوا في وسط معناها عبيد ومكان يعني مكتظ بالناس راه بالحق هذا شكل ضرر. دونك انت هوني حسب اللي حكيت لنا وانه راهو الاضرار هذه هي اضرار غير اعتياديه كما نص عليها المشرع. دونك ينطبق عليك القانون هذا اللي كنا نحكيوا عليه 99 و100
0: في مدار الجوار.
1: في مدار الجوار هوني انت تمشي تعمل قضيه مدنيه، التصاور اللي انت عندك اللي مصورتهم باش تهزهم الساعه تعمل لهم اولا معاينه. المعاينه هذه
0: وين تقع المعاينه؟
1: عند عدل التنفيذ تعمل معاينه للاضرار هذه بواسطه الصور باش يعاينوا معناها هذه باش تبدا بها القضيه نتاعك، اما مش باش يتاسس عليها الحكم. خاطر انت كي باش تعمل قضيه مدنيه في مدار الجوار هوني المحكمه باش تكلف خبير يحدد الاضرار شنو هي بالضبط، خبير يعني مكلف من قبل المحكمه، ويحدد طريقه رفع الاضرار هذيك والتعويضات اللي انت باش تطلبها كان فما تعويضات. دونك انا معناها نقول لك برا امشي اعمل قضيه مدنيه في اللي تختص بها المحكمه الابتدائيه المختصه ترابيا في جهتك كما قلنا يعني للمطالبه بتكليف خبير ويحدد الاضرار هذيا ورفع الاضرار اللي سببها لك الجار.
0: شكرا لك يلا زكية.
2: قبرك
0: اي انا معك انت في نسكن يلا زكية.
2: اسمعني نعرف اللي هو معناها الطريق عموما كل شيء، اما لكني نجم نحطوا فيه معناها احنا زنقه هذا نجم نحطوا فيها الجروب نحطوا فيها صح نحطوا فيها
1: قلت لك انا ما يحطوش فيها لا مكان لا زنقه لا مكان لحي نورمال.
2: انا راني اسمع الفضل يرجع لك منكم راني نتبع فيكم برشا ونتبع في الاستاد، انا راني مانيش قاري برشا ما نتبع في الاستاد معناها نعرف برشا حاجات فهمت كيفاش هذاك علاش انا هو معناها قاري
1: ما عندوش الحق
0: لا ما عندوش حق
1: ما عندوش الحق هو مكان عمومي سامحني مدام زكيه باش نفسر لك مكان العمومي راهو نحكي ومش كان زنقه حتى كيس نورمال راهو المكان العمومي نتاع العبيد الكل
0: تاعك انت يا زكيه ومتاعك نتاع الجوار الكل
1: بشرط وانه ما نسببش ضرر انا الجاري يعني انا نستغل المكان معناه المكان العمومي كما قلنا معناه العبيد الكل للاجوار الكل اما حتى حد ما يسبب ضرر للجاري
2: يجيب يخلط السلعه يحطها لي قدام الباب ويبدا يخلط السلعه وهو بعيد عليا ليه وجاري
1: لحكي لا هاني قلت لك انت اللي حكيت عليه هذا الكل يشكل اضرار غير اعتياديه في حقك وعندك الحق باش تلجا للقانون وطوي عينوا لك خبير اطوي اكد لك وانه الاضرار هذه راهو اضرار غير اعتياديه وتطالب بالحقوق نتاعك.
0: هذا انسان ماهوش عادي يا زكي ربي يهدي.
2: قلت لي طابونه معناها في ريف مش مثل ريف انا نقول لك على الطابونه معناها حيشيك الدخان الكل يدخل لبيتي مش
1: انا قلت لك هذاك ضرر غير اعتيادي هذاك ضرر ليك انت
2: صحيح ربي يبارك
0: فيكم انت بالصور تعمل عدل منفذ
1: يعاين انت تو اول خطوه تعمل معاينه للصور هذيك وتقدم القضيه وبعد شي يجيك خبير ديجا تو يعاود يعين لك الاضرار ويقدرهم هو.
0: شكرا لك
2: شكرا لك
0: شكرا الرامي جزيل الشكر على حسن تواصله مع السادة المستمعين وتبويب المكالمات لأنه اليوم توصلوا العقاري والمدني وقاعد يبوب في العقاري والمدني باش يمكن السادة المستمعين من التدخل ويساعدهم على فهم حقوقهم كيفية حمايتها وطلب الدعم القانوني من الأساتذة الأجلاء. الدقيقة 23 بعد 3 زوالا هنا بالإذاعة الوطنية التونسية حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: رجعنا لكم بعد رفع إذن صلاة العصر بتوقيت مدينة تونس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والغفران والثواب. مواصلين معكم في طرح أسئلتكم من واقعكم المعيشي. أختنا زكية اللي استشارتنا بالحق إن نتسائل علاش العباد تعمل في الدنيا هذه، خي انتي تعمل دنيتك هذه ولا الدنيا الأخروية. نمشي والتسائل سحبيب على 71-844-404. سحبيب أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا مرحبا بالأستاذة، بارك الله فيكم،
1: يعيشك على الاتصال وعلى فيك.
2: يا رب يوفقكم إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالمسح العام العام العام إن شاء الله.
1: يعيشك سحبيب، مرحبا معك الأستاذة. شنو سؤالك؟
2: أستاذة، عندي ولدي متخرج بالأعلامية سنة ثالثة أعلامية جامعة فهمتني، توقف عام نول جمعتين في بوشوشة، عملوا تفتيش في الدار، هزوا له الفيسبوك والبورتابل فهمتني الأمن. بعد خلف جمعتين بطاقة ثلاثة عطلوا عليها أربع مرات دفاعها شيء، آخر مرة قالون شهادة نشر، جبنا شهادة نشر، شهادة نشر مكتوبة فيها نقيم مسابقة العدلية، لكن من لوتة، لكن كمشيت من المركز قالوا لي صحيح نقيم مسابقة العدلية، لكن قديم ذاك محلولة. أختي توا أخو الولد قال 24 سنة، هو الكبير في العائلة، تعبنا شيء كبير ما خينا حتى حل.
3: بي هو على ما يبدو حسب ما حكيت معنى الجريمة،
2: هو سامحيني فتك بالحديث، راهو في اسمه خطب الإرهاب.
3: هاني دجا كنت شو نقول لك، كي قلت لي جاوا بوشوشة وتفتيش وهزوا فيسبوك، دونك جيت شو نقول لك راهو نوع الجريمة هي أكيد معناها شبهة إرهاب. أنت كي بحثوه وسيبوه معناها كل أكيد قعد يتابع، ما عاودوش عايتوا له قطب الإرهاب، ما عاودوش عايتوا حد،
2: ما عاودوش عايتوا له جملة، لكن بتقسيط أختي ندفعوا ثلاث أربع مرات شيء شد خدمة في دحدة على سيد في شهر اسمه على بتاخذها خرجوه.
3: باهي انت سي حسين مشيتوش شفتوا ما قال المحضر هذاك تحفظ والا شنو صار فيه بالضبط؟
2: خدت المحامي خدت لك راهو يبقى حتى ثلاث سنين.
3: هو شو؟ آه
2: نعم.
3: باهي باش نفسر لك الوضعيه، هو كي يبدا فما تتبع في خصوص اي جريمه باش تاخذ فيها شنو الاجراءات اللي تصير؟ يصير فيها من الاول كما قلت انت معني عيطوا له سمعوه جابوا له معناها حجزوا له حاجات ما لقاو عنده شيء روح. دونك هوني الابحاث الاوليه حسب ما انت حكيت انتهت، كل شيء لا فما في القضيه فما اطراف اخرى مازال في حقهم التتبع جاري.
2: مبدئيا ما ثم شيء تو خدك من عم ناول اختي بدها ثلاث اربع مرات ترفع وما تحضرش.
3: كان
2: ما طالع جنب تاخذ ثلاثة.
3: باه كان الملف فيه ولدك اكاهو، انت متاكد من المعلومه هذه؟ راه انا نحكي معناها بالمعلومه اللي اعطيتها لنا انت.
2: المعلومه هي ولدك هو معلومه هي.
3: كان ولدك اكاهو وكان معناه بالكش فما تسخير، انا خاطر نقول لك توا في فرضيات.
2: لا لا نعطيك معلومه اخرى ربما تفيد.
3: اي
2: هو راه معناها في حزب التحرير، في حزب التحرير اللي هو مرخص له.
3: باهي هذايا
2: منظم حزب التحرير اللي انا ما بيريش
3: ثم
2: ذاك النظام الجديد يعني حزب التحرير.
3: باهي باهي اوكي. دونك انا باش نقول لك حاجه، وانه كي هما هزوا الفيسبوك والبي سي كي درهم هزوا اورديناتور ولا حاجه
2: انت
1: والهاتف الجوال نتاعو
3: الاورديناتور والبورتابل كي هزوه هما للبحث.
2: اي
3: كي هزوه للبحث باش يعملوا تسخير فنيه، معناه يهزوهم يبعثوهم هذيكم للشرطة الفنية باش تلوج في الرسائل. راهو الشرطة الفنية تخرج حتى الرسائل اللي تفسخوا، تخرج لي بوبليكاسيون اللي تفسخوا، يعني تعاود تفتش من اول وجديد، ترجع يعني المدة كبيرة بالتوالي باش ترجع تشوف لي بوبليكاسيون اللي هبطهم المناشير، تشوف المساجات مع العباد اللي معناها
1: تواصل
3: معاهم، فهمت؟ تنجم تكون التسخير هذيك مازلت ما وردتش.
2: اي تو مش كنت في سي بوتا، مش كنت بين غثات عذبوا عليها تو مسكين من عامله ورجع عليها.
3: نجم ياخذها هو مادام فما تتبع جاري لازم يفض التتبع هذاك. انا هاني نحب نوصل معاك
2: من عامناول تبعوه يجي اربع خمس مرات وكافور زين وعقواتيه بعد شي يقلموه.
3: باهي انت معايا تو في المسار اللي انا نحكي لك فيه ولا باهي؟ شو انت تويك لازمك تثبت. انا كي سالتك قلت لك التتبع شنو صار فيه، شنو ما قال التتبع تم حفظ الملف، قلت لي ما نعرفش. دونك انا اعطيتك فرضيات، قلت لك ينجم يكون فما تسخير فنيه مازالت ما وردتش. انت تويك شنو باش تعمل؟ تمشي تاخذ المعلومه، هل انه الملف هذاك وين وصل بالضبط؟ كان فما تسخير تضافت ما تضافتش، وتشوف هو خاطر شنو المسار نتاعها التتبعات هذيك. مش باش تقف في البحث، باش تمشي للنيابه العموميه. النيابه العموميه باش تشوف تقرا السماعات وتطلع على كان فما تسخير فنيه، كان فما اثباتات، كان الملف فارغ باش تحفظ الملف لعدم وجود جريمه. كان الملف مازال ان كور، معناها
1: في المتابعة،
3: مازال في المتابعة، مازال ما تمش البت فيه. دونك راه فما حاجات اجراءات مازالت لم تستكمل كيما التسخير الفنية. دونك انت تويكا لازمك تشوف البحث هذا نتاعك نتاع ولدك وين وصل للساعة.
1: يمشي للنيابة العمومية يسأل عن
3: يمشي هو تويكا الجهة الجهة اللي تم معناها سماعه فيها بوشوشة. وين تسمع بالضبط؟
2: بوشوشة بوشوشة.
3: يمشي البوشوشة يعطيهم الاسم نتاعه، يقول له عندي انا محضر من تاريخ كذا وكذا، شنو صار فيه؟ تهم يعطيه المعلومه.
2: بالله سامعني معلومه، راه توقف في بوشوشه لكن البحث في العوينه.
3: باه البحث في العوينه، يمشي للعوينه للفرقه المختصه بمكافحه الارهاب في ال
2: يدخلوه
3: يدخل يهز بطاقه تعريفه، يستقبلوه في الاستقبال، يقول له مع بطاقه تعريفي راني انا عندي محضر باش نشوف المآل نتاعو. عطاو يدخلوه، يدخل الداخل يتابعوا معناه، يدخلوه هما، يقول لهم راو انا حتى باسمك هاو، حتى كان ما عندوش عدد المحضر بالاسم متاعو، يقول لهم راني انا بتاريخ كذا وكذا جيت لهنا وتم سماعي في خصوص شبهة ارهاب، اعطيوني شنو صار في الملف بالضبط. هل انه تحال للنيابة العمومية وقتها تولي ترجع تشوف شنو المآل متاع التتبع، هل انه تم حفظ الملف والا تم مواصلة التتبع وإحالة القضية؟ كان فما حاجات معناها في الملف هذا احنا ما نعرفوش، ما نجموش نجزموا المعلومة. هما تو يعطيوا هالمعلومة الأكيدة، كان تم حفظ الملف تمشي انت للجهة المختصة للمحكمة المختصة تاخذ ما يفيد وانه تم حفظ الملف لعدم وجود جريمة مثلا بالورقة هذيك. انت باش تعمل البروسيدور الاخرين متاع بطاقة عدد ثلاثة متاع كل شيء، كان الملف مازال انكور وقتها انت لازمك تتبع، راهو لازم تتبع الملف نتاعك.
1: ما تسكتش
2: على فكره شهاده نشر، قلت لك ما خذت شيء، ما عمل شيء شهاده نشر.
3: شهاده نشر انا قلت لك كان الملف تحفظ تولي انت تاخذ شهاده في الحفظ.
2: واضح.
1: شكرا لك على سؤالك سي حبيب. ربي فضلك. نمشيو للمدخل الموالي خونا حسن.
0: حسين سويسي.
1: حسين سامحنا يا حسين، اهلا وسهلا بيك، فضلك.
0: اختي مرحبا بك.
1: منين تكلمنا يا سي حسين؟
0: من سبيب وليد القصرين.
1: سبيب القصرين، تحياتنا لكل مستمعينا الاعزاء لجلاء في القصرين وتحديدا سبيب. معك الاستاذه امل، شنو سؤالك يا سي حسين؟
0: مرحبا.
3: مرحبا بك سي حسين.
0: عندي رخصه تاع سلاح، عندي عمل لي شيء باب الله يحفظ اسقاط.
3: رخصة متاع سلاح
1: عمل له فيه الوالد اسقاط
0: في 2014. قدمناها للقصرين، قعدت في القصرين، خرجت من القصرين لتونس تحت عدد 6299 في 14/6/2017. هبطت لحد اللي مشيت لتونس مرتين. يقولوا لي هاتوا اش حاجة، يدخلوني للصالة مجموعة كبيرة، يعطون اوراق نكتبوا كل واحد شنو عنده بالضبط، يقولوا تو نجاوبوكم ما جاوبونيش. فهمت؟ نكلموا يقولوا لي في التراتيب، مشيت للتراتيب يقولوا لي موجود شو اسمه الملف نتاعك موجود وتحت تو ما جاني شيء، لا اعطوني سلاح لا اعطوني الرخص.
3: واضح. من 2017 قلت؟
0: لا هي 2017 تحت عدد 6200.
3: انت هاو عندك العدد وتبارك الله عليك، معناها عندك معلومات كافيه. هو تاخذ شويه اجراءات، راه حكيت الرخص والكل عندك الحق من 2017. هو
0: ولا ولا ولا انتريتي تو وفلاح
1: عندك نواشي وعندك
3: دونك عندك موجب وانه باش معناها يكون عندك رخصه.
0: عندي شويه فلاحه هيك هي الخنزير، اقسم بالله لم يشفيها. حتى نصور هيك ونعمل كلها فيديو ولا بس.
1: ما غير.
3: عندك حق. شو انت تويك سي حسين، حاول معناها حرر مطلب، ما تقعدش تمشي هكيك معناها تسال بطريقه شفهيه. انت عندك عدد المطلب، اعمل مطلب في التذكير اكتب فيه الوقائع، وكان لازم حتى الحادثه اللي صارت لك نتاع اللي قلت عليها معناها التضرر نتاع المحاصيل في الحياه نتاعك نجم حتى راهو تستعين بهم مع المطلب نتاعك خاطر باش تبين جديه المطلب، وانه لازم يتم التسريع في منحك الترخيص هذايا.
1: اذا عندك خنزير ويهبط لك للمنتوج الفلاحي نتاعك سواء خضروات والا زيتون تصور، وتكون هذه الوثيق اللي
3: دونك انت تويك سي حسين ما تكتفيش
0: حتى التيتر نحب نصور هون من بعثولهم تاع الارن
3: تاعي. انت تويك لازمك تحرس شويه حرس منك، تعمل مطلب مطلب كتابي، ما تمشيش هكاك بلي انا عندي مطلب
1: كذا
3: كذا وكذا شنو صار فيه. اعمل مطلب كتابي، مطلب تذكير
0: يكون عنوان داخلية باش مزير داخلية.
3: أيه تعمل مطلب تذكير وتحط فيه عدد المطلب الأصلي متاعك ونسخة منه. أكيد راك خديت دشارج، عندك دشارج منه؟
0: ما عندي، عندي نسخة، عندي نتاع سليح سليح من عندي عطوني.
3: أي يعطيوك أكيد بالطبيعة باش يعطيوك وثيقة. دونك تعمل الورقة هذيك نسخة منه مع المطلب مع المؤيدات اللي عندك، والمطلب تكتب فيه وأنه راك أنت يعني
1: تسببت لك
3: يعني
1: وتسببت لك في اضرار
3: في أضرار
1: المنتوج
3: الفلاحي في المنتوج نتاعك، وتصور وتعطي المؤيدات نتاعك الكل باش تاكد جديه المطلب نتاعك، وتطلب في طلباتك تطلب التسريع في منح الرخصه هذيا.
0: ما انتم ما تدخلوش تكلموهم لحاجه،
1: ليش دخلنا نحن؟ احنا نقدموا معلومه للمواطن. شكرا لك يا سي حسين، الله يخليك. شكرا لك. نمشي للمكالمه المواليه، ايمن على خط 71 844 404، وتكون اخر مكالمه توصل اسره البرنامج، ومشكورين على تدخلكم في برنامجكم الاسبوعي القانوني الاذاعي اللي قدم لكم شروح مبسطه لحقوقكم وواجباتكم كتوانسه تجاه الدوله التونسيه. مرحبا.
4: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا محمد.
4: منين تكلمنا؟ من ولاية صفاقس.
1: صفاقس، اهلا وسهلا بكل مستمعينا من عاصمة الجنوب صفاقس.
4: بارك الله فيكم، ان شاء الله ربي يعاونكم وربي يثبت اجركم
1: معنا
4: قاعدين ما شاء الله، قوموا بواجبكم وربي يزيدكم خير
1: ان شاء الله. ربي يثبت اجر الاستاذة وكل الفريق العامل.
4: نحب نكلم الاستاذة خاطر احنا في الباحث يسكن في منطقة ريفية ويجهل القانون، ما نقدرش عليك
1: بالطبيعة بالطبيعة.
4: انا خرجت شهر التاسع عن تريت نخدم في شركه كبيره ياسر، نحب نذكر اسم
1: لا غير ذكر الاسم باش ما نعملولوش حتى شهر،
4: لكن احترم كل شيء.
1: عايشك يعيشك محمد.
4: خرجت شهريتي معناتها ما عطوها ليش، وعندي هكا نتاع خمس شهور هكا الربيل هذاك ما خذيتهاش، والكيسو ما خذيتهاش، ما خذيت شيء معناتها والله يعني تبع فاهم. قال لك اخويا اصبر اصبر ديما اصبر وبرا، ولي خرجت انت في الشهر التاسع.
3: انت ماكش قاعد تاخذ في الروتريت نتاعك؟
4: لا خلاص الشهر التاسع
1: سبتمبر،
3: شهر سبتمبر
1: الشهر اللي قبل سبق الشهر هذا قبل اكتوبر، يعني يجي سبتمبر.
3: اي
4: ومعناتها حتى شهريه معناتها الكاس قال لي تاخذ 420 ألف معناتها خدمه 90 ترين.

0: المنطقة اللي قالوا لك عليه ينطبق مع وتثبت هل انهم قاعدين يصبوا عليك في الليتريمستر الكل والا فما ثلاثيات ما همش قاعدين يصبوا عليك.
1: لازم يكونوا فما ثلاثيات ترتي وهم
0: نجم لازمك تتاكد معناها تشوف
1: تمشي للصندوق
0: هو ديجا هاوش بد كشف معناها تبارك الله عليك وهيك بديت في الاجراءات
2: قلت له بلي اعمل لي كشف
0: اي
2: قال لي لا برا البابلينات قال لي معاش خرج قلت له ودي ونار البابلينات انا قبل نطلعوا من هنا مش كيس ولا عاد خرج لي كشف قلت
1: بالمنظومه الرقميه
0: هي راهي بسيطه على الاخر معناها انت
1: تعطيهم المعرف
0: نتاعك تعطي المعرف صحيت ويخرجوا لك الكشف الكشف هذيك
1: الكارت نتاع سي ان اس اس موجود فيها المعرف الوحيد نتاعك ينجم اي بيبلينات يجبدها لك
0: تحط ويخرجوا لك الكشف وتثبت في الثلاثيات الكل صابين عليك ولا تثبت في كل شيء
1: انت تعرف اش خادم اش مش خادم يا سي
0: بالنسبه للمنح بالنسبه للمنح المنح والمستحقات اللي انت قلت ما خذيتهمش وانت تخدم تمشي تعمل قضيه تمشي تعمل قضيه باش تتحصل على قضية في باش تتحصل على المستحقات الشغلية اللي ما خديتهمش في إطار العمل نتاعك تشوف شنو من المستحقات أنت ترجع للقانون وللقانون المنظم للشركة نتاعك
1: كنت فيها
0: تشوف معناها المستحقات اللي نورمالمون تاخذهم وأنت ما خديتهمش
2: ما خديتهمش حتى شهريتي ما خديتهاش خدمة
0: أنت تولي تعمل
1: ونيابة محامي في القضية
0: لا نيابة محامي غير وجوبي تعمل قضية تطالب فيها بالمستحقات اللي ما خديتهمش الكل
1: إذا لقيت تريميستا ناقصة
0: وإذا هذيك حاجة أخرى في كي تخرج الكشف تزيد كيف تثبت في الثلاثيات الكل اسكو صابين عليك في الأعوام اللي تخدم فيهم الكل ثبت بالكدي خاطر ساعات راهو بالحق راتي وفما ثلاثيات ما يصبوش فيه وهذا بتبيعه باش يأثر على المبلغ اللي أنت باش تاخذه
2: يرحم والدي
1: شكرا لك المتصل الأخير عندك ما تسأل أي مساج سي محمد تفضل
2: يرحب أميرتك توا العبد لله اللي عام 87 خدمت روحي نجيب لهم قرك باش نخدم الوطن ونخدم عامي تاع الجيش
0: أي
2: دخلت نخدم قدمت روحي ومشيت رمادة وخدمت عامي ثم ناس عطوهم في الانتيس نتاعهم خذوا وحنا قالوا لا ما عندكمش حق قلت له هو
1: يخدم في الجيش الوطني ياخذ منح
0: اي تاخذ منح سادبو انت والوضعيه نتاع اللي خذاه وخاطر انت تويك باش تاخذ منحه معناه تنجمش تجمع بين زوز انت شنو معناها اللي خدمته الفتره هذيك تحب تطالب العباد كيفاش خذاو خذاو منحه
1: من الجيش كيفاش
2: مثلا خذاو اللي في الشيمينو مثلا اللي يخدموا في الشيمينو خدم في خرجوا لانتريت زادام 45 دخلوا لهم عامل جيش كل شهر 45,000 زيادة
0: وليه
2: اللي خادم على شركة 30 عام وخادم الجيش قالوا لي كيف قال لي لا ما عندكش الحق باش تاخذ
0: ما عندكش الحق سادبو انت والقانون اللي اني قلت لك ترجع لازم نشوف القانون اللي ينطبق على الشركة متاعك وتثبت هل انه انت بالحق ما عندكش حق وإلا عندك حق
2: لا قالك السي ان اس اس احنا جينا السي ان اس اس قالك ما عندكش الحق باش نعطوه قالك الاخرين حيت اجتماعيه ولا شنو هذاك ما عندهم الحق
0: اي خاطر شو
1: الحالات راهو يا سي
0: محمد حسب الحالات راهو معناها مش معناها حاجه تعمم على الناس الكل دونك انت والحاله نتاع الملف ينجم يكون انت معناها عندك المنحه هذه اللي باش تجيك منحه التقاعد ماكش باش تنجم تجمع بين حاجتين مع بعضهم في نفس الوقت
2: هذا مش معناتها شي منو قدام ولا دعم بياخذوا ان شاء الله ياخذوا بشري صالح محمد وزادام العام الجاي يدخلوه لهم في خرج انتريتيه زادام في 45,000 كل شهر العام
0: 45,000 بعنوان شنو انا بعنوان شنو 45,000 فاش باش يزيدوها لهم في منحه التقاعد
2: لا اي زادام في منحه التقاعد خاطر خدم عام جيش فهمتيني اختي
0: يا سيدي هذاكم بدات على خاطر معناها تابعين القطاع العمومي
2: يرحم والديك
1: اي انت في
0: انت قطاع خاص
1: انت قطاع خاص ما تدخلش
0: اي انت قطاع خاص على هذيك
2: هذا حنا الوطن وطن واحد اخي واحد
0: ما يسالش خدمنا الوطن
1: كل صندوق كيفاش سي محمد
2: بارك الله فيك الله يرحمه
1: اعتبروا في ميزان حسناتك عند ربي يا سي محمد شكرا لك تحياتنا لكل متساكني صفاقس شكرا لكم على المتابعه للقاء استشارات قانونيه اللي امنته لنا الاستاذه امل همامي فيما يخص فقره اللي زار بالرائد الرسمي التنقيح الجديد بتاريخ 30 سبتمبر 2026، الصلح الجزائي، التسهيلات اللي جات في التنقيح، والإجابة على كل تساؤلات.

ولادكم واستفساراتكم الجمعة الجاية، نلتقي بأسرة البرنامج الأستاذة أمل والمحامي لدى التعقيب سي رشيد مبارك. شكرا الأيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، عمر جبالي في الإخراج التلفزي، رامي المجولي في التنسيق العام، بسمة دربيلي. ستترك استوديو خمسة لصديقتنا ريم بن شعلية لتأمين منوعة كلام على الكيف مع عبد الستار عمامو إلى حدود الساعة السابعة مساء. أحلى المتابعات على أحلى الموجات إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. 128 مؤسسة حرفية تشارك في الدورة الحالية للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكيريا الذي انطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم، من بينها 40% يديرها خريجو التعليم العالي. المجموعة العمانية الصناعية والاستثمارية سهيل بهوان تبدي اهتماماً باستكشاف فرص استثمارية جديدة في تونس وتوسيع أنشطتها نحو شمال أفريقيا، معتبرة تونس موقعاً استراتيجياً للاستثمار وتطوير الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. مستشفى سهلول يتصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر الجاري. الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمية العربية تعلن عن إطلاق جائزة الأمن الغذائي العربي للبحوث والدراسات والابتكار لعام 2025 و2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي العربي ودعم الابتكار والبحوث التطبيقية. في العالم، 4 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، واستشهاد فلسطيني خامس في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بالقرب من قرية برقة في الضفة الغربية المحتلة. اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تعلن اليوم نزوح أكثر من 200,000 يمني من ديارهم منذ اندلاع القتال في اليمن خلال الأسابيع الماضية. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزعم أن إيران فقدت سيطرتها بالكامل على مضيق هرمز، وأن كمية النفط التي تمر عبره اقتربت من مستويات ما قبل اندلاع الصراع. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
6: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
7: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
8: الأربعاء وثلاث دقائق. أهلا وسهلا بكم، على سلامتكم، مرحبا بكم معنا. ما نعرفش إذا كان كل بدينا نخرجوا من الخدمة متاعنا ولا لا، تفاصون فما اللي يخدم شطر نهار، فما اللي يخرج بكري شوية خاطر وليداته، فما اللي بشيخلط علينا بعد شوية. احنا نستناو فيكم فريق البرنامج الكل، كلام يعمل الكيف، يستنى فيكم باش تلتحقوا بينا، تكونوا معنا في فقراتنا، في موزيكتنا، في جونا، في لمتنا، هي دو توت فاصون تحلى كان بكم انتوما. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كي العادة عبد ستاري هزنا نسرحوا في دنيا أخرى كي العادة، هاو هك هزيتنا البلايسة، هك هزيتنا الشخصية، هك هزيت حقا عندي مستمع وفي بعث لك بعض الاقتراحات معايا.
7: اي ناخذوهم بعين الاعتبار.
8: اي وقال لي وصل لي صوتي لعبد ستار عميمو، قل له راهو في الأثر ومولاه ما فماش كان الشخصيات الإذاعية، مش خاطر انتم أولاد الإذاعة تحايلوا.
7: لا لا لا هنا همش الجو. تعرف قالوا له لينا هي شنو اللي حبيت خاطر حاجة كما الأثر ومولاه موجودة في بعض إذاعات أخرين، لكن الإذاعات الأخرين حتى كن خدموا الشخصيات اللي هما أولاد الإذاعة ما نجموش يخدموهم كما خدموهم أحنا حتى أولادنا. حاولت أني نبدأ بأولادنا
8: العدل به شوي شوي
7: أولادنا الساعة الساعة أولادنا بعدين الشخصيات الأخرى الوطنية إيه على رأسي وعيني. لكن في الفكرة هذية فكرة هذية هي حبيت ننفض الغبار على 80 سنة من تاريخنا اللي حاجة حتى إذاعة ما تنجم تعملها.
8: وتو نكملك بقيت اقتراحات
7: هذه حبيت نقول له اقتراحك على راسي من فوق نعمل
8: لك بقيت اقتراحاته في الاثر ومولاه بالذات. نتصور ما انت باش يعجبوك
7: اكيد.
8: المهم بعد ما نمشيو مع بستار البلايس هكا اول مره نسمعوا بهم، بوتيت خلينا نقول اول مره نسمعوا بهم
7: فما ناس تعرفهم يعني
8: مش الناس كل كيف كيف. عندنا كي العاده بكليك هذيك بكليك واحده، وباش نكملوا مع لينكدين اليوم بكليك واحده تتحل بين الخدمه القرايه اللي فورماسيون غراتويت، معني احنا نحاولوا مع بعضنا باش نوصلوا لكم المعلومه حتى لعندكم
7: بوبليش
8: وبوبليش. احنا عذر ضيوفنا الكل نقول لهم شو نحبوا بكليك واحده، وهذا شرط لوليني، والثاني بوبليش مجانا. حب ولدي يتعلم وانا نتعلم مجانا بما انه موجود ومتاح، ما نتعليش ليه. فنهزوكم زدل شويه من الدنيا، نسمعوا اخبار الوطنيه، نسمعوا برشا موسيقى. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم. وانا حبيت هكا غمزه صغيره هكا الخبر هو تداول من البارح، قاعد يداول على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الاذاعات زيده، وهو خبر محمود. وانا معني حبيت نشكر المدرسه الاعداديه السويني في جربه، وقلنا نحن قلنا كل من مدرسه تعمل بادره معينه، كل ما جمعيه تعمل بادره مزيانه في النظافه، كل ما معهد يمشي خطوه لقدام في القرارات اللي قاعده تتاخذ، هي ما حمله ما حسيتها
7: الناس الكل يعاونوا
8: فيها. انا حسيتها حمله كبيره، والحمله هذه تهمنا الناس الكل. تقول لي اليوم يا ريم راهي مش قاعده تتنفذ كما يجب 100%، نقول لك الخطوه الاولى تعملت، اصعب حاجه هي الخطوه الاولى.
7: تونس تبنات بالحجر.
8: اي هذا هو، حتى كان مانيش راضيين، انا بيدي كيفكم مانيش راضيه، وصوتي مع صوتكم، ونحب فعلا يتم تطبيق هذايا. وقلناها لهنا في البرنامج هذا، قلنا ماهيش عصا سحريه باش نزيد قاعات ولا باش نزيد قايمين، لكن حمل الجميع ريش شويه مع شويه. فما في مدارس ناس لبسنا عليهم، فما في معاهد ناس لبسنا عليهم، وقادرين ويحبوا. انا احنا في المعهد اللي بحذينا نذكر وقتها كلموني اولياء قالوا لي نحبوا نحسنوا المعهد، ايجا معانا معناها مع بعضنا
7: يدي.
8: ولكن وقتها المدير قال يلزم الرجوع للوزارة والإدارة والأوراق، ما كتعرفش تعطل في تونس. لكن وقتها حبوا أنهم يفضوا حكاية الساحة والبلار اللي مكسروا برشا حاجات، فاسمحوا للناس هذوما باش يدخلوا يزيدوا قاعات، اسمحوا لهم باش شوية شوية تتبنى قاعات جديدة، وأنا الوزارة نوفر القايمين وهما يوفروا القاعات
7: المكان.
8: المكان المدرسة الإعدادية السويني ذي علاش شكرتها أنا، هي في جربة، على خاطر مشيت على نظام الحصة الواحدة في التدريس. تعرف انت كي نقولوا مدرسة اعدادية معناها فما ليزور كروس، واحنا نديو الشوي نتاعنا وين
7: ليزور كروس،
8: منين جاينا نديو الشوي
7: هذاك هو خروج وليداتنا في وقت ضايع
8: صحيح. وعبد ستار وقتاش نستحقها القاعة الزايدة؟ نستحقها وقت اللي فما اركروس، خاطر وقت اللي يبدا استاذ غايب يقعد في القاعة نتاعو، القاعة موجودة، اما انا نستحق القاعة الزايدة كي تبدا فما اركروس. دونك جاو نحاول ليزور كروس المدرسة الاعدادية، لمت اوقاتها الكل وعمل التوقيت يومي من اثنين للجمعة من 8 حتى الماضي ساعتين غير درجين
7: حلو.
8: يخرجوا وقتها وعندهم راحة من العشرة وسبعة للحداش وربع
7: بيه
8: هذيك الراحة
7: خايف ساعة ما احنا
8: تقريبا هي ساعة غير ايه. غير أربعة يظهر لي بالحساب تجي ساعة ايه. غير أربعة هذيك الراحة نتاعهم نهار سبت من 8 حتى نص نهار مدرسة إعدادية كاملة
7: برافو.
8: بالتوقيت هذايا أنا تو كي نحي لزور كروز نولي نحكم في التلامذة ما يخرجوش ولا لا على خاطر اللي خرج أن دو يا إكسكلو وممنوع عليه يخرجوا البر لوستي وانا عشتها هذه حتى مع بنيتي تخرج كسكلو من من من
7: تخرج إيه؟ في المدرسه تخرج من القسم
8: تقعد في بيرو سورفيون
7: هو من القسم اما ايوه
8: ثم وهذه تبقوا فيها جمعه انا حضرت على حاجه معايا قاعده تطبق في هذه والا انا البرة على خاطر استاذ غايب اكهو هذوما الحالتين مش تلقاني فيهم البر يا استاذ غايب اكسكلو باعتبار انه المدرسه هذه نحات لي زوكروز تماما ولمت لومبلوا نتاعها باهي يا جماعه هاو حل من الحلول علاش ما نعتبروهاش هذيا تجربه نموذجيه في تونس بديت من جربه ايش قلت انت على جربه على المحبوبين
7: قلت هو ما بدا برشا حاجه
8: قلت العلم بدا من غادي وقلت رجال تونس
7: برشا من بينات تونس الحديثه منها
8: حديثه من غاديكا فهاو من غادي زاده من بلاصه قريبه لها السويني خرجت نظام يستحفظ على اولادنا يستحفظ على مداركهم العقليه راه صغير كي تبعثوا انت نوريك لومبلو دو تام تاع بنتي عبد ستار دوخ من صغير تبعثوا من 8 ل 5 عنده من نص نهار للساعتين ما يقراش بما انه بعيد لازم يقعد غادي وما عندوش وين يقعد غادي وزيد تعطيه روكروز ساعات الصباح وتزيد روكروز العشيه راه هذا كان بروف معناها
7: جاو هذا في حد جاو كلهم جاو
8: وقت انت الصغير هذايا ديجا
7: طلب منه بعديش تطلب منه مش تركيز ايش تطلب منه مش يكون منضبط ايش تطلب منه برشا حاجات
8: فتحية لكم المدرسة الإعدادية السويني في جربة نحيوكم برشا ونطلبوا من بقية المدارس الإعدادية والمعاهد أنها
7: تنسج على
8: تقدر عليه تنسج على منوالكم باللي تقدر عليه يلا موزيكتنا

0: كلام الكيف تبعنا في كلام الكيف.
1: وسع بالك وسع بالك
2: هذا هو وسع البال
0: إن شاء الله.
2: وسع البال هو الكل اليوم أنا أول واحدة يسمي
0: مثل في حسن العائلات
2: ترى يا ريم اليوم ما نعقلكش
0: واحدة أخرى اليوم واحدة أخرى لا ما شاء الله لا واحدة أخرى بالبيهي مش بالخاي
2: أي سيد بحذنا مروان بوهاشة
0: كل هذا
2: السيدة ذي معناتها واحد موسوع ما شاء الله عليه
3: بارك لك مدام ريم
2: وبما أنه بحذية منجمش ما ناخذش منه أحسن ما فما وبأسهل طريقة ممكنة اللي يسمعوا فينا تويكا مرأة راجل كبير صغير حتى كانك تلميذ حتى كانك اتيوديون مروح توا تسمع فيا تنجم النصايح هذه راهي تنفعك وتفيدك وقت اللي تسمعها اسمعها وحاول طبقها من غدوة حتى غزر طبق منها غدوة حتى 5% وبعد غدوة زيدهم 1% توا نخلطوا للجمعة أخرى القديم كان واحنا عملنا 50 مثلا
3: كونوا قدمنا
2: خير وبرك أهلا وسهلا بك مروان بوهاج
3: شكرا جزيلا على استدعاء مدام ريم
2: مرحبا بك يا سيدي أنا اليوم لاستوس أو اللي نلوج عليه أو الحلول نلوج عليهم تعب عادي نهار كامل نجري لين وليت نعمل كل شيء بالضربة لين وليت نحس روحي طوندو على الأخر كالعكا العصاب هكا شادة لين ساعات نجم نحملش كلمة إيه
0: ما عاد يحلالي شيء
2: إيه شنو الحل
3: الحل أول حل أول حل يتابع البرنامج هذا هذا أول حل يتابع البرنامج هذا يستمتع ولهنا باش نقول حاجة برشا عبيد توا لربما كملت خدمتها ومروحة فما عبيد لربما ما زالت قاعدة تخدم تويكا اللي أنا ننصح به أول حاجة أنت عندك وقت عمل وعندك وقت للعائلة وعندك وقت للرفاهية وعندك وقت لذاتك حاول تكون توفق من بيت الأوقات هذوما معناها وقت الخدمة وفاه تمشي تبوانتي فكال بوانتوز وتروح على روحك
0: وتنسى
3: يصادف نهار يصادف مرة بعد قديش عندك خدمة زايدة هذي مطالبين به الاجتهاد أما كان يولي الاجتهاد على حساب عائلتنا وعلى حساب أشخاصنا يولي حاجة يومية حاجة كوتيديان لهنا واحد لازمه يراجع روحه بارابور راسها به أنا عندي مجموعة صغيرة من نصائح عريم هي أول حاجة نتعلموها أنه نعاملوا رواحنا كما نعاملوا أعز صديق لنا نحن تعودنا للأسف كان نراقبه كان شوية.
2: حلوة يا مروان الجملة هذه حقنا نحطوها كواترو عامل روحك كيما تعامل مش أعز صديق أعز إنسان ليك في حياتك
3: خطر أنت الأصل فيه تكون أعز إنسان ليك في حياتك الحاجة الثانية الحاجة الأولانية بلتوة ذي العادي اللي موجود توفي عنا كان نراقب رواحنا شوية التورقة ورواحنا نسمحوا لرواحنا باش نعطيهم ملاحظات الأعدائنا الألد أعدائنا ما نعطيوهاش نسمحوا لرواحنا باش نعاودوا لرواحنا هكا الكلمه المشومه مره وزوز وثلاثه اللي نجموا عبد مضى بينا نعاودوا له الكلمه زي ما نقولوهولوش
2: ما يحب تقول انا كي نبدا نحكي مع روحي كاني نحكي مع اعز انسان ليا فهل نجم نشدوا ندلوم عليه نلوم عليه على بعضه على بعضه ما نجمش هل نجم نقول له كلمه
0: توجعوا
2: وبرشا مرات ما نجمش الوغ احنا نعملوه مع
3: روحنا وذا اللي قاعدين نعملوا فيه في الواقع
2: معناها فهمت بالصحيح
3: دونك حاجتين باش نعملوهم باش نراقبوا روحنا باش نصلحوا الاشياء ولات الاليات اللي عندنا طريقه اليه نقول روح شبيني عملت هكا كارني عملت هكا حتى الحاجه اللي بهتولي اللي عجبني واللي ما يعجبنيش الوقت نتاعنا نوليو مضى بينا نعملوا في 10 اشياء مضى بينا نعملوا 15 الحاجه الثانيه فما برشا اشياء نركزوا معها اكثر من اللازم ما تقدمش بينا في حياتنا مضى بينا اليوم ناخذ قرار نغربلو كيما قبل حكينا على العلاقات نغربلو علاقاتنا زاد كيف نغربلو الاشياء القضايا والحروب اللي قاعدين نخوضوا فيها كوتيديانمون الور كو ما تقدم بينا لا جرام لا زوز انسان يقعد ساعات يضيع ساعه او ساعتين مع عبيد يحبهم يفسد العلاقة ويخلق تونسيون يخلق ضغط معين وهو علاش خاطر انا عندي الحق وليخ يقولوا لي انا عندي الحق مثلاً تخلى شوية علموا تخليوا شوية على الحروب اللي ما تنفعنيش
2: تقول نتخلى كان على الحروب اللي ما تنفعنيش ولا نتخلى على الحروب اللي ما تنفعنيش وعلى ليتاش اللي نجم نستغنى عليها
3: الزوز نحن حكينا قبل على التاش حكينا على العلاقات اليوم حكيت أكثر على الحروب أما هما كلهم تخلى على العبيد اللي ما تنفعكش اللي لا تنفعك لا تقدم بيك لعندها نفع لعندها أهمية
2: والله هني ذكرتني في جملة يا مروان يزي من حب الرضي الآخر يزي من ماذا بيا ناس كل لباس وناس كل محليهم وحد ما يتغشش وماذا بيا يدوروا بيا حوايج بيتي ناس كلهم صحابي وناس كل يحبوني يا خويا اللي حبني يعطي الصحة واللي ما حبنيش بارك الله وفيه من فوق مش لازم انا حبيبة الناس الكل ومرضية الناس الكل والناس الكل دايرين بيا والناس كل صحابي، مش لازم هذي في اطار
3: انه. وهذه هي النصيحة الثالثة يعني.
2: بالحق
3: رضاء الناس غاية لا تدرك.
2: انا والله معناها خرجت مني عفويا على خاطر انت قلت اتركوا الحروب. اي نترك الحروب مش معناها باش نرضيك، معناها انت تقلقني وكلامك سلبي وطاقتك سلبية، حتى كان نحكي معاك مش نخلط معاك لحد شيء، دونك انا ما نخسرش طاقتي غاديكا ونولي نتجنبك نعمل مسافات.
3: اكزاكتومون. ولهنا تهزنا لحاجة أخرى، أنا موش ممكن ال 14 مش نخلط نقولهم الكل، أما تهزنا لحاجة أخرى اللي هي حكيناها قبل، أنه تعلم تقول لا وتحط حدود صحية، أما باش نقولها مرة هذه بطريقة مختلفة. الناس فما زوز أنواع متاع ناس، فما ناس اللي هي وقت اللي تجي باش تطلب منك حاجة تقعد تقول بليكي تتقلق بليكي تو كذا، وفما عباد تطلب بطريقة مباشرة وعفوية. العبيد اللي كي تجي تطلب منك تقول بالك شي تو تتحرج ولا بالك شي تو تتقلق، هذوما نوع. والنوع الثاني يطلب طريقه عفويه، كي تقابلوا مع بعضهم توا كان نجي نطلب منك طريقه عفويه وانت من الناس اللي تتحرج، للاسف انا كارني نتحرج منك، للاسف هو انت توي تتحرج مني، تقول كان باش نقول له ليه تو يتقلق، كان باش نقول له ليه تو كذا عطاو الحشم وتو ما يجيش. الاساس فيه انا كاري ما نطلبش منك الحاجه هذيك، انا اللي كثرت على ما وصوني
2: وكي انا الله غالب محتاج
3: كل لازم يتعلم، لازم يتعلم نحط حدود صحيه. نتعلم شيء سهله برشا كي ترى العواقب، العواقب عليك انت، العواقب على حياتك الشخصيه وحياتك المهنيه، العواقب على وقتك لعائلتك، عواقب على عائلتك في حد ذاتها. تولي تقول انا راني كنقول لي راهي جمله مفيده، جمله كامله لا وما فيها حتى قلق، وما عندها ليش نحس بالذنب.
2: واضح
3: مادامي في حقي ما عندها ليش نحس بالذنب.
2: حلوه هذه مروان حلوه، معناها انا كان انا الحاجه هذيك حتى كان نجم نعملها، حتى فرضا انا نجم نعملها ما عينيش باش نعملها، نفسيتي لا تسمح لي اني نعمل، حتى كان عندي القدره معناها جسديا ولا ماديا اني نعمل، فمثالش مسموح لي اني ما نعملهاش.
3: هذا هو
2: واضح.
3: وفما حاجه عند
2: ما لازمش نلوم روحي
3: وما نحس بالذنب. فما حاجه موجوده برشا عند الامهات نحن نسموها بالدور، الام عندها دور ساعات تشد فيه صحيح، ما تحبش تسيبه، ما تفيقش براحه، اللي هي تجي مع صغارها، ساعات الصغار يكونوا هما المثاليين، يهز صحنه، ينظف بلاستو، يخمل بيته، ساعات حتى يحب يطيب فطوره. ولهنا الام اللي ما تحبش تتخلى على دورها تقول له ما كاركش عاونتني، راك جيت تعاونتني زدت على ما بيا. وذي ستاندي
0: نعرفهم نعرفهم
3: انا نعرف
0: اي نعرف منهم امس لو ربي بعدك عليهم هاني يقول لك
3: لهنا لهنا ذي في ال... اذا كان جينا في الاندستري نسموها مشكله نتاع ديليغاسيون، ما نعرفش نديليغي في العائله نسموه عدم التخلي على الدور. يولي الفرش معمول بالمسطره واللي يقيس قلت لي هذا معود لازم نعاودوا انا دو اجوت كذا. لازمنا اليوم نتعلم ونتخليو، ما تخليش على دورك كأم، ولكن انت تخلى على الشيء الصغار اللي لازم هما يتعلموا يعملوا موحدهم. تربح حاجتين، تربح انك اولادك يكونوا قايمين بذاتهم نهار اخر كي يكبروا نجموا يعملوا ارواحهم وينقصوا عليك الشرش، وفي اليوم نتاعك تعيش فرحانه والعائله كل تتاثر ايجابيا.
2: على خاطر احنا مروان زيدا يزمنا نوقفوا مع من فكره انه دور الام هو نطيب له يزمو حاجه بنينه ويروح يلقى حاجه سخونه ويلقى دبشه منظم ويلقى بيته مريقله، راهو مش هذاك دور الام. دور الام هي تسمعه وهي توجهه وهي تتبوسه وتعنقه وهي تطبطب عليه وهي تتغشش عليه كيزما تتغشش عليه وهي تعاقبه كيزما تعاقبه، فما علاقه روحيه اكثر منه مسحان وتسيح. انا نعرف برشا تولدوا معناها مع معينه معناها موجودة
0: معينة،
2: فما المعينة موجودة من قبل رمقتي مزمان، موجودة المعينة والأم موجودة وكل حاجات هذوكم اللي هما تنجم تعملهم أي إنسان يعملهم تعملهم معينة، والأم جستما أي نقرأ مع بعضنا ليش عملت اليوم عندها الوقت باش تسمعوا. ونتصور هي ذيك العلاقة الأصح للأم لو تتخلى على الأدوار الصغيرة،
3: تركز
2: على الأدوار الكبيرة.
0: هذيك تبدأ مش بيرفكسيونيست، راه فما عباد بطبيعتهم غالب عليهم الله غالب عليهم ربي خلقهم يزمو يخدموا عليها، ليه نعمل حاجة هذه باش نخدموا عليها بالحق، خاطر تلمو يحب كل شيء بالميلي يتنرفز
2: صحيح
0: هذا يزمو هو يخدم على روحه
2: أي معقول بالضبط. باش ان البرفكسيونيست يتعبوا
3: هم الحقيقة المجموعة متاع النصايح متاع اليوم مخرجين من لينياجرا ومقابلين دي بروفيل معينين، وهذه كانت قابل البروفيل نتاع البرفكسيونيست. النصيحه هي فما زوج نصايح مش كامل كل ريم ما خلطوش
2: ترى هي نصيحه
3: خاطر كلمه نصيحه برك به نصيحه هذه خاطر بون ما تتقالش هي ما برشا هي ما تستنى شيء من حتى حد. نحي الانتظارات بدلهم، لو كلمة نحي الانتظارات ما نعيش نعيش على المجهول، لا، نحي الانتظارات ما نعيش حسب التوقعات. الفرق بين انتظار وتوقع، الانتظار مبني على المشاعر. والله أنا في عيد في عرس وحضرت له نستنى منه أنه يحضر لي، عطيته كذا كذا، عاونته وقت اللي استحقني، نستنى منه أنه يعاونني. لا، كون واقعي.
2: هذه توجع أكثر في القراب يا مروان راه. الانتظارات توجع أكثر كتبدأ المرأة والراجل، الأم ولدها، البو ولده، هذوما الأكثر العلاقات اللي الانتظارات توجع فيه.
3: ولا أصحاب
2: في عيد ميلادي إنساني، أنا كنت ننتظر أنه يهدي لي، كنت ننتظر أنه يخرجني،
0: تفكرني أصلا ممكن إنساني أصلا،
3: كتبني على التوقعات، تقول لها مثلا عمناه والهدي لك ولا عمناه ولا ما فكرت وين. دوك أنت عارف ومتوقع أنه مش بش يهدي لك، ولكن كي تبدأ تبدي على الانتظارات تنجم تكون النهار ذاك مشاعرك هكا ممسوسة شوية، تولي تتأثر أكثر. دوك نحيو الانتظارات، تعاون برشا على الضغط النفسي، وهكا نكونوا كملنا مجموعة كبيرة من الشيء اللي حضرناه.
2: والله تحب الجمعة جاي نكملوا ما عنديش مشكلة مروان. الضغط النفسي معناه فريمون احنا محلولين في كل وقت. ريت انت تبدا قاعد وجاتك مثلا قدامك دراسة جديدة، بحث جديد، تقنية جديدة تنحي الضغط، هز تليفون قول لي ريم
0: راني جاي،
2: لقيت لك كنز. خلي نهير. شكرا لك مروان بوهجر، خبير في الانياغرام، في تطوير الذات، في البرمجة اللغوية العصبية. شيخ مروان زيدني.
0: مازال هنا خاطر مش في الـ في الـ في اللي قلته لنا الكل ياسر حلو، اما كنت انا ما بيرفكشنيست كوم جو سوي، مش نطلبك باش تجاوبني على الاسئله نتاعي. باهي سيدي، احنا عندنا فاكسو في شخصيه في الكويز، هو مسرحي بالاساس، اعلامي كذلك، اذاعي مسرحي واذاعي كذلك. توفى، مش نقول لك وقتاش تولد، اما مش نقول لك وقتاش توفى. توفى نهار 31 ديسمبر 1981 بضحية الكرم.
2: أما مش عادل، خاطر لازمك تعطينا وقتاش تولد وقتاش توفى من الأول بكل.
0: هاني قلت لك وقتاش توفى؟
2: أنا قلت لك مش عادل،
0: خاطر هامة جدا.
2: لا أخوي كمل لنا أنت وقتاش تولد، هكا احنا عرفناه. إعلامي مسرحي وتوفى عام 1981
0: 31 ديسمبر من كراس العام.
2: وقتاش تولد؟
0: وقتاش ولد؟ لا هو نجم نقول لك وقتاش ولد، ما هي هو تولد في 28 نوفمبر 1909. اي ما اجيك تغزل هيك. ليه توفى عن 75 سنه؟ مش كبير برشا، صغير، توفى صغير معنا مقارنه بنصور. اما كنقول 1909 تظن لنا حاجه بعيده برشا والكل. نزيدك معلومه، هو قرا الابتداء نتاعو في مدرسه فرانكو عرب، ثم التحق بجامعة زيتون المعمور حيث قرأ 3 سنوات فقط، ما كملش التطويع لأسباب عائلية.
2: باهي، شكونوا؟ شكون الشخصية اللي لوجوا عليها اليوم على الباج متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان، اللي جاتوا فكرة معلومة حاجة نجم يزيدها لنا يضيفها لنا؟ مرحبا بكم.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: رأيك أصلح
4: خاصة كي بدأ بحذينا إكسبير الحقيقة، معناتها رايو أصلح منا الكل، وإحنا بعد رأينا أصلح كان حبوا نتبعوا ولا ليه. خاطر فما ناس اللي راو حتى كي تقول لها المعلومة تقول لك ليه معناها كثرت. وتفكر عبد الستار النساء الكبار كي تقول له مثلا راو طبيب قال ما توكلوش كذا، هي معلومة علمية صحيحة ما فيش كلام.
2: تقول لك يعرف خير مني والله خلتك دراش كنو ياكليت وقام تجري كل واحد في الفراس.
4: تقول راو البيبي ما يتعطلوش مثلا العسل. هذا كان مش طبيب سيكن ياكل ماكلات برنار العيد معناها هو واقف معناها فهمت.
2: ليه قالت له الطبيب قال لها عطاها ريجيم امراه حشك قلب ودم وسكر وحم في الدم الله يرحمها توفيت. عطاها ريجيم معين غزرت له كي قالت له هذا ناكله كها في النهار. قال لي قالت له حسدني على نكتة الدم اللي في وجهي. معناها ولا الطبيب حسدها معناها فهمت معناها
4: احنا زيدة طيب باش نقول لكم برشا حديث مهم على كوجينتنا وانتم رايكم اصلح. سفيان الزرلي اهلا وسهلا بك.
5: اهلا وسهلا بكم السادة المستمعين وان شاء الله نقدموا الاضافه المرجوه.
4: شو صح
5: الحمد لله الحمد لله يا رب يرضى.
4: شنو الوعي نتاع التوانسه مع الالكتروميناجي؟ علاقه الحب نعرفه اما الوعي
5: الوعي هو اللي ناقص. نحن نمشيو ديما المنظر الجمالي اكثر منه الجانب التقني.
4: هكا
5: المنظر الجمالي تحب الكوجينه نتاعها يكون بحذاها الغاز مع جنبها الفريجيدير مع جنبها الفور فك الميترو هذيك تتحرك وهي ناسية الجانب التقني اللي يخلي الشيء هذايا مش مقابل بعضه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ما نجمش نحط هنا الغاز مع جنب الفريجيدير اذا كان كوجينتي صغيره على قدر الامكانيات، وما نجمش نحط الفور نتاعي لونكاسترابل مع جنب الفريجيدير. تقول لي علاش؟ نقول لك هذوما زوز عندهم ديجاجمون شالور، فريجيدير تخرج في سخانه باش تعطينا بروده من داخل، والفور يخرج في سخانه زاد بعد ما كملنا السيرفيس نتاعنا باش يبرد، ولا كي حلينا الباب وسكرناه. دونك شو نقول انا في العمليه هذيا؟ نقول ديما الجانب التقني يلزم يكون يحضر هو الاولاني. الجانب التقني هذايا نعطيو لايغاسيون للفور وراه هو وقت اللي نعملوا ديزاين مع النجار اللي باش يخدم لنا الموبل وكل نقولوا راه يلزمها ديجاجمون شالور لك الفور من تيلي ما يقعدش محصور فك ال 51 على 56. فهمتني؟
4: انا فهمتك صوفيا. حبيت تقول لنا
5: هاي.
4: اذا كان ساعة من الأساس أنت ماذا بيك؟
5: الجانب الجمالي نخليه على شيرة نركز على الجانب التقني.
4: ليه يا صوفيا نراه اللي بعامل كوجينته توا جديدة باش يعملها راه عنده أرشيتكت معاه ينجم يوفر له الزوز. تبدأ الكوجينة مشبهة ويبدأ الفريجيدير في حيط والغاز في حيط.
5: صحيح
4: فاش كنا قبل
2: ينجم يقول له هو ليه ليه ليه نحب هكا رغم الأرشيتكت راه ولات مشكلة.
5: يعطيك الصحة.
4: به به أما هاو توا عن المعلومة يا جماعة تحب فريجيدير يقعد لباس، تحب صحة الفريجيدير متاعك تقعد لباس
2: ويطول معاك
4: ويطول معاك وما تبديش هكا قطعة طاحت هاو الغازو فيه هاو
5: جبنا ما تلخوش في الليبان متاع الموفيس كوندنساسيون.
4: صحيح سهلة برشا الفريجيدير ما يزموش بجنب الغاز وما يزموش بجنب الفور.
5: هذه اللولة
4: هذه اللولة فرضنا احنا تو سيء حصي لما في الصدور تعيط للنجار وتقول له ان بون ايغاسيون ورا الفور يزمها تكون محلوله.
5: بالضبط هذه تكون محلوله ورا الفور ورا الفريجيدير زوز لي دو عندهم ديجاجمون شالور قوي باش الموفيز كوندنساسيون تتنحى والفور معاش. بعد ما نكمل السيرفيس نتاعي في الفور نلقاه المروحه مازالت تخدم يقول لك ما قصش فيه ان بروبليم هو نو هو قاعد يبرد في روحه في بلاصه مسكره
2: خاطر سخونه عليه.
5: يعطيك الصحه في بلاصه مسكره والفريجيدير كيف كيف تلقاه زاده مسكره وراها ومن فوق ومع جنب كنلقاو لي سنتيمتر الكل نربحوهم وهي دي قاعده غالطه. قاعده غالطه حتى في الريفريجيراتور انكاسترابل ويعملونهم من تالي بلاصه للتهويه للتفريغ
4: صحيح
5: هذوما في لونكاسترابل. نزيدو نحن نشوف الكوجينه نتاعنا شو اللي فيها ولا فيها الكونجيلاتور ولا فيها الفريجيدير الفور فوق الفور تما ميكرو اوند مع جنب هذوما زوج تما ثما غاز وتحت الغاز مع جنب تما ماشينه لافي لافيسيل بيتران لي غري بان معناتها هذوما الكوليك سون ديجاجمون دو شالور وفوق هذوكم الكوليك نزيدو نحطو ان كليماتيزور مقابل العكس فهمتني هذوما الكوليك انا راهم اللي ولا ما همش عاطين المفعول اللي لازم باش تكون القطعه نتاعنا لباس عليها هذه الاولى ثاني حاجه الجمعه اللي فاتت ما حكيناش بالكدا على لونتروتيان راهم تاعهم لونتروتيان تاع الفريجيدير برشا ناس سهلوني قالوا لي راهو ما سمعناهاش الحلقه وما وفركسنا على الانترنت وما لقيناهاش
4: على الفيديو عندهم 1000 حق
5: على الفيديو ما ثماش
4: نعتذروا منهم احنا ولادنا
5: وبلغت لهم ان هما راهم في فورماسيون
4: في فورماسيون
5: وعطيتهم لي دوني حبيت نعاودها اليوم للساده المستمعين راهو الفريجيدير اللي نشريوه عنده 5 سنين و10 سنين ما خرجتش من بلاصتها راهو هذيك لازمها تهوي امثالي وتنظيفك الكوندنسور تايلاني اذا كان الموديل يكون قديم وبالنسبه للجدد يكونوا اير فونتيلي بالمروحه يلزمك الكاش تايلاني يتنحى ونظفوك المروحه ونحيو منها الغبره باش الكوندنساسيون تكون بالقدا للفريجيدير
4: كل 5 سنين
5: نقولوا انا مره في العام انا قلت ثم ناس 5 سنين ما تخرجاش من بلاصتها
2: من بعده هي
4: دونك مره في العام
5: يعطيك الصحه
4: يا اما تنحي الكالبروتيج وتنظف الفونتيلاتور
5: الفونتيلاتور يعطيك الصحه
4: والا اذا كان هما مو مش بالفونتيلاتور
5: نظفوها بالغبره بالبروس هذاك باش الغاز نتاعو يعطي المفعول وحتى الكونسوماسيون دينرجي تنقص راهو اذا كان هذوك ما همش مديدين بالكدا راهو عندنا مشكله في الكونسوماسيون دينرجي والناس كلها تحكي على الكونسوماسيون دينرجي وقداش جات الفاكتور ومن الستيج ومن هو نحن راهو العايب فينا نحن
4: اونتر اوتر خاطر هاي حاجه من الحاجات انه احنا مثلا في الكل اي اي اباري تبدا لبس وجديده ولونتروتيان تاعها مريقل ديجا تستهلك لك اقل
5: وهذا
4: ان شاء الله نحكيو فيه كي يجي وقت ان شاء الله عم
5: جاي قبل
4: الصيف نحكيو في الـ في الـ في حكايه الكليماتيزور قداش يكونسومي وخاطرهم ما همش بيان اونتروتوني كهو
5: مانيش
4: لاهي بيهم مانيش منظفه
5: والا البويسونس فريجوريفيك نتاعهم مش صحيحه بارابور لل
4: قلت لنا دونك قلت لنا اذا كان نحب فريجيدير يدوم معايا نخرج وننظف شنو اخر
5: لونتروتيان الفور زاد كيف كيف الفور زاد يزمو يخرج من بلاصتو عندنا هو يعمل ديجاجمون شالور ومروحه من فوق هذيك ديما تعبي الغبره دونك زاد كيف كيف لازم تنظيف قد ما نكون نظفوا الحاجات نتاعنا قد ما يزيدوا طول العمر نتاعهم واقل تصليح وتعرفوا الكل
4: فانتا الجوان ذاك الجوان
5: اي يعطيك الصح
4: باش نجم نستحفظ عليه ويقعد كي نسكر يطبع لي بالقدا
5: شنو يلزم نمسحوه بديغريسون
4: ديغريسون
5: ديغريسون
4: كل مره
5: يكون بون ديما انا بذبي بعد كل استعمال ديغريسون قطرتين خفيف في
4: كل مره في الجمعه
5: مره في الجمعه انا سويفون الاستعمال خاطر ما نستعمل فيه كل يوم الفور الفور ما نستعملو فيه كل يوم
4: نحكي على الفريجيدير
5: الفريجيدير بروس ادون وعلى داير الجوان نتاعو نظفوها بطرف فينيغر والا ديغريسون من فوق وعلى الداير
4: مره في
5: العام
4: كيف
5: في حتى ادنى مشكل
4: تحكي انت مره في الجمعه كان على الفور
5: الجوان نتاع الفور

0: والسلام عليكم. على خاطر هي ديما تكون متخفيه ورا البانو، صعيب الوصول لها.
1: شكرا سفيان الزريلي،
0: وانت زاده بارك الله فيكم على الاستضافه.
1: دونك اكثر ثلاثه حاجات خرجنا بيهم باش نلخص لكم في ساعه في ساعه. فريجيديرك ماذا بيك؟ لا هي بحب جنب فور، ولا هي بجنب غاز، ولا هي بجنب ميكرونت. باهي على ريغور ميكرونت. فريجيديرك تقدمها وتنفلها مره في العام الفنتيلاتور البرانيه نتاعها، ماهيش فنتيلاتور برانيه وهي معناتها فريجيدير كلاسيك من القدم، تنظفك الغبره حتى للموتور، حتى لك ذوكم اللي باغ نتاع الموتور هذوك. الجوان طرف خل ولا طرف ديغريسون مره في العام. بالنسبه للفور حتى بعد كل استعمال تفوشه كيف كيف على كشوان هذيك، ومره في بعد كل استعمال معناتها تتعدي عليها باش ما تقعدش فيها لا زيت لا حتى شيء. هذه اهم ما قلناه. اذا كان حسي لما في الصدور وتويك الفور بجنب الفريجيدير، اعمل اون بوناييراسيون، عيط للنجار وخلي كلزم عندك ليمون فوق الفريجيدير نحي.
0: ما نقولوش نحيو، نحن نقولوا بخبره النجار يعرفوها، ولا ينقصوا كي 10 سنتيمتر من تالي باش يقع ديجاجمون ان شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سفيان الزريلي، نورتنا. شكرا لك
2: ريما. كتعرف نزيم هدية للضيوف نتاعنا، شكون الشخصية اللي عام 1962 شارك في مهرجان تبرقة الدولي وقتها بمسرحية منامة عتارس؟
1: عندي ساخر يا جماعة، عندي ساخر مسرحية منامة عتارس في مهرجان تبرق، هو شارك بها ضيفنا،
2: شارك بها ضيفنا اللي مولود عام 9 ومتوفي عام 81.
1: باهي سيدي، هاو حويج أخرى ذي
2: قداش
1: الناس مليحة. يا جماعة نستناو فيكم على الباج نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. يلا نرجع معاكم للموزيكا بعد هي عبد الستار عمامو باش يهزنا البلاصة اسمها العوينات.
2: العوينات وجه

0: لحكاية وما فيها.
1: هاي سيدي لحكاية وما فيها.
2: ماشي اليوم العوينات.
1: العوينات
2: انت حسب رايك العوينات فين موجودة في البلاد التونسية؟
1: هكا
2: اي معناها كي تسمع كلمة العوينات تخيل.
1: والله يا اخت تفديك مش غريب علي. اما الخيال عندي ميت في الوقت هذا.
2: لطف عليك لطف عليك. ليه هو خاطر احنا ديما كنقول العوينات بكش الناس يقول لك ليه العوينة بكش العوينة.
1: لا ما هو ظاهرة العوينة لهنا في تونس.
2: جيت العوينة اللي عندها قصة وحكاية.
1: العوينة زادة.
2: ممكن ياسر ممكن ياسر نحكيوها نهار من النهارات. لكن احنا نحكيو على قرية العوينات. قرية العوينات هذه موجودة بحضر المطوي. في جبس في ولايه جابس تبعيكا قرب مدينه المطويه. ثم قريه العوينات اللي ينتمي لها القريه دي كثير من المناضلين التوانسه. برشا من المناضلين من الجنوب اصيلي. احنا عاده نقولوا مطاوة. لكن هم اصيلي قريه العوينات في المطويه مع قرب المطويه. القريه دي يبدو ان الفرنسيس كانوا حاطينها في مخطط الماء. علاش؟ خاطر كانت فيها محطه نتاع قطار. معناها فهمت
1: مادام حطوا استثمار وعملوا محطه نتاع قطار غادي ناويين على حويجه.
2: ناويين على حاجه معناها ما تجيش ببلاش تحط محطه نتاع ترينو غاديك في المنطقه هذيك. احنا نعرفوا فما ترينو يخلط الجبس معناها داكوردو. لكن فما مخطط اكيد باش يربطها ممكن ياسر بجهات اخرى. العوينات هذه اللي كما قلنا هي عباره طويك على مدينه صغيره اهله بالسكان تجار اغلب سكانها كذلك يعتنيوا بالفلاحة لأنهم عندهم أراضي قرب المنطقة هذه خصبة. لكن الطريف لقيته كي جيت نحكي على نفركس على عوينات ونفركس على حكايتها لقيت أن العوينات ما هيش فقط اسم مدينة في تونس أو قرية ولا جهة في تونس. هاي سجل عندك الريمة. العوينات الاسم نفسه موجود مرتين في الجزائر في جهتين مختلفين. موجود مرتين في ليبيا. موجود مرة في لبنان. موجود مرة في سوريا. موجود مرة في موريتانيا. وموجود في على منطقة هي جبال تسمى جبال العوينات تربط بين ليبيا مصر والسودان. موجودة في المنطقة الحدودية بين مصر. فأنا قعدت بيهت علاش الاسم ذا موجود في برشا جهات مختلفة. تو تقول لي شمال
1: فيه مش زادة مش برشا فيهم يربط ما بينهم جانب المستعمر الفرنسي.
2: لا
1: لبنان.
2: لا لبنان. لبنان تقول لبنان والجزائر. لبنان والجزائر صح. لكن فما ليبيا.
1: ليبيا خطيها.
2: سوريا
1: خطيها.
2: موريتانيا
1: خطيها.
2: السودان
1: زيدا خطيها. هذول ولا
2: بالطبيعة خاطر استعمار انجليزي. وبالتالي والمدي والاسامي هذه والاسم هذايا قديم في الجهات هذه. جبال مثلا مجموعة الجبال نتاع اللي بين في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا ومصر اسم قديم جدا
1: قبل ما ندخلوا في حكاية مستعمرات.
2: لأنه موجود مذكور في سورة الأرض وغيرها. وبالتالي تقول حتى لتوا أنا معنى في بحثت شوية ما نجمتش نلقى خائط الربط بين علاش الاسم هذا بالذات العوينات هما اكيد اكيد العوينات يقصد اكيد من عيون جمع عيون. لكن عاده احنا ممكن تصغير كلمه عيون نقول له عوينات. هذه من عاداتنا في تونس وممكن يكون زاد من عادات اهلنا في الجزائر. لكن في الشام
1: ما نتصورش
2: استغربتها. فبالتالي بالحق عندي واحد صديقي في لبنان قلت له عليها قال لي ما نعرفهاش. قلت له بلي شو مشي بك تعرف لبنان بلاد صغيره ولا عبيت تعرف بعضها. قلت له بلي فركس لي هل فين موجوده واكيد راهي قريه ولا ضيعه كما يسميوها هما. بلي شوف ما ليها علاش يسميوها هكاك. خاطر سامنتري انا حتى أستاذ المستمعين اللي عنده معلومه ينجم يفيدنا المره هذه في الموضوع هذي. انا مذهبية مش نعبوا الفايده علاش هالمدينه هذه موجوده بهالكثره هذه في البلدان العربيه بالصفه هذه.
1: نرجع لبلادنا.
2: في بلادنا كما قلنا موجودة عندنا في الجنوب التونسي. وكنت تلاحظ على الأقل اللي في موريتانيا وليبيا والسودان كلنا في بقايا صحراوية رأي. وهي واحات. ممكن هذا يربط بيناتهم. وهذاك علاش قلت أنا ممكن يسجي الفكرة أن تجي من العيون وجود عيون لأن العوينات نتاعنا كان فيها عيون قديمة لأن في حضور إنساني قديم وفيها تجمع إنساني وفيها زراعة كما قلت لك كانت فيها زراعة. وممكن هذا اللي خلى كان الفرنسيس عملوا وصلوا لها الترين وحطوا فيها محطة تاع قطار. المدينة هذه الجميلة هذه كما قلت اللي خرجت الكثير من المناضلين التوانسة عليهم رحمة الله واللي شاركوا في النضال راو مش في اللول بكل معناها ديجا في ثورة علي بن خليفة الأولاني بالكل اللي دخل المستعمرين هو كان عسكري وخلع بيعة البي وقال ما عادش عنده بيعة في رقبتي وخرج وحارب وكذا كانوا معاه ناس من جهة العوينات معناها الناس هذوما ناضلوا من نهار لهم اللي حلوا عينيهم هما يناضلوا علي رحمة الله اللي مات وربي يبقي اللي حي ويعطيهم صحة لبدين وكان هما بيدهم عندهم معلومات على علاش العوينات الأخرين مسمين هكاكة والله ماذا بيفيدونا.
1: شكرا لك عصتر عمي مويلا نخرجوا للأخبار
2: الخمسة
1: ونسوقوا بشوية موزيكا حتى للأخبار بعد الأخبار إن شاء الله نرجعوا بشوية من الدنيا نرجعوا بكليك برهين بحذينا زيدا بشي عاود يرجعنا لينكدين برهين مازال عنده ما يقول لنا ومازال عنده ما يفيدنا بالنسبة لينكدين وزيدا باش نكملوا العادة بالأثر وملازعة مشكوني الشخصية متاع اليوم اللي تولدت 1909
2: توفى 1981 لحد 30 ديسمبر قرأ في الابتدائي في المدرسة الفرنكو عرب ثم دخل جامعة سيدنا قعد 3 سنوات فقط
1: في جامعة الزيتونة
2: في جامعة الزيتونية ولكن ما كملش حتى للتطويع
1: في ممثل وإعلامي
2: ممثل وإعلامي 62 مش يشارك في مهرجان برقة المسرح بمسرحية منامة اعتارس مش نزيدكم معلومة يا سيدي إذا انتسب للإذاعة عام 38
1: معلومة أخرى سيدي نستنيكم على الباج بتاعنا حطونا زعمة احنا على شكون نفركسوا اليوم

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز أنباء الخامسة مساء من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق اليوم بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال بهدف المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. يستهدف الدليل بالخصوص المدارس والمعاهد ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب ومختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال الأطفال وتأطيرهم وتعليمهم. تقدم أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة بنسبة تفوق 30% على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني، وتبلغ كلفة المشروع 6 ملايين دينار، وقد تم تعزيزه بفرق إضافية للإسراع في نسق إنجازه قبل موسم الأمطار. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تلتزم بغراسة 5000 شجرة ضمن مشروع مليون شجرة مع ضمان متابعة عمليات التشجير وتوثيق أثرها البيئي. انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز، وسيتواصل المهرجان إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري ببرنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية والكوريغرافية الموجهة للأطفال والكهول. في أخبار العالم، تواصل احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة. ووزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما أدت إلى بتر يده. ومقتل 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال في هجمات روسية واسعة استهدفت مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، وبينها منشآت في ميناء أوديسا وسفن تستخدمها القوات الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: يا أخي شبيك شفهم؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: لشكون باش نحكي؟
4: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
6: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
6: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
6: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
7: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
9: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: كلام الكيف تبعنا في كلام على الكيف.
1: وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس كل، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية. نستنيو فيكم، احنا من اللي بدينا الأربعة متاع العشية نستنيو فيكم تتلموا، نستنيو في أصواتكم معنا في لي كومنتير، نستنيو في رأيكم في اقتراحاتكم. فرحانين انتم لاباس واللي انتم ملمومين في الخير، فرحانين ولي وليداتنا يقرأ ويقدموا، إن شاء الله ديما يا ربي يلمنا كان الخير. يا سيدي شنو رأيك نعملوا شوية من الدنيا ونمشوا للأهرامات المصرية؟
0: وانا عندي راي مع رايك
1: يا سيدي. يا سيدي على القلنطري
0: مزيش اللي تقول
1: انت، على القلنطري
0: انت تقول، انت تقول الله يبارك.
1: يلا مشينا.
2: شويه من الدنيا.
1: هذه هي أكل خطفة متاع نهارك، الفيلم مزيان، مسلسل مزيان، الدوكيومنتير،
0: الكتاب.
1: وإحنا هاكا موعدنا مع الكتاب ديما نهار الخميس، بالذم عملناه الموعد هذايا على خاطر نحبوا أكل ويكاند يبدا مليان بالكتاب. فما عودة على فكرة عبد ستارة، فما عودة كبيرة للكتاب والشريين الكتاب، وتوريت الرا برشا دي سيت تبيع، برشا تخفيضات، برشا أسوان محلاها تشجع على أنه نشريوا الكتاب. دونك
0: آخر الشهر إن شاء الله مش يكون فما معرض دولي الكتاب، معرض تونس الدولي اللي بتاع تونس، يعني مش اللي في الدول الاخرى، اللي في تونس فقط، معنا دور النشر التونسيه. مش يكون معرض كبير ان شاء الله اخر شهر جمعه الاخرين تاع شهر اكتوبر.
1: طبعا
0: نقول لهم كي
1: نقرب الموعد نقول اما راهو الكتاب ونيس راهو كي تاخذ كتاب في قصة أنت معناها تبدأ القصة حلوة مشوقة،
0: إذا
1: سيد يعم اللي اخترته يبدأ قريب لك في كتيبته، يبدأ قريب لك تنسى الدنيا وما فيها وانت حطتك الكتاب. أما اليوم حبيت نسكم الدوكيومنتير كما كل نهار أربعة، والشريط الوثائقي هذا اسمه أسرار الأهرامات، كيف بنيت أعظم عجائب التاريخ. احنا متفقين على أنه الأهرامات هي أعظم عجائب التاريخ، الحقيقة العنوان من أعظم
0: أعظم، لكن هي خطر علاش هي الوحيدة اللي قاعدة حتى لتوا، لكن الأخرين ستة الأخرين قاعدوا ممكن ياسر نعرفوهم كيفاش ونعرفوا يظهرون زادة غيرها، أما هي الوحيدة اللي قاعدة حتى لتوا من سبعة عجائب الدنيا، وبالتالي
1: صحيح. فيقول لك معناتها أنا نحب نستدعاك أنت عبد ستار والسادة اللي يسمعوا فينا تويكا، أنه ما بعضنا نمشيو لك التصويرة هذيك كلنا نعرفوها، اللي ما يعرفهاش منه ليها يعرف تفرج فيها، فرج فيها في المسلسلات وفي الأفلام وفي التصاور وفي كل شيء. دونك يجي نتخيلوها شوية وإحنا في قلب الصحراء متاع الجيزة المصرية، وتصور الدنيا فجر، خاطر نتصور الزمان هذاك احلى زمان تنجم ترى فيه الاهرامات، لا الشمس تصهدك لا ليل ما تراحت شيء، تبدا ظلمه دحسه، الفجر محليها نسمه
0: وطلوع
1: الصباح وشمس طالعه بشويه بشويه، وقدامك الاهرامات هي ساكت اما تحكي في برشا كلام. هذم خلق عظيم، نعم مش ربي اللي خلقه، لكن حاجه عظيمه ياسر، حاجه اكثر من 4500 سنه مازالت صامده كيما هي، ما تحلحزتش بالنقشه بالحرف بالخطوه بكل شيء. ف اسرار الاهرامات، كيفاش تبنيت الاهرامات، هذا هو الفيلم الوثائقي اللي يقعد 52 دقيقة من إنتاج قناة الشرق الوثائقية، موجود مجانا على اليوتيوب، تو تدخل تحط أسرار الأهرامات تو يخرج لك تتفرج في 52 دقيقة كاملة، والوثائقي هذا يجاوب على برشا أسئلة احنا الكلنا نطرحوها كي نراو الأهرامات. عبد ستار شو نقولوا؟
0: تقول كيف تبنيت؟
1: هذا أول سؤال.
0: الصحراء الحجر هذاك منين جا؟ لويش؟
1: صحيت.
0: علاش؟ برشا أسئلة.
1: هذا هو والله تقريبا هذو ما الاسئله اللي طرحهم الدوكيومونتير. زعما كان الحجر كيفاش نقلوه، ساعه كيفاش القاوه الكبرى ذيك نتاع الحجر، كيفاش شدوه بطريقه هذه، احنا هاو سيمين ودنيا وحاجات كبيره ويتيحوا ويتلقش،
0: نقلوه ما عندهمش العجله،
1: عندهم حتى شيء. كيفاش كسروه باش جابوه قد لونغل مع لونغل، كيفاش رفعوه كالامطار هذيك الكل، كيفاش زاد خرج هرم متوازن او هرم راهو عبد ستار ما تحت منه حتى
0: الكيل نتاعه والتوجه نتاعه مع الشمس راهو
1: بالضبط. يعني يقول لك معناها باش يخرج هرم متوازن ومتجه للجهات الاربعه وبالدقه ذيكا، مهندسين اليوم حايرين راه
0: صحيح.
1: لليوم يقول لك هالاهرامات هذيك كيفاش طلعت. شكون هما الرجال هذوما هالمادم لي جيون اللي نجموا يهزوا هالشيء هذا الكل؟ بالحق انه هذيك كانت فقط مجرد قبور كهو ولا وراها حكايه؟ الحكايه بكلها بتفاصيلها باش تلقاوها في الدوكيومونتير هذايا. زاده شنو هي حكايه النجوم والمركبات الفضائيه اللي موجودة على جدران الأهرامات؟ موجودة جدران الأهرامات فيها برشة
0: فيها ما يتقال برشة حاجة ما يتقال صور خطر صور بالفعل. موجودة صور داخل
1: فما كواكب فما شوية نجوم وفما
0: طلاطسم كانوا طبق كذا كان فضائي كانوا طبق فضائي فما وحود صور
1: وبرشة أساطير رافقة الأهرامات. هاو قالوا ناس ميتة تحت الأهرامات هذية، هاو قالوا ناس
0: معناها فضائيين جاوا
1: يعطيك الصحة. فأهم حاجة أن الوثائقي هذية كي تتفرج فيه ما تقلقش وما يعاودش روحه. السؤال اللي تجاوب عليه تعدل السؤال اللي بعده، فيه الريتم، فيه الإيقاع، فيه المعلومة البسيطة، فيه المعلومة المقنعة. فتلقاش كاللغة الخشبية وكالحاجات هكذا يمشي لك طول، معناها كلام طول للقلب. صحيح، هو معناها كلام بالعربية سهل. نستدعاكم أنكم تتفرجوا فيه الأهرامات، أسرار الأهرامات كيف بنيت.
0: كان عندنا دقيقة بالتعريفة، حاجة مرتبطة بالأهرام. أنا ديما نغزر الأهرام حاجة عظيمة كيما بالحق كيما الناس الكل، ومعناها والحناية نتاعنا، حناية بارد والحناية المشهورة. احنا عندنا مثال في تونس نقولوا اللي ما تعجبوش ما يعرفش تونس تعجبوا الحناية، بمعنى اللي ما يعرفش نقش حديده وزليز ورخام والدار العربي والضخامه وجمع زيتون كذا، كي راه احنا ما يعرفهمش هذوك، كي راه احنا يقول حاجه عظيمه. تربيت بالفكره هذه. فنهار جانا مسؤول كبير ياباني وقتها انا في وزاره السياحه وكلفني وزيري مش نتلاه به، فندورو خلطنا الحناية. قال لي شنو هي هذه؟ بالمفهوم نتاعي، رغم اللي انا عملت تاريخ وشي، بالمفهوم نتاعي حكيت له حكايتهم ميد اون فاسون طيبانه، معناها جابوا عليهم الماء طاح في البير وطلعوه كوا. بعدش
1: كي قصة صحيح
0: صحيح من الأساس
1: علاش تعملت من الأساس يجيبوا الماء ينقلوا الماء
0: خاطر قرطاج تعطش كان بل فجابوا الماء على امتداد 152 كيلومتر وهكا الحكاية هذيك كلها. لكن حكيت له بطريقة هكا كيني كاني مش احتقار ما كاني حاجة عادية جدا. بعد ذلك الوزير ضيف عمل له ضيافة قبل ما يروح، فواقفين هكا وهو الياباني وتعرف الياباني استغيث وكل شيء. يا أخي قال لي بلي سامحني تنجم تعدد لي عجيب الدنيا؟ قلتهم له سبعة. قال لي شنو اللي منزلت؟ قلت له الأهرام. قال لي تعرف اللي انتم أعظم من القدماء المصريين؟ وزيري غزر لي قال لي الراجل أعطيته لك نهارين رديته يترهد من هكا خاطر اليابانيين ما تعرف ستريكت. يا أخي أنا قلت له كيفاش؟ قال لي خاطر هما بنوا للموت وانتم بنيتوا للحياة. بنيتوا حنايا بجيبوا تحيوا الأرض الميتة
1: من العلاقة عملها. دونك هو بالعظمه نتاع الاهرامات راها موت ورا الحنايه
0: حياتي.
1: اللي هي ماهيش بالعظمه هذيك
0: لكن
1: عظمتها حياه.
0: فانا من وقتها كغاس الكلام هذايا وليت نغزر الحنايه بطريقه اخرى.
1: هي شابه هي ما شبها. وعلى كل حال في الاخر بكل حتى الحنايه التو مهندسين
0: واقفين
1: فيها ويقول لك كيفاش نجموا يجيبوا الماء
0: راهو الدبي دبي معناها سرعة تدفق المياه كما يخرج من زغوين كما يخرج من معلقة بالضبط
1: ومش مسافة صغيرة.
0: تصور 152 كيلومتر والأرض مرة طالعة مرة هابطة مرة جبل مرة حاسل قوة ربي.
1: هذيك علاش قلت لك حتى هي عظمة. يا سيدي بعد شوية باش نكونوا مع برهان باش يعطينا
0: جاي
1: برهان بكليك في بالك اللي برهان طلع شكون شخصيتك اليوم
0: ضيفنا تاع اليوم
1: الشخصية اللي تلوج عليها أنت اليوم
0: ركزها في استعان بصديق
1: اخوي عنده الحق
0: استعان بصديق
1: استعان
0: وصديق معناه جاب له
1: الخبر جاب له مش الخبر
0: غايب الخبر
1: فاتك
0: ايه
1: انا شفت الارتيكل بعثولي
0: ايه

0: بكليك
1: بكليك وحده برهان شبيل باش يقدم لنا المنصه هذه اللي باش تسهل عمليه تقديم الاسم نتاعك والبراند نتاعك ودنيتك الكل للاخر مهما كانت انت شكونك. كان انت معناها بيرسوناج بوبليك مثلا وتحب تقدم روحك للناس، كان انت شركه، كان انت حتى كان انت انسان عادي
2: ان بارتيكولير
1: ان بارتيكولير وتحب مثلا تدخل في تعاملات مع عباد، حتى كانك موظف بربي انا نحب الورقه الفلانيه نسال وصلت ولا ما وصلتش، نجم تقول ها وعلى شلون تنجم تتواصل معي سيسا
2: بالضبط. دونك هي منصه ساعه سلامه ريما.
1: اهلا بيك برهان.
3: اهلا وسهلا.
2: سلامه مستمعينا الكل.
1: بربي قبل منصه
2: قولي
1: طلعت له الشخصيه نتاعو هكا ولا
2: اكيد
1: اجا نحرقوا له الفيلم؟
2: اكيد
1: اي بربي بربي احرق له الفيلم بعد أنا... شويه عم تطلع ميمو باش يقدم لنا
2: باش نقول الشخصية. ما نحبش نقول الشخصية. هو قال ديز انديس، انا نحب نزيد نقول انديس اخرين.
1: اسمع سيدي هو اللي يزيد عليك.
2: هو قال ما نعرفش الحكاية محصورة بين تونسي سوكي ياسور، دونك هو اسكو شاعر ولا موسيقي ولا ممثل؟
1: لا قال لنا
3: ممثل. قلت
2: هو قال ممثل. هو قال ممثل
1: واعلامي
2: ولد الاذاعة. به هو خدم ممثل ومخرج في الفرقه التمثيليه للاذاعه التونسيه.
3: هو اللي بدعها.
2: هو اللي بدعها
3: اصلا.
2: وهو اللي هو اللي خدم فيها.
1: يا ولدي حرق له الفيلم وراسي سد.
3: شميديه
1: يا ولدي هاني بحذاك. اعطي الاسم برك. اعطي الاسم برك.
2: السيد هو حمودة معالي.
1: ايه خايف عليك قال لك بعد تحكي.
2: ممثل تونسي تولد في 28 نوفمبر 1909 في تونس.
1: ايه
2: وتوفي 31 ديسمبر 1900
1: هكا هويز
3: فين؟
2: لا مش
3: محطوط ديما معلوماتكم ناقصه.
2: مش محطوط مش
1: ما تقولوش مش محطوط. اقول نحب نخليها
3: لا لا مش موجود. ليه بتلقاهيش؟ ما تلقاهيش مش موجوده. المعلومه نتاع الفات ما يعرفوش فين توفى.
1: كمل هو الباقي اما برهان ما عادش تقول له انا مثلا ليه ما عطانيش شات جي بي تي. استنى في المعرفه واستنى في الجمله ذيك.
3: هاني قلت لك طلعت دخلت هما ذيك البارح طولت البارح طليت على ذاك شكونه
1: كلود
3: كلود وكل شيء. لا لا
1: انت قلت له موجوده وعندي اما نخليها لك سيربريز من بعد. حموده معالي هو شخصيتنا بعد شويه.
3: على عمي سي حمودة معالي
2: باش تعطينا اعماله من بعد.
3: بيان سور
1: شاتي كل شيء
3: اعماله وكل شيء. اما كنت شات ودا شكون هو هذاك ما يعرفش اللي هو مات في ناش حمودة معالي الاكس افينيو باستور في الكرم.
1: باهي وانت ما سمعتش كلمه عمي حمودة معالي؟
3: سامحني الله غالب راسي بلي فاكم
1: قال لك عمي حمودة معالي معناها باش يجيب لك التاريخ نتاع التاريخ نتاع التاريخ نتاعو. هاي سيدي نمشيو للمنصه نتاعنا اليوم اللي هي غراتويت مجانا. اسمها
2: لينك تري.
1: هذيك اللي غلطتني انا قلت لينكدين قبيله ريت لينك ما كملتش اشترى التركيز مستوى التركيز.
3: لينك اليوم امور
1: اليوم اموري ما تعجبش برشا.
2: لينك هو سي لو ليان. تري جايه من الاربوريسونس دونك انت تنجم تلم لي ليان نتاعك الكل في منصه واحده. الاوتبوت ولا خلينا نقولوا لو ريزولتا ولا اللي باش يخرج معناها الاسم نتاعك والليان نتاعك باش يجيو تحت بعضهم في ديزاين يجي مزيان خفيف. تنجم حتى انت تختار لو ديزاين نتاعك سولون لي كولور اللي يعبروا عليك. به لشكون متاحه المنصه هذه؟ متاحه للعبيد الكل. تنجم تستعملها مجانيا كما تنجم تستعملها بالفلوس تخلص عليها بالعام ولا بالشهر. دونك من المميزات نتاعها اللي في اي بلاصه في عود تعطي دي بيزنس كارد نتاعك ولا تقعد تخمم شنو هو الليان اللي باش تبعثه للسيد ولا باش تعطيه للسيد اللي قدامك تعطيه الليان هذايا ديريكت وهو يختار المنصه اللي نجم يتواصل معك عليها ولا المنصه اللي يلقاك عليها. وانت قاعد تحضر في المنصه هذايا تحط لي زانفورماسيون نتاعك باش تلقاو برشا دي زوتي اللي هما ينجموا يكونوا انتريسونت باش ينجموا يكونوا معناها عندهم اهميه كبيره. تنجم انت مثلا نحكيوا على عبد عنده ان برودوي ولا سيرفيس ولا هو ان بيرسوناج بوبليك. دونك نجم تحضر لو كيت ميديا نتاعك اللي هي انت شنو الباك جراوند نتاعك شنو الخدمه نتاعك شنو الخلفيه نتاعك
3: كيما سي في
2: شنو الخدمه نتاعك بالضبط. حاجه كيما سي في مع ديزاين عصري مودرن. تنجم تشوف الاوديونس نتاعك اللي بعثت لهم لي ليام نتاعك، قداش عملت من فيو فيهم، قداش من واحد جاي شافك. نجم تشوف لي ميساج نتاعك، نجم تشوف قلنا قداش من واحد يدخل على الليان هذايا.
1: وموجود عندكم الناس اللي تو تسمع فينا من بعد كي تروح سوق تو ربي معاك شلطنية زينة، ما كي تروح تنجم ترجع الفيديو نتاعنا وتلقى المنصة وتفاصيلها،
3: معنى الليان تاع المنصة
1: كل شيء كل شيء كل شيء يتبع فيك عمار، قاعد يتبع فيك
2: ما شاء الله
1: هو
2: ما شاء الله
1: معاك.
2: باش تلقى زيادة دي زوتي كيما بيزنس كارد اللي هي حاجة معناها فيتشر جديد هذية، دونك تنجم تحضر البيزنس كارد متاعك من المنصة هذية. باش نخلي لك سوربريز صغيرة للانستغرام، تنجم تعمل لينك متاع الانستغرام تولي عندك دي ميساج متاع اوتو ريبلاي اللي تنجم تجاوب عليها بطريقة اوتوماتيكية. لينك شورتنر فيها هذية مثلا كي تاخو ان ليان يبدا عندك ان ليان طويل، المنصة هذه تخليك تعمل تختزلوا ليان فيها في كلمتين صغار ويقعد عنده فاعلية يقعد يهزك لنفس البلاصة، وينجم زيدا يعطيك ديزي دي دو بوست،
1: هو اللي يدبر عليك
2: شنو تنجم
1: ما يولي يعرفك عاد
2: بالضبط. انت قبيله قلت لي قاعدين نحكيوا في الاوف، قلت لي انا مصاب نلقى حاجة اللي نجم نعمل بها بيبليكاسيون من منصة واحدة نعمل بيبليكاسيون
1: مرة واحدة. مثلا انا نحب نهبط فيديو نهبطها على مثلا فيسبوك، نلقاها في الكل،
2: انستغرام
1: نلقاها بارتو وين عندي مربوطه مع بعضها كلها.
2: في المنصه هذه باش تلقى انوتي اسمه سوشيال بلانر اللي هذايا يعطيك لا بلانيفيكاسيون تاع لي فيديو نتاعك ولا نتاع لي كرياتيف نتاعك. دونك انت وقت تختار وقتاش تبوستيهم وعلى شنو على انهي منصه تبوستيهم، وشنو مثلا كان عندك تحب تكتب كلمه معينه على منصه والاخرى مثلا تكتب حاجه اخرى زيدا كيف تنجم كل حاجه تهبطها بالبوست نتاعك
1: بالتيتخ نتاعها.
2: دونك
1: نختمو باش تحب نختم،
2: دونك نختمو منصه خفيفه عندها برشا ديزوتيليزاسيون، تنجم تعاون برشا العبيد سورتو في تونس اللي يستعملوا ديجيتال، والا زيدا تكمل تخدم بها خدمتك الكل وتخرجها في ان كوير تحطها قدام منعرش المؤسسة متاعك ولا المحل متاعك، ولا تحطها منعرش كان انت عندك ريستوران ولا حاجة تحطها فوق ليتابل تحطها الانتخي.
1: موجودة شوية تاو في الريستوران ذي
2: موجودة شوية، اما الحاجة الفرق بين المنصة هذية وبين اللي موجودين اللي هما يقولوا لك تمشي على جوجل ولا تمشي يفرضوا عليك السكاني كوير تمشي على جوجل ولا تمشي على اي بلاصة. باغ كونتخ هذي نجم تمشي على اي ريزو سوسيو اللي انت تحب تدخل عليه
1: وتلقى خدمتك الكل وتلقى اي حاجه انت تحب تحطها اون فالور.
2: بالضبط.
1: شكرا لك برهين شبيل، يعطيك صحه.
2: عايشك ميرسي
1: بالحق ميرسي. معناها لينك تري منصه غنيه
2: أي.
1: معناها كل واحد باش يلقى فيها البرج اللي واتيه.
2: بالضبط
1: هذا. شكرا لك يا سيدي
2: ميرسي.

0: الاثر وموليه.
1: سي حمودة معالي،
2: ايه مش خلي عاد مش خلي برهان يعني
1: برحب مش لهالدرجه يعني حتى كنت في خاطرك ديما شوي بشوي.
2: ليه انا ما نجمش اخذ في خاطري اول حاجه من من من برهان، ما نجمش اخذ في خاطري، نفرح كي تبدا المعلومه موجوده.
1: معنى انا تعرف شو نقول حتى كان انا بالعاني
2: ليه
1: نبدا نقول لك عبد ازيد اعطي دي زانديز مثالش خلي يدخل ويفركس خاطر باش تقعد له معلومه باش باش فين ساعه.
2: نفرح كي نلقى طبعا مثلا البارح كي الشخصيه اللي حكينا عليها اللي هي السيدة جميلة العرابي فركس، انا بيدي فركست على وسائل التواصل الاجتماعي ما لقيتش حولها معلومات، غضتني. اش معنى غضتني؟ شخصيه كيما هذيك ما فماش معلومه عليها، معناها قد ما عملت في حياتها. لكن نلقى انا معلومه على عمي حمودة معالي نفرح برشا، نقول كمام حياته ما مشاتش معناها في الضايعه كما يقول. سي حمودة معالي كما قلت تولد كما قلنا تولد في 28 نوفمبر 9 وتوفى في ضاحيه الكرم في داره في ضاحيه الكرم في 31 ديسمبر 1981، والنهج يحمل اسمه لتوا. هو كان قبل اسمه افينيو باستور لكن يحمل ولا يحمل اسمه في حياته، تسمى في حياته. قرا الابتدائي نتاعو في تونس ثم التحق بالجامعة زيتون المعمور حيث قرا 3 سنوات وما كملش قرات ما خذش الشهاده لاسباب عائليه، وفات والده فاضطر مش يخرج يخدم. اول ما خدم وهذه مش تحلو بيبان كبيره مش يخدم في مطبع الاهليه، المطبعة الأهلية دي كانت موجودة في نهج الديوان، وكان مصاحب المطبعة الأهلية هو سي زين العابدين السنوسي اللي هو نجم نقوله أبو النهضة الأدبية في تونس في العصور الحديثة. زين العابدين السنوسي هو اللي ساهم في نشر كثير من الكتب، هو اللي مثلا كان من أصدقاء أبو القاسم الشابي ونشر له الكتابات نتاعه، معناه شخصية كان شخصية كبيرة وهذا كان يحب الثقافة. كان سيب البي كان ياخو بنت احمد بي الملك البلاد بيعها في صياغتها، بيعها في بيت نومها للمطبع مش يصرف على الكتب، معناها راجل كان ياسر مغروم بالكتب، نحكيو عليه نهار من نهارات ان شاء الله. لكن على كل حال هنا مش يلقى عمي سي حمودة معالي يلقى روحه في وسط الكتب لانه كان يرصف ويراقب النصوص قبل ما، فلقى روحه يقرا في الكتب تصور كم الهائل نتاع الكتب اللي قراه والثقافه اللي استوعبها بالطريقه هذه. هذا اللي مش يخليه يتغرم بالمسرح مع خدمته، يتغرم بالمسرح ومنذ الثلاثينات مش يدخل في فرق مسرحيه اللي كانت موجوده غاديك، مش يلقاه في فرقه السعاده، مش يلقاه في فرقه بن كامله، مش يلقاه في المستقبل التمثيلي، في الاتحاد المسرحي، في كثير من وخذاه زادوا زوادوا تاع المسرح من غاديك. عام 38 باش تعمل الإذاعة التونسية من أوائل

0: في العمل هذا 49 باش يكون فرقة الإذاعة. هو اللي كونها،
1: هو
0: اللي كون فرقة الإذاعة للتمثيل، وبعداش باش يترأس هو بيدو عام 52 باش يترأس الفرقة التمثيلية وتتسمى والمنوعات، حتى كانوا حتى المنوعات هو اللي يشرف عليهم، يعني يشرف على العمل هذا الكله. باش تميز عبد الحميد معالي أكثر شخصية تميز بها هي شخصية الحاج كلوف. شخصية حاج كلوف في الحمام، حاج كلوف في السوق، حاج كلوف معني سلسلة كاملة بدأت في المسرح ثم تحولت للإذاعة وتعملت سلسلة إذاعية كبيرة وتصورت حتى في بعض حلقات
1: الشخصية التو ما ماتت،
0: ما ماتت، قاعدة موجودة التو.
1: والتو كي واحد تقول في بزيت تقول
0: له حاج كلوف، لكن هنا ثم إفادة العبد الكل تعرف اللي خدموا حاج كلوف هم برشا شخصيات: عميسي حمودة معالي، عميسي بشير رحال، خالي سيد نور الدين القصباوي، وسي محمد الأهلا.
1: ولكن الأولاني
0: أغبال الأعباد الكل تتصور أن الأولاني هو حمودة معالي، هو مش صحيح. الأولاني عميسي بشير رحال بشهادة بنته لفوزية. اللي صار هو أنه عميسي بشير رحال بدأ هو يعمل في شخصية الحاج كلوف في المسرح، ثم جاته التزامات أخرى، فالشخصية ذي طلب مطلوبة والعمل المسرح هذا مطلوب، فجاء هو سي حمودة معالي قال له: حمودة أنا ما عنديش وقت وعندي التزامات أخرى، تاخذ أنت شخصية تخدمها أنت.
1: ما قالش هي ناجحه ما نعطيهالوش، ما قالش متاعي،
0: ليه مشى له بساقي هو مش هما كان في بيناتنا كان تربطهم صداقة كبيرة كبيرة. واحد يسكن في الكرم العام 12 شهر والآخر عمي سي بشار حالي تخلع في الكرم في يسكن في حمام الليف، لكن في تخلع في الكرم الصيفية عديهم مع بعضهم
1: يسكن حمام الليف تخلع في الكرم
0: أي أي.
1: ما بعدها سفرة
0: أي قول أنت شرد ربي رد الغربة فكان كان العشيات تقريبا الكل تقول لي لفوزية تقول لي العشيات الكل نبدلوا ونزينوا ماما أمهم وعمي سي حمودة وكل ويهبطوا يمشيوا دار سي بشار رحال على شط البحر يخليهم البن الصغار وكل شيء مع بعضهم يتناقزوا ويخرجوا سي بشير يتمشوا ويزيدوا ينقصوا يتفاهموا وش زيدوا وش نقصوا كشو هذاك يعطي فكره والاخر يعطي فكره، معناها كان تفاعل كبير بيناتهم. اما راو الشخصيه بداها سي بشير رحال قبل مو سيدة علي لكن فما زاد حاجه اخرى ما يعرفوهاش برشا ناس. وقت اللي جانا يوسف بك وهبي عميد المسرح العربي بجلاله قدره، يوسف بك وهبي، يوسف وهبي، يوسف بك لانه عنده البكويه رسمي مع خديوي مصر مع سلطان مصر عطاه البكويه. يوسف بك وهبي جانا لتونس هنا برشا مناسبات، منهم مناسبه فما بالصدفه وقتها فما مسرحيه في تونس تعملها الاذاعه فيها شخصيه مصريه. جاء سي حمودة معالي
1: بالله به تكلوا ليد برهان
2: ما شاء الله عليه عنده ستوري تيلينج ما شاء الله.
0: جاء عمي سي حمودة معالي يوسف بك وهبي قال له تنزلش وتتعطفش وتتبعد كذلك تقولهم كذلك تجي تمثل الشخصية ذيك المسرحية هنا في مقر الإذاعة وعندنا تصور في مقر الإذاعة في استوديو سات. يوسف وهبي قال الله يبارك نجيك صديقي انت وعلاش لا ما نجيش، وحفظ درسه حفظ نصه وجاء
1: باللغه التونسيه
0: بالتونسي، هو مصري جاي لتونس هو في المسرحيه مصري. فاللي صار هو حمودة معالي احتراما لمقام عميد المسرح العربي جاء قال له: سيدي انا مخرج المسرحيه داكوردو، لكن بوجودك انت ما نجمش نتقدم عليك، لا يفتى وما يكون في المدينه
1: محلي.
0: انت تخرج المسرحيه كلمة زيل، قال له انا ما نظهرش قدامك، انا مخرج تلفزي سينمائي مخرج مسرحي اما الاذاعه ما نجمش روحي
1: شو الاخر زيد
0: المستويات قالوا لا سيدي انت تامرني وانا ننفذ.
1: واو.
0: انا موجود هنا للتمثيل مش الاخراج، وتم له ذلك. معناه عندنا تصور كيف يوسف بك وهبي شد النصوص نتاعو وعمي سي حمودة معالي ديريجي الممثلين، بتقول انور العياشي تويكا الله يفضله سي انور العياشي تو. معناه تخيل انت عباد اللي عرفت مقام بعضها بالطبيعه
1: وديك علاش كنت فما نجاح
0: فوالا
1: نجاح راهو ما يجيش
0: وحدك.
1: لا يا عبد الستار وما يجيش بالكلمه الماستا
0: فلا.
1: وما يجيش بالتنبير
0: والنفخه بالبطلوق
1: المريضه وما يجيش بالغرور وما يجيش اللي راهو النجاح يجي
0: بالتواضع
1: وبالمحبه هذا هو.
0: ففي كما قلت قبيله في الهنديس عام 1962 مش يشارك في مهرجان برقه للمسرح بمنامة العتارس واخر تقريبا مسرحيه مش يصاب بالفالج
1: معناها وما تعمليش مشكله مع المخرج بتاعي
0: لا لا
1: المخرج بتاعك قولي تخرج كهو
0: حاجه هامه جدا.

0: كمل كنتي.
1: كمل كمل كمل شعنا فيه
0: 67 عمي سي حمودة معالي يصاب بالفالج معناها حشاكم يستنقط
1: ايه؟
0: علاش استنقط
1: عليه
0: لوفاة صديقه الحميم أحمد خير الدين كانوا متلازمين هكا كل كانوا أخوة ديما مع بعضهم
1: نهار سبب موته
0: اي كي توفى عمي سي أحمد خير الدين عمي سي حمودة معالي بعدها بأي بأيام قليلة بنروح من الدفينة استنقط وقعد في الفرش وأنا كعرفته عمي سي حمودة عرفته في الفرش كنا نمشي له مريف من وقتها من 67 شادر الفرش التزم كسر بيته حتى وفاته في 31 ديسمبر ليك راس عام كي عندي توا عام 81 مأسوفا عليه
1: معناها عدا تقريبا فوق العشر سنين
0: برشا من العشر سنين وهو شادر الفرش حزنا على صح. صديق الطفولة والصبا والعمل سي أحمد خير الدين نحب نحيي لفوزية بنته اللي فاتتني برشا معلومات ونحب تحية ليها نحب نحيي حمودة معالي جونيور حفيده اللي ما عنده حتى علاقة بالمسرح لكن أخلاق عالية جدا ألور كي نغزله ما نجمش أصغر مني ولدي يجي لكن ما نجمش نعيط له عمي سي حمودة على خاطر يحمل اسم كبير ربي يبارك له إن شاء الله
1: وانت يعطيك صحة بستر اللي وجدت في هذا الكل وبحثت في هذا الكل وخليت لنا خزينة مليانة بالمعلومات شكرا لك نرجع لكم يا جماعة بعد الأخبار الرياضة وأخبار نشر رئيسي الأخبار على موجة الإذاعة الوطنية التونسية
2: الرياضة على الوطنية
3: الرياضة على الوطنية
2: في مواعيد مختلفة
3: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية
2: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتصارات
3: الشوط الثالث كل اثنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
2: ونحلوها بعد 24 ساعة
3: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل
2: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
3: نسمع نبض الشارع الرياضي
2: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية
3: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة
2: الرابطة المحترفة المسابقات القارية ومشوار المنتخبات
3: وصف
2: تعليق
3: متابعة لحظة بلحظة
2: قبل الماتش وبعده
3: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين
2: أخبار سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية
3: تعيش الرياضة على الوطنية
4: فلاش سبور مرحبا بكم في ثالث مواعيدنا الرياضية مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المجتمع حاليا قرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي كان فاز فيها مستقبل المرسى وتقدم بعدها النجم الساحلي بإثارة بسبب خطأ في التغييرات في تشكيلة المستقبل إلى كرة السلة البطولة المحترفة المرحلة الأولى اليوم الجولة الرابعة مباراة لعبت اليوم العشية في قاعة الجورجاني وفات بفوز النادي الإفريقي أمام الملعب النابلي 84-46 ثم الستة بعد شوية تنطلق بقية المباريات الاتحاد المنستيري مع نادي حمام لنف النجم الراسي مع اتحاد الأنصار شبيبة المنازة شبيبة القيروان الديلي الرياضي بجرومبيليا مع نادي صفاقسي ونجم حلق الواد مع النجم الساحلي مكتب الرابطة الوطني لكرة اليد أصدر مجموعة من العقوبات اليوم على خلفية أحداث العنف في مباراة صنف الأصغر نهار الأحد بين اتحاد صيادة والترجي بقاعة صيادة بالنسبة للترجي قف 8 مقابلات للاعب محمد خليل الوسلاتي واختية مالية 300 دينار إيقاف 4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز واختية 300 دينار في حق الملاعبية أنس الحلواني عبد المومن كابتوني واسكندر الحمروني بالنسبة لعقوبات اتحاد صيادة لإيقاف 8 مقابلات واختية 300 دينار في حق اللاعب محمد إياد مطير عقوبة بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز واختية 300 دينار لكل من ياسين مخلوف عمر القطاري ومحمد أمين ميلاد أيضا عقوبة الإيقاف في حق المسؤول باتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي خص كرة اليد لكامل موسم 2026-2027 مع خطية مالية 1000 دينار اللعب دون حضور جمهور في حق اتحاد صيادة في مختلف الأصناف في 9 مقابلات منها 3 مقابلات خارج قاعة صيادة يعني في قاعة محايدة ومعها خطية مالية 5000 دينار في كرة القدم النسائية تصفيات أولمبياد 2028 المنتخب التونسي يلعب غدوة مباراة الذهاب مع المنتخب السنغالي في ملعب رادس مع 7 العشية منتخبنا باش يلعب بالزي الأحمر المنتخب السنغالي بالزي الأخضر والمباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية بالنسبة للمباراة الإياب تتلعب 13 أكتوبر في السنغال في آخر تحيين لترتيب الفيفا، المنتخب التونسي لكرة القدم يتراجع 4 مراكز ويحتل المرتبة 61 عالميا، ويبقى في المركز 11 إفريقيا. على مستوى الإفريقي تبقى الصدارة للمغرب الموجود في المركز 7 عالميا، وتأخر بمركز بعدها السنغال الموجود أيضا في المرتبة 18 عالميا، ثم مصر الثالثة، الرابعة الكوديفوار، الخامسة الجزائر، السادسة نيجيريا، السابعة الكامرون، الثامنة الكونغو الديمقراطية، التاسعة مالي، والعاشرة جنوب إفريقيا. على الصعيد العالمي الصدارة لإسبانيا، الثانية الأرجنتين، الثالثة فرنسا، الرابعة إنجلترا، والخامسة البرتغال. النادي الإفريقي قرر التحول الأربعاء القادم لمدينة لوباتشي في رحلة عادية عبر إسطنبول ثم أثيوبيا، وهذا استعدادا لمباراة ذهاب دورة تمهيدي ثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، ولتجمع بي تي بي مازمبي الكونغولي نهار السبت 17 أكتوبر مع ماضي ساعتين بتوقيت تونس. الإمكانية أيضا ما زالت موجودة للسفر في طائرة عسكرية كحل ثاني ويكون أرتاح لكل الوفد. النجم الساحلي قرر الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات. والقرار هذا جاء بعد أحداث اللي عرفتها قاعة حمام سوسة أثر مباراة كرة السلة بين النجم الساحلي والدالية الرياضية. نهاية الأسبوع الحالي تعود بطولة رابطة المحترف الأولى للنشاط من خلال الجولة الخامسة، دفعة أولى نهار السبت 10 أكتوبر وماضي ساعتين ونصف في توقيت جديد في رادس دون حضور جمهور بسبب العقوبة. الترجي يستضيف الأولمبي الباجي في ملعب 15 أكتوبر، النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري في ملعب طيب المهيري، تقدم سقيطة الدائر مع النادي صفاقسي، وفي ملعب 7 مارس اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي. دفعة ثانية نهار الأحد 11 أكتوبر ماضي ساعتين ونص في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، في أولمبي سوسة نجم الساحلي مع نادي حمام الأنف، المتلاوي نجم المتلاوي الملعب التونسي، وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. بطولة الرابطة المحترفة الثانية تعينات مباريات الجولة الثالثة نهار السبت ماضي ساعتين ونصف، المجموعة الأولى في غرومباليا مباراة مستقبل سليمان مع جمعية تامجرين في قرب النجم الخلادي مع الرلوي، بالنسبة لقيت المباريات الملعب السوسي مع بعث أبو حجلة، مكرم مهدية هلال مساكر، ومستقبل جابس مع هلال الشاب. في المجموعة الثانية نهار السبت أيضا مباراة هلال الردايف والنادي القربي. نهار الأحد في المجموعة الأولى سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين، محيط قرقنة مع كوكب عقارب، وفي المجموعة الثانية جمعية ريانة مع القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف قوافي القفصة، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، شبيب القيروان مع اتحاد قصور السيف، أمل بوشامة مع الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين. وعلى ذكر الملعب الجابسي، رئيس الملعب الجابسي عصمت جيزة قرر رسميا الاستقالة من رئاسة الفريق، وهذه الأسباب من عنده.
5: تراكمات قديمة، معناها ديون متخلدة من سنة 2019، سددات كي دات دو 16 ans 15 ans، وما نكذبش عليك ما كنتش معناها تصور لوكو سافا اتر اوسي كونسيكون، خاطر توا الديون هذه تتمثل في 600,000 دينار، وقاعد كل يوم جو رسوا احكام جدد اللي تفاقمت حتى كش باش توصل حتى 800,000 دينار. عام السنة دخلت عندي دي تابلو دبور نخدم بيهم، الاوبجيكتيف نتاعنا هو الصعود، وعملت جمعية انتدابات قيمة تكون متناسقة مع الهدف اللي رميته وانا والهيئه المديره، وحضرت البودجي اللي لازم باش معناها نوفر الامكانيات للاعبين بما فيه المنح والمصاريف وكله. اذا بينا تفاجم فما تراكمات اخرى، المشكله مش في منع الانتداب، المشكله اللي الرؤيه، غياب الرؤيه في الملعب الجابس. وانا الحق قبل ما نبدا السيزون كلمت السلطه المحليه، وكلمت الرئيس المدير العام للمجمع الكيمياوي، وكلمت الوالي في شخصه، قلت له اسكو سيد الوالي فما فينانسمون ستاني بالكوب شيمي تونيزيان، معنا فما دعم ولا نجم ان نبدا نسبق فلوسي في الوالي. قال لي سي عاصم ما فما حتى، مش ابدا واحد ما فما حتى. انا عامل بودجي بالفينانسمون نتاع الكوب شيمي، بالسبونسور اللي انا شفتهم وكل شيء، بالبيتري عامل ان بودجي باش نصرف طون دارجون، اموري واحد. نتفاجئ اللي عندي فهم لي ليه، معناه انوتر كوميول دو ديت اللي هو يتمثل في ينجم يوصل من هنا لديسمبر 800,000 دينار، مشكله كبيره. وحبيت نشرك المجموعه من رجالات النادي، وخذيت عهود، خاطرنا كي قلت تفكر خذيت تعهدات وكل شيء، بعد ما صار حتى شيء قعدت وحدي انا.
4: خبر أخير يهم الرابطة المحترفة الثانية نكملوا به، الهيئة التسييرية لقوافل القفصة أعلنت تعيين المدرب أيمن مخلوف لقيادة الفريق، مكان فرحات زروق باش يكون معاه كمدرب مساعد سمير عبادة، معد بدني نوراني قفصي، ومدرب الحراس حسام الكعباشي. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، في الأمان.
2: إذاعة الجمهورية التونسية، مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي
6: لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الدكتور حكيم.
3: المسن المريض بالسكر يلزم نراقبوه على خاطر ينجم يطلع له السكر من غير ما يفطن، مادام ما عادش عنده إحساس بالعطش، وبطبيعته يكثر عليه التبول. ماذا بينا ديما نتفقدوا سكره ونشربوه ما يكفي ماء ونعدلوا في مكلته، ومن المستحسن نخصوا له لمجة بين العصر والمغرب لقاية اللي عادة يطيح له فيه السكر. وإذا كان لقدر الله طاح له السكر، نشربوه بسرعة كاس ماء فيه 3 أرباع سكر، وبعد 4 ساعة نعطيه يفطر.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا إلى حدود عام 2035 في مجال التغيرات المناخية. إطلاق دليل لجودة الهواء الداخلي بالمؤسسات المستقبلة للأطفال. دولياً وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، شهداء وجرحى في غزة والضفة الغربية، وحركة حماس تؤكد تمسكها بنهج المقاومة. إلى التفاصيل. احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس اليوم ورشة عمل وطنية حول نفاذ تونس إلى التمويل الخارجية، تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتخطيط وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وتشارك في هذه الورشة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء الدوليين في خطوة تؤكد التزام تونس المبدئي والعملي بحماية بيئتها وبناء اقتصاد مستدام. وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد في تصريح لمفادة الإذاعة الوطنية نبيل عبيد ثراء التجربة التونسية في مجال البيئي بناء على شركات دولية واسعة.
7: طموح تونس أن تتعاطى بأكثر فاعلية مع هذه التطورات المناخية، وما يشجعنا على ذلك هي النتائج التي سجلناها مع العديد من الشركاء اللي مبنية على نتائج طيبة وثقة في الجهاز التونسي الذي يعنى بالبيئة. الدبلوماسية دائما هي شريكة كل المنظمات الدولية والأممية والجهوية، كانت أوروبية أو عربية أو إفريقية، من أجل أنها تساهم في معالجة هذه الإخلالات التي أصبحت تهدد الكون بصفة عامة، وأيضا تحفظ ما يجب أن تحفظه بالنسبة لحياتنا الطبيعية وكل مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية.
6: من جهتها أكدت المنسقة المقيمة لأمم المتحدة في تونس رنا طه، أكدت أن العمل في مجال التمويل المناخي يعني أيضا تمويل التنمية والنمو في تونس، مشيرة إلى أن الدعم التقني الذي يقدمه الشركاء الدوليون مهم، غير أن التكامل بين مختلف المتدخلين يعد أمرا أساسيا لتحقيق تنمية عادلة وشاملة والاستفادة على أفضل وجه من التعاون الدولي.
8: عندنا برنامج الأمم المتحدة لإنماء تعبئة وتمويل البرامج المناخية والإعداد المشاريع. تشتغل كمان منظمة الأسكوا على تطوير أدوات مبتكرة لمقايضة الديون المتعلقة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة. تدعم كمان الأكا استراتيجية تونس تمويل الأخضر المستمر. في عندنا كمان منظمات أخرى مثل اليونيدو اللي بتشتغل على فتح أفاق الاستثمار الصناعي الأخضر. في عندك منظومة اليونيسف، منظومة العمل الدولية، منظومة يوناب اللي هي المسؤولة عن البيئة. كل هذه المنظمات عم تشتغل بشكل معمق على موضوع التمويل المناخي والتحديد على الأطراف والمجتمعات البعيدة عن المركز.
6: وتحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدة بين 2026 و2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخية في إطار اتفاق باريس، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. تحتضن مدينة صفاقس بداية من يوم غد وحتى 11 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى وأهدافه يقدمها المشرف على الملتقى رائد جوة.
9: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية بيكونوا موجودين، للنقاش يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول بيكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نناقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني بيكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب، هو الخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. سيكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا، التوصيات متاعنا ويمشي تكون بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الألفوي هو مؤتمر دولي بيصير في أنطاليا في تركيا. نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل ونخرج بوثيقة واحدة.
6: اطلع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارته اليوم إلى ولاية نابل على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع على غرار مشاريع الحماية من الفيضانات وبرنامج تهذيب الأحياء، إضافة إلى مشاريع تخص الطرقات ومنها الطريق الجهوية بمنطقة قربص الرابطة بين معتمديتي سليمان وتكلسة. وزير التجهيز أكد في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان تقدم إنجاز هذه المشاريع بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج مشاريع إضافية وبرمجتها في غضون سنة 2026.
10: مشاريع كبرى عديدة حقيقة في ولاية نابل، النتيجة اللي سجلناها من الأمطار بداية سنة 2026 والأضرار اللي سجلناها، عملنا برنامج تدخل لإصلاح الأضرار هذه الكل. نعمل على أن الأشغال هذه تنتهي قبل موفى سنة 2026. مشروع قربص تنتهي الأشغال هذه في موفى سنة 2026، ولا إذا كان حتى تجاوزنا شوية معناتها مش برشا، لأنه فما أشغال إضافية. برنامج تهذيب الأحياء مشاريع انطلق نسعى في إنهائها في القريب العاجل. من المشاريع الكبرى أيضا في ولاية نابل الطريق الجهوية 27 الرابطة ما بين نابل قربة منزل 8 حتى القليبية، تقريبا توصلنا أنه القسط عدد الأول قربة انتهى، الثاني هو من قربة منزل 8 في لمساته الأخيرة، القسط الثالث ما زال يشهد بعض الصعوبات. كلفة المشاريع الجارية حاليا 250 مليون دولار. تنتظر فينا غدا مشاريع جديدة ضمن ميزانية 27، وانا نأكد على أنه لازم نسكر المشاريع اللي هي تو بصدد إنجاز.
6: انطلقت اليوم فعالية الشراكة والاستثمار بولاية جابس تحت عنوان استثمر في جابس، لتتواصل إلى 9 أكتوبر الجاري، وسيتم خلالها تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز الممنوحة في هذا المجال. عن أهمية هذه الأيام يتحدث عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو.
11: أيام هذه هي فرصة كبيرة للترويج لجابس لفرص الاستثمار في جابس كأولاد الجهة. نعرفها جابس اللي تميز بتنوعها من شريط الساحل للواحات البحرية الفريدة من نوعها للمنطقة الجبلية المنطقة الصحراوية للتنوع الفلاحي، كل المقومات هذه المتنوعة والمتعدة هي فرص للاستثمار، لكن ما كناش نعرف نعطوا الصورة تجلب المستثمر. اليوم في الحقيقة خطوة أساسية من أجل أن نحط رواحنا في سباق من أجل جلب المستثمرين من أجل النهوض بالجهة، وندعو إلا أن تتكثف هالحركية هالديناميكية هالأي مثل أيام أن تكون كابس منفتحة على معتمديات على طوقة.
6: وأفاد مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي عز الدين بوعجاجة أن الغرفة ستؤمن ورشة حول مناخ الاستثمار بجابس موجهة لكل المواطنين لبحث السبل الكفيلة لحل الإشكاليات المعطلة للاستثمار بالجهة.
12: نحاولوا نسمعوا الرفليكسيون متاع المؤسسات ومتاع الفضاء الجامعي كسوا أساتذة جامعيين أو طلبة، متاع كل مواطنين وأهالي جابس اللي عندهم أفكار واللي عندهم تصور للمنوال التنموي لولاية جابس وعندهم تصور لحلول كفيلة بتحسين مناخ الاستثمار في الجهة، باش نشتغلوا كذلك على بعض مقترحات الحلول لتفعيل المنشآت الجهوية ولجذب استثمارات أجنبية ذات تشغيل، وهذا كله في إطار أيام الاستثمار اللي نطمح فيها أن تحصل استثمارات جديدة في ولاية جابس، واللي نطمح فيها أن يتم تأطير مستثمرين وباعثي مشاريع جدد.
6: مثل دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال في تونس موضوع ملتقى نظمته اليوم الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف توفير مرجع عملي وعلمي يساعد مختلف المتدخلين على فهم المخاطر المرتبطة بجودة الهواء الداخلي والوقاية منها. مدير عام الصحة وليد نعيجة أكد أن هذا الدليل يتضمن إجراءات مبسطة وسهلة لتطبيق داخل المؤسسات لحماية الأطفال من التلوث الهوائي.
13: علاش الدليل هذا تعمل؟ خاطر الطفل يعدي برشا وقت داخل الفضاءات مدارس وحضانات ورياض الأطفال، ونعرفوا أن الأطفال هم أكثر هشاشة بارابور لزادو قدام التلوثات الهواء. الدليل هذا يقدم توصيات بسيطة مثل التهوية المنتظمة، كيف اختيار مواد تنظيف وتجهيز أقل تلوث، منع التدخين، منع الرطوبة. يقترح زادة تعيين مرجع لجودة الهواء الداخلي في كل مؤسسة وتكوينه وتمكينه من أدوات تقييم ذاتي. دليل هذا هو دليل عملي وقابل للتطبيق حتى بإمكانيات محدودة، ونجاح الدليل هذا يتطلب تعاون بين الصحة والتربية والأسرة والمجتمع المدني.
6: رئيس قسم أمراض الرئوية للأطفال بمستشفى عبد الرحمن مامي إنياس حمزاوي تتحدث عن أبرز المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الطفل عند وجوده بفضاء داخلي ملوث.
14: أول حاجة هي الأمراض اللي نخمو فيها كل يوم، اللي صغير يروح من المكتب رأسه يوجع، عينيه تحك، يكح، خشمه يجري، هذوما الكل ينجموا من التلوث متاع الهواء من المكتب ولا من البيسين ولا من البقعة اللي يلعب فيها هوند مثلا تبدأ مسكرة. ثاني حاجة اللي أخطر هو اللي نجموا يمرضوا بالبرونشيت وبالبونتادا، وخاطر قد ما يبدأ صغير في العمر وقد ما وقت يمرض تبدأ خطيرة ليه. ثالث حاجة فما الأمراض المزمنة كما اللي نقولوا لها احنا الفدا، هي بالعربية الربو، هذه زادة مربوطة برشا بالتلوث، والصغير اللي يبدا مريض يزيد يمرض وقت اللي تبدا الهواء ما يبداش نظيف. زادة فما حاجات وقت اللي الهواء ما يبداش نظيف يأثر زادة على المخ متاعنا.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في الشأن الدولي وفي الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، استشهد اليوم 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في حين أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين بخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني اليوم في هجوم شنه مستوطنون، يتزامن ذلك مع إعلان محامين دوليين تقديم أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. من جهتها أكدت حركة حماس في بيان اليوم أكدت تمسكها بالمقاومة وصولا لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. تصاعدت اليوم حدة المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين خصوصا في مدينة تعز وقرب مضيق باب المندب الاستراتيجية، وأعلن الحوثيون اليوم شن موجة جديدة من الهجمات استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفي إطار تفعيل حلف مكة الدفاعية أعلنت تركيا إرسال دعم دفاعي وتقني إلى السعودية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا إلى حدود عام 2035 في مجال التغيرات المناخية. إطلاق دليل لجودة الهواء الداخلي بالمؤسسات المستقبلة للأطفال. شأن الدول وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، شهداء وجرحى في غزة والضفة الغربية، وحركة حماس تؤكد تمسكها بنهج المقاومة. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
15: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
17: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش.
18: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: الستة وخمسة وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا في نصيف ساعة الأخرانية من كلام يعمل الكيف. في عقله سي حسين، داخل في عقله
0: هيك هكاكا،
1: صدقني حتى يكمل هدف
0: حدا في الشام
1: مهموش مهموش
2: ظروف
1: المباشر حتى يكمل هدرته الساعة وداخل في عقله أون بلوس ايه، والكوندكتور هزه حطه قدامه، فمش حاجه اخرى برب
2: تيمون عايشوا العبيد الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها هذيك هذيك الظروف المباشره. انا الناس تدخل الناس تخرج تتحرك
1: صراحه احنا نعيشوا معاك الظروف في الاوف وفي الاون برشا عارفين.
2: لا غل لا غل
0: بثوابه بثوابه.
1: مرحبا سي حسين.
2: مرحبا لي خليك.
1: فرح بيك عبد الستار.
2: والله يا
1: كل جاتو مش بني
2: الحق يرحم والديه، هو جاتو برك ومشروبات زاد ما شاء الله.
1: اسمع المشروبات راه عندك طلب على الورد راه
0: اي يحبوا الروسيتا
1: لا يحبوا المشروب بيدو بتاع الورد.
0: الله يبارك. حاضر صار الجمعه الداخله
1: احنا مش لازم ما حشناش بالروسيت ما دام نشربوا فيها. حاضر باش
0: الجمعه الداخله ان شاء الله.
1: اما السورتو صحيح يحبوه اللون الوردي زيدا
0: اللون الوردي. الله يبارك الله يبارك.
1: بخت شيفنا مرحبا بيك، نورتنا يا ليلى.
3: بيك عايشك
1: ونعدلوا صحنا معاك اليوم
3: اي ان شاء الله.
1: يلا بخت بنتارا جبت لنا كريب أو الكريب بالشوفان طريقة أخرى أي مزيانة للكريب. وتو نسألك بعد خاطر فما زادة الكريب اللي بفرينة الروز ولا بفرينة العدس يصلح ولا لا؟ خاطر أنا مثلا بفرينة الروز ظهرت لي تكستور متاحة خير أبخي أنت تعطينا أنه هو اللي أبن وأنه هو اللي أصح. مرحبا شيف.
3: وبيك عايشك.
1: أي نعدي وجنجل متاعنا عندك الحق مدام أحلام
2: كون نظام.
1: اللي ما شاء الله الفريق فايق
0: فايقين اليوم فايق
1: لها لاخر دقيقه أي. فمش فاشل الحمد لله.
0: بخلاف شخص واحد
1: بخلاف حسين مع الصباح ناس تقول صباح الخير ناس تصبح تقول صباح الخير.
2: كل الفريق فايق اليوم على اساس البارح حمزه سفار مش فايق.
1: لا لا لا
2: كان يسمع فينا حمزه سفار تو
1: طيب جه ربي عبد الستار. هذا انسان مريض هذا مظهر
2: هي هو غالب خذيت الدواء وكذا
0: قاعد تعافت
2: عصبت على روحي
1: على الصباح الفتاح ناس تقول صباح الخير
0: صباح الخير نهارك زين مبروك ان شاء الله
1: لا صباح الخير نهارك زين ايه. انا مريض صوتي مبحح
0: هكا
1: اكهو
2: خير اسمي لي صوتي
1: يعني. ايه
2: هي صوتي لازم خذ تريتمون سبيسيال
1: ما يمنعش تقول صباح الخير
2: شويه دويات وكذا بس ايش مرجع نقول لك صباح الخير نكتب لك صوتي تراجع ميساج
1: تسمع ما تسمع
2: امر النجم نتكلم ونجم ناكل
1: اول ما خذ الدواء اول ما خذ الدواء ولا ينبر على حمزه سفار ويعمل لي في المشاكل معني مع المخرجين هاي بخت
2: ان شاء الله يسمع
1: ان شاء الله ان شاء الله يطلع يسمع انا انكور
0: شد صحيح
1: اي شد صحيح كريبتنا بشوفين كيفاش رسيت عزيزتي
3: يا عسلامة الناس الكل
1: مرحبا يا
3: بهي. دونك اليوم عندنا وصفة حبيت نختار وصفة سهلة على خاطر هو كي نحكيو على الأكلة الصحية هي ما فماش قاعدة للناس الكل دونك كل واحد شنو الاحتياجات نتاعو كل واحد شنو كيما نقولوا الأولويات في الصحة نتاعو.
1: أما جوست حبيت نقول لك حسام اللي الشيف نتاعنا نوتريسيونيست لاباس
2: يعني من اللي سمعت شوفين عرفت
1: هي بالحق معناها خريجة المدرسة
3: العليا
1: لعلوم وتقنية الصحة تونس دونك متخرجة من التغذية العلاجية البشرية
3: في 2023 وبعد قررت اني نطبع غرامي اللي هو الباتيسخي في
1: الأكاديمية. خلينا الشهادة على روحها ما تلزمنيش
2: ليه مش تلزم
3: هما لي دو دومين يكملوا بعضهم. النوتريسيون علمتني شنو البدن يستحق والاليمونتاسيون والباتيسخي هي اللي علمتني كيفاش نوظف معناها.
1: فاحنا راه كي باش نعطيو رسيت اليوم مش شيف برك يعطي فيها شيف ونوتريسيونيست ايوه معناها ناخذوها عينينا مغمضه
3: فوالا. دونك حبيت ناخذ اون ريسيت دو باز سهله على خاطر ديما سؤال يتسال كل ليله شنو العشاء الليله ذي هذا من اغلب العباد
1: ذي الكابوس نتاع كل يوم
3: فوالا
2: كل خفيف في العاده كل خفيف ما تعز حاجه في الليل اللي نعرفه حسب امور التغذيه مانيش مختص ما نعرف ديما في الليل ماذا بك اخف ما يكون هو ما تاكلش ماكله معناتها كالرزينه مثلا دسمه
0: حاجه خفيفه تقول
2: حاجه خفيفه
0: كريمه مدفونه مثلا
2: ايوه اسمع بشطاره هذا
1: لا وما بيك بكري معناها حتى 6 ونص ماكسيموم 7 كها وسكر العشاء اي
2: هو 7 7 عبد الكل في سيركيلاسيون مدام ريم كنت زاد رياليست شويه
1: هو راه وتسمع في مدام ريم
0: مدام ريم
1: راني نتوه هذيا انا نحب نفهم علاش في لونتين نولي مدام ريم اللي يسمع معناها يقول هذا الوليد هذا من الرطابه في اللسان
3: هو توا راهو في معناتها الدراسات اللي خرجوهم وكل راهو لو الوقت ماهوش مهم قد ما هو مهم شنية الأكلة بيدها وشنية النوعية ومن عبد العبد
1: فلا.
3: هو من المستحسن يأكله بكري باش نخليه البدن ينهضمه كما نقوله نرقده ليجي أكثر ما زيدا لكترية للنوعية أهم
1: معناها كستيل تاع رجيم أما مغلف
3: أي رجيم انترميتان هو سان رجيم ألون تيغم هو لفين تيغ وكل واحد وحقيقة يلي بخيسكري من عند نوتريجينيسيا ميسان كل واحد والكام تيغ وما هوش هكيك دونك فوالا دونك اليوم حبينا يون غسيت سامبل فاسيل أي واحد نجم يعملها تروح للدار ماذا بيك ما تقعدش سوايع باش تاكل حاجه هيلثي هذيك التخميميه لازم تكون حاجه هيلثي نقعد فيها برشا ونعمل حساب دونك حبيت اليوم ناخذ اون غسيت دو باز هي كريب ينجم كل واحد يبدلها الجو نتاعو كيما يحب الفخس يبدلها كيما يحب كان يحب يزيد بروتيين يحب يزيد ليبيد يحب يردها معناتها اقل كالوري بالنسبه للناس اللي قاعده تطيح في البوا دونك الغسيت هي 100 غرام شوفان مرحي وكان ما فماش شوفان مرحي تنجموا تاخذوا شوفان عادي وترحيوه ولا بمقادر 4 مغارف عظمتين و200 مليلتر حليب والا ماء كيف كيف نجم نعملها بالحليب ولا بالماء انت لهنا وكل واحد وكيفاش
1: فما خير
3: هي الحليب شاتي شويه جو شاتي شويه هكا تكستور موالوز اكثر مي زيد ما هو ما الماء زيد يعطي
2: ماي تمنيت تقلق من الحليب
3: فوالا اكزاكتومون الناس ما تنجمش تاكل الحليب وبيان سور الفاح بعد ما لحفف الكحل تحب تزيد حبق زعتر كليل هذاك هو الشوا ليك انت دونك لهنا كيفاش بنعملو جو سهله بها نخلطوا العظام والحليب ولا الماء نتاعنا نزيدوه على شوفان بشوي بشوي وراح نخلطوا هكا هو نخليوها ترتاح 10 دقائق بعد نسخروا المقلة نتاعنا خليوها تسخن بالقدي بالقدي ونطيبوها كيما الكريب بالضبط نحكروا وكيما الكريب بالضبط
1: وتحبها حشينه تحبها جويده هذيك يرجع ليك انت تحبها عظم وجبن ولا تحبها هريسه وطن ولا تحبها عشانه اما كان انا نقول لك هذا متفهمين فيه كل واحد كيما يحبها شو سيرك زوز اسالك هاو ما خير ناخذ شوفين مرحي حاضر باش ولا نشريه ونرحي هنا خاطر هنا نحكي على فيبر كي ترحيه باش ترحيه كامل
3: بيان سور
1: اما هي اما خير فيهم سورتو بارابور لو روسيت اللي تنجح فيهم اكثر واثنين اذا كان انا نحب جوستمون نقص البوا باش تنصحني نحط شنو الفاكس اللي نحطه
3: باش بالنسبه للكيسيون نتاع الشوفان دونك الشوفان مرحي ترحيه انت والا تشريه حاضر هو كان انت ماذا بيك بيان سور خي ترحيه وحدك حتى انت تعرف شنو الكاليتي اللي تاخوها ويكون انظف بالطبيعه الشوفان المرحي حاضر يبدا مرحي بهكا مولينات يكون بروفيسيونيل كبار دونك شديك تكستور بيان سور ليس اكثر من انك ترحي في الدار مي زاد فما اون اوتر ميثود للناس اللي ما لقاتش مرحي ولا ما تنجمش ترحي تنجم ريت ما احنا باش نخلطوا العظم مع الماء ولا الحليب نجمو نصبوه على شوفان كعاب ونخليوه يرتاح واللي هكا معناتها طري ونرحيوه بالميكسور بلونجون
1: تولي لك عجينه
3: فوالا وانت تمشي وتزيد هكا بعينك معناتها الماء ولا الحليب كانك انت ما تحبش ترحي اصلا ومنها كيك تحافظ اكثر على الالياف اما جوست
1: في كلمتين كيفاش تكون خفيفه للناس
3: خفيفه باهي انا هنا خذيت معناها ان اكزومبل فيها مثلا باغ اكزومبل مصدر بروتينات كعبه عظم شويه موتزاريلا معناتها فريش نتاعنا
1: العربي نتاعنا العربي
3: 50 غرام طن من غير زيت موجود ديجا ومغرفه صغيره هليسه هذه الكل وجبه بكعبه كريب تعطيني 370 كالوري اكاو
1: باهي برشا كيفيرغا
3: فوالا معناها مع شويه سلطه مصدر الياف اكزاكتومون
1: شكرا ليك شيف بختة
3: ميرسي بختة بنتارة
1: بنتارة شكرا ليك شيف بختة بنتارة يعطيك الصحة نورتنا
3: نورتنا برشا
1: وبعد شويه توقيت الوطنيه وحسام دي الهمامي جولة في برامجنا اليوم وفي أخبارنا وزيدة في التوينسة شو أكثر حاجة برتجيوها على مواقع التواصل الاجتماعي احنا في الأخر صوتهم يسمعوها عنا لهنا ونتبعوه زيدة حتى كان ماكمش معنا لهنا احنا نتبعوكم

0: بتوقيت الوطنية.
1: بتوقيت الوطنية معك حسام دي الهمامي. اليوم نعملوا دورة من يوم سعيد وإحنا ماشيين بشوي بشوي حتى نخلطوا الكلام يعمل الكيف.
2: أكيد مرحبا بك مدام ريم اللي كنتي وكافة سيدة المصارعين وسيعة بسطار شعلا متغشيش عليها باش نحكي خسافي موش باش تغش عليها
3: طبر طبق
1: باللي عبد سطار فشل معاشي نجم
3: جيوب
2: مزلوا عندي برشا حاجاتك. يقول سيد وزير التربية سيد الحبيب عبيد اليوم الأربعاء أنه ثلاثة مشاريع نموذجية تقوم حاليا بإنتاج الكهرباء منش من النفايات.
1: سمحني شكون اللي قالها؟
2: السيد الحبيب عبيد وزير البيئة.
1: البيئة فوالا.
2: قلت حاجة أخرى
1: تربية. أنا تربية
2: أيه. وليت نضيع
1: لا ما ميسيرش أنا خطر قلت
4: علاش أنا شكيت كي قلت
1: لا قلت لعل مشروع مع تلامذة أما سي بون واضح
2: ينجم يكون مشروع للبحث علاش ينجم يكون مشروع نموذجي تقرا عليه ينجم يكون تصير أغلب أخطاء تصير.
1: المهم هما ثلاثة مشاريع
2: مخالفة على المرضية هو مشروع يذم هو خلاصة ثلاثة مشاريع كلها تهتم في الأخر باش نجموا نخرجوا النفايات من نخرجوا الطاقة من النفايات ما نساوش اللي تونس تنتج تقريبا 3.2 مليون طن من النفايات باش التويك باش ينتجوا في التثمين. علاش به المشروع هذا؟ هو نقول لك لانه مثلا وقت اللي تذكرش اول ما بدا المشروع نتاع الناس اللي ترسكل في البلاستيك مازلتش ترى دبوزه في الشارع.
3: تلموا الكل.
2: الناس ولات تتلم لانه تو ما تنساش اللي باش يولي يدخل القطاع الخاص باش تولي الناس تولي ترى شركات خاصه او افراد يوليو هما يجمعوا نفايات ويدوروها من بعد باش نخرجوا منها الكهرباء ونخرجوا منها اي حاجه اخرى. وهذه من الحاجات اللي تنجم كان تفرحنا احنا محل تونس كنا سابقين في الحكايه هذه. فمن بعض البرامج كانت ترسكل في نفايات قعدت مده جايه للاسف للاسف الشديد ما نساوش اللي هذا راهو معناتها حتى كان واحد يتقلق منها الكلمه راهو هذا مصطلح تقني في الصحافه اسمه التراش تي في او سميوه تيليبوبيل للاسف في وقت من الاوقات
1: في وقت من الاوقات
2: وكان السبب في السبب فك اللي حكينا عليه المرفه التربيه
1: والعنف اللفظي
2: والتطبيع مع بعض الكلمات كما تو كناش نحكيه قبل احنا كلمه الزطلة كانت عيب ياسر
3: ولا تتقالش حتى في
2: الديار خلي لونتين صار تطبيع مع بعض الكلمات للاسف الشديد هذه صار في وقت من اوقاتها حاليا اقل مش معناتها ما عادش موجوده اما ان شاء الله تتنحى جمله. نادم نحكيو على الاعلام وفي نقعد في موضوع الاعلام باش نحكيو على المقر التاريخي لدار لابريس بنهج علي بشحامبه باش يكون المقر الرسمي لسنيب لابريس ودار الصباح دار الصباح بعد ما يصير الدمج ما بيناتهم الزوز. نحكيو على دار لابريس اللي هي لابريس ولوطون والصباح والصحافه وباش يتلموا معاهم كلهم باش يكونوا في شركه واحده بقدره ربي. هذه بشرى على الصحفيين وبشرى لصرح اعلامي كبير ياسر اللي هو نحكيو على دار لابريس وسنيب لابريس ودار والصحافه ولوطون
1: والحقيقه معني مشروع هذا قعد برشا على الطاوله وما تنظرش فيه صحيت. فاليوم القرار الحقيقه فرح برشا الصحفيين واستنوا
2: ظروف اجتماعيه تاع وظروف تاع يستخدموا ما تنساوش انهم كيتلموا زوج مع بعضهم يعملوا مشروع. انا واحد من الناس نتفرج في نتبع في خدمه تاع الصباح ديجيتال قاعدين يخدم في خدمه معناتها خدمه ممتازه
3: محترمه جدا
2: خدمه محترمه جدا. فلذا نتصور كي باش يصير الدمج باش يكون يتعداو ان شاء الله المرحله الاخيره. هذا التصريح كان في برنامج المشهد الان مع ليليا الحسيني. المعهد الوطني للتراث اليوم شنو يلقى بموقع هنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باشا يلقاو مكونات ترجع للفترة الرومانية والقرن الخامس ميلادي. لهنا نحكيو على زوز مدن الفترة الرومانية والفترة الوندالية اللي هو الناس اللي قرأت تاريخ تونس يعرفوا اللي هم تقريبا كانوا متزامنين.
3: واحدة سبقت
2: واحدة
3: ثم ذاو البيزنطيين
2: ومن بعد جاو كانوا الرومان وبعدك الرومان تحت الحضارة نتاعهم مشاو الوندال دخلوا روما وبعدك الوندال قعدوا 150 سنة في تونس وبعدك جاو البيزنطيين فيما بعد.
1: واللي لقاوه يرجع؟
2: يرجع للفترات الزوز
1: يرجع للزوز فترات
2: الرومانية والوندالية. نحكيو لهنا على غرف نحكيو على كنيسة وندالية لأنه الوندال على فكرة عندهم دين خاص بهم اللي هو معناتها المذهب الأريوسي اللي هو
3: مذهب مسيحي كبير. مش دين
2: هو مذهب مسيحي أما
3: مختلف تماما
2: كانوا يضطهدوا في المسيحيين نتاع كرتاج في الوقت ذاك
3: اللي هما كانوا مذهب آخر
2: جستهم
1: كما احنا نقولوا في الإسلام معنى السنة والشيعة
3: والخوارج وكذا
2: اي هما كان فما تقريبا نفس
3: المذهب
1: تراب التراب هذا شخز
2: كل هو لابريف تو يحكي لك سعب ستار عندنا رو في تونس زوز انواع تاع كنيس اذا كان مش ثلاثه في بالك نتاع الحفصيه هذيك الكنيسه
3: عندنا البروتستان عندنا لي بروتستان عندنا احنا عندنا تقريبا جميع المذاهب الكبرى في مدينه تونس عندنا جميع المذاهب الكبرى عندنا الكاثوليك عندنا الارثوذكس روس الارثوذكس غريك
2: هذيك نتاع محمد الخامس
3: الخامس روس نتاع ريدغام كريك ومتاع وعندنا المذهب الريفورمي الاجليس الريفورمي فرونسيز اللي موجوده في شارل دو غول. نا شارل دو غول عندنا
1: على كل احنا لازم نقدموا خاطر وقتنا قاعد يزرب. اما المهم مش ان لقيناهم برك, المهم انه نثمنوهم
2: جسمو التثمين باش يصير
1: برشا خير. اما مانيش قاعدين نستثمروا فيه, ما انت فهمتش عليه
3: برشا فلوس
2: يلزم برشا فلوس يلزم برشا استثمارات. وما ننساش هذا

0: هذا باش تعملوا باش تسجلوا
1: لا لاسكو يلزم برشا
0: حاجه. هذا من كل المواضيع طويله باش نختم بخبر من العالم. خبر هو تعريف نوعا ما. فما جماعه هنود في ولايه جوجرات في الهند قاموا الصباح يلقوا بياج جديد في الطريق. الطريق هذا قال لك زحمه
2: شنو قاموا الصباح؟
0: قاموا الصباح ما كانتش في الليل في الليل ما كانتش موجوده. فماش ترافو من تقعدوا الصباح يلقاو فما بياج والثمن تقريبا ثمن رمزي ما كانش معناتها خلصوا ما يقلقهمش. نهار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس
1: خليش ظهرت مش حقيقيه.
0: بعد شهر ظهرت الحكايه مع تظهر جماعه متحايلين.
2: اسمع تحايل على اصوله
0: اسمع ظهروا سيدي جماعه متحايلين جاوا ركبوا بوابه بياج الله اعلم كيفاش عملوه. طلعوا عند حديد وطلعوا عند دراشكول
1: ولا بلاستيك
0: ولا واربع شركاء مع بعضهم كل واحد شد قشي وعملوا قصه في التيكيات. السلام عليكم تفضل خويا مرحبا والسلام عليكم. لموا تقريبا ما قيمته معناتها بفلوس تونس قريب 23 مليون.
2: قال لك في تونس ما تحايل
1: ليه
0: تحايل لو كي تسمع حاجات كيما تقول لك نتاع البركينج
2: نتاعنا تقول لي خلي سخف
0: ولو انهم
1: دابونتي
0: ما شفناهمش السنه برشا بصفه كبيره نقصوا برشا
1: حتى وقفتوا لهم البلديات
2: صحيح شفناهمش.
0: فما اللي في بعض الحالات اللي بالحق قاعدين يخدموا قاعدين ممكن مع البلدين ممكن ما خصت لهم ولا حاجه مره الحمد لله لانه ما شفناهمش لانه يعطيو تصويره خايبه ياسر على البلاد.
2: صحيح
0: معناتها عباره الناس بنديه موجوده يقول لك
2: انا بركه حبيت نختم بخبر يهمنا الناس الكل احنا خاطر كنا نحكيو فيه هذيك معناتها مغليت معناتها مغليت دونك اليوم في المشهد الان في ميكرو الحنين بوربيع فسر رئيس النقابه اللي حضر في المشهد الان رئيس النقابه التونسيه للفلاحين قال اي صحيح الطماطم غليت على خاطر الانتاج قل باعتبار انه درجه الحراره فوق من اللازم. ما تتفكرش هبط التبروري هذوما لي دو شوك ضيع شويه المحصول.
0: ما علاش يا زاده ما نرجعوا للاصل نتاع الموضوع. احنا ما ناكلوش الطماطم مش هذا وقتها. الطماطم الانتاج البدري يبدا نتاع البيوت المكيفه نحكي يبدا في اخر اكتوبر. من اخر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يبدا يهبط.
2: هو هذا اش قال؟ قال تورا ومديده اخرى صغيره باش يحضر المنتوج البدري وباش ترجع الطماطم للسوم نتاعها.
0: فما ميكرو تروتوار سمعتوا مره نتاع واحد يحكيوا معاه من جهه من جهات تونس علينا باش ما يتحسوش منها. يحكيوا معاه قالوا له شويه الفلفل غالي. قالوا له يا خويا ما ناكلوش تو مش وقته الفلفل.
1: مش وقته
0: قالوا راه غالي علاش ناكل فيه؟ قالوا تو هو غالي.
2: اي اما يا حسام احنا رانا قارنا سوم الطماطم حتى في الفتره هذه نلقاو ولست هيك طماطم وفلفل ديما موجودين والبطاطا والبصله ذوما ديما موجودين. نلقاو احنا كي نقارنوا سناب عم ناولوا اللي قبله واللي قبله راه عم ناول في الزمان هذا ب 600 فرنك كيلو طماطم و 700 فرنك والناس مازلت تعول في الطماطم في سبتمبر. فسناب هتنا شويه وصلت حتى معناها ما تعرف احنا زيد الماء زيد الدقيق قال لك برا امشيو
0: حاجه سمعت قطعت برا عاد لو
2: برا امشيو خبيو ستيك طماطم راه الطماطم معجونه باش تقطع. مش صحيح يا جماعه مش صحيح.
0: حضروا شيحه كما
2: يقولوا جديده اخرى صغيره انتاج الطماطم باش يكون موجود وهذا اكده لنا رئيس نقابه تونسيه الفلاحين في المشهد الان. باهي سيدي نختموا بالتقطوقه نتاع عبد الستار عمامو.
1: قبل التقطوقه حبيت نقول لك نكته فقط هي حقيقيه. احنا حكينا على التحايل في تعرف اللي في عام 43 صارت عمليه تحايل كبرى في تونس في بانكا بالتو ما زالت موجوده البنايه نتاعها في غدغام. فيلم يصوروا في فيلم جات ليكيب والكاميراوات وكل شيء والبوليسيه واقفين يحميوا فيهم ظهر هذوك متحايلين سرقوا البنك او شيء
0: سرقوا البنك
2: اي باسم الفيلم
0: والله هذه ما سمعتش
2: كانوا في 43 في عام 43 كانوا معناها متطورين مبدعين في المجال هذا
0: لا يهدي

0: وبصراحة الشه الشه علينا ما حلينا
1: بك الجو
0: عجبني
2: ما شاء الله علينا
0: يعني بصراحة عجبني الجو
1: هذا وقيت نتاع كل الكنستر والرموه يعني وقيت الرموه
0: يا خويا يقول علاش تقول نبر كيما تحب
1: علاش نبر فنانة تخدم وما شاء الله وعندها جمهورها ما
0: مش على نحكي معناتها نبر على التوقيت
1: نتاعك مش خرجني راس راس مع شيري اللجمي
0: نحكي على التوقيت لا مش على ما نعملش كيف كان مانيش كيف
1: لا لا تخدم في واسمه ونحترم كل فنان تونسي يخدم وينتج
0: وهي تخدم خدامة
1: تخدم خدامة على الاخر وتنتج وبرشا فنانين كيف هي يخدموا انا ما نحبش الفنان اللي يسقط من رزق غيره
0: خلينا
1: سي عبد الستار يحكي لك فما فنانين ياخذ غنايه ويقول لك تهذيب تراث يركب عليها معناتها ريتم مجاحة شيء ولا يركبها بالذكاء الاصطناعي هذه نموذج جديد ولا توا ويقول لك اغنيه تهذيب تراث تهذيب تراث وهما مالي الاغنيه تلقاهم يعانيهم
0: ساكت هاو عبد الستار باش يزن التراث بيدو
2: جوستومون
0: شنو اغنيتنا اليوم؟
2: اليوم مبرك نهار اللي جينا اليوم جيتنا اليوم
0: مبرك علينا نهار يا
2: حسين نهار مبروك ان شاء الله قبل ما نسمعكم الاغنيه ونحكي لكم عليها حبيت قبل اغاني ساعة الحصه كلها سياسين النهموشي ونحب نحيي برشا نجوى العربي ونسيمة المجري وليلى جلاسي اللي متعبهم في جرتي
0: اي ربي يفضلهم في الفونوتيك
2: الفونوتيك متعبهم في جرتي خاطر علاش نفركس على لدات والدات نتاع الاغنيه هذه تسجلت نهار 26 نوفمبر 1973 معناها بالنسبه لينا هنا البارح في الليل هي الاغنيه هي البارح مازالت جديده بالنسبه لينا سجلت هذه في استوديو 8 بالحق معناها بالمجد لانه فما اللي قبلها وقت استوديو 8 ما فماش هذه استوديو 8 موجود سجلت فيه والاغنيه هذه هي من اداء والحان سي احمد حمزه أحمد حمزة المطرب اللي تولد في ديسمبر عام 30 كما تعرفوا في صفاقس وتوفى في تونس العاصمة في مارس عام 2011 تعرفوا اللي أحمد حمزة في وقت ما كان أكثر مطرب تونسي انتشارا في العالم العربي
1: أيه. الأطلق بجري حمود
2: بجري حمود أيه. انتشر كثيرا في سوريا وكذا داير زوجته السورية معني خذ السورية
1: زوجته الأولى ولا الثانية
2: الثانية الله يرحمها ومعناها معناها كان عنده انتشار كبير وأكثر من ذلك عام 74 غنى في قصر المؤتمرات الفرنسوية جنب جنب مع عبد الحليم حافظ معني في حفلة اللي عملها عبد الحليم حافظ عام 74 في باريس كان نجمنا احمد حمزه غنى معاه
1: والله هو للامانه حكاوا لي البعض من المعاصرين تاع احمد حمزه قالوا لي راهو المفهوم تاع سوبر ستار اللي راهو فيه تويكا احمد حمزه كان سوبر ستار وقبله هو قبل ما يطلع مع احمد حمزه كان قبل كمان راهو في النقاتي الله يرحمهم الزوز كان سوبر ستار كان المفهوم توا نتاعك اللي تمشي وتلقى ناس تستنى فيك وجمهور
2: الهاله الهاله
1: والهاله يعطيك الصح وانك معروف في برشا بلايص وقت ما فماش انترنت زي ما تنساش
2: كان مع هذاك محلاه كان ضحاك هكا وشهلول ده عنده غنيه اسمها شهلول لكن قتله لكن هو بالحق شهلول بدا حياته في صفاقس لانه والده كان عازف الالات وكانت عنده مقهى فبعد ما قرا كان تعلم على والده العزف وكذا والحضور في الحفلات وكذا وهذا اللي خلى مجموعه من الفنانين في صفاقس منهم الشيخ محمد بودية ما ادراك يعتني به ويحاول يقدمه ثم من الخشوث اللي مطرب اخر كبير لي اول صوت اذا مع اول صوت تسمع في الاذاعه باغنيه لسي محمد النوري اعطاه مجموعه من الاغاني
1: خدم معاه برشا
2: خدم معاه برشا سي محمد سي احمد حمزه ما نمشي لقى روحه محاط بناس كونته على في المجال هذايا غنى الكثير من الاغاني الخاصه به اللي لحنهم هو كما انه الاغنيه هذيا خذا كلمات تراثيه قديمة نلقاو بعض منهم ده جمل منهم نلقاو في اغنيه مغربيه لانه يبدو انه تراث مشترك
1: فما ينسبيري منه ومنه هو اصلا حتى جاري حموده يقال اللي هي اغنيه تراثيه قديمه
2: في جزيره قرقنا معروف لا معروف في قرقنا معروف مولاها نعرف شكون اللي كتبها في قرقنا
1: معناتها
2: شعر قرقني معروف
1: طبعا المره الجايه فقره كامله خاصه
2: نعديوها حكايتها لكن هذه مبرك نهار اللي جيت اليوم هي المطلع تبدل لكن في الداخل نتاعها موجود نعمل لك في جنانب كل موجود في
1: اغنيه
2: كلمة درجة فيها خذاوا بدلوا سمحوا كذا تعملت الأغنية هذه اللي كانت طريفة برشا وكانت تطلب في العروسات أحمد حمزة كان من الناس اللي يمشي ياسر للعروسات معنى يحضر في الأفراح عيطوله في الأفراح يحبوه برشا وكان يغني الأغنية هذه تطلب برشا معنى كانت توب فك الزمن هذاك بمفهوم الكلام
0: طويل نسمعوها
2: خليكم مع
0: نسمعوها
2: مبرك نهار اللي جيت اليوم
0: شكرا لك على السلامة شكرا لك حسام.
1: الله يخليك.
0: مبروك النهار اللي جيتنا فيه يا حسام. فرحانين برشا
1: عشك عشك عشك.
0: ومحمد الغول قال شنو فرحانين.
2: محمد الغول قال مرحبا.
0: انا نحس علاقاتك كلها طيبه ما شاء الله.
1: الكل يحبوني الحق.
0: مرحبا. على الاخر.
2: ظاهر.
0: ليه معناتها واضح معناها ملي يدخل نحس العلاقات كلها. قدرة ربي
1: نورمالمون كان باش يمشي الامور هكا غدا محمد الغول معنا.
0: محمد الغول.
1: لا ليس باش يكون موجهه معناتها
0: محمد الغول. يا سيدي اكثر شيء من هكا سي محمد. احلم المسيح لي شكر بالقسم في الاعداد ايمن تنفوري كان معنا في الاخراج عمر جبيلي كان معنا في الاخراج الرقمي شكرا لضيوفنا اللي حضروا معنا شكرا لكم انتم اللي تبعتونا نتلقى غدوه في كلام يعمل الكيف من الاربعاء للسبعه.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية.
0: أخبار.
1: أخبار. تحاليل.
0: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
1: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
0: الشوط الثالث.
2: الشوط الثالث.
0: تحاليل. أرقام.
1: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
0: نوار عشية. السبت. نبض الشارع.
1: وذكريات من الرياضة التونسية.
0: رياضة وأهداف.
1: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة.
0: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة. كل تفاصيلها
1: على الوطنية.
0: على الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني تفيد اليوم بأنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية: توزر، جندوبة، باجة، سليانة، جابس ومدنين. وزارة الداخلية وضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة أمال المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك. الوزارة أضافت أنه بناء على نتائج التقييم يتم توجيه تنبيه لمالك العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي اليوم بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس ألكسندر كيرمر. اللقاء شكل فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون الجاري بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. والمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس يؤكد استعداده لتكثيف التنسيق لمزيد التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع إعداده قريبا والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية. في سياق دعم المسؤوليات المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية، غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية وقعت أمس اتفاقية شراكة مع مؤسسة سول أند بلانيت ضمن مشروع مليون شجرة، وتنص الاتفاقية على مساهمة الغرفة في غراسة 5000 شجرة مع ضمان متابعة عمليات التشجير وتوثيق أثرها البيئي. في الشأن الدولي وفي الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، استشهدوا 4 فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين بخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا استشهدوا فلسطيني اليوم في هجوم شنه مستوطنون، يتزامن ذلك مع إعلان محامين دوليين تقديم أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. مقتل 20 شخصا على الأقل من بينهم أطفال في هجمات روسية واسعة استهدفت مواقع في عاصمة الأوكرانية كييف، وبينها منشآت في ميناء أوديسا وسفن تستخدمها القوات الأوكرانية. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم اليوم في حصه خاصه اخرى لايام قرطاج الموسيقيه في مواكبه للدوره 11. لو سمحنا نحي الموسيقى يا محمد زميلنا محمد الغول في استوديو 5 استوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه، وزميلنا صابر بن ظافر في هذا البث المباشر مباشره في الهندسه التقنيه مباشره من مدينه الثقافه. فتحيتنا لكم أصدقائي رفاقي اللي تابعوني، كذلك رامي مجولي في تنسيق العام للحصة ومين لبو العريس معكم من ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. سعيدة جدا باستماعكم لينا، أحلى أصدقاء ديما وأحلى أحبة مستمعين الكرام، وسعيدة جدا باستقبال الصديق الفنان القدير رياض الفاري. عسلامة، مرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، عندنا برشا، عندك برشا ما جيتش بعدنا.
1: اي مديدة، عندي مديدة من عمناول.
0: من عرض قرطاج وقتها.
1: عرض قرطاج الاخراني بتاعي. اي
0: شنو حوالك ديما رياض بجديد، ديما في متابعة لكل ما يحصل في العالم، ويظهر لي العالم تطور في عالم الموسيقى كولي.
1: تطور كل يوم، تطور توا ما عادش بالاشهر ولا بالنهار.
0: تو نحكيو عليا ونحكيه على تقنيات جديدة، ويظهر لي هذا موضوع البانيل أو اللقاء اللي باش يكون معاك نهار السبت 11 متاع الصباح في صوفي القلي، حول الموسيقى الروبوتيك.
1: الروبوتيك
0: هما حاطين الموسيقى التفاعلية.
1: التفاعلية الروبوتيك،
0: يعني الروبوتيك أكثر هكا ولا روبوتية؟ إذا كان
1: روبوتية
0: ما نجمش حل الترجمة هذيك. هاي
1: انا عندي مده، عندي اكثر من 30 سنه في الماو، معناتها موسيقى سي بر اورديناتور، الموسيقى اللي لازم تتعمل بالاورديناتور. كيما لي زيديتور دو بارتيسيون اللي يصنعوا دوما، كيفاش نجموا نعملوا الرقمنه نتاع البارتيسيون نتاعنا، النوته الموسيقيه. بالطبع هذا كله تطور يطور قاعد يطور يطور كل من عام لاخر. انا مواكب هذايا توا عندي مده كبيره ياسر.
0: بالله باش نوقفك في النقطه هذه بالذات، خاطر قبيله جات ملاحظه قالوا لي برشا فنانين يعملوا بالاورديناتور، يعملوا بالحاسوب ونسمع في تك تك. هذا يا اخي هو ابداع ولا موسيقى؟
1: لا ثم برشا انواع. هو بالضبط اللي بدات هي لما هو وسيله اللي نسجلوا بها في الاستوديو دو انجستمون، تعاوننا اللي تعاون عن الكتاب الموسيقيه، على التوزيع، على كل شيء. اللي واقع توا مع الذكاء الاصطناعي، اللي هي الذكاء الاصطناعي تطور ولا هو يكومبوزي، هو اللي لحن الموسيقى. هذايا حاجه اخرى.
0: هو التلحين انه معناها ينجم اورديناتور يلحن وحده،
1: اي لازم نحن وحده تاوي يلحن. هو خير من برشا ملحنين.
0: برشا قادر،
1: خير برشا ملحنين، وخير كيما مثلا الانتليجنس ارتيفيسيال في الطب، خير من برشا طب. الانتليجنس ارتيفيسيال في اللي تصور في بالك هو احسن. هذا
0: ذاك علاش برشا يحسوا بالخطر معناها في قدام الذكاء الاصطناعي.
1: هذا هو،
0: وديما اسئله الابداع، وين الابداع اذا كان كل شيء مش عامله الذكاء الاصطناعي؟
1: باش ولي يعمل كل شيء الذكاء الاصطناعي. انا هذا هو، هذه ثانيه باش نمشي لها. يبقى الحضور الروحي نتاع الفنان الى حد ما مازال مطلوب. مثلا في اليابان، انا مشيت ثلاث مرات اليابان. في اليابان مثلا ثم مغنيه عندها توا 7-8 سنين مشهوره، اللي هي اولوغرام. اولوغرام ما هي شخصيه معناتها ديسا انيمي، معناتها شخصيه صور متحركه، وعندها اقبال جماهيري بالمئات الالاف.
0: معناها يجيو يتصوروا فيه، يجيو يتفرجوا في الصور المتحركة.
1: الناس تعشقها صغار وكبار، معناتها في اليابان يعشقوها عشق. وهي فيرتويل. الناس ما نقول انا راهو 10 20 سنه قدام باش نمشيو للثنيه هذيك،
0: معناتها
1: كيما برشا مثلا كيما اللي يعملوا ديزاين يعملوا واحد على غالب هذايا عصر اخر داخلين عليه. برشا باش يقعدوا بطاله.
0: لازمنا نكونوا مواكبين ليه زاد.
1: يسمح دي ويكب باش ينجم يعاونوا في الحاجات الباهيه.
0: اي به، انا نحب نسال فيما يخص المبدع، هل انه يساعد المبدع على الابداع هذا التوجه؟
1: التوجه ينجم اذا كان المبدع مثلا ملحن، اذا كان ملحن هو يلحن من طبعه، يعاونوا على التوزيع. التوزيع يولي اللي كان يقعد جمعة وبرشا فلوس هذايا يتقد في ثواني
0: في ثواني
1: في ثواني معناتها هذايا بلمح البصر كما يقولوا يعاونوا على يعني على اللي يعطيه افكار اخرى يصلح له بالطبع اذا كان ولا بخيل يولي هو يختفي في بلاصته
0: لكن ما عندوش افكار جديده ينجم
1: ما عندوش افكار جديده انا نعطيك راهو اللي واقع توا في الموسيقى الافلام عندها توا 10 سنين موسيقى الافلام راهو الفلوس اللي متوفره باش واحد يطلب من الملحن في 24 ساعه باش يلحنه ويعطيه اصوات باهيه يظل قاعدين ثم برشا جوائز قاعده ماشي حرام خاطر ماهوش عارف قاعد يخدم فيها خاطر توا كي تسمع تقول تنفيذها بركه يتكلف في ميزانيه حلقه كامله تاع مسلسل معناتها ظاهر بالحس كي تسمع كي تسمع بالحس ماهوش عبد ولا هذا بون دز تختفى
0: هو حتى ساعات الاغلاط تفيق اللي هي بالذكاء الاصطناعي في الاغلاط في الكلام في النوتة
1: في كل شيء لا توا معناتها قلت لك انا هذايا قبل الذكاء الاصطناعي ديجا ثم اللي سكون ابل لي بلوجينز هذوما اللي يتباعوا موجودين ياثث بهم معناتها مسلسل كامل يتعدى وياخذ جائزه وياخذ كل شيء ما راهو مش هو أنا.
0: الموسيقى
1: هذا راهو بالنسبه لعشر سنين التالي توا تفضحت كل توا هاو الواقع وكهو معناتها توا حتى في الصورة توا ثم برشا معناتها الذكاء الاصطناعي يخلق لك أفلام ويخلق لك يعني دي سيكونس يعني قويين ياسر يتكلفوا 100 ملايين يعملهم في نص ساعة ولا يعملهم في ساعة يربحك برشا فلوس وتنجم تتعامل بهم مثلا حاسب ديزيماج يخرجهم له حاسب صور ماهوش نجم تحصل عليها نجم بالذكاء الاصطناعي
0: يتحصل عليه
1: معناتها توفر له الامكانيه هذه.
0: نعم نرجعوا للبانيل اللي قال لي مش يكون معاك نهار السبت في ترايم قرطاج الموسيقيه رياض الفاري مش يكون نهار السبت 11 تاع الصباح في صوفي القولي فما محاور باش تقسمهم فما حاجات اللي باش توصل بهم هذا اللقاء حول الموسيقى الروبوتيه.
1: شوف انا اللقاء تاع نهار السبت 11 راني انا لقاء واقع انا صنعت آلة موسيقية مش بالذكاء الاصطناعي هذايا خاطر هذايا فيزيك هذايا حاجة ملموسة شوفوا آلة موسيقية مصنوعة تحولت عندي توا 3 سنين مشيت للميدان دخلت وانا من مستوى صفر اللي هو الكترونيك
0: مع دخلت الالكترونيك
1: الالكترونيك اي دونك تعديت للالكترونيك الذكاء الاصطناعي هوني عاوني برشا في حكاية الكوداج خاطر من الاول بديت نقرا في الكوداج وحدي طولت علي الامور ياسر والرغبة بتاعي باش نصنع برشا حاجات باش ياخذ برشا وقت دونك هوني الذكاء الاصطناعي انا استعملته استعملته معناتها 1000% باش طورت به للالكترونيك مش هو باش هو اللي يخدمني في بلاصتي اما الفكرة بتاعي بالطبع كل قطع الكترونيك راهي تتعدى على برمجه البرمجه هو يطبق الافكار اللي انا حشت بها انا هذا عملت الات موسيقيه جديده باش تعاون الاطفال العاديين الاطفال اللي عندهم امراض نفسانيه الاطفال اللي ما يراش انا بحكم المهنه بتاعي 40 سنه في التعليم قلت من واجبي توا بالتطور هذا اللي قاعد واقع الطفل راهو ما عادش عنده انتباه كي قبل على خاطر ولا الطفل ديجيتال انا خلقت الات ديجيتال تتماشى مع عصره وتعاونه باش يعرف المقامات
0: على
1: باش يعرف المقامات باش يعرف انا مثلا عملت باتري اله باتري في الهواء
0: كيفاش في الهواء؟
1: في الهواء دو باكيت عنده يضرب في الهواء كيما ينجم يهزها معاه وين يحب هو يحط الكاسك نتاعو في وذنه ويعزف وارخص 1000 مرة من البطارية اللي هو يشريها وهذه باش تمكن الاطفال في المناطق اللي هي محرومة اللي ما عندهمش امكانيات عملت كارت الكترونيك هذية يعدي منها خيوط على اي كسماء ولا اي خضرة ولا اي حاجة هو يصنع بيانو متاعو
0: ايواش
1: دونك معناتها المشروع هو فيه ياسر سوسيال اللي انا ديما ذاك من عمري ما خرجت منه
0: الجانب الاجتماعي
1: ذاك وجانب تقني اللي هو معناتها انا اوتونك معناتها ميوزيسيان موسيقي نعرف شنو اللي لازم بالنسبه للتعليم وبالنسبه للاطفال دونك انا سهلت ماكسيموم 3 سنين هذيا عديتها باش نجعل حاجه الات متوفره بارخص الاسوام لأي طفل موجود في
0: جمهورية التونسية. هما حاضرين يعني تم إنجازهم.
1: لا سيتم إنجازهم، وهذا علاش أنا عندي معرض نتاعي نهار سبت باش نوري للعباد باللازر، باللازر كيفاش نجم يعمل الآلة نتاعو، كيفاش يصنع الآلة نتاعو بالكارت اللي أنا عملتها في الشينا اسمها ميمي. دونك ندعو الناس، ندعو للأولياء ولا للأساتذة باش يجيو يشوفوا التطور الجديد في معناتها بيداغوجي باش اللي باش يعاونوا في الدروس نتاعو.
0: مازال عندي سؤال آخر نرجعوا بعد ما يرفع لحضراتكم صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ويحلو المساء، مع أمان أبو العريس.
2: ويحلو المساء معنا كل نهار أربع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم حصة خاصة بمتابعتنا ليوم قرطاج الموسيقية الدورة ذي الدورة 11، واليوم مش نحكيه على لي بانيل، نحكيه على اللقاءات أو الندوات، وضيفنا الفنان القدير رياض الفهلي نحكيه على الموضوع اللي قبل نحكيه على الذكاء الاصطناعي، الموسيقى الروبوتية. وقلت أنك أنت أنجزت أو اخترعت وسائل موسيقيه باش تكون في متناول الجميع، هكا ولا لا؟
3: ابسوليومون، باش تكون في متناول الجميع،
2: واللي باش تعرضهم في نهارتها، معناها
3: باش يجيو العباد يتفرجوا نهار السبت
2: الالات تاع الصباح،
3: القول
2: 10 اكتوبر
3: ولا نهار السبت الجاي مع 11 تاع الصباح ان شاء الله. دونك باش يشوفوا الالات الموسيقيه اللي انا طورتها، اللي انا صنعتها، اللي تخدم بلازير، اللي ثم مثلا
2: واليوم حاضرين،
3: اليوم حاضرين ثم يسمى الكل معناتها بروتوتيب النسخه الاولى، وان شاء الله باش يكونوا في السوق في اقرب وقت،
2: يعني باش اي واحد ينجم من بعد
3: يشريهم يشريهم وباش يكون معناتها بسوم. وراه هذايا باش نعطيك، راه باش يكون مشروع عالمي، راه مش مشروع على تونس برك، باش نحلوا باب على تونس، وباش يكون مشروع عالمي. وعندي ديجا معناتها اتصالات من بلدان افريقيه اللي عطاو ادوا معناتها الرغبه نتاعهم ان باش يكونوا باش يتعاملوا معايا منظمات من افريقيا، ويحبوا للاطفال افريقيا باش يشريوا من عندي المنتوج هذايا.
2: وخاصة انه كما قلت انت، معناها ما خرجتش من عالم الخدمة الاجتماعية زاد للاطفال،
3: خدمت عليها
2: عن طريق الموسيقى.
3: هذاك حياتي
2: من صغرك،
3: هذاك حياتي. دونك ديما نخمم على باش يكون المنتوج هو معناتها ديمقراطي للناس الكل. اي طفل، اي كان عنده الرغبه انه باش يتعلم، نجم يلقى الاله نتاعو. ويعني خير من الاله، علاش؟ على خاطر توا الكارت ميمية هذيا اللي انا عملتها في الشين هي كارت تمكنه باش يعمل معناتها اله حاسبه نتاعو، باش يعمل بها حاسوب، باش يعمل باش يتعلم بها لغات. هي بيدا كارت تعمل روبوتيك،
2: ايوه،
3: ويعمل بها الاله تاعو الموسيقيه ايا كان، تحب يعمل جيتار، يحب يعمل بها بيانو، يحب يعمل بها ناي، يحب يعمل بها كورديون. هي اله يعني الكارت هذه، وتمكنوا باش تدخل يقرا سكراتش اللي هي موجود متوفر عالميا بلاش. انا ندعو نقول حتى ولو معناتها الاولياء، بالله حطوا ولادكم في الكوداج وفي الروبوتيك، راهو لما يدخلوش توا مع السلامه، معناتها
2: راهو
3: العصر نتاعو وفاء.
2: لكن انت الشباب نتاعنا تو يظهر لي كلهم اولاد العصر، اولاد عصرهم معناها داخلين في
3: عندنا من خير
2: التطور العالمي،
3: من خير شباب العالم.
2: صحيح،
3: انا اللي قاعد نشوف فيه باش نتعاملوا مع النساء، انا باش نتعامل مع النساء معناتها قريبا، وباش يولي ثم معناتها كونكور يعني سنوي مع النساء. عندنا من خير شباب في العالم، في العالميه، ومع تذكاء مفرط اللي عندنا. ان شاء الله اولادنا يقعدون نهار اخر هوني، ان شاء الله زاد هما تتوفر لهم الامكانيات انه باش ينجم يطور، ونجم يلقى الامكانيات هذيا متطوره في الاماكن الكل، وخاصه دور الشباب.
2: نعم، شكرا لك رياض الفهري. ملا موعدنا ان شاء الله حول الموسيقى الروبوتيه، ان شاء الله باش تكون نهار السبت 10 اكتوبر في مدينه الثقافه في قاعه صوفي القولي، ديما في ايام قرطاج الموسيقيه مواصلين هذا اللقاء. شكرا لك،
3: يعيشك،
2: يعطيك الصحه،
3: نرجع
2: ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في يحلو المساء.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أماني بولعريس.
1: معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين في مواكبة للدورة 11 لأم قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة. حكينا اليوم باش نركزوا على لي بانيل، على اللقاءات اللي قاعدة تنظم فيها كل يوم هيئة التنظيم نتاع مهرجان الموسيقى التونسية لي جي ام سي، بعد الفنان رياض الفاري. سعيدة باستقبال الأستاذ مهدي بوبكر اللي هو باش يكون عنده زاد اللقاء حول دور الإخراج الروحي والبصري في الصناعة الموسيقية. مش تحكينا على التصميم، حكينا بصفة عامة أنت ومعك مش مالك السبعي
2: معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك أماني، مرحبا مستمعين الإذاعة التونسية.
1: يعيشك.
2: باش نكون أنا حاضر نهار جمعة مع الحداش في مدينة ثقافة في قاعة صوفي جولي مع الكوريغراف نويل سكندراني، هو المخرجة سندا جبالي، وباش نكون أنا معهم بيان سور.
1: نعم، أنت هو حول دور الإخراج الروحي والبصري في الصناعة الموسيقية، هذا هو. وأنت باش تحكي على التصميم.
2: أنا باش نحكي على تصميم بما أني أنا الاختصاص متاعي الأصلي هو تصميم، ومن تصميم مشيت للصناعات الثقافية بصفة عامة وللاتصال الثقافي وللإعلام والبرشا
1: والإعلام وزمينا في إكسبريس أف إم ونحبوك برشا. مهدي بوبكر، التصميم طبعا نعرف أنه الفنان يخدم خدمته، يعمل اللي يعمل إخراج واللي يعرف سينوغرافي واللي يعمل التمثيل وكذا، لكن من بعد ساعات في التصميم أو تقديم، التصميم هو تقديم هذا إلى الناس.
2: أي هذا هو،
1: هو نحطه عن فالور كما نقوله، نعطي القيمة المضافة لهذا العمل باش يوصل للناس.
2: هذا هو.
1: إلى أي مدى ممكن أنه يساهم التصميم في الرفع من مستوى المنتوج الثقافي اللي يقدم؟
2: بالطبيعة هو التصميم يحاول يخمم بصفة شاملة، معناتها اون بار دو ديزاين سيستيميك، معناها فكرة شاملة على المنتوج بصفة عامة والمنتوج الثقافي. اليوم نحكيو على صناعات ثقافية، دونك نحكيو على منتوج. اليوم بالنسبة للبانيل باش نحكيو على كيفاش اليوم العبد اللي يجي يشوف عرض موسيقي يلوج، ما عادش في الموسيقى برك، اليوم يلوج في تجربة حسية كاملة. يعني
1: كيفاش؟
2: يعني اليوم اللي يدخل ما عادش العرض الموسيقي في معنى فنان يغني وانا جمهور نتفرج فيه، لكن انا ماذا بيا قبل ما نجي، معناتها التصميم يصير قبل ما نجي لقاعه العرض. يعني فما فكره باش تصير انطلاقا من وسائل التواصل الاجتماعي من غير لافيش تو لونيفير اللي احنا نقدمه له، دونك يجينا مهيئ. معناها فما احساس
1: حتى كان ما يعرفش العرض شنو معناه، حتى كان ما سمعش عليه قبل.
2: هذا هو، هذا هو احنا الهدف من التصميم، هو كوني انا اليوم نوصل نعطيه الشعور ولا لو بيزوان ولا لانفي، معناتها باش يشرح يجي يكتشف معايا العرض. انفوا هو وصل لقاعه العرض فما التصميم، تصميم الرقحي بيان سور، نحكيوا على سينوغرافيا، نحكيوا على اضاءه، نحكيوا اليوم كما تراو في الجي ام سي فما استعمال الاوديو فيزوال، معناتها فما دي زيكران، فما دو مابينغ. اليوم معناها ما عادش الموسيقى، ما عادش كونه عازفين وفنان يعرض، هي تجربه كما قلنا، تجربه حسيه،
1: باكيج كما نقولوا،
2: باكيج كامل،
1: كلها كامله معناها مع بعض،
2: اللي هو يخليك تخرج باحساس معين. هالاحساس هذايا كونك انت احساس نقولوا تجربه غامره، معناتها ان اكسبيرينس ايميرسيف. يعني وقت اللي يكون تكون تجربة ناجحة نوصلوا لك الإحساس اللي نوليو أور دو تان، معناها نعيش وك المومو هذاك والغناء نحسوها
1: بحواسنا الكل، بالبصري.
2: هذا هو، هذا هو، هذا هو. لأنه البصري اليوم مهم جدا، معناها الفنان وتواجده نراه معاه راقصين، مرات الإكران يولي يكمل في الفكرة ولا يواصل فيها،
1: دي فيديو مثلا،
2: دي فيديو بالضبط. وفما لو ديزاين
1: تو ولينا نحط اورديناتور ساعات على الـ على الـ على السين على الركح، الموسيقى
2: هو
1: يعني تكون مباشره من الحاسوب.
2: هذا هو، فما سكون ابل لو لايت ديزاين. اليوم الضوء ماهوش معمول جست باش يضوي على الفنان، لا هو باش يحكي حكايه، باش الاورينت زاد لو ريغار، معناتها الغزره نتاع المتفرج، يقول له اغزر لهنا ما تغزرش لهنا، هذا مهم، هذا مش
1: خليه يتبعوا
2: يتبعوا. يعني فما التصميم بصفه عامه، تصميم معناتها كي نحكيه على الإخراج الركحي الكل وبمختلف مكوناته البصرية والحسية من الضوء كما حكينا، والكل الكلهم موجودين باش on guide معناها قاعدين نوجهه في المتفرج اللي هو في اغلب الحالات وفي العروض دو بلوز اون بلوز ولا هو عنصر مشارك في العرض لانه ما هوش يتفرج في التلفزة هو يتفرج في عرض حي
1: هو عايش في وسط العرض
2: عايش في التجربة هذه واغلب الفنانين اليوم ولاو يتفاعلوا مع الجمهور والجمهور كما ريناه في برشا عروض توا نجموا يكونوا موافقين نجموا يكونوا ماناش موافقين الجمهور يغني تونس تغني وغير والعروض هذه وين الجمهور هو بيته جزء من العرض
1: جزء
2: هذا فما تصور
1: كيما الهابنينغ معناها
2: كيما الهابنينغ
1: كيما الهابنينغ
2: وهك ترى لي مثلا رينا برشا عباد السنه فما عباد تنتقد فما عباد فرحانه فما عباد معاه فما عباد مش معاه اللي الجمهور يجي باش يكون عنصر فاعل فيها التصميم
1: اللي هذا. هو الجمهور ديما يتسائل ويتسائل الفنانين التوانسه شبيه الجمهور ما يجينيش في حين انه توا تبدل يظهر لي ما عادش نجم تعطيه فقط الموسيقى مجرده كذلك والا العمل فقط ولازم تعطيه منتوج كامل لانه توا العالم كامل قاعد في بالضبط. عصر نتاع انك تقدم منتوج صراع المنتوجات والصناعات
2: بالضبط.
1: الموسيقيه والثقافيه بصفه عامه لكن هل انه الفنان حسب تجربتك حسب عديد يعني تجارب متاعك مهدي بوبكر في المهرجانات وفي مع الفنانين هل انه الفنان التونسي حسب رايك واعي بهذايا مثلا بالنسبه الى المنتوج التونسي الصناعه الثقافيه التونسيه
2: والله انا نرى في الشبيبه معناتها كي نشوف اليوم في جي ام سي احنا في كادر نتاع جي ام سي نرى اللي الشباب اليوم الموسيقيين سورتو الموسيقى البديله واعية بالشيء هذا بطريقة كبيرة رينا عروض كما مثلا ناخذ مثال العرض نتاع فايبا يظهر لي ريناه الشيء اللي نحكيه عليه معناها تجربة حسية كاملة الإكران ريناه في عروض أخرى الإكران اللي أنكدوتيك معناتها يعدي في حاجات نجم نحيوهم ما يقلقش لكن وقت اللي الإكران مثلا البروجيكسيون فيديو الموجودة هي تولي في الكوندكتور معناتها خيط يربط همزة وصل
1: فما سيناريو فيها
2: سيناريو كامل بين كل شيء فما خدمة على التوظيف الركحي معناتها وين تحط الفنان الفنانين المصاحبين
1: كل شيء محسوب يعني
2: الكورال ماهوش محطوط من تالي مقدم من القدام الباتور من القدام يعني فما تصور اللي هو موجود فنانين التونسيين فما وعي كي تحكي معهم يقول لك مسألة إمكانيات ومسألة زادة السوق متاع العرض يعني اليوم هل الفنان التونسي كي كونت يل فا انفستير باش يحط فلوسه فالتصور هذا مخرج نحكينا على لايت ديزاين ساوند ديزاين سينوغراف معناها تحضير للفيديو كريان اكرام ماتيريال والكل هل عنا القاعات والفضاءات الكلها مجهزه للعرض هذا هل عنا عدد كافي من عروض اللي هو يخلي خاطر فما انفستيسمون فما برشا فلوس محطوطه باش الشيء هذا يجي وهل التونسي اليوم كي نغلي له في سعر التذكرة مثلا هو قادر باش يكون في هالمنظومة
1: ولو انه لينا اسعار تذكر عالية ويمشي معناها الجمهور التونسي معناها حتى لو كان ما فيهوش معناها التصورات هذه الكل معناها اذا كان نحترم نتصور يعني الجمهور باقي ابناء عصرهم هذو ما يجيوا ويشوفوا ويتبعوا الحاجة اللي برشا ناس ما يعرفوش يقول لي يسخيبوه جمهور او شباب سامحوني عفوا ما يفهم في حتى شيء ولكن هو منفتح على العالم وهذه اللي تعرفوا عليه الشباب هذي بالحق لأنه منفتح على العالم صحيح. ونجي يحكي معك كما يحكي مع واحد ياباني كما يحكي معك أنت في تونس هكا ولا لي شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك أستاذ مهدي أبو بكر نذكروا أنه البانيل هذي واللقاء هذي مش يكون نهار الجمعة 9 أكتوبر في قاعة صوفي القلي لحداش متاع الصباح حول دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية
2: يعطيك
1: صحة شكرا لك مواصلين معكم ديما في يحلو المساء

إذن وصلنا نهاية لقائنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. برشا موسيقات يجيو يشوفوا وتفرجوا وكتشفوا، وحتى اللي ما تعرفوهمش يجيو يشوفوهم وتفرجوا، وحضروا لي بانيل، حضروا اللقاءات، حضروا الورشات.

برضو المعرض. على كل حال إن شاء الله تكون دورة في تعجبكم كيما يكون فيها فرصة للقاءات بين المهنيين والمختصين والمحترفين. هي فرصة، هي ورشة كبيرة، هي سوق كبيرة، نحاولوا من خلالها أنه نكونوا في قلب الصناعات الثقافية اللي أصبحت ضرورة من البارح مش من اليوم، وهي تصنع لمستقبل موسيقي ومستقبل مهني ومستقبل يعني ثقافي مهم في تونس كيما في العالم. شكرا لكم انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة كالعادة معنا في الاستماع. شكرا لأصدقاء ورفيقي صابر بن ظافر في الهندسة التقنية مباشرة من مدينة الثقافة، محمد الغول في الهندسة التقنية مباشرة من استوديو 5 استوديو الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في تنسيق الحصة، وميني بولاريس كنت معكم في هذا اللقاء المباشر. إلى اللقاء.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الأطباء المختصون في علاج الأمراض السرطانية والعلاج بالأشعة والمشاركون اليوم في مائدة مستديرة حول سرطان الثدي في تونس تعزيز المسار العلاجي للمريض، أكدوا على ضرورة أن يكون المسار العلاجي لمرضات السرطان الثدي منظما ومتناسقا بين جميع المتدخلين، انطلاقا من التشخيص والتكفل الطبي والمرافقة النفسية خلال العلاج وصولا إلى المتابعة بعد التعافي. ورئيسة قسم طب الأورام بمعهد صالح عزيز هند الرايس دعت خلال تقديمها لتشخيص حالات الإصابة بسرطان الثدي بتونس، دعت عموم النساء إلى الإقبال على التقصي المبكر وعدم التخوف من هذه الخطوة التي تتيح اكتشاف المرض مبكراً والتعافي منها. 3 مؤسسات صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك تحصلت مؤخراً على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية. هذه الخطوة تندرج حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، تندرج في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي، بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. في الشأن الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية ترجح تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين أعمالا عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية. والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه جرى تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 15 شخصاً في هجمات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها ضربة طالت مبنى سكني في مدينة شمال البلاد. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: على طريق الإبداع،
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. أهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: هذا لقاء جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا في فضاء على طريق الإبداع لنتناول بالتحليل والتقييم والنقاش محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: اخترت نصا عنوانه إجازة بفندق، وقد كتبته عائشة عمار هرابي.
8: إطلالة البداية. إذن إجازة بفندق هو عنوان نص اليوم والمحاولة الإبداعية التي سيتناولها الدكتور فؤاد بالتحليل والتقييم، وهي لصديقة البرنامج عائشة عمار هرابي. وكالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن ننطلق مع كلمة أولية حول النص وصاحبه، فماذا ستقول اليوم عن عائشة هرابي وعن نصها هذا إجازة بفندق؟
9: كاتبة هذا النص إذن هي عائشة عمار هرابي، وهي من صديقات هذا البرنامج الوفيات له، الحريصات على أن تظل علاقتها به موصولة على الدوام، فإليها منا فائق الشكر والتقدير. أما نصها إجازة بفندق فهو نص قصصي الشكل وذو طابع نفسي، ولا شك في أن قراءتك لهذا النص أستاذة عروسية ستزيدنا معرفة به وإلماما بخصائصه، فإليك الكلمة لتتفضلي بقراءة النص كالعادة.
8: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. إجازة بفندق. قرر أن يمكث بالفندق ليوم آخر، وبخلاف زوجين سائحين كان هو الوحيد بقاعة الإفطار، والذي استطاع بقدر ما أن يفهم الحوار الذي دار بينهما، لكنه انصرف وتحول إلى الملهى الليلي للفندق، وهناك لم يرق له كل ما رآه أو ربما أزعجه. حاول قدر الإمكان ألا يولي اهتماما كبير لما حوله، زفر ثم ترك زجاجة المشروب والكوب لحالهما، فقد أصابته رغبة مفاجئة للخروج من الملهى ومغادرة الفندق والسير في شوارع المدينة الهادئة رغم الشتاء الذي يذرع الأنهج قلقا. كانت المرأة التي جلست إلى جواره في الملهى قد تأبطت ذراعه وأبدت رغبتها في السير معه خارج الفندق، ولكي يخلص ذراعه منها تصرف كأنه يريد أن يريها شيئا، لكنه لم يعرف بعد ذلك ماذا كان عليه أن يريها، فقال لها ممازحا: أراني مضحكا من دون معطفا في حين أنك ترتدين واحدا، وخلص ذراعه وترك المرأة بالبهو وصعد إلى غرفته وارتدى معطفه وخرج لوحده من الفندق. مشى في الشوارع الهادئة التي تحاكي هدوءه الداخلي، كانت اللوحات الإشهارية المضيئة تصيبه بالضيق تماما كما أحس بضيق في صدره بالملهى. مشى بالطريق السياحية واستمع لرنين أجراس تؤنس وحدته، وظل لفترة ليست بالطويلة غير متأكد إن كان هذا الرنين صادر عن عربة سياحية تجرها خيول أو لقطار ألعاب. غير طريقه ومشى على حجارة مبلطة في شارع واسع متوجها إلى إحدى دور السينما، ولكن عندما وصل أظلمت نوافذ العرض. تحسر وتجاوز قاعة السينما، لكنه تراجع بانحناء إلى الخلف بظهره ورأسه ليرى عنوان الفيلم الجديد الذي استبدله الرجل مكان الفيلم الذي تم عرضه. عاد إلى الفندق وفي طريقه لم يعكر صفو الهدوء المطبق غير ضجة تشبه جريان علبة معدنية على منحدر إسفلتي. حينها تذكر علبة المشروب التي تركها على الطاولة سحبة الكوب، وعندما تخطى عتبة قاعة الاستقبال ألقى بنظرة فاحصة على بهوها، كانت مضاءة لكنها خالية من الرواد. صعد إلى غرفته، لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية، خلع حذاءه بالغرفة دون أن يفك الأربطة، ووضعه بنفس الطريقة أمام الباب، أغلق غرفته بطريقة ملفتة بأن أدار المفتاح في الكالون مرتين، وأغلق عينيه ليرتاح. وبإغلاق عينيه أدركه النعاس، قام ببعض الحركات المضحكة التي من شأنها أن تجعل النعاس شيئا مضحكا، وخطرت له بعض الأشياء التي قام بها في اليوم. غمره إحساس غريب بالعجز عن التخيل، وبرغم محاولته تخيل الأشياء الموجودة بالبيت وتوظيفها على طريقته، إلا أنه لم يستطع أن يتخيل شيئا. وما بين صحو ونوم وغفوة خاطفة، استيقظ على طرق خفيف متقطع على الباب. ربما كان سمعه قد أثير من أثر الاستيقاظ المفاجئ المضطرب، حتى ظن أن الواقع هو طرق على الباب، وعلى أثر ذلك سمع صوت لوقع قطرات الماء المتسربة من الصنبور. أغلق الحنفية جيدا، فأصبح كل شيء هادئا. أحس بنفسه ينعس، أغمض جفنيه، استعار من الخيال جناحين، شيئا بديعا، أودية منسابة، أطفال يجمعون الحلزون بالسلال، غابات أينعت وأزهرت رغم احتراق عودها، مساحات شاسعة من سنابل القمح المتموجة تحاكي أشعة الشمس، فلاحون ينزعون الفزاعات من الحقول، عصافير وحمام وديوك برية تغازل السنابل، صيادون يسيرون بمحاذاة مروج القمح ولا يطلقون النار. الإمضاء عايشة عمار الهرابي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص الذي بعثت به إلينا عائشة عمار هرابي وجعلت عنوانه إجازة بفندق. على هذا النحو إذن يطل علينا نص إجازة بفندق، فنرى أنه نص ذو طبيعة قصصية من حيث الشكل والصياغة، وهو أيضا ذو مضمون ذاتي نفسي، لأنه يعرض علينا تجربة قوامها حكاية. هذه الحكاية يعيشها رجل يحس بالضجر، يحس بالضيق النفسي، يحس بالانزعاج، لذلك هو يسعى إلى الراحة وينشد الدعة والسكينة. على هذه التجربة تدور الحكاية ويدور هذا النص، ونعرف من خلال ما بعثت به إلينا عائشة عمار هرابي من نصوص، نعرف أنها مهتمة بهذا النوع من المواضيع وبهذا النوع من المشاغل. هي إذن كأنها تظل وفية لخط اختارت أن تسير فيه وأن تتبعه. ومن هذا التمهيد نخلص إلى الحديث عن النص بدءا بعنوانه.
1: نعم، فلنبدأ بالعنوان كالعادة دكتور فؤاد، والعناوين وعتبات النصوص ومنها ندخلها ونغوص في عوالمها وأعماقها، ونبدأ بهذا العنوان إجازة بفندق.
0: نعم، نفعل ذلك، فنقول يبدو عنوان النص إجازة بفندق غير بعيد عن طبيعة التجربة التي أشرنا إليها. نعني تلك التجربة التي يعيشها بطل الحكاية في هذا النص. فمن المعاني التي يمكن أن يوحي بها هذا العنوان معنى البحث عن الراحة. فحين نريد أن نقضي وقتا في فندق، من جملة الأسباب التي يمكن أن تدفعنا إلى هذا أننا نريد بذلك أن نفرج عن كربة، أن نفرج عن ضيق نفسي، أن نطلب راحة ونلتمس دعاة وسكينة، أن نخرج من سياق ومن إيقاع لندخل سياقا آخر ونتحرك على إيقاع آخر. إذن هذا ما يوحي به العنوان، وقلت هو يتماشى تماما مع طبيعة التجربة التي سيعيشها بطل الحكاية داخل هذا النص.
1: كيف تشكلت حكاية هذا البطل في هذا النص دكتور فؤاد؟
0: تشكلت على مراحل ثلاث. في مرحلة أولى نرى بطل الحكاية مقيما داخل الفندق، لكنه يتهيأ للخروج منه ليقوم بجولة خارج الفندق، وهي جولة تصل به إلى المدينة. منطلق هذه المرحلة الأولى قرار يتخذه بطل الحكاية، ويتمثل هذا القرار في تمديد إجازته بإضافة يوم آخر إليها. كأن بطل الحكاية بهذا القرار لم يحقق بالقدر الكافي الغاية التي كان يرجوها من الإقامة داخل الفندق. لعل الضيق الذي كان يحس به لم يفارقه بعد، لذلك لهذا السبب أراد أن يمدد إجازته كما أشرنا إلى ذلك. على هذا الأساس نرى البطل أولا في مطعم الفندق ومعه زوجان أجنبيان، ثم نراه يتحول إلى الملهى الليلي الموجود داخل الفندق، ثم نراه وقد جلست إلى جانبه امرأة كانت حريصة على مرافقته في مجلسه ذاك داخل الملهى. وحين أحس بطل الحكاية بالرغبة في الخروج من الفندق والتجول في المدينة، حرصت هذه المرأة على أن ترافقه في جولته تلك، لكن هو لا يوافقها على ذلك ويتخلص منها تخلصا واضحا. فكأنه يفلت منها إفلاتا. بهذا تنتهي المرحلة الأولى من الحكاية. المرحلة الثانية من هذه الحكاية هي مرحلة النزهة الليلية بعد الخروج من الفندق والسير في الطريق السياحي أولا، ثم في شوارع المدينة، إلى أن يبلغ بطل الحكاية قاعة من قاعات السينما. بعد ذلك تنطلق المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة في الحكاية. تنطلق المرحلة الثالثة بعودة بطل الحكاية إلى الفندق، ثم بصعوده إلى غرفته، ثم بمحاولته أن يخلد إلى النوم، لكن ذلك لا يتاح له ولا يتيسر. وما هي إلا إخفاءة خفيفة أفاق بعدها كالمذعور وكالمضطرب على وقع أصوات قد بلغته، ثم يستعيد هدوءه، ثم يغرق في النوم فيرى ما يرى من حلم جميل سعيد. هذه هي التجربة وهذه هي حكايتها، نعني تجربة ذاك الرجل الذي تتحدث عنه الحكاية وتسرد قصته. من حقك أستاذ عروسية، ومن حق كل قارئ، ومن حق كل سامع، من حقنا جميعا أن نتساءل بعد هذا كيف تمت صياغة الحكاية صياغة فنية؟
1: نعم، هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذا التوقيت وفي هذا الجزء من البرنامج. بعد أن تبين المعاني والمضامين، نسأل عن الصياغة الفنية والأساليب التي أو تقنيات الكتابة التي اعتمدتها صديقتنا عائشة عمار الهرابي في صياغة هذه المحاولة الإبداعية دكتور.
0: وذاك هو أهم شيء في مجال تحليل نصوص الأدب، وذاك هو أهم جانب في ما ينتجه الكتاب والأدباء مما ينتجون من نصوص وأعمال. اعتمدت عائشة عمار هرابي في كتابة نصها هذا، في صياغة حكايتها هذه، اعتمدت جملة من الأدوات القصصية، فجعلت للحكاية زمانا، وقد جاء الزمان كأنه مطلق دون تحديد ودون تدقيق، إنما هي إشارات عامة إلى الزمان. فالأمر يحصل في الشتاء والأمر يحصل في الليل، هذا هو الإطار الزماني الذي تتنزل فيه أحداث هذه الحكاية. والمكان كالزمان في هذه الحكاية هو أيضا غير محدد وغير مدقق، إنما تتحدث عنه الكاتبة حديثا عاما. فالمكان يتمثل في فندق لا نعرف مكانه بالضبط ولا نعرف اسمه، فندق من فنادق الدنيا هكذا، في مكان ما لا نعرفه كذلك، في مدينة ما لا نعرفها هي أيضا. لاحظ أستاذ عروسية هذا التجانس بين استعمال الزمان واستعمال المكان في صياغة هذه الحكاية، يعني التجانس في الطبيعة العامة للزمان والمكان.
1: بعد هذا الإطار الزماني والمكاني الذي واختارته عائشة هرابي لهذا النص، ما هي تقنيات القص الأخرى دكتور فؤاد الواردة في هذه المحاولة؟
0: قبل المرور إلى الحديث عن أدوات أخرى استعملتها عائشة عمار هرابي في كتابة هذه القصة، أريد أن أشير إلى بعض الخصائص التي يختص بها كل من المكان والزمان، والتي تبدو لي ذات دلالة في فهم طبيعة هذه التجربة. فمن خصائص المكان قلة الحركة وقلة عدد الناس. في المطعم لا يوجد إلا بطل الحكاية وزوج أجنبي وزوجته معه، في الملهى الليلي لا نرى إلا امرأة مصرة على مجالسته. حين عاد بطل الحكاية إلى الفندق بدا له بهو الاستقبال خاليا من الرواد، كما أشير إلى ذلك في النص. فإن نظرنا من جهة المدينة، عادة كيف تكون المدينة ليلا؟ فيها حركة، فيها جولان، فيها سيارات، فيها أصوات، فيها منبهات السيارات، فيها كل ما يتبادر إلى الذهن حين نتخيل مدينة في الليل،
1: خاصة وأنها مدينة سياحية على ما يبدو.
0: خاصة وأنها مدينة سياحية، لا شك في هذا. لكن ما نلاحظه هو أن المدينة في ذلك الليل كانت هادئة، لا حركة فيها ولا مارة، لا نرى فيها إلا بطل الحكاية. والليل من جهته كيف كان؟ رغم أن الشتاء كان يفعل فعله في هذه المدينة، يقول السارد الليل كان هادئا. إذن نسجل هذه الملاحظات ونحتفظ بها لعلنا نعود إليها في محاولة فهمنا، كما قلت، لطبيعة التجربة التي تعرضها الكاتبة في قصتها هذه. أمر الآن إلى الحديث عن الشخصيات، وذاك مرتكز آخر من مرتكزات البناء القصصي بصفة عامة. فالحكاية عادة لابد من أن تكون لها شخصية أو أكثر من شخصية. نبدأ ببطل الحكاية. لا نجد له صورة مادية، لا نعرف له لا اسما ولا هيئة
1: ولا شكلا،
0: ولا شكلا، لا نعرف عنه شيئا. لكن توجد في النص إشارات إلى حالته النفسية. هو منزعج مما يرى في الملهى على سبيل المثال. هو يحس بالضيق، يحس بالضجر، لا يكمل شرب زجاجة المشروب. ثم تستبد به فجأة رغبة في الخروج من المكان. هو على قلق كما يقال، لا يستقر به مجلس، نزاع إلى الفضاء الواسع، ميال إلى الانفراد والوحدة، لا يرغب في أن تصاحبه المرأة رغم حرصها وأسرارها، يسير في الليل بمفرده. وهناك سمة أخرى مهمة جدا في تقديري وقد أشير إليها في الحكاية، تتمثل في أنه عاجز عن الخيال، ويقول ذلك بصريح العبارة. كل هذا مهم جدا. بطل الحكاية كذلك يرغب في النوم، وكأن في تلك الرغبة ما يكشف عن رغبته في الخروج من عالم الناس وفي الخروج من الواقع الذي يكتنفه ويحيط به من كل حدب وصوب. سائر الشخصيات لا دور لها، يشار إليها، فإن كان لها دور فهو تأصيل البطل في وحدته، رغم وجودها يظل كأنه وحيدا فريدا في هذه الحكاية. واصل التعليق على بطل الحكاية من خلال ما أسلفنا من تحليل ومن خلال ما تبين لنا من الخصائص. بطل الحكاية يبدو موزعا بين عالمين: عالم الواقع الذي يحس فيه بالاختناق، وقد قال هذا صراحة في النص، وعالم الحلم الذي هو نقيض الواقع. عالم الحلم هو الذي تصفه الفقرة الأخيرة من النص، الحركة الأخيرة في الحكاية، حين أغرق في النوم فرأى في المنام ما رأى. ذاك هو العالم الذي ينشده، وذاك هو العالم الذي يجد فيه راحة وطمأنينة. من المهم أن نعود إلى النص وأن نستحضر تلك الفقرة الأخيرة التي تصف تجربة الحلم. إذن استولى النوم على بطل الحكاية، فماذا رأى؟ يقول: شيئا بديعا، أودية منسابة، أطفال يجمعون الحلزون بالسلال، غابات أينعت وأزهرت رغم احتراق عودها، مساحات شاسعة من سنابل القمح المتموجة تحاكي أشعة الشمس، فلاحون ينزعون الفزاعات من الحقول، عصافير وحمام وديوك بربرية تغازل السنابل، صيادون يسيرون بمحاذاة مروج القمح ولا يطلقون النار. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن هذا المشهد وهو مشهد تراءى له في المنام، تراءى له في الحلم. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن هذا المشهد يصور تلك السعادة التي كان يشعر بها بطل الحكاية وهو مغرق في النوم كما قلنا ذلك منذ حين. إذن عالم آخر هو عالم الحلم، هو عالم الجمال الطبيعي وجمال الأطفال وجمال الحياة القروية، هو عالم الوفرة والثمر والعطاء، وعالم مليء بالناس وبالحركة وبالخير. الفلاحون يعملون، الصيادون لا يطلقون النار، لا يأتون هذا الفعل. عالم يغيب فيه القتل، يغيب فيه الشر، والطيور فيه حرة طليقة تحلق في الفضاء ولا تخشى أن ينالها شر من صياد أو غيره. هكذا هي الحكاية ونحن نتحدث عن بنائها ونحن نتحدث عن تشكيلها الفني. هي إذن حكاية قائمة من الناحية البنيوية على مقابلة أساسية بين عالمين، ولكل عالم حكايته. وفهمنا أن عالم الحلم هو العالم الذي ينشده بطل الحكاية ويطلبه ويسعى إليه سعيا حثيثا فرارا مما يشعر به في عالم الواقع المعتاد المألوف بما فيه من الضغوط وبما فيه من عوامل الاختناق والقلق والضجر. لعلني أستاذ عروسية أضيف بعد هذا كله تقنية بدت لي على جانب من الأهمية، لأنها تكسب النص طرافة ما وتزيد في طاقته الإيحائية، وعلى هذا الأساس تؤصله في طبيعته الأدبية الفنية، ما في هذا شك. أتحدث هنا تحديدا عن تقنية الخروج من الواقع إلى اللاواقع بواسطة الحلم. فهذه التقنية جعلت هذه الحكاية أدخل في ذلك الأدب العجائبي الذي تحصل فيه أشياء رائعة جميلة لكنها لا تحصل في الواقع. هي رائعة جميلة لأن من شروط أن تتحقق أن يكون لها واقع مغاير، مثل واقع الحلم، مثل واقع الخيال. وتذكرين أستاذ عروسية أن من اللحظات الحرجة في حياة بطل الحكاية أنه يحس بأنه عاجز عن الخيال، عاجز عن الحلم. وإذن بهذه التقنية استطاعت عايشة عمار عرابية أن تضفي على النص هذا البعد العجائبي الذي كما قلت زاد في طرفته وعمق دلالته، ما في هذا شك، وأبرز التناقض البنيوي في هذه الحكاية بين العالم الواقعي الحقيقي وعالم آخر مغاير مختلف هو عالم الخيال وعالم الأحلام. وبين من خلال ذلك أن الإنسان لا بد له من حلم، لا بد له من خيال لكي يحلق كما حلقت تلك الطيور في الحكاية التي روتها لنا عايشة عمار عرابي في هذا النص.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في تحليل مضمون هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج عايشة عمار عرابي، والنظر في جانبه الفني أو جانب الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا. بعد هذا النغم سنمر إلى الركن الموالي في هذا اللقاء وهو ركن في الميزان، وفيه سنتناول هذه المحاولة الإبداعية بالتقييم والنقاش كما قلت بعد هذا النغم وشارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان سنضع الآن نص إجازة بفندق لصديقة البرنامج عايشة عمار هرابي، وكما عودتنا يعني نبدأ معك مع بعض الملاحظات فيما يخص الصياغة اللغوية أو التراكيب أو الأخطاء النحوية. الكلمة لك ولك الاختيار، من أين ستدخل هذا الركن، ركن في الميزان؟
1: أريد في هذا الركن أستاذ عروسية أن أجعل حديثي مركزاً على الجانب اللغوي في هذا النص. لا شك في أن من تابعك وأنت تقرأين هذا النص أنه لاحظ أنك وقعت في العديد من الأخطاء، والحقيقة أنك لا تقعين في الأخطاء، إنما تقرأين النصوص كما ترد علينا بما فيها من الأخطاء وبما فيها من الالتواءات، تمهيداً لتناول ذلك بالإصلاح وبالتصويب.
0: نعم، ونحن دائما ننوه لهذا الأمر أننا نقرأ النصوص بأخطائها.
1: هذا أمر مهم جدا. ما لاحظته إذن في هذا المجال هو أن عايشة عمار هرابي استعملت في كتابة نصها هذا اللغة العربية، هذا واضح، لكنها مع الأسف الشديد وقعت في العديد من الأخطاء، وهي أخطاء

0: تناولنا النص بالتحليل من الجانب الفني. إذن هي من جهة تتقن اللغة القصصية، لكنها من جهة أخرى تبدو لغتها العربية التي تكتب بها القصة متعثرة في بعض الأحيان. والأمر عندها في هذا النص على الأقل، بل في هذا النص بصفة خاصة، يدعو إلى الانشغال، لأن الأخطاء كثيرة، ولأنها متنوعة، ولأنها في بعض الأحيان أخطاء بدائية، يعني لا يمكن أن نقع فيها، وقد بلغنا هذا المستوى من التعامل مع اللغة العربية. إذن هي أخطاء كثيرة كما قلت ومتنوعة، أستعرض بعضها ثم أشير على عائشة عمرها الرابي بما يجب أن تقوم به حتى تتفادى هذه المشكلة. لأن قضية هذه الأخطاء تمثل بالفعل مشكلة في هذا النص على الأقل. أبدأ بالإشارة إلى خطأ في التعبير يقع في مستهل النص، حيث تقول الكاتبة: قرر أن يمكث بالفندق ليوم آخر. هذا خطأ في التعبير.
1: كيف نصح هذا التعبير دكتور فؤاد؟
0: نصح هذا التعبير بقولنا: قرر أن يمكث بالفندق يوما آخر. هكذا بكل بساطة. وهو خطأ كما قلت لا يقبل. خطأ آخر في التعبير أيضا وفي مطلع النص أيضا، حيث تقول الكاتبة: وبخلاف زوجين سائحين كان هو الوحيد بقاعة الإفطار. الخطأ خطأان في هذا الكلام. وبخلاف زوجين، هنا التعبير دارج، كان عليها أن تقول باستثناء لا بخلاف، وكان بإمكانها أن تصوغ الجملة صياغة أخرى: كان هو الوحيد في المطعم ومعه زوجان سائحان مثلا. هذا التركيب يصبح تركيبا مغايرا، لكن إن رغبت في المحافظة على التركيب الأصلي فهي تعوض وبخلاف بكلمة باستثناء، حتى تتفادى الاستعمال الدارج الذي أشرت إليه. الخطأ الثاني، هي تتحدث عن المطعم فتقول قاعة الإفطار، ويتحدث عن المطعم ففي كل فندق مطعم لا شك في هذا، وكلنا يذكر اللوحة التي تكتب على باب المطعم وتشير إلى أن المطعم يوجد في ذلك المكان بالتحديد. هي تقول بقاعة الإفطار، لا، خطأ في التعبير. يصبح هذا الخطأ صوابا لو كان الفندق خصص قاعة للإفطار وقاعة لطعام الغداء وقاعة لطعام العشاء. هي لا تعني هذا، هي تعني قاعة المطعم بصفة عامة،
1: خاصة أن توقيت ليل، نتحدث عن الليل،
0: لا شك،
1: حسب سياق النص طبعا.
0: لا، واضح واضح، هي تفكر في المطعم واستعملت هذا التعبير وعليها أن تراجعه. خطأ في التركيب، حيث تقول: كان هو الوحيد بقاعة الانتظار والذي استطاع بقدر ما أن يفهم الحوار الذي دار بينهما، بين الزوج وزوجته الموجودين داخل المطعم. لا، هي ببساطة تزيل والذي، وتقول وقد استطاع بقدر ما، يعني تبني جملة جديدة على الاستئناف، كأنها تبدأ جملة من جديد،
1: علما وأن هذه الجملة يعني لا تقدم إضافة للنص، لأنه
0: تماما
1: يعني لم تذكر موضوع الحديث إن كان
0: جالبا
1: أو لا، غير موظفة في
0: القصة، لا في الأحداث ولا في تنامي الحكاية ولا في كل ما له علاقة ببنية الحكاية، لا شك في هذا. خطأ في التعبير أيضا في قولها: أصابته رغبة مفاجئة للخروج. لا نقول رغب لي، رغب فيه، إذن أصابته رغبة مفاجئة في الخروج. خطأ فظيع، أريد حقا أن أرده إلى السهو أو إلى التسرع أو إلى قلة الانتباه، لأنه لا يمكن أن يكون خطأ ناتجا عن جهل أو انعدام معرفة، لا. هذا الخطأ يوجد في قولها: أراني مضحكا من دون معطفا. كيف؟ كيف من دون معطفا؟ هذا أمرنا واضح جدا.
1: نعم، وجلي.
0: لذلك قلت أرد الخطأ إلى التسرع، إلى عدم مراجعة الكتابة، إلى قلة التركيز، وأرجح ذلك، لكن لابد من الإشارة إليه. خطأ في التعبير: خرج لوحده. هذا خطأ في العربية، لا نقول خرج لوحده، هذه دارجة تسربت إلينا من الدارجة المصرية،
1: أو بمفرده،

0: أو بمفرده، نقول خرج وحده
1: وحده أو بمفرده كمان.
0: مبني على الفتح
1: نعم.
0: هكذا. خطأ في رسم الهمزة، تحاكي هدوءه، كتبت الهمزة على الواو، والهمزة يجب أن تكتب على السطر لأنها مفتوحة وقبلها واو مد، معروفة القاعدة.
1: هو يبدو أنها لم تراجع نصها، لأنه حتى هذه الكلمة دكتور فؤاد ينقصها حرف الواو.
0: هناك مشكل.
1: نعم، حرف المد غير موجود هنا.
0: ما يزعجني أحيانا أستاذ عروسية أن الكتابة الإلكترونية لا تجعلني أتأكد هل الخطأ بالفعل هو خطأ أم هو من فعل
1: الرقم
0: الكتابة بالهواتف الذكية أو بلوحة الحاسوب أو بما يسمى الكتابة الإلكترونية. خطأ في رسم الهمزة مرة أخرى، تؤنس تكتبها على الياء، تؤنس على الحرف الذي شكله كالياء بينما هي تكتب على الواو هنا. لا شك في هذا لأنها ساكنة بعد ضم، القاعدة معروفة. خطأ آخر أرده إلى عدم الانتباه وإلى عدم التركيز، كان هذا الرنين صادر،
1: صادرا
0: خبر كان يكون منصوبا حتما بظهره، خطأ في الظا وفي الظاد هكذا. خطأ في التعبير، لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية. لا، يعني هي تتحدث عن أبواب كثيرة. الصورة هي أن أمام كل باب زوج أحذية. فماذا قالت هي؟ لمح أمام الأبواب بالممر الممتد زوج أحذية، زوج أحذية واحد. لا، كان عليها أن تقول لمح أمام كل باب في الممر زوج أحذية. تقول بطريقة ملفتة، الأصح والأسلم أن نقول بطريقة لافتة. هناك صياغة غير واضحة لم أفهمها في قولها، قام ببعض الحركات المضحكة التي من شأنها أن تجعل النعاس شيئا مضحكا. حقيقة لم أفهم، وحين لا نفهم معنى هذا أن الصياغة في حاجة إلى إعادة النظر، لا شك في هذا. خطأ آخر من حيث التعبير، تقول خطرت له بعض الأشياء التي قام بها في اليوم. لا،
1: خلال النهار بما تقصد،
0: خلال النهار أو في يومه أو على امتداد يومه، لكن هكذا في اليوم لا، هذا لا يؤدي المعنى المقصود. سمع صوت، لاحظي كيف أن المفعول به يصبح مرفوعا. لا، هذا كذلك خطأ لا يقبل، وقلت أريد أن أرجح دائما أنه مردود إلى عدم التركيز وعدم الانتباه. قالت شيئا بديعا، ما وجه النصب هنا؟ لا،
1: شيء بديع.
0: الأولى هو أن نبني الحديث على الاستئناف ونقول شيء بديع. خطأ في التعبير، يجمعون الحلزون بالسلال، الباء هنا تعني الوسيلة بينما تعني المكان، يعني نضع الحلزون في السلة، إذن تقول في السلال لا بالسلال. وهكذا أستاذ عروسية تكثر الأخطاء. في الحقيقة أنا لم أستعرض جميع الأخطاء الواردة في النص، اكتفيت بذكر البعض منها، وهذا يجعلني أخلص إلى الإلحاح على أن ننتبه الانتباه الجيد إلى الصياغة اللغوية حين نريد أن ننشئ نصوصاً أدبية، هذا لا بد منها. ومثل هذه الأخطاء، مثل هذا الالتواء في الصياغة اللغوية ينقص من قيمة النص، في حين أن النص من الناحية الفنية له قيمته وله طرفته التي بيناها أثناء التحليل.
1: نعم. وللأمانة دكتور فؤاد، هذا ليس أول نص تناوله لصديقة البرنامج عائشة هرابي، ونعرف أن مستواها في الكتابة أرقى من هذا النص، يعني في نصوصها السابقة في الحقيقة يعني لم نرصد مثل هذه الأخطاء تعبيرا أو لغة.
0: تماما.
1: يعني
0: لعلها تسرعت في إرسال النص،
1: ربما
0: لعلها لم تراجعه بالقدر الكافي. في جميع
1: هذا ما نرجحه. نعم.
0: في جميع الحالات المفيد في هذا الحديث الذي أقوله هو أننا نتخذ من هذه الأخطاء مرتكزا ونتخذ منها مطية للفت الانتباه إلى ضرورة العمل على تفاديها وعلى تجنبها، وهذا ممكن إن نحن بذلنا بعض الجهد في هذا الاتجاه. ونعرف أن عائشة عمار هرابي بما لها من ولع بالكتابة الأدبية وبما لها من التعلق بمواصلة هذه التجربة على صعيد إنتاج النصوص، نعرف إذن أنها قادرة على بذل المجهود المطلوب منها لكي تنقي لغتها من مثل هذه الأخطاء. ونعرف كما قلت منذ حين أستاذ عروسية أنها نجحت أحيانا في كتابة نصوص اللغة فيها مستقيمة ولا تتخللها مثل هذه الهنات ومثل هذه النقائص.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في ركن في الميزان، وقد حاولنا ذكر بعض الأخطاء وتسليط الضوء عليها حتى تتمكن صديقتنا عايشة عمرها الرابي في قادم كتاباتها من تجاوز مثل هذه الأخطاء، وإن كان سببها أو مردها عدم التركيز أو عدم مراجعة نصها فهي فرصة لتذكيرها بأهمية هذه المسألة. شارت آخر الأركان في هذا اللقاء ركن منتهى المطاف، ونعود مع دكتور فؤاد في ملاحظات ختامية حول هذه المحاولة الإبداعية. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، في منتهى المطاف وبالإضافة إلى الملاحظات التي قدمتها في ركن في الميزان، بماذا يمكن أن تتقدم الآن إلى صديقة البرنامج عايشة عمار هرابي بخصوص هذه المحاولة الإبداعية، أو ربما نصائح بخصوص محاولاتها القادمة التي سننتظرها بكل شوق أن تصلنا إلى بريد البرنامج؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أتوجه بالكلام إلى عايشة عمار هرابي قائلا لها إنها عرضت علينا نصا محترما من الناحية الفنية، وأكدت لنا مرة أخرى أنها تكتب القصة وتصوغ الحكية باقتدار ما في هذا شك، هي تتقن لعبة بناء الحكايات، تتقن هذا الفن وتتقن هذه اللعبة، ونجحت في نصها هذا الذي سمته إجازة بفندق، نجحت في أن تصور لنا نموذجا بشريا يعيش معاناة، يعيش مأساة، وسبب معاناته وسبب مأساته أنه متأرجح بين عالمين، عالم لا يرى لنفسه فيه راحة، وعالم آخر يحس فيه بالأمان والراحة والطمأنينة وبالسعادة والهناء. وتقديري أنها أرادت من خلال تقديم هذا النموذج البشري أن تعرض علينا صورة للإنسان المعاصر بصفة عامة، هي إذن تتحدث عن الإنسان عامة، وهذا يعيدنا إلى ما أشرنا إليه في بداية الحديث حين قلنا كل شيء عام في هذه الحكاية،
0: صح.
1: فالرهان عندها رهان عام يدور على الإنسان بصفة عامة، على الإنسان المعاصر الذي حرمته الحياة العصرية وضغوطها من الحلم ومن الخيال، حرمته من أن يبلغ الراحة التي ينشدها، جعلته يغوص في الواقع اليومي غوصان ويتحمل ضغوطه تحملان، وأعتقد أنها كما قلت نجحت في ذلك، فهي إذن صاحبة رؤية، يمكن أن نقول هذا الكلام ونحن مطمئنون إلى ما نقول، هي صاحبة رؤية للمنزلة البشرية، لمنزلة الإنسان المعاصر كما قلت، وأرادت من خلال ذلك أن تلفت الانتباه إلى ضرورة أن يكون للخيال في حياتنا وللحلم في حياتنا مكان، حتى لا نخسر إنسانيتنا، حتى لا نصبح في وضع من الاستلاب يفقدنا كما قلت هويتنا الإنسانية. هذا بطبيعة الحال مهم جدا. الأخطاء كثرت في النص فكادت تنقص من قيمته، ولذلك ألح مرة أخرى على ما أبديت من ملاحظات في هذا الخصوص، لابد من التحري، لابد من التدقيق، لابد من المراجعة، لابد من العودة إلى كتب اللغة ومعاجمها، تقدير أن عايشة عمار هرابي قادرة على ذلك، و تقديري أنها ستعمل على تفادي ما وقعت فيه من النقائص اللغوية في هذا النص. أجدد لها الشكر لإصرارها على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، أشكرها أيضا لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، ولحرصها على أن نرافقها في هذه التجربة، ونشجعها على ذلك، ونتمنى لها مزيد النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج عايشة عمار هرابي، ونعني بذلك نصها إجازة بفندق. هكذا مستمعينا سمعت نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا على طريق الإبداع، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى التي ترجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقع. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تحتضن مدينة صفاقس بداية من يوم غد وحتى 11 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. تفاصيل حول هذا الملتقى وأهدافه يقدمها المشرف على الملتقى رائد الجوع.
8: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية باش يكونوا موجودين، للنقاش يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول باش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نناقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني باش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب، هو الخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. سيكون عندنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا، التوصيات متاعنا وين باش تكون، باش تكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الإلكوي هو مؤتمر دولي في سيت في أنطاليا في تركيا، نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل ونخرج بوثيقة واحدة.
7: قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن افتتاح هذه الوحدات سيساهم في توفير وتقريب الأدوية للمواطنين أينما كانوا داخل تراب الجمهورية. ختاما وفي العالم، الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اعتداءات جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ حوثية استهدفت مطارات في جازان ونجران ومواقع سعودية. نائب رئيس الولايات المتحدة جودي فانس يكشف عن شروط أمريكية جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع إيران، تفرض على طهران تقليصا حادا ومباشرا في أنشطة تخصيب اليورانيوم. مواقع تابعة لقوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل تتعرض في جنوب لبنان لإطلاق نار مباشر أصاب الآليات والوحدات السكنية داخل القاعدة دون وقوع إصابة بشرية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: القمر
1: دجل قمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد
2: تاج القمر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في موعد متجدد مع تاج القمر، وأنا ديما نقول أنتم تاج الأقمار باعتبار هالسنوات العديدة والسهرات الطويلة اللي تواكبوا في مسيرة هالمنوعة اللي عندي عليها حنين خاص الحقيقة، فسعيدة بكل مكالماتكم بكل اتصالاتكم بالتواصل معاكم برأيكم أيضا في سهراتنا اللي كل مرة تكون متنوعة، مرة يكون عنا ضيف، مرة يكون عنا بعض الفقرات، مرة نحبوا الثقافة العامة هي اللي تطغى في تاج الأقمار، وديما محلها الثقافة، وديما نحب أن نأكد على الحس والبعد الثقافي، لأنه في نهاية الأمر ما نحصده من لقاءاتنا، من مواعيدنا، من حواراتنا، من كذلك اطلاعنا على الكتب، على الساحة الثقافية الموسيقية السينمائية سواء كانت تونسية ولا العربية، هو اللي يمثل الثروة اللي نتحولوا بها واللي نحكيوا بها واللي نقابلوا بها الناس، واللي تخلي عنا هالزاد المعرفي وهالزاد العلمي اللي نحاولوا نطوروها كل ليلة. يلا محمد مرحبا بيك اليوم في إخراج هذا اللقاء، حميد أيضا تحياتي ليك، وداد تقول لكم مرحبا بكم في لقانا كيما العادة. فريد الأترش يفتتح منوعة تاج الأقمار، ثم نعود للحديث عن بعض المواضيع واستقبل ضيفنا مصمم الأزياء العالمي، خليني أقول وش بالتونسي، ياسين العرفاوي.

واصل معكم لقاءنا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:10 في سهرتنا الليلة من تاج الأقمار. عنا كما تعرفوا كما كل سهرة ركن أم كلثوم تغني. تو نكتشفوا مع بعضنا في الجزء الثاني من لقاءنا شو باش تغني أم كلثوم. خليكم تخموا معنا الليلة. أيضا باش نحكيوا شوية على الأجواء الموسيقية والموسيقى في العالم، معناها قديش تأثر الموسيقى. وتعرفوا أنه حتى حكينا على العلاج بالموسيقى وقدمنا معناها كتب وأطباء وغيرهم. عنا تاج الأشعار أيضا اليوم. حبيت نرجع شوية لسعاد صباح في بعض كتاباتها، وعندي ديوان باش نعاود نقدمه لهنا. عندها مجموعة كبيرة هي من الدواوين، وباش نخصص كذلك جزء للقصيدة الأغنية اللي باللغة العربية لغة الذات اللي ديما نعشقوها. يلا محمد نمشي ومتعو سادة المستمعين بشوية موسيقى، وإحنا نعيشوا على إيقاع مهرجان الموسيقى وأيامات الموسيقى والدنيا كلها فن.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد.
1: أنا عندي مبدأ من أحلى الأغاني اللي نجموا نستمتعوا بها ونستمعوا لها ونثبتوا في كلامها ونعملوا عليها كيف زيدة توا 9:15 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، واستقبلنا ضيفنا بأغنية هو اختارها، معني على هكا 3 أغاني اليوم من اختيار ضيفنا اللي أعلنت عليه في بداية اللقاء، وفرحانة برشا أنه يكون معنا مصمم الأزياء ياسين العرفيوي. ياسين مرحبا وتحياتي.
2: أعيشك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين مستمعات إن شاء الله.
1: يعيشك. إذن ياسين أنا سعيدة جدا أنك معنا اليوم في لقانا المباشر في تاج الأقمار. هو قداش مرة يصادف أنه نحكي ونسجله حتى بالواتساب هكا بما فيهم الأسبوع الفارت، إنما لكن ما في بليش أنه بش قلت لك قول ما ترجع تكون بحذينا إن شاء الله ضيف. فات بارك الله الكتاب حذر
2: الحمد لله
1: والندوة باش تتنظم وتقديم الكتاب والفعاليات هذي، فقلت فرصة أنا خاطرك ماكش قاعد برشا 4 أيام ولا بد اني نستغل وجودك في تونس وفي تاج الاقمار معناها على احسن صوره. احسن صوره. اذا ياسين برشا يعرفوك في مجال الموضه داخل تونس وخارج تونس، اليوم باش نقدمك زيدا ككاتب مؤلف كتاب زيدا يخص اللباس التقليدي. ايوه ولكن حاجه بيه الموضوع توا نحكي عليها بعد قليل. قبل ما نغوص معاك شويه هكا في زيدا بعض تفاصيل حياتك، انا يهمني زيدا نعرف هل كيفاش يقول لك كانك تبع كانك ترزي تبع الغرزه هكا ولا ليه مش تبع الغرزه كيفاش بديت هالرحله هذه. بدينا بغنية أنا عندي مبدأ وأنت اللي اخترتها الغنية
2: بالضبط.
1: علاش
2: الغنية ذكرني برشا ذكريات أنا وأختي كنا صغار،
1: أي
2: وكنا ديما نحطوها وبرشا حنين في الغنية، فهمت؟
1: نعم.
2: دونك نقدم لأختي تحية ونقولها يعطيك الصحة اللي أنت كنت ديما ورايا، اللي أنت شجعتني باش نقوي الغرام تاعي. كانت تقبل وأنا صغير، كانت هي دخولي صوف تذكرها ويدتك السدية الصغيرة ونحن نقراوة،
1: أي
2: كان ديما تصلح لي هي.
1: أي؟
2: دونك اقل حاجه حبيت نهدي للغنيه باش ترجع بينا برشا حنين للصغر نتاعي انا وهي.
1: اي نعم. هي اكبر منك ولا اصغر منك؟
2: هي اكبر مني.
1: هي اكبر منك. قديش الاخت عندها دور في
2: الاخت
1: الحيط؟
2: هي شبه ام، يعني كي تتوفى الام هي تعوض للاخت، يعني الاخت جذع مهم في الشجره. فهمت؟
1: اي نعم. به نحيوها برشا احنا،
2: اكيد نقدم لها برشا بوسات.
1: برشا بوسات يلا من عند ياسين. وانا زيدا نحييك برشا ونحس بدور الاخت، خاطر ان الاخت الكبيره في الدار، دونك انا امهم بالكل.
2: اي بالضبط، حتى انا كيف هي اختي وامي وكل شيء في الدنيا الحقيقه.
1: اي نعم. به ياسين، ما انا بدينا نحكي على اختك، هات نعرفوا انت منين بالضبط.
2: باهي، ياسين عرفاوي 33 سنه، أصلي من حمامات،
1: أي
2: مصمم أزياء وخبير فن التاريخي، ننتمي إلى غرفة الوطنية للتراث والنسيج، يعني نجموا ساعات المحاكم الفرنسية يعيطونا باش نشوفوا اسكو القطعة هذه. نعم. غالطة ولا صحيحة.
1: نعم، أتوا نوصلوا لفرنسا ونوصلوا للاختصاص هذية اللي ما وصلتلوش هكا كبار به. احنا مباشرة كي نقولوا الحمامات يجي في بالنا، ما اني انا زاد ننتمي للوطن القبلي،
2: اكيد
1: في بالنا جبه الحماميه اللي بالتقليد الحمامي، لوطيه نتاع الحمامات ايضا اللي معناتها حاجه كبيره برشا، اللوطيه معناتها من احلى ما تشوف باللباس التقليدي. فيظهر لي من هنا جاك النفس نتاع محبه الخيط والابره كما نقولوها والتصميم.
2: صحيح، هو كان لاحظت في الوطن القبلي ويداد نستعملوا برشا البروكار. البروكار هو شنو؟ الحرير المطروز بالخيط الفضي ولا الذهبي.
1: صحيح.
2: انا الحقيقه في العروسات الكل نتاع الحماميه نابل تزركا ديما نشوف نحسوا يعني فن هذاك، ديجا القطعه نحسها مش مجرد قطعه، نحسها باش تتكلم، نحسها كي نشوف الخيط نقول شنو هي وراء الخيط هذاك، شنو هي القصه، شنو هي، نحسها يعني ماهوش اوبجي كهو، نحسها حاجه تتحرك. من غاديك بديت نلوج وبديت نتغرم باللباس التقليدي، ومن اللباس التقليدي يعني حبيت نعمل اختصاص في الموضه والتراث.
1: اي نعم. تو احنا صغار الاكثريه في الوطن القبلي ياسين تعودنا انه في الصيف نطرزوا نتعلموا
2: صحيح
1: في المعهد قرينا كل ساعات خياطه محليهم
2: صحيح
1: محليهم مش كنت نعمل عليهم كيف
2: حتى انا كيف
1: يعلمك كل الغرزه ويعلمك كيفاش تخيط حاجه خفيفه وما تبديش تلوج على تيرزي ومعناتها بالحق محليها والفينيز زاده في الكسوية عذوكم ياسر ياسر حلوين
2: كنا نعمل. انا مشيت نقرا في فرنسا المرحومه امي علمتني كيفاش نعمل لي بوتون تاع السرويه لي فيرميتور اللي تعملهم وحدي خاطر نعم. نحن لازم تقولوا نحن تكويننا الاكاديمي في الموضه ما نعملوش برشا خياطه نعمل خمسه سوايع في الاسبوع اكثر نعملوا دي ديسان تصاور اكثر يعني
1: إيه نعم.
2: كيما سان لوران كان يصور والخياطه كان نعبد عبد اخر خياط
1: إيه
2: يعني
1: نعم. فوالا عطاو نجيو نحكيو على المراحل اللي يمر بهم الفستان وهالتصاميم هذوما ياسين الحمامات كما قلنا اثرت فيك
2: برشا اثرت فيا خاطر نعم. فيها تراث كبير برشا وفيها التاثير الاندلسي في الحمامات كما نعرفوه نعم. يعني نلقوا مزيج متكامل في الالوان في الخيوط في الانجه في الاقمشه يعني كي تبدا تدور في المدينه العتيقه نتاع الحمامات تلقى برشا الوان يعني تعمل رحله وانت في الحمامات
1: عبر الزمن
2: عبر الزمن
1: عبر الزمن وعبر التاريخ بي سكنت في الحمامات بانك انت اصيل للحمامات أمك علمتك شوية خياطة وانت كنت تقرأ في نفس الوقت
2: أي.
1: وقتاش حسيت روحك اللي انت عندك هالنفس هذية متاع عالم الموضة اللي وصلك ليسين اليوم اللي يشوفوه ياسين اليوم كيفاش معناها اكتشفتها هكا وقررت قبل ما انت تقرر تكون موديليست واحنا صغار
2: كانت الحلمة بتاعنا كنا نحبوا كله يا طبة يا مهندسين
1: يا مهندسين
2: بالضبط
1: هذيك علاش المسلسلات المصرية يقول لك يا باش مهندس
2: باش مهندس
1: باش دكتور
2: قد الدنيا
1: قد الدنيا
2: بالضبط هي ديجا الوالدة الله يرحمها كانت ديما تحبني نكون طبيب زادا بابا حبني نكون مهندس أي حلم كان الأحلام كلها بتاعنا احنا صغار يا شنيا يا بيلوت يا مهندس يا طبيب
1: يلعب.
2: لكن انا تبعت غرامي الحمد لله حققته لبرا خاطر في تونس الفوديغه ويداد قبل كنت التصميم ديستينير اكثر للبنات
1: صحيح اما وقتش حسيت بروحك بالحق اللي انت يزمك تنطلق وتعمل الانطلاقه الحقيقيه اللي خاصه بيك انت وتثبت فيها ذاتك كي ياسين العرفاوي
2: في التربيه التشكيليه كنت نبدع في التصوير
1: اي
2: وديما ناخو احسن عدد
1: اي
2: ونطلع بالنوادي الاخرى بالطبيعه وكنت زاد قوي في التاريخ بالتاريخ
1: نعم.
2: من هنا قلت اكيد مش نمشي نكون سيونتيفيك باش نكون اكثر في الدومين نتاع الفن وليت تبعت غرامي ولي زونفي نتاعي يعني
1: نعم نعم باه نمشيو نسمعوا نغمه ياسين من اختيارك زيدا سمعنا حماده
2: هلال
1: انا عندي مبدا واخترت زيدا فريد.
2: فريد
1: رغم احنا نبداو ديما تاج الاقمار بفريد
2: سمعتها وانا في
1: الدار هذه كمعناتها اعلان راه تاج الاقمار جاي
2: عبد الحليم زيدا
1: جاي مرصع اموره كلها لكن نحترم زيدا شنو يطلب ذيفي انت اخترت اغنيه معينه لفريد
2: اي فريد هذيك ذكرني في اول عام في لوفر نقرا وقتها في كور دو سوار ونخدم كنت ديما عندي لكتور بي 4 كنت نذكره
1: في
2: ديجا بي تي
1: سمى حاجه كبيره
2: حاجه كبيره على الاخر كنت
1: شات جي بي تي شات جي بي تي وقتها
2: كنت يعطيني برشا انرجي عرفتها غربه كل شيء نحس برشا حنين تشارجيني نبدا ساعات نقول تو انا شنو نعمل هوني ونتبع في موضه الموضه تنجم توكلك الخبز كيما تنجم توكلك الخبز خاطر ماهيش حاجه كانت باش نجمو كتبيب ولا مهندس وكنت كل غنية نسمعها في المترو وانا مروح من باريس كنت شارجيني بطاقة إيجابية ونروح نكمل التصوير نتاعي اي
1: نعم دونك من بينهم غنية فريد لاترش هذية فوق غصتك يا لمونة يظهر لي زيدا انا بديتي نحبها برشا الغنية هذية خاطر
2: هو فريد الاترش صوته عذب يعني
1: وكنا كي نتفرجوا فيها في الافلام بكري نفركس في الغصن ونفركس في الليمونة شنية وشنية الفرق بين الليمونة والليمونة والليمون وكلها يلا محمد تفضل تو نسمعوا النغم وبعد نرجعوا نحكيوا مع انه هذه افتتاحيه نتاع رحلتك لباريس واللوفر وكيفاش حملتك الحقائب ويزمني نعرف شو هزيت في الحقيبه نتاعك زيدا
2: برشا حاجات برشا كنوز
1: الكل يزمنا نشوفوهم ونرجعوا ان شاء الله نحكيوا عليهم بعد ما نسمعوا فريد الاترش

0: لا بدي ليل فريد وعامل عامل كيف. انت حكيت لي على فوق غصنك وحكيت لي على اغنيه اخرى
1: لكتب على ورق الشجر.
0: لكتب على ورق الشجر سافر حبيبي وهاجر اللي تاثر فيك برشا.
1: تعجبني برشا خاطر كلها ذكريات وحنين انه العباد اللي بيا ساعات ما يقعدوش معانا ينجموا يمشيو اما يقعدوا برشا ذكريات وحنين للماضي.
0: نعم مانيش باش نحربك انك تسمع منها شويه هكا وتخلي هكا الذكريات بتاعك ترجع بالكدا. تفضل محمد.

0: يلا من احلى الاغاني اللي نجموا نستمتعوا بها. ياسين العرفاوي مره اخرى رحب بيك على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه في تاج الاقمار. مش مصمم ازياء فقط تبارك الله، معناها عندك في مجال كذلك المعارض حاجات مهمه اتوا نحكيوا عليهم، اتوا نحكيوا على الموضه، نحكيوا على اللون اللي خارج السنه. رايك في الفاشن ويك توا في باريس ومشاريعك المستقبليه، وبتبيع الكتاب اللي بالبداية اللي قاعدين تشوفوا فيه اللي يخص الازياء البحر الابيض المتوسط. ياسين كيف فهمت روحك جوك ودومينك وحياتك الخياطة وتصميم الأزياء؟ هزيت حقيبتك وقلت يا باريس،
1: هزيت حقيبتي وقصت ربي لباريس.
0: نعم،
1: حب أقوله اللي باريس كانت تسمى بعاصمة الموضة.
0: صحيح.
1: دونك قصت ربي بديت نلوج في ليزيكول في المدارس، نحاول نتكلم أكثر بالعربية. لقيت لوفر يقري في سويعة في الليل.
0: نعم.
1: دونك قريت سويعة في الليل باش نعرف أول حاجة لا باز متاع الموضة، لازم تقرأ تاريخ الفن والتراث.
0: نعم.
1: يقريوك كيفاش صارت الفترات نتاع التراث، تأثيرها. نعرفوا انه اليونان اكثر تأثير في الحضارة الكلة. ومن بعد لوجت على مدرسة اخرى تقري ليكروكي. المرحلة الاولى في التصميم هي التصوير، تصور ابلا تصويرها ومن بعد تصورها كيما اون 3 دي. ومن بعد التصوير هذيك تنتقل
0: كلها خدمة باليد.
1: اي اون فيت تحب تقول اللي كي تشوف انت روبا، راهي الروبا ماهيش سهلة، تحضرت تتعدى برشا مراحل في الانتاج، تتعدى بفكره بنظره المره الاولى، برغبه، بالوان، بابداع. من بعد تصور هذيك على الورق في الكروكي نتاعك، من بعد تختار نوع نتاع القميش اللي تحب عليه، اسكو القميش يمشي مع حرير، صوف، قطن. كي تولي تختار الماده تنجم تتعدى المرحله اللي من بعدها اللي هي الباتروناج. الباتروناج اللي هي كيما نحن قبل كنا نعملوا شكل هندسي، يعني قديش في ليزيبول، قديش القصان وكل شيء. ومن بعد تعدى المولاج. انا نخدم برشا على المنكان كيما عزدين علي وسان لورو. نحب المولاج نشوفها كي على المنكان، نقصها ونشوف اسكو سا كونفيان لويديد لي ولا فهمت. ومن بعد تتعدى الكونسيبسيون اللي هي الخياطه، اللي انا الحقيقه ما نجمش نعطي فيها رايي خاطر مانيشني خياط مبدع. نجم نعرف التكوين اللي مثال الملف التقني. نقول مثال هذه الروبة نجم تكون يعني تدخل في بوتيكا ولا لا، ما نجمش نكون خياط مبدع خاطر راهو فما فرق بين مصمم ازياء وبين الخياط ولا
0: اللي باش يطبق الفكره. نعم.
1: اكيد.
0: نعم، معناتها هذه زعما هذه معلومه مهمه جدا.
1: أكيد.
0: معناها مش بالضروره تنجم خاطرك انت صممت الزي انت تخيط، هو الفكره في حد ذاتها تطلب مجهود.
1: هو الوداد المصمم ازياء كيما المهندس نتاع الكهرباء، ما هو يهندس التصويره نتاع الكهرباء مرسيدس ولا بي ام، ومن بعد تطلع تمشي للانتاج.
0: نعم.
1: للميكانيسيان اللي باش يصنع العجالي ديزاين نتاعها. نحن نعملوا جوست التصويره.
0: نعم.
1: الروبه نحبوها كيما كي افيك دي بيرل دي دونتيل لي كوب نتاعها، اسكو نزيدوها حاجات لي بوتون. يعني نحن نعطيو الفكره
0: كيما المهندس المعماري زاد
1: تقريبا. المهندس المعماري هو يعطي الفكره نتاع المشروع نتاع المعماري. نعم. ومن بعد يتعدى للمقاول والبناي. فوالا نحن كي كذا مصمم ازياء عندنا الخياطه وعندنا المراحل. نعم. الكل فهمت.
0: دونك مشينا للوفر، احنا
1: مشينا للوفر كملنا العامين الوالا. من بعد العامين الوالا ياسين بدا يتقوى في يتقوقع. بدا يتعلم برش حاجات. ولا يتكلم. من بعد ما ياسين ولا يتكلم ويعرف مفاهيم وشويه تراث نتاع فرنسا، خاطر حبينا نقولوا غاديك لازم تتكلم شويه باللغه نتاع التراث نتاع فرنسا، لازم تعرف ليستواغ دو لاغ نتاعهم، الملوك نتاعهم، سينو تبدا ان بو ديكونيكتي.
0: نعم.
1: من بعد لوش تقريت في ليزداك ايكول ديزاين ار كومونيكاسيون في مارسي، عملت باشلور. باشلور هي تكوين انجليزي.
0: نعم.
1: يعني باك بلس 3 بلس 4 حاجه كيما كي، يعني باك بلس 4.
0: نعم.
1: غادي قريت يعني كل شيء من الاول، كيفاش نبدا التصوير، كيفاش ابلا يعني على الورق. يعني ليدين وحدها لي مونش كل شيء. ومن بعد بديت نختاروا في الماده، ومن بعد مشينا للخياطه. نقعدوا على الماكينه ونتعلموا كيما الخياطه اللي في معمل تبدا ابرونتيساج كيما يعلموها. فهمت؟ لازم تعرف.
0: نعم. نعم، باش حتى كي تعطيها للتيرزي باش يخيطها
1: اكيد لازم تشلق بالديفو وداد.
0: نعم. يسين فما ناس يقول لك انا مثلا نستنبت التصاميم نتاعي مثلا من نباتات معينه، من زهور معينة النبتة هذه كان نحولها أين ونزيدها منه ومنه ومنه ومنه ونطلع منها بالقماش مثلا وردة أخرى. يقول لك فما حاجات نستنبط منهم الأزياء، فما الناس تقول لك لي مش معناتها مش صحيح، معناها كيفاش تستنبط الأزياء؟ ما فما ناس تستنبط الألوان من الطبيعة، من غروب الشمس، شروق هكا، ولا
1: أكيد هو كما الرسم، كما الفنان نعم التشكيلي نعم يستنبط مثل لوحة متاعه عن طريق ذكريات، عن طريق حنين، عن طريق نجم يكون الغربة والحنين إلى البلاد متاعه الأصلية. يحب يصور مثل مرأة شدة ولدها. يعني ساعات راهو زادة نحن التصميم متاعنا يكون عنده معنى، ماهوش تكرر وتعمل، فهمت؟ مثل نجم انسان ساعات انك تستعمل الحرير ولا الحرج، نجم يكون زاد امتيتا بيل تونس، خاطر نتذكر ذكرياتي نتاع تونس، السفساري ولا حرير، وكيفاش يلمع مع لون الشمس كيف العبد ماشي، يعني حنين للماضي زاد.
0: نعم به. ما قلتليش الحقيبه اش هزيت فيها كي طلعت؟
1: حقيبه هزيت فيها برشا ذكريات نتاع طفولتي
0: اي،
1: وبرشا دمعات
0: اي
1: طياره، باش نعملوا شويه دراما هوني، نحن هوني باش نزرعوا البهجه وقصت ربي
0: هزيت شي حاجات نتاع تونس، قماشات نوع انواع نتاع حروجات، حاجات
1: حقيقه
0: اللي ممكن يجيبوا
1: في اول حكرة. في اول سفره لا
0: أما
1: في العوده
0: اي ولا
1: في العوده هزيت، خاطر بعد العميل اللي عملتهم في لوفر، بما اني وليت نفهم اكثر الماده وتكوينها والالياف نتاعها وكل شيء، كي رجعت وليت نلوج، وليت نمشي للانتيكيتي، نلوج للدين العربي، نشري نسال جيراني، بنت عماتي قبل الاقمشه كنت نشوف فيها مهمشه، قال شنو هي هذا، شنو هي، وليت نفهم قيمتها اكثر، ونعرف اللي هي ماهيش مجرد خيوط، اللي هي راهو عندها قيمه، الخيط مع خيط مع خيط تكون قطعه، والقطعه عندها برشا ذاكره يعني وتكوين
0: نعم
1: الاجيال يعني.
0: نعم به. القماشات كي تقارنهم قماشاتهم بقماشات تونس، احنا عندنا القماشات وعندنا صناعه النسيج
1: اكيد،
0: وتذكر انت معناها كي نقولوا صناعه النسيج نقولوا قصر هليل راه
1: اكيد جدا،
0: وكيفاش شجعنا على النسيج التونسي، تذكر قفتانك زهر البنفسج هذيك من الاغاني التونسيه القديمه نتاعنا باش يثمن النسيج عندنا في تونس، وعندنا معناها نوعيه جيده من القماش، من الحايك للقطن للنوعيه الفوت، كيفاش معناها
1: عندنا مواد طبيعيه ما شاء الله في تونس،
0: عندنا
1: الصوف، عندنا القطن، عندنا الحرير، عندنا البروكار زاد في تونس، البروكار اللي هو في جيلي نلقاهم كما قلت لك بالخيوط الفضيه ولا الذهبيه، نلقاهم في اكثر الملابس التقليديه في تونس.
0: نعم نعم به. هذوما عندهم خصوصيه، معناها تحس من خلال هذا انه القماش التونسي عنده خصوصيته
1: اكيد. ديجا انا فما واحد مصمم كبير جدا اسمه كريستيان لاكرو، مره بعثني في مهمه للمدينه العربي يحب يعمل مسرحيه، ما تعرف التاثير الاندلسي في تونس، قال لي نحب قماش تونسي اللي فيه لي غيور، تذكروا اللي الفيلم الخطوط هذاك المخطط،
0: نعم كيما مريو الفضيله
1: بالضبط، وهو موجود الكل في تونس يعني، وخذيت له وبعت له اصلا يعني قماشات وفرحه بعمل لهم مسرحيه لبسهم للبيرسوناج نتاعو في في المسرحيه. شوريك انه يعني القماش التونسي عنده راهو تاثير كبير على الاخر في البحر الابيض المتوسط، كسوا في فرنسا ولا في اليونان.
0: نعم
1: كما كتبت في الكتاب انه البحر الابيض المتوسط هو بوابه يعني.
0: اي نعم انا جاي الكتاب ياسين. قل لي يا ياسين، هو تو كي نحكيو على القماشات، احنا نحكيو على طريق الحرير، نحكيو على مثلا انت تشوف عالم الاقمشه في الهند، عالم خيالي،
1: عالم خيالي جدا
0: معناتها بالحق،
1: خاصة الألوان راه
0: هكا ولا لا،
1: الألوان الهند يبدعوا في الألوان وفي في تخريج اللون،
0: تخريج اللون، التصميم تاع كل ورود
1: وفي اللي في اللي شال كشمير زاد تريزا نتاعهم والتيساج نتاعهم راهو الكل ألوان، كله بهجة، كله
0: نعم
1: حياة.
0: نعم تمشي لإيران نفس الشيء
1: بالضبط،
0: النسيج هذي حتى نشوفه
1: تركيا زادة
0: زرابي وكل شيء، تركيا زادة عندها برشا خصوصية، علاش الصين واليابان زادة
1: نوعية
0: القماش وفي لباسهم التقليدي زي
1: التقليدي صحيح
0: متاحهم، معناها عالم القماشات، حتى كي نتفرجوا احنا في المسلسلات ولا في الافلام التاريخيه ولا كيف نقراو، يقول لك معناها جبنا قماش وهزينا قماش ونوعيه القماش،
1: فما مبادلات
0: فما المبادلات، وفما انا ديما نقول راهو القماش زاده كان رسالة ثقافية باش تعرفنا على الحضارات والبلدان.
1: أنا ديما نقول وداد قبل ما تظهر العولمة كنا نتكلم عن طريق القماش. القماش والألوان والخيوط هما يوصلونا رسالة نتكلموا بها.
0: صحيح، على خاطر قبل كنت تتذكر الملوك والملكات يجيبوا لهم القماشات
1: ويختاروا
0: ويختاروا
1: هذه
0: تاجر جاي من البقعة الفلانية قماشات جديدة اللي يقول لك قبل من السند والهند.
1: صحيح،
0: وانا ديما كنت ياسين تذكر قبل الفلارة الحمراء، فما فلارة حمراء
1: لتو فيها برشا وردة،
0: فيها برشا ورد في كانوا مثلا جدات يقولوا لها محرمه هنديه.
1: والله تحيه للصديق علي ذو الفقار،
0: أي
1: هبط في صفحته محفل تونس

0: علاش هندية؟ خاطر أنا كنت نصور فيها كعبة هندي، نقعد نلوش في الكعبة الهندي، ما لقاش الكعبة الهندي، نلقى نورات صغار صغار صغار صغار. اليوم بعد لقيت الفولارة هذيك موجودة في الشرق الأوسط، في بلدان
1: صحيح صحيح، هي موجودة بارتو،
0: حتى في البحرين موجودة، والبحرين
1: شفتها في الأردن زادة حتى أنا.
0: في الأردن وكان فما برشة تجارة بين الهند والبحرين.
1: هو هي الهند في الأقمشة سيطرت على الحوض البحر المتوسط الكل وسيطرت على الشرق. ديجا هي دخلت لشال كشمير لتونس المغرب العربي الكل ودخلت لأوروبا في السبعينات حاجة كما كان.
0: فالقماش يحكي حكاية، معناتها مش معناتها كبرى
1: رحلة عبر الزمن. أي
0: ونشوف أنا زاد قماشنا التونسي الحقيقة مميز جدا،
1: مميز في جداً من ناحية الطريقة والتكوين والنوعية. بالحق حاجة ريت كتمس القماش ويداد يحكي حكاية، مثال الحرير كتمسه التونسي تحسها كتخطريشة كذلك محليها، فهمت؟ سيد لاسوا
0: كيفاش نعرفوا البابيل الحرير الاصطناعي والحرير الاصلي؟
1: شوف نحن وداد
0: مازال فما هو حرير اصلي توا،
1: مازال نحن في تونس ما عندناش برشا. حسب ما البحوث اللي عملتهم ولوجت وقت مشيت المهديه لقيت امراه مهدويه قالت لي اللي هي الحرير تجي فيه من الصين، يعني وريت قالت لي ما عادش انه بسبب انها دوده مرضت. ماك تعرف انه تتعدى التكوين نتاع الحرير يتعدى عن طريق الدوده، دوده الحرير هذيك، ومن بعد تصير التكوين يعني في تقنيات وفي ظروف يعني دقيقة جدا.
0: انا نقول قديش يلزم صبر،
1: برشا صبر
0: باش يسنيوك دودة تنتج، قديش باش تنتج هي
1: قديش؟ اي برشا صبر برشا دودات
0: برشا دودات.
1: اي ولا كيما المريول الصوف اللي يعملوا في الكروشي، برشا صبر باش تعمل مريول راه، ولا باش تعمل بونيه ماك شفت تي برون لو فيل بشويه بشويه بشويه بشويه وانت تفرح من بعد كي تعمل تشوف المريول نتاعك كامل. كيما كيكا زيد الدوده بشويه بشويه يصير التجميع لين تصير الكميه الكبيره نتاع الحرير. هذاك علاش هو ديجا الحرير يقعد من اعلى الاقمشه ومن اغلاها يعني
0: نعم. والقماش راهو عنده تاثير على الجسم،
1: أكيد
0: نوعية القماش عندها تأثير طبعاً كبير على الجسم، وتحس حتى عن نفسية كتلبس حاجة حرير هكا تحس روحك نسمة
1: البهجة
0: خبل فيها
1: وتحس بالخفة
0: بالخفة فهمت تحس ملمسك
1: صحيح،
0: وكتلبس حاجة معناها
1: بوليستير باغ اكزومبل. من أخيب الحاجات أنه عملوا تحاليل في المخبر متاعنا في فرنسا
0: نعم.
1: لقوا يعني يسبب عافانا وعافاكم الله الأمراض المسرطنة يعني
0: نعم،
1: يعني لازم يحتي بعد عليه لو ماكسيموم نعم. مي مالوغوزمون اللي توا في السوق ولا تلقى 70% قطن و30%
0: نعم.
1: بوليستر.
0: على خاطر زيد معناتها ياسين برشا ناس متعرفش اللي الجلده راهي تتنفس
1: اكيد
0: في كل حاجه تمسها بها، معناتها وكل الالوان اللي موجوده راهي صبيغه
1: مش كيما المواد الطبيعيه كيما المواد الكيميائيه
0: تاثر. انا ديما نقول ساعات تلبس انت جين ولا تلبس حاجه وتقعد بها على حاجه بيضة تحس اللون خلي
1: الصبغ يخلي يدخل للجسم راهو للبول
0: للجسم. فيلزمنا معناها حديثنا على القميص شراو يهمنا برشا في اختيار نوعيه القماش الجاي
1: وفي راحتنا في راحه الجسم زاده نعم. وزاده في اصلا زاده في الجسم نتاعنا وفي في طبيعته. مثال وداد كان تشوف انك تلبس حاجه حرير تعطيك برشا لياقه وتعطيك برشا كاريزما، فهمت؟ مش كيما تلبس حاجه بالبوليستير حتى في الماده كي تصب عليها المطر تتكمش مش
0: ياسين هكا عملنا جوله من الجو اللي خليك تمشي معناتها لفرنسا وبديت تخيط وتعرف نعرف مصممي ازياء كيما كنت تحكي انت قبيله وعزيم بن عليا وكل شيء التوا، معناها كل امراه تدخل باش يخيطوا لها قماش معناها يعملوا لها كل
1: الملاج
0: هكا قدها هي باش كي تبدا الروبه يبدا يصمم فيها بالحق تجي مناسبه بالضبط كانه على جسمها هي.
1: اي هي هذيك
0: هذيك اصل يظهر لي
1: هو شوف باش نقول لك الاصل اما كل حد والتقنيه نتاعو، فهمت؟ كيما انسان باش مثال عنده مساله رياضيه فما شكون يستعمل الكالكيوليتريس فما شكون يقول لك انا ذاني تك تك نحلها، هما كل طرق تؤدي الى روما، فهمت؟ اما فما شكون يحب يخدم على تلقاه قوي برشا في الهندسه يستعمل الباتروناج، وهما شكون يمشي للطريقه الاسهل يستعمل المولاج يقول لك انا بالعين نجم نطلع قد المراه هذه ولا الراجل السروال يمشي المولاج يشد المانكا نتاعو ويقص تك تك تك ويخرج البرودوي نتاعو كامل. فما شكون يحب الباتروناج يحب يقص منه وزيد، فهمت؟ هي الباتروناج راهو فيها برشا حسابات راهو حاجه معقده جدا.
0: ياسين هات نحكيو بما انك انت توقعت عندك في فرنسا؟
1: عندي 14 سنه
0: 14 سنه ما شاء الله ونسرين في الحكايه هذه الكل تجيب

0: معاك شنو رايك في تصاميمك؟
1: مثلا اختي انا قالت لي ديما انا فهمتش خويا مصمم ما يصمم ليش
0: مطالب باش تصمم
1: كيما مثلا يقول لك دار النجار بلاش باب
0: لا لا مطالب يا نسرين مطالب حتى نقعد في جرته في ياسين الكتاب هذايا باش تقدمه ان شاء الله نهار
1: السبت ان شاء الله تكون حاضره معنا ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب كتاب كتاب مهم كيفاش جاتك الفكره انك تقدم الكتاب هذا
1: والله يا وداد هو غرام حبيت نوثق التراث خاطر التراث كان يتوثقش يضيع وحبيت زيد رساله للاجيال للشباب باش نقول لهم التراث راهو مش حاجه قديمه كهو التراث راهو حكايه راهو غرام راهو رحله راهو خيط الخيط هذاك نعطونا جدادنا نعطوه لكم الكتب باش تكملوا تعرفوا به وتحافظوا عليه صدقني نعم. راهو ما غير تراث ما فماش هويه
0: نعم
1: راهو جزء كبير من تونس
0: نعم
1: والتراث نتاعنا قاعد يتسرق بصفه كبيره جدا وقلبي يوجعني وداد
0: نعم كيفاش تفتن معناتها ياخذوا الغرزه نتاعنا ياخذوا الرشمه
1: مش الغرزه مثل وداد انا كي نشوف فرنسي ولا امريكي ولا انجليزي
0: ولا
1: يشري في التراث التونسي علاش
0: نعم
1: علاش ما نرجعش مثال للمعهد التراث نتاعنا علاش ما نعملوش متاحف في الملابس التقليديه والتاريخيه كما في فرنسا يعني نحب انه التراث الكل يتجمع نداء للشباب للمعهد التراث للعباد المغرومه بالتراث ان نحاول الكل يد في اليد ورجعوا تراثنا للبلاد
0: نعم في بالك في تصديقا لقولك يعني في مصر الايام هذه عملوا معرض لكل الملابس التقليديه المصريه ويحبوا معناها يقدموا كذلك لحمايته ويكون ضمن التراث
1: ديجا انا شفت امريكا رجعت برشا قطاع لسوريا كان في بالك
0: نعم
1: مسروقه من التراث يعني في عهد بشار الاسد ورجعتهم لهم الكل يعني نعم. انه التراث حاجه راهو قيمه جدا وثمينه
0: نعم به ياسين الكتاب هذايا من نهار السبت ان شاء الله
1: في سيره التوقيع ان شاء الله
0: ان شاء الله بعد الساعه الواحده تقريبا ولا
1: الساعه الخامسه ان شاء الله
0: الخامسه يا ربي الخامسه نتاع العشيه باش نقدموا الكتاب هذايا اللي هو باللغه العربيه والفرنسيه زاد
1: اي اللي ما لهما من ثراء اللغتين
0: نعم.
1: خاطر اللغه الفرنسيه باش نتوشي بها الفرنسيين ولا الكيبيكوا واللغة العربية زادا نحب ولاد بلادي اللي توانسة زادا متميزين في اللغات راهو ما عنديش شك انه باش يحكوا اللغة الفرنسية اما ما يسالش باش البلدان الشرق زادا
0: اي نعم دونك حكينا على تونس
1: رحلة ما وقتش كان في تونس
0: اي حكينا على تونس كذلك
1: تعدينا زادا البحر المتوسط اللي هما البلدان البحر المتوسط
0: نعم. اللي هما ليبيا
1: زاير المغرب تركيا واليونان وفرنسا اللي صار فيها تكويني باش نحكي عليها كيفاش صار وكيفاش جاني اول هاتف في المتحف وصار العقد نتاع العمل نتاعي وفرحت يعني فما نعم. شويه حنين وذكريات حاني. في الكتاب
0: وفي خطواتك مسيرتك
1: في خطواتي في شويه ذكرياتي مع الوالده نعم. فيها كيفاش كنت نمشي للمدينه العربي كيفاش اول قطعه شريتها من الاقمشه وجمعتها تحكي على الجبه زاد اللي جبتها القديمه عمرها 117 سنه تحكي على برشا حاجات انا متاكد انه القراء باش تعجبهم
0: منين تجيبهم الحوايج هذوما كيفاش عمليه البحث عليهم ياسين
1: والله وداد عمليه البحث يصير عن طريق رحلة اللي نقوم بها انا نسافر برشا مع المتحف بما اني المهمه نتاعي مش لي مصمم ازياء في المتحف نخدم اتاشي كولتوريل
0: نعم
1: ما نعرفش الحقيقه تفسيرها بالعربيه وكيل ثقافي
0: يقول ملحق ثقافي
1: ملحق ثقافي
0: نعم.
1: يعني المهمه نتاعي لازمني نمشي نلوج معاهم ندرس المعارض نلوج شنو القطع نجم نحطها في المعارض وكل شيء كل مره وين نمشي للندن ولا لباريس ولا قبل وقت كان فماش مشاكل كنا نمشيو لمنهاتن برشا في دورات تكوينيه ديما نلقى يا جبه يا حاجه تونسيه يا فرمله ويصيروا في المزاد العالم ديما نهز يدي مره نجرب نقول كي يبدا مثال بسوم رمزي 40 يورو 50 يورو نقول مره جرب ياسين بلك ترجع بالقطعه لتونس وبرشا مرات تختفلي القطعة الروح بها
0: اي نعم ما يبيه هذه حاجة بيه يا ياسين انت كذلك من دورك انك قاعد تحافظ على التراث هذا ياسين عملت برشا معارض وانت توا خبير
1: في الفن التاريخي
0: في الفن التاريخي
1: وهذه
0: اختصاص ماهوش سهل واختصاص مش موجود برشا عند العرب
1: مش موجود هاللي في تونس موجود نعم. موجود في فرنسا هما دي شامبر موجودين خمسة ولا ستة في فرنسا باش تلتحق بهم لازم تدفع معلوم نجم نقول على المعلوم 500 أورو في العام
0: نعم
1: هذاك المعلوم تاعك وباش يقبلوك لازم تصير لاتر من من مصممين أزياء يقولوا مثلا اسكو ياسين يستحق يكون في الغرفة هذيك ولا لا أنا قلت الكلمة
0: نعم
1: ومن بعد تتعدى تعمل شفاهي مدة 40 دقيقة تتعدى قدام دي جوري. كان نجحت في الفرض الشفاهي تتعدى للفرض الكتابي. الفرض الكتابي كيف صار الكراوي دي جابولي برشا قطاعات برشا دي قطاع نتاع نسيج وتقول لهم هذه منين في انا فتره هذه مثال ماري انتوانيت هذا لوي 14 الحمد لله نجحت
0: ولا
1: للتراث الفرنسي بالطبيعه. هذاك شنو جاني الامتحان وقتها كي تقبلت الامتحان خذيت وقتها دبلومي اللي انا وليت يعني خبير في الفن التاريخي.
0: نعم تبارك الله وما شاء الله عليك ياسين. ياسين ما نجمش نختم معاك من غير ما نحكي على اسبوع الموضه في باريس وانت جيت لابس اللون الاسود ودونتيل
1: دونتيل معناتها اللي سي لو تريند هو تو في الاسبوع نتاع الموضه اللي صار من سبتمبر حتى نهار 6 اكتوبر
0: الجرح
1: لختيتين كان الالوان اللي مسيطره على المشهد نتاع العارضين والعارضات اللون الاسود باش يرجع بقوه في 2026 في 27. ما تنساش ان اللون الاسود قبل كان يستعملوه في الحداد وفي اما ما تنساش اللي جابرييل شانيل في 79 هي اللي عملت اللون الاسود خرجته يعني في
0: رمز الاناقه
1: نعم. وإيف سان لوران زاد خرج لي الكوستيم نتاعو زاد في اللون الاسود يعني اللون الاسود راهو ما ناخذوهوش زاد جوست انه لون الحزن في برشا بهجه واناقه وجمال ويقدم
0: يعني جماليه متميزه.
1: اما زاد لقينا الالوان المتضاده هو اللون الاحمر والوردي هو يكون في 2027 فما لون البني فما لون الاصفر من الاصفر الداكن عرفتوا كيما لون القارس وداد بيكون زاد هو
0: بيكون في برشا حياتنا
1: برشا حياتنا عشان اللون الاصفر باش يكون زاد موضه باش يكون موضه نتاع 2016 2027 لون الاصفر يكون هكا بريون.
0: نعم بيه ياسين تحب المراه تنصحها تلبس اللي واتيها ولا تلبس الموضه
1: ولا يشوف هي
0: ما فما تصميم ساعات ما يمشيش مع جسم جسمها ولا حاجه لكن هي تقول لك انا نحب نلبس
1: انا صح
0: تقول لك موضه.
1: انا صراحه ننصح كل انسان يلبس حاجه تواتيه اون فيت يلبس حاجه تكون مناسبه للجسم نتاعو للمورفولوجي نتاعو خاطر تنجم تلبس حاجه وداد انك تابع الموضه وانت ماشي موتيتك
0: نعم
1: يعني تخرج ان بو دي كونيكتي يعني صحيح. من الافضل تحاول انت تعمل لي توش نتاعك تزيد بروش تعمل حاجات القصه نتاع شعرك خاطر اي انسان ينجم يكون جميل كان يفهم جسمه كيفاش يقراه يعني كيفاش نصنع المكياج نتاعي كيفاش شنيا سا كمان نحطو الصبات لي اكسسوار مهمين برشا باش يزيدوا الاناقه والجمال للمراه او الرجل زاد خاطر الرجل توا نجم يخرج لابسه كمان زاد
0: طبعا صحيح. ياسين وين تحب توصل حلمك تحب تحقق
1: حلمي والله حلمي ان شاء الله ان شاء الله ديما نقولها ديجا قلت قبل نحب نعمل متحف صغير نجمع فيه برشا خاطر طولت عندي مجموعه كبيره من اللباس التقليدي التونسي والمغرب العربي نحب نعمل متحف صغير في تونس نسميه دار ياسين للتراث ولا حاجه هذه حلمه الاولى. والحلمه الثانيه ان شاء الله نكون في يوم من الايام اسمي في لي غون جورنو ولا يعني يكون هو حقيقه هو حقيقه الحمد لله يعني بفضل الله اني اسمي يعني ولا في اوروبا موجود جدا
0: نعم
1: يعني
0: شفت حتى المجله اللي عملتها فيها في الكوستيم
1: في الليالي المتاحف موجود في باريس نعم. عندي لوفر في شهر اكتوبر ان شاء الله من بعد عندي ديفيلي صغير باش نعمله انا في ديسمبر يعني ان شاء الله قاعد نحاول نقدم وديما نسعى نعمل حاجه مزيانه باش خاطر الموضه بريود تتعدى اما لازم تحاول كيفاش تخلي اسمك يشع بين عباد برشا من المصممين
0: وما اخترتش معناها عنوان سهل خاطر يقول باريس عاصمه الموضه زيدا
1: اكيد فيها برشا راهو منافسين لازم تحارب باش تخلي بلاصتك لازم تكون انت مبدع وتكون تفهم وتقرا الالوان وتبحث خاطر راهو ديما فيها البحث
0: ياسين. اكيد وانت لها
1: اكيد ان شاء الله.
0: شكرا لك ياسين العرفاوي نورتني الليله في لقانا الخبير في تاريخ الفن وتاريخ اللباس وتاريخ الاقمشه والتراث وان شاء الله حلمك هذا يتحقق وما ننساوش موعدنا ان شاء الله لتقديم هذا الكتاب المهم نهار السبت الخمسة متاع العشيه ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح ياسين العرفاوي. شكرا لك
1: شكرا
0: ودمت تيج على روسنا
1: شكرا لتاج الاقمر شكرا لوداد عايش
0: يعيشك الى اللقاء.
2: الرياضة على الوطنية.
3: الرياضة على الوطنية
2: في مواعيد مختلفة.
3: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية.
2: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
3: الشوط الثالث كل سنين نرجعوا لمباريات آخر الأسبوع
2: ونحلوها بعد 24 ساعة
3: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
2: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
3: نسمعوا نبض الشارع الرياضي،
2: نسترجعوا أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
3: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
2: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
3: وصف،
2: تعليق،
3: متابعة لحظة بلحظة
2: قبل الماتش وبعده.
3: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
2: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
3: تعيش الرياضة على الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% خلال اجتماعه المنعقد اليوم. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس جات والأقاليم تضبط خلال جلسة عمل رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 و2000. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتحصل على جائزة فرنسا 26 و2000 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم غد تظاهرة ساعة وقاية بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبتنسيق بين المندوبيات الجوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. والتظاهرة ستوفر فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والانصات والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ختاما وفي العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن شن هجوم استراتيجي واسع النطاق بهدف استعادة السيطرة على مواقع حيوية مطلة على ممر باب المندب والساحل الغربي لليمن. واشنطن تتحدث عن تراجع سيطرة طهران على مضيق هرمز وتأمينها لتدفقات النفط، بينما تلوح إيران من جانبها بإغلاق مسارات الملاحة وتضع شروطا صارمة لإعادة الاستقرار الإقليمي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: تاج القمار تحلى سهرية معاكم مستمعينا الكرام في جزءنا الثاني بعد ما حكينا على الموضة وعلى كتاب كذلك لباس عبر البحر الأبيض المتوسط لمصمم الأزياء ياسين العارفاوي. نرجع لكم في جزءنا الثاني وكما قلت لكم عنا مجموعة من الأشعار باش نقدموها، كتاب أيضا وديوان خاص بالشاعرة سعادة الصباح، وباش نستمعوا إلى قصائد أيضا تتغنى بالعربية وبحليهم إن شاء الله تنحب دروهم مع الزميل محمد. شادية من أحلى ما غنيت اللي رجعنا بها قبل أمر، مجد المهندس كما العادة يسجل حضوره، لكن بعد ما نسمعوا لنا غم هذا ونرجعوا.

ولا توب عن حبك أنا من أحلى الأغاني اللي نجموا نستمتعوا بها في سهرتنا الليلة. تعرفوا الأسبوع هذي برشا معناها أيامات احتفالية احتفلنا بها، كما البارح كان يوم المعلم، وتحية لكل المعلمين وكل الناس اللي علمونا الحرف وعلمونا الكتابة وعلمونا القراءة وعلمونا المطالعة وعلمونا التربية والأخلاق. أيضا تحياتنا ليهم وكل المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. كذلك كان الأسبوع العالمي للفضاء، ومن هنا حبيت نحيي برشا توانسة وبرشا كفاءات تونسية اللي معناها قاعدة تشتغل في المجال هذايا وفي العالم هذايا اللي هو عالم معناها كبير برشا، وفي دفع الاستكشاف للقمر وغيرها. ومن بين ذلك نحب نحيي العالم التونسي مهدي البنا اللي هو قاعد يعمل على مشروع محطة رصد البيئة القمرية. هذا اللي اخترت وكالة نازا ضمن برنامجها أرتميس باش يكون فما مشروع يهدف إلى قياس الزلازل القمرية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر لمساعدة العلماء على فهم بنيته الداخلية بشكل أفضل، ودعم الجهود الرامية إلى إرساء وجود للإنسان مستدام على سطحه. طبعا هذا يبرز عمله مساهمة الخبرات التونسية في الاستكشاف الأمريكي للفضاء، ويلهم أيضا الجيل القادم من العلماء والمستكشفين.

شوف شوف مجد المهندس كما العادة يسجل حضوره في تاج الأقمار من الأغاني الخفيفة. حاولنا نكون إيقاع معناها خليجي على شرقي على تونسي على غيره من الأغاني الجميلة برشا. أيضا تعرفوا أنه موعدكم مع أم كلثوم تغني في سهرة ديما، أنا أقول كل نهار أربعة سهرة استثنائية مع أم كلثوم. خدت الأغنية قديش مرة نسمعوها؟ ديما نسمعوها حسب مزاجنا، حسب إحساسنا، حسب الطاقة اللي عنا، حسب الجو اللي احنا فيه، وكل مرة يخيل علينا صوتها وحضورها. ولو الأغنية نسمعوا ليها مرة واثنين وثلاثة واربعة على مدار السنوات إلا وتعطي جمالية أخرى وبعد آخر، وخاصة ذكريات أخرى مع أم كلثوم. محمد سمعنا شو باش تغني ليلى لحدش بتاع الليل.

يا الله على هالكلمات وعلى هالروعة وعلى هالصوت وعلى هالأداء. أغنية هذه ليلتي وحلم حياتي فاملأ الكأس بالغرام، وهاتي صدرت في سنة 68 للشاعر والأديب اللبناني جورج جرداق من ألحان محمد عبد الوهاب، وتغنيت على مسرح سينما قصر النيل في القاهرة سنة 1968. من المقالات اللي اتكتبت على الأغنية هذه، يقول لك في 5 من ديسمبر سنة 68 أطلقت أم كلثوم على مسرح دار السينما قصر النيل رائعتها هذه ليلتي، التي تعتبر أول أغنية عاطفية شدت بها بعد نكسة سنة 1967، وهي من كلمات الشاعر اللبناني جورج جرداق وألحان موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، بعد حفلاتها في عدد من البلدان العربية في إطار دعمها للمجهود الحربي. وقالت أم كلثوم محمد عبد الوهاب إنها قررت باش تغني قصائد لشعراء عرب غير مصريين، بادر بالاتصال بصديقه جورج اللي سبق لكوكب الشرق انها تعرفت عليه في عام 1965 خلال بعض السهرات مع الاصدقاء في لبنان، واللي كان ملتقى مشاهير العرب في ستينات القرن الماضي. وروى الكاتب والفنان فارس يقول يكم في حكايات الأغاني الصادر سنة 2013 أنه عبد الوهاب كان يحب جورج جرداق وشعره، وذات مرة أخبره أنه تكلم بالهاتف مع أم كلثوم وتبلغه السلام، وأضاف لقد اتفقنا على أن تغني أم كلثوم قصيدة لك في الموسم القادم، وفكر الشاعر في كتابة قصيدة تليق بها. وقبل ما يشرع في ذلك جمعته سهرة بعبد الوهاب في أحد فنادق مصيف بيا حمدون، وفيما هما جالسين راح جورج يردد أبياتا من قصيدة عنوانها هذه ليلتي. وقت اللي سمعها عبد الوهاب قال هذه هي القصيدة التي وصفها بأنها رائعة، حيث لأول مرة تبدو المرأة هي صانعة القرار، هي التي تقول هذه ليلتي. وكانت الأغنية هذه من أعمال النادرة اللي تتغنى فيها أم كلثوم يا حبيبي وغيرها من وأنت بهجة منى خاطري وبهجة أنسي، فيك صمتي فيك نطقي وهمسي وغدي في هواك يسبق أمسي. وبعد استماعها للكلمات قالت أم كلثوم الكلام الحلو لا وطن له، وأنا أحب أن أغني لكل شاعر مجيد، وأكدت أنها أعجبت بالقصيدة هذه وأنها رائعة وأنها فيها أبيات كثيرة لا تفارق خاطري، تقول منذ أن استلمتها من أستاذنا الكبير عبد الوهاب هذا هو الشعر الذي يجب أن يجري ويغنى وفيه العديد من الخواطر، تقول الشوق الإنساني إلى كل الزمان وكل المكان وكل الحياة كلام جديد وقديم معا. يا سلام على عمق الأحساس عندما تقول سهر الشوق في العيون سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم آثر الهوى أن يطيله، وحديث في الحب إن لم نقله، أوشك الصمت حولنا أن يقوله. وللاستمتاع بما قالته أم كلثوم بعد 11 بتاع الليل باش تستمتعوا ببقية القصيدة.

يا الله على هالكلمات، من أحلى ما غنيت نجاة الصغيرة ومن أحلى ما كتبت أيضا سعاد صباح. وين اليوم باش نواصل زيدا نسمع أغنية أخرى من كلمات سعاد صباح، وعندها قصيدة أنفة ولا أنفة قصيدة، هذا الديوان اللي حبيت نقدمه اليوم، اللي هو فيه مجموعة من القصائد اللي خذيتها من بعض الدواوين الأخرى وجمعتها في الديوان هذا، كأنها تقول القصيدة أنفة. باش نختار لكم هنا بعض القراءات من هالديوان هذا. تقول: ما اسمك؟ نبشت جميع القواميس حتى تعبت، فهل تتذكر اسما جديدا غريبا مثيرا يليق بحب الجنون غير حبيبي؟ وطني أنت، أنا التي كنت تناديني إذا أردتني، يا قمر الزمان، يا من على يديه قد تشكلت أنوثتي، يا أيها المسؤول عن هندسة الخصر وعن تموج الشعر وعن مواسم المشمش، يا رجلا عوضني بحبه عن أجمل الأوطان، أنا أهواك وأهواك جهارا وأغني بك زهوا وافتخارا، أيها التائه كبيرا واقتدارا، أيها الشاهق كالشمس مدارا، قل ولا تشفق، قل ولا تشفق، قل ولا تخشى اعتبارا. أترى تذكر أيام الحيارة كلما شتى بك الدهر مرارا؟ كن صديقي، كن صديقي، إني أحتاج أحيانا لأن أمشي على العشب معك، كن صديقي، أنا أحتاج أحيانا لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك، وأنا كامرأة يسعدني أن أسمعك، فلماذا؟ لماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟ ولماذا تبصر الكحل بعيني ولا تبصر عقلي؟ إنني أحتاج كالأرض إلى ماء الحوار، فلماذا لا ترى في معسمي إلا السوار؟ ولماذا فيك شيء من بقايا شهريار؟ كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: تاج القمار اليوم يحتفل كما قلت لكم باللغة العربية على خاطر يوم المعلم يوم أمس، وإن شاء الله في الأيام القادمة أكيد باش يكون ضيفي أحد المعلمين والمديري المدارس اللي خلى بصمة كبيرة، وتشوفوا تاريخ التعليم محليها عنا في تونس. ومسك الختام باش يكون بعد قليل مع عبد الحليم حافظ في رسالة من تحت الماء، ولكن في هالليلة وفي هالرومانسية في الأجواء اللطيفة هذية حبيت نختم تاج الأقمار بأحلى ما قاله فيكتور يوغو، قال: أتنفس حيث تنبضين وأحيانا حيث تتلألئين، مثل عطر يختبئ في ظل الزهور المباركة. أما بول لوار فيقول: أحبك من أجل جميع النساء التي لم أعرفهن، أحبك من أجل كل الأوقات التي لم أعشها. لنختم بلويس أراغون ليقول: ماذا كنت سأكون بدونك التي أتيت إلى لقائي، ماذا كنت سأكون بدونك سوى قلب نائم في الغابة. وما أحلى أن تكون الغابة غابة رسائل من الشوق والحنين والحب والكبرياء في نفس الوقت. شكرا زميل محمد الغول على إخراج هذا اللقاء، شكرا حميد الورغي أيضا على تنسيق هذا اللقاء، شكرا لضيفنا ياسين العرفاوي اللي وصل البارح من باريس وقدم خذينا فكرة على مسيرته وعلى تقديم كتابه الأزياء المنسوجات والتقاليد عبر البحر الأبيض المتوسط. ويدد محمد قلكم ألقاكم على مودة غدا إن شاء الله، نتلقاو 8 متاع الليل، وما تنسيوش هذه ليلتي وحلم حياتي لأم كلثوم بعد أخبار 11 مع الزميل ياسين.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحليها حكاية
3: محليها محبة
2: محليها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% خلال اجتماعه المنعقد اليوم في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وفق بيان للبنك. غدا تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. وزير وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية تحتضن مدينة صفاقس بداية من يوم غد حتى 11 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. ختاما وفي العالم، صحيفة ذا أتلانتيك نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تقول إن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الانتخابات النصفية. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يقول إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7% ويحذر من أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع. اليوم تظاهرة ساعة وقاية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، مدينة صفاقس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. وفي العالم، قتلى في استهداف حوثي لمطارين في السعودية. تفاصيل الأنباء. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع، مشددا على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة. مثل التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة محور لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس ألكسندر كريمر. وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن تطلعه لتحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك، فيما أكد المسؤول بالبنك الدولي استعداده لتكثيف التنسيق بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع إعداده قريبا. قررت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في ختام جلسة عمل عقدتها بمقر المجلس، قررت برمجة جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين، إلى جانب مواصلة النظر في مقترح المخطط الاستراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري، مع الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية. وفي إطار التحضير لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، أكدت اللجنة ضرورة الإعداد الجيد لمناقشة المهمات خلال الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، بما يضمن جاهزيتها للاضطلاع بدورها في دراسة الاعتمادات والبرامج ومتابعة تنفيذها. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 11 من الشهر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ المشرف على الملتقى رائد الجوح.
4: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية باش يكونوا موجودين، للنقاش يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. في اليوم الأول باش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني باش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب هذو. هو الخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. سيكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا، التوصيات متاعنا ويمش تكون بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الألكول هو مؤتمر دولي يصير في أنطاليا في تركيا، نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل من ونخرج بوثيقة واحدة.
3: تنظم المدرسة العليا للهندسة بمنوبة اليوم الخميس يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها، وتشمل التظاهرة عرض 82 مشروعا يعكس تنوع الاختصاصات وتعدد مجالات التكوين بالمدرسة، بينها الذكاء الاصطناعي الجغرافي ورصد الأرض والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والمراقبة البيئية والهندسة الإيكولوجية. ساعة وقاية، تظاهرة تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله يتحدث.
5: ساعة وقاية باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى. سبق عملنا ساعة وقاية هذه، اللي بشي أثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي. عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بين بها ويلزم تتفطن لها، تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، تغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزعلة ونلتجؤوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
3: إجراءات رقابية جديدة لرصد بعض المخالفات المرورية دخلت حيز تطبيق، من بينها الاعتماد على أعوان أمن بملابس مدنية. مها الفرشيشي.
6: أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير وتحريرها آليا، إجراء جديد اختلفت انطباعات المواطنين بشأنه.
7: سهلة هي العملية، تيني ما يضبط عندك مانا وبعد نتحدث وبعد اختم كان أنا مخالف ونفذ نخلص
8: مع تطبيق القانون مع الناس الكل مع حد فوق القانون.
9: إجراء أنا معها 1000%. المواطن ما عادش خايف، الولاد الصغار ما عادش خايف، الصغار ما فاتوش 12 سنة كراب اللي وراك مكسرين الكل ديزاكسيدون يجراو.
10: فما نوعية معينة تاع مخالفات تتجاوز حتى العوين العاديين في الدوريات المعتادة، ما يفيقوش به تجاوزات، نقصد من المخالفات باش تزيد. نجم هذه بدا تنقص من الحوادث، ساعات فما حوادث تخدير على مخالفة بسيطة، على استعمال تليفون وإلا على عدم احترام علامة وقوف ولا حاجة، تنقص هكا الحوادث هذيك تساهم في سلامة المواطن سواء كان راكب ولا كان سائق.
6: مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو يوضح تفاصيل تدخل الأمنية في عملية رصد المخالفات.
11: باش تلقى دورية معناها زوز ثلاثة أربعة أعوان باش تلقى، باش تلقى حاجات دل اللي هو أعوان أمن. أول حاجة باش تلقى الجيلية اللي مكتوب عليها شرطة وإلا شرطة المرور، سيرتو شرطة المرور عنده جهاز متاعه اللي متصل به مع القاع واللي هو يصور به، وإلا باش تلقى عنده الدراجة النارية متاعه فيها شرطة المرور، وإلا تلقاها بعيدة للسيارة ما باش تلقاها شرطة المرور موجودة في الكارفور. تعليمات على حسن معاملة المواطن، ولكن يقعد التجاوز موجود، المواطن له الحق باش يشكي بيسير باش يرفع المظلمة متاعه.
6: هذا قد أكد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو أن العمل جاري على استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتركيز معدات مراقبة في العديد من المحاور والطرقات، خاصة أمام تطور عدد السيارات وعدم كفاية عدد الأعوان.
3: في شأن صحي الآن، ينتظر أن يتم قبل موفى السنة الجارية تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات، وهي تزر جندوبة، باجة، سليانة، جابس ومدنين، وفق ما أعلنته أمس رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني. وأشارت إلى نجاح التجربة النموذجية الأولى للتصوير الطبي عن بعد التي انطلقت بولاية تزر، والتي مكنت من ربط المستشفى الجهوي بالمستشفى الرقمي لقراءة الصور الطبية وإرسال النتائج في أقرب الآجال وتقليص مدة الانتظار. توجت الباحثة التونسية ذكرى محمود خلال حفل أقيم أمس بباريس بجائزة فرنسا 2026 لوريال اليونيسكو للمرأة والعلم تقديرا لمساهماتها البارزة في مجال البحث العلمي. وتمنح هذه الجائزة سنويا بالشراكة مع أكاديمية العلوم أكاديمي دي سيونس لمكافأة باحثات من دول مختلفة لهن مسارات واعدة، حيث تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. وتنجز الباحثة التونسية ذكرى محمود حاليا مشروعا بحثيا في مجال السلامة المعلوماتية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في العالم، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع حادث بحري شمال مدينة الشمال في قطر، فيما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة جنوب إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نزاعا مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة كانت وفق تعبيره. تصريحات تتزامن مع توجيهات أطلقها البيت الأبيض للبنتاغون من أجل إعداد خطط عسكرية لشن ضربات ضد إيران قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. في المقابل قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن واشنطن ستخسر حربها الاقتصادية ضد طهران بعد أن خسرتها عسكريا، معترفا في الوقت ذاته بالضغوط الاقتصادية الأمريكية الهائلة التي تواجهها إيران. في اليمن، تواصل القوات الحكومية عملية عسكرية استراتيجية بدعم جوي سعودي للسيطرة على العاصمة صنعاء، حيث نجحت في تأمين الممر الملاحي في البحر الأحمر بعد أن سيطرت على مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب. ووفقا لتقارير ميدانية، أسفر القصف الحوثي على أحياء في تعز عن مقتل 6 مدنيين، بينما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن القصف الحوثي الذي طال مطاري أبها والملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 40. ختام هذا الموعد الأخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7% ويحذر من أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع. اليوم تظاهرة ساعة وقاية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، مدينة صفاق تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. وفي العالم، قتلى في استهداف حوثي لمطارين في السعودية. دمتم في رعاية الله.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من جسر المحبة. حللتم أهلا وزلتم سهلا في سهرة ننتظر دائما كل الأحبة للتفاف حول المذياع للتواصل معنا في هذه السهرات التفاعلية المباشرة بعد منتصف الليل. ونمد الجسور لكل الأصدقاء والصديقات، لكل الساهرين معنا، عشاق السهر، عشاق السمر، عشاق الكلمة. والليلة سنتحدث عن مفاتيح السعادة. والكل يبحث عن السعادة والمفاتيح بأيدينا، وكل منا سيفتح باب من أبواب السعادة. لعل الموضوع الليلة سيكون مغاير تماما، لأنه عندما نتحدث عن مفاتيح السعادة فإننا نتحدث عنك أنت، عن الإنسان المستمع. وأنت من تحدد الباب والمفتاح، وأيضا كيف ستعيش. لذلك الليلة ستكتشفون تقريبا هي العديد من المفاتيح، على فكرة كثير كثير من المفاتيح، ولكن سأقتصر على مجموعة المفاتيح التي هي ستضمن لك سعادتك. للتواصل معنا حميد الورغي ينتظركم على رقم 71 844 404، 71 844 404. وهب الوير في الإخراج الإذاعي من أمل مزح، صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزي. القلب والمفتاح نتاعو، شكون يغنيها؟ فريد البطرش، قلبي ومفتاحه.

0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه

وحشت وأفراحه من شوقه إليه ومساوي صباحه بيسألنا ليه وحشت وأفراحه.

وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي

0: قلبي ومفتاحه مفتاحه دوم الجديد.
1: جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء. نذكر برقم الهاتف 71-844-404 71-844-404. من منا لا ينشد السعادة وما هي هذه المفاتيح السعادة؟ لأنه كما قلت أبواب كثيرة لابد أن تفتحها بهذه المفاتيح. ونحن الليلة سأستمع إليكم وسأرى شو كل واحد شو الباب نتاعه، شو الباب في حله، شو الموضوع اللي يحب يطرحه أو يحب زاوية النظر نتاعه فيه باش تمشي بالضبط. قيل الكثير على السعادة، على فكرة السعادة ليست في الجمال ولا في الغناء ولا في الحب ولا في القوة ولا في الصحة، السعادة في استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء. محمود مصطفى محمود. حتى إذا امتلك الإنسان المال وتمتع بالصحة لن يتوقف عن التساؤل إن كان سعيدا أم لا. جورج برنارد شو. يظن الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، ولكن العكس هو صحيح. النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة. إبراهيم قي.

0: الجميع شغوفون بالسعادة، ولكن هيك القمر المحجوب وراء سحاب الشتاء. نجيب محفوظ. قيل الكثير، يعني هنالك العديد من الأقوال على السعادة، ونحن قلت أتحدث عن مفاتيح السعادة. شو هذه المفاتيح التي ستفتح بها أبواب السعادة؟ هنالك مكالمة هاتفية. سيناجي، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك. أولى المكالمات.
1: مساء الخير يا سيدي، مرحبا.
0: مرحبا بك، شو أحوال باسم؟
1: والله الحمد لله،
0: الحمد لله، الحمد لله، لاباس الحمد لله. لا، احكي لي كان على برنامجي هناك جسور المحبة. نعم، تفضل سيناجي.
1: حاجتين مفتاح السعادة عندي، حاجتين.
0: عندك زوج مفاتيح ولا باش تحكي على زوج حاجات في باب السعادة؟
1: لا، عندي حاجتين.
0: باهي.
1: اولا الناس ما ربني حد، ما كلمني حد حاجه دونيه. بس كل مخيال محمد تحبني نسكن.
0: الحمد لله. نعم، يعني أذية الرضا، يعني انت راضي على علاقاتك مع الناس، والناس معك، يعني علاقه طيبه. نعم،
1: علاقه طيبه مع الناس كل.
0: نعم،
1: ثاني حاجه مع ولدي، ما غضبتهم شاوي، ما غضبت حتى واحد منهم.
0: وهذا مفتاح، مفاتيح الهامة، هذه مفتاح الجنة، يعني مفتاح السعادة فعلا، لأنه من أبواب السعادة هو يعني الإنسان علاقته طيبة بوالديه وبر الوالدين، لأنه فعلا هذا مفتاح. نعم،
1: هذا
0: نعم، وحتى المفتاح الأول كذلك، لأنه الإنسان وقت يكون في علاقة طيبة مع الناس ومع جيرانه وأحبابه ومن يشتغل معهم، يعني كل هذه، يعني وهذا من أبحث عنه الليلة، يعني أبحث عن جانب في العامل، يعني علاقتك، علشان في بداية هذا اللقاء قلت لك كل واحد منا عنده مفاتيح، ولكن كيف تفتح هذه الأبواب، يعني أبواب السعادة، المفاتيح السعادة هذه من بينها فعلا ما قلته. وأكيد أن العديد من الأصدقاء اللي يسمعوا فينا الآن، فتحت باب لبقية الأحباب وبقية عشاق السهر والسمر، وأيضا سيعبرون إن شاء الله بإذن الله في جسور المحبة حول هذه المسائل.
1: أنا نعرف واحد في نيس.
0: نعم،
1: أمو مات، مرض عن فراش الموت. وش قال له حسب رأيك؟ قال له بدأ يسلمني عليه مجمع غد.
0: يعني هكا، يعني وكأنه هو بشي خلد في الدنيا هذه، وكأنه هو
1: يورثها.
0: نعم، ثم ناس الغلب، الغلب ثم ربي يهديك. شكرا لك سي جلول، شكرا الى اللقاء. حبيت نذكر انه رو كيف اعرف انني سعيد، وما هي كما قلت مفاتيح السعادة. سي جلول حكى على علاقته باحبابه وجيرانه والمحيطين به، وتحدث ايضا عن علاقته بوالديه، وفعلا لانه الوالدين هما الأب هو أوسط باب الجنة أو باب الجنة، والأم أيضا الجنة تحت أقدامها. لذلك الإنسان ديما يبر والديه، فعلا هذا مفتاح، رد بالك تضيعه، رد بالك، خاصة إذا كان عندك بوك ولا أمك وهم كبار في السن، فاخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وأن ترعاهما وتسأل عنهم، لأنه ثم كما قلت برشا ناس وحكينا هذا سابقا، علشان قلت ثم برشا مفاتيح الليلة، يعني كل واحد بشي يفتح بالطريقة اللي هو يرى فيها من خلال علاقاته ومن خلال تجربته الحياتية.

0: نمشيو لساعة سعيدة أو يقولوا لي ثم مكالمة هاتفية ثانية. مينا من صفاقس، مساء الأنوار، أرسل بيك. مرحبا بيك.
1: أهلا بيك سياني.
0: أهلا ومرحبا.
1: أهلا بيك، الله يعينكم.
0: مرحبا بيك.
1: مفاتيح السعادة ياسر.
0: نعم برشا، يعني واحد يجي بشي يعني
1: مش تختار شو مش
0: تختار شو مش تختار المفاتيح يعني أي مفتاح ستختار. أنا قلت لك الليلة تكون يعني صعيبة شوية في اختيار المفاتيح، لأنه توا أخونا جلول حكى على صلة الأرحام وحكى يعني على الوالدي وحكى على علاقته بالناس. نعم
1: والله أنا واحدة من الناس الحمد لله يا ربي مفتاح السعادة على مع الأحباب مع الأصدقاء متاعي.
0: نعم كيما جلول
1: مع راضين دنيا واخرة.
0: نعم
1: مع توا الحمد لله يا ربي سعيدة بحفيداتي.
0: نعم
1: بالحياة متاعي الزوجية.
0: نعم
1: الحمد لله، معناها ما موقت كيسر المفاتيح.
0: نعم
1: يعطيك الصحة في الاختيار.
0: نعم هو برشا مفاتيح، وربما أنا الليلة كل واحد باش يحكي على المفاتيح الخاصة به. أنت حكيت ربما علاقة في العلاقة الزوجية، لأن السعادة الزوجية في يد الزوجة أكثر مما هي في يد الزوج. هذه فاطمة، هذه فاطمة راشد قالت كلمة المقولة هذه، يعني المرأة هي تنجم لو تخلي حياتها ودارها كلها سعادة، يعني
1: هي اللي تخلق السعادة.
0: نعم
1: في الحياة.
0: نعم لأن هو في علاقتها هذه المؤسسة الزوجية هي تطلب حكمة وتطلب يعني إنسان عنده وسع بال وعنده أيضا ما فيها بأس، وهو اللي يدخل البهجة في العائلة. وربما العكس تماما اللي يصير في العائلة. نشوف أنت نسبة خاصة في تونس، راح نحكيو على تونس.
1: اي بلا خاص اللي في الدار.
0: نعم نسبة الطلاق مرتفعة جدا جدا جدا جدا بشكل رهيب، يعني بشكل رهيب. وهذا علاش؟ لأنه كما قلت الناس ماشية في بالها يعني كأنها باش يعملوا رحلة قصيرة، ولكن هي رحلة عمر فيها أبناء. والأسبوع القادم باش نحكيو على الأبناء، نقول لكم علاش، لأنه ثم ظواهر كبيرة. رو ابنك ينجم يكون من صلبك ينجم يكون قريبك، يعني لأنه هذا نحن نعتبروهم أيضا أبنائنا الكل اللي يقرأوا في المكاتب وفي المعاهد وأيضا في الجامعات. وترى ظواهر مخلة، ترى أيضا ظواهر أخرى خاصة منتشرة اللي هي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. لو بعتوا إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان كتب الله هنا بقية في هذه الدنيا مش نتناول هذا الموضوع الأسبوع القادم، لأنه يهمنا كثيرا الناس الكل، يعني حتى مش معرس يعني بشراء أنه الظواهر منتشرة في الشارع. نعود لمفاتيح السعادة. حكيت على مفتاح باعتبار أنك أنت الجدة، فعلا لأنه ما أحوجنا يعني في هذا الزمان باش تلقى الجدة الحكيمة اللي تفرح ب يعني احفادها، واللي هي كما قلت اللمه العائليه محلاها. يعني ديما نرجع لك العلاقات اللي تجمعنا مع العائله، وعلاقات تجمعنا مع كل افراد العائله، لانه يعني في بعض الحالات ساعات تلقى الجد او الجد مغيبين.
1: يعني تمام الواحد يطلب عليك حاجه ما تنجمش تقول له لا.
0: نعم نعم يعني
1: تقعد باقي، معناها باقي في بالك ما تنسيهمش بالكل. وسيرتو توا ساعة زيدة على الزوجة، سيرتو اللي في الدار تلقى معناها الراجل يجي تاهب تستقبل بيك الزحكة، الله يعينك صحيت، فهمتي؟ تخلق السعادة، صدقني تخلق السعادة للزوج.
0: نعم
1: حتى التعب نتاعو يتنحى يا سي.
0: نعم نعم أكيد، لأنه الإنسان كما قلت يعني هي الزوجة هي اللي تكون ربما المفتاح السعادة لكامل أفراد العائلة انطلاقا من الزوج للأبناء. لأنه كما حكيت ثم ظواهر أخرى قاعدة تصير في أسرنا، لأنه المرأة اللي هي كان مفروض أنه تبني هذه الأسرة وهي طبعا مدرسة كاملة، لكن هيهات أصبحنا الآن نشوف في أشياء أخرى حكم الزمن تغير، وأيضا حتى السلوكيات والثم ظواهر يعني تنبأ بخطر بالنسبة للأسر. يعني في بشرة في كون عائلة تكون على الأقل متوازنة وسعيدة. شكرا لك سيدة مينا، باش نمشيو للساعة سعيدة.
1: تحية للأصدقاء الكل وتحية للهدى.
0: شكرا لك مينا. شكرا للهدى. نعم ثم أصوات غابت علينا برشا. نعم شكرا لك، نمشيو للساعة سعيدة.

ساعة سعيدة، وإن شاء الله دائما كل أيامكم وأوقاتكم وكلها سعيدة. حبيت نحيي كل أصدقاء وصديقات، وصديقنا وهبي يوقع حط لي الشاشة مباشرة، يعني قاعد

0: في نفسي في نفس الوقت يعني في استوديو هذا استوديو خمسة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ساعة سعيدة وإن شاء الله ديما كلكم سعداء ونحن ننشد السعادة، وأكيد أنه كل سيد وبدوي في موضوع الليلة مفاتيح السعادة. سي جمال، مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء النور أنوار يا راجل يا باهي.
0: بارك الله فيك سي جمال، أهلا وسهلا بيك.
1: عيشك والله، إن شاء الله أيامك ديما سعيدة أنت وحميد وكافة الفريق اللي يخدم معك واللي يخدموا حتى على الأجهزة الفنية الأبعاد والمستمعين.
0: نعم شكرا.
1: والله يعني السعادة الراه كل حد وعلي من منظره.
0: نعم.
1: أن الراه في إسعاد عائلتي.
0: نعم.
1: نسعد أكثر في نجاحهم كرام ناجحين، نسعد أكثر.
0: نعم.
1: سعادتي في إسعاد الغير، والله بالضبط.
0: نعم.
1: سعادتي في إسعاد الغير، الفقراء واليتامى والمحتاجين.
0: نعم.
1: حتى كيف نرى إنسان نعاونه حتى بالمساعدة في باش ندله على مكان.
0: نعم.
1: وقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. وإني نحب نعاون، نحب إماطة الأذى عن الطريق. والله كي نقول لك نلقى ساعات أشجار تاع منزلية تفوت السور وتبدأ نباتات شوكية عزكم الله، والله ساعات تظل في جوات نحيهم ونحيك الأذى، كي نلقى حفرة نلقى مثلا حجرا بعدها، وهذاك الشيء كي خليني ديما سعيد، وخاصة اليتامى وقت يبداو صغيرة. ساعات كون نقول لك تضحك وربما غريبة عند البعض أني أشتري بعض الأقلام الجافة، احنا نقولوا ستيلو، أشتري بالخمسين بالجملة، وليد صغيرة راه ومع أبوهم نعطيك القلم، مش خاطر كل واحد مدلو، وفرحوا وفرح بوهم، ودي ساعات تسعد الصغير كي ولد صغير، أسعدت أباه قبل ذلك، وثم سعدت أنت أكثر منهما.
0: نعم نعم.
1: والإنسان هو أنه ما يظلمش الناس، كلنا نغلطه، الخطأ موجود لكن الظلم حرام، والظلم أن يسعى في ذلك الخطأ يواصل معك. ونحب هكا طبيعتي معناتها ديما متفائل، ونقول أضحك للدنيا تضحك لك، فهي السعادة الضحك من السعادة.
0: نعم.
1: واللي يبكي للدنيا يبكي وحده، ما تحبش تبكي الدنيا، إنما ديما بالأمس مات وبالأمس فات وما فات قد مات، واليوم نعيشه وغدا بإذن الله آت.
0: نعم.
1: وإذا كتحط عيشك اليوم تاعك وعيش سعيد، لا تفكر في الماضي لأنه سيكبل الإنسان، سمعنا نجد قولها لك أنت والعباد، ولا تفكر في الغد لأنه سيتعب الإنسان سيريقه، يبتدي ما يجلس، عيش نهارك وعيش أيامك. والرسول صلى الله عليه وسلم ديما يقول أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، عزك الله نفس كل ماشين.
0: نعم.
1: إنما هو أنت تسعد غيرك تحس بالسعادة أكثر منه، كي تمد مساعدة للفقير اللي يحتاجها.
0: نعم.
1: اللي هو يتحقها خاطر الاستحقاق أو خاطر ورشة برشة، راني نمشي لتونس ونرى في الطرقات السيارة ونرى في برشة بلايس وفي الجامعة، عندما ينتهي الإمام من الخطبة أو من الصلاة يقوم ناس كل الدو يغنيهم، تعرفوا موابين مصطنعة، ما نسعدهمش خاطر مش نسعدهمش يا ربي، ما نمدلهمش خاطر ما كم واخدين مانا.
0: نعم.
1: فما الشيخ الرجل المسن والعجوز المرأة المسنة تعطيه حاجة لكبار سنه يشعر بسعادة كبيرة، أما صغير يخدم الشيخ بخير أصح مني.
0: نعم.
1: ولذا السعادة سعادتي في إسعاد الغير، هي السعادة عامة أملي عندي.
0: وهام جدا اللي قاعد تقول فيه سي جمال، لأنه أنت حكيت مفتاح الصدقة، وتعرف أنت الإنسان يعني قدس تفتح له برشة أبواب، وما نقص من مال وصدقة يعني ليت مهما كان. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رو، وحتى في القرآن الله يخلفه لك إذا أنك أنت اعطيت للمحتاجين والأيتام والأرامل، وخاصة الناس اللي بالحق تعرفهم، لأنه كما قلت ثم ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة التحيل، عباد تخدم موجودين في تلقاهم ديما يجيوك للمسجد، وتلقى يدعي الشخص بدعاء الشخص اللي خارج من الجامعة هو ما صليش وما أداش الفرض. شكرا لك سي جمال، لأنه الآن باش نفسحوا المجال مخزون السعادة صبر الباحي.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأكد المجلس أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع، مشددا على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة. ساعة وقاية تظاهرة تنظمها وزارة الأسرة اليوم أمام مؤسسات تربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية لوقاية الأطفال وحمايتهم من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والأدمان وعلى الشاشة.